سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد. كتب وقال: ما جرى اليوم لمرتزقة العدو السعودي في أطراف صحراء الجوف وفي المنطقة المحاذية لمديرية الحد في يافع والزاهر بالبيضاء يعد آية من آيات الله، ودليلا جديدا على معية الله وتأييده ونصره لشعبنا اليمني المؤمن، وأن الميدان وحده هو من يرسم حقائق المواجهة، لا تهريجات الجزيرة والعبرية وتخرصاتهما. حزام الأسد كتب وقال: لن أستطرد في الحديث عما جرى، فالمشاهد والتفاصيل أكبر من أن تختزل في منشور، وما تعرضت له مجاميع بن سلمان من تنكيل وتدمير وإحراق للآليات ووقوعها في المصائد والكمائن والكماشات، الكلبتين هذه بنسميها الكلبتين عندنا في صنعاء، والكماشات، وأسر عدد كبير من الضباط والجنود المرتزقة، وما لحق بمن تبقى منهم من مطاردة يكشف حجم الانهيار الذي أصابهم بفضل الله تعالى في تلك الجبهات. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ حزام الأسد، عضو مجلس الشورى، كتب وقال: إنها ملحمة ستبقى تفاصيلها للميدان وللجهات العسكرية المختصة لتكشف عنها في حينه، أما نحن فنكتفي بالقول: لقد كان يوما استثنائيا أذل الله فيه العدو السعودي المجرم قارون العصر، ورفع فيه معنويات رجالنا البواسل إلى عنان السماء، وأكد من جديد حقيقة لا تتغير: من يراهن على كسر إرادة هذا الشعب المؤمن المجاهد سيجد نفسه أمام ميدان لا يرحم وإرادة لا تنكسر. وما النصر إلا من عند الله.

0: يا جماعة الهي إنا بتسمعوه ولا ما بتسمعوش؟ إن هذا الرعود في أبها ولا فينا؟ مرة ثانية وثالثة ورابعة. يا من الجود جودك، يا محنحن رعودك،
1: يا مخزي القانطين.

تجارات في خميس مجيد. هيا ما رأيكم في الطناني حكي؟ يتي الطناني ولا ما يتيش؟ فهمتوني ما قلت لكم؟ يبدو أن الهجوم على جنوب السعودية يتصاعد، بيطلع مضلع. عندو بتشمو، عندو بتسمعو. بنقول لكم بالتقارير الآن تتحدث عن انفجارات في ينبع، يعني ما عادوش هالجنوب بس، وما مع تجدد الانفجارات في خميس مشيط. هيا ما رأيكم في الطناني؟ يتي الطناني ولا ما يتيش؟ والله كل واحد راجع على الطناني حكه. بنرفع لواه صعد بالتصعد، ما يمكن نذل ونحتاج والسن هنا بس نحكم. قد يقول قائل وما دليل الطناني حكك؟ انت داري ما ولدي خلى الطناني حكي يضنن. وهكذا أهم جال الطناني حكي، طناني عجيب. يقول لك وكالة ناسا تمكنت من رصد حريق في محطة أبها لتكرير النفط. هيا بالله عليكم الطناني حكي ما يتيش لكم الطناني جنب الطناني الأول حكي؟ دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين بجاه الله. اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم ايتهم بجنود من عندك يا ارحم الراحمين، واحفظ لنا قائد المجاهدين سيد عبد الملك. سأل من الله ان يجعلنا فداء له، يحفظ الرب ويأيده وينصره. قائد يشرفك يعزك يا خبير بالطبال. المشكلة لما يجي واحد يتكلم هكذا قصدهم لأنهم جلسوا طول حياتهم يطبلوا للذي ما يستاهلش، للذي ما يستحقش. لهذا قصدهم أن كل الناس مطبلين زعمهم. قايد عظيم. ابن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله من آل البيت، قائد علم رباني. نحمد الله ونشكر على نعمة القيادة. اللهم أدم علينا هذه النعمة، اللهم احفظ، اللهم اجعلنا فداء، اللهم اجعلنا فداء، اللهم اجعلنا فداء. الأضواء بقلبي كل

تشرق الأبوة بقلبي كل ما عيني تراك، والحياة تعود فيني كني ولد من جديد، كأني ولد من جديد. تجتمع كامل حواسي حين تستوحي ضياك، والفؤاد اللي يتحجر ينصر مثل الحديد. كل ما تبدي بنورك يعلمنا من سماك، تنجلي عني همومي من خطابك.

داري تقولوا وينو هذا؟ أقول لكم بحاجة، بدل ما هو طناني واحد أيقع طنانيين وصاحبه باص يتمنى باص، يا أخي قالوا صاحب الوادي يتمنى وادي وصاحب الباص يتمنى باص طنانيين.

غامار بالعدوان بطائراته على محافظاتنا. خيرا إن شاء الله، خيرا، خير خير خير بإذن الله. اليمن لا يهدد ولا يندد، ولكن الخبر ما سترونه وتسمعونه ما بدا عليها العميد. يحيى زريع، بدينا عليه يا مؤمنين. يا جماعة الخير، بنقول لكم الطنانيين

يا جماعة الخير، الرد المستمر في العمق يفوق ما يتم تداوله في الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي أوسع من ذلك بكثير بفضل الله وتوفيقه. يا أخي اتي لنا أخبار. أخي ما بش معي أنا أخبار، أنا ما معي إلا من هذا الحكم. سابر، الرد المستمر الآن الآن الآن في العمق السعودي يفوق ما يتم تداوله في بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل إنه أوسع من ذلك بكثير بفضل الله وتوفيقه. أقول لكم بحاجة، عصب الطناني قلنا يقع طنانيين، هذا إذا ما تضاعفش الطناني لن تتضح الأمور

0: من المتحدث الرسمي. أغثنا بها يا سريع، بيان للعميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة. نشاق أسرع من سريع، شاق أسرع من سريع، قدنا على الطلاني.
1: عاجل عاجل،
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
3: مشاهد بثها شاهد عيان السيد القايد مسدد عند ذي.
0: ما بين استعجلش، ما أتتضح الأمور إلا ببيان العميد يحيى سريع. هذا ما هذا إذا قررت القيادة العسكرية كشف ذلك. طبعا دعوا للمؤمنين، انفقوا، احمدوا الله واشكروا، استغفروا، تعبا واستشعر المسؤولية. عمال يا شعب
3: على المتصلة.
0: ما بين رفعش المعنويات، ما بين رفعش المعنويات، ما بين ارفعش المعنويات، ولا بين اتكهن، ولا بين اتي لكم ما تقوله النجوم، ولا بين اقرا الكف والفنجان، ولا بين بشاح سابر.

قبل 9 ساعات من الآن، قبل 9 ساعات بالضبط من الآن، المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع نشر في حسابه الرسمي على منصة تويتر سابقا إكس حاليا قبل 9 ساعات، العميد يحيى سريع نشر ما يلي: بموازاة حصاره المستمر على اليمن، أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر، والتي كان آخرها مجزرة الجوف وتحليق بطيران التجسس. مجزرة في الجوف، تحليق بطيران التجسس، وإمداد مرتزقته بمختلف أنواع الأسلحة. 3 جرائم حددها المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة، وأضاف بالقول قبل 9 ساعات إن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. يحيى سريع.

0: وبعد هذا المنشور العميد يحيى سريع. قبل 8 ساعات من الآن وعبر حسابها الرسمي في منصة إكس أعلن عن تمكن قواتنا المسلحة بفضل من الله إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف. وتعد هذه الطائرة هي الثانية من هذا النوع التي تم إسقاطها خلال 12 ساعة الماضية، والرابعة خلال 24 ساعة، وتم إسقاطها بسلاح مناسب. هذا الحين راعي للعميد يحيى.
1: أربع طائرات أمريكا.

ما حد رسل لي رسالة. تخيلوا تخيلوا واحد يرسل لي رسالة الآن ويقول لي إيش دي أخبار. والله ما أردته، أقسم بالله ما أردته. قال إيش دي أخبار، مالك أنت؟

قاعدة الملك خالد الجوية خميس مشيط، مطار أبها الدولي. أخي قال لي إيش أخبار؟ والله ما أردته. مجمع شركة أرامكو أبها.

0: والله فيش لي أخبار أفلته أردت خائب الرجاء. الله المستعان. مصفات شركة أرامكو في جيزان.
1: أزيد الله أتكون يعني بعض المستمعين يا أخي إشتي أخبار ما عندي حجة.
2: يا رفي لك الحال.

بس بسروع على حلافيني ما بينتيش بنفس ال هو مش سوى اخبار. انا ما بينتي لكش اخبار، الخبر قد يكون وقد لا يكون، انا بينتي لك افعال.

0: من تدعس نوباش وتنسى القلعة بنا أفضل فشعبنا أجراها وما ناقصها الله.
1: عاجل من الإعلام الرسمي السعودي في العاجل يقول لك تجدد الغارات على أوكرانيا. يجي ما يضحكك يضحكك
0: أنت.

0: في الأخبار المتداولة
1: والمستمع لبيب.
0: في الأخبار المتداولة في الأخبار المتداولة
1: جوي انفجارات في مطار أبها.
0: في الأخبار المتداولة
1: طائرات مسيرة وصواريخ
0: على أهداف سعودية. في الأخبار المتداولة
1: جوي انفجارات في الحد الجنوبي بالسعودية.
0: في الأخبار المتداولة
1: جوي انفجارات في عدة مدن جنوب السعودية
0: بعد الهجوم اليمني. ما بنقول لكم ضمانيين.

في الأخبار المتداولة: تصاعد أعمدة الدخان من مصفات جيزان النفطي في السعودية. يجي لكم وهم بيحرقوا كراتيش. كراتيش ما أخي كانوا يقولوا كراتيش، دحين قدهم بيقولوا كراتي. يجي ما يضحكني. بالأخبار المتداولة: اشتعال النيران في محطة أبها التابعة لشركة أرامكو السعودية. في الأخبار المتداولة: في الأخبار المتداولة الآن الساعة، الآن ولا قبل قليل؟ إذن الآن الساعة 3:39 صح؟ في الأخبار المتداولة عند الساعة 3:25 اليوم فجر الثالوث 8 سبتمبر 2026. عصب تدرون ننام مباشر، الحلقة مشي مسجلة والله، يعني عصب غضوة سابر. ما قصي ما بينتي لكم مش أخبار قبل بداية العدوى على بلادنا، لا لا. الساعة 3:25 في الأخبار المتداولة: تجدد دوي انفجارات هزت جيزان السعودية. في الأخبار المتداولة

انفجارات هزت أبها السعودية. في الأخبار المتداولة قد بينا نعدي لكم من راس الغرارة حق الأخبار المتداولة.

استهداف منشأة نفطية ثانية تدعى ناولا قدوم بفعلوا عقود زواج. استهداف منشأة نفطية ثانية تدعى محطة أبها للنفط الخام تابعة لشركة أرامكو السعودية. بنك أهداف يا ولد عظيم. في الأخبار المتداولة، الهجوم اليمني يتسع ليشمل ينبع في السعودية. في الأخبار المتداولة، أقسم بالله أبي نرفع جل معنويات، وإنما قالوا ناقل الكفر ليس بكافر، وما هم يقولوا هكذا تخلي ولا ماجي، هذا ما عادش كفر، هذا إيمان صريح فضل من الله. ما عشاك وعش أزرع من سريع مالك أنت، هذا أنا بين راجع نفسي.

الرد المستمر في العمق يفوق ما يتم تداوله على المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوسع من ذلك بكثير بفضل الله وتوفيقه. لحظة.

الأستاذ حزام الأسد. الأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو مجلس الشورى. قبل ساعة من الآن كتب وقال: يتحمل النظام السعودي مسؤولية التلوث البيئي الذي قد تشهده المنطقة جراء الحرائق والانبعاثات الكربونية المهددة لسلامة البيئة وصحة السكان. أبلا انتبهوا السعوديين، انتبهوا يلبسوا كمامات ولا يكون شي يدخلوا المواقد. الأستاذ حزام الأسد قبل ساعة من الآن: يتحمل النظام السعودي مسؤولية التلوث البيئي الذي قد تشهده المنطقة بتسمعوه جراء الحرائق والانبعاثات الكربونية المهددة لسلامة البيئة وصحة السكان.

الأستاذ حزام الأسد أيضا في تغريدة كتب وقال: التخبط الإعلامي والانتصارات الوهمية التي يروج لها العدو السعودي عبر أبواق الجزيرة والعربية ليست سوى انعكاس لحجم الإرباك والفشل الميداني الذريع الذي يعيشه، ومحاولة بائسة للتنصل من مسؤوليته عن التصعيد العدواني بعد شن عدد من الغارات الجوية على 4 محافظات يمنية.

أستاذ حزام الأسد، قبل 20 دقيقة كتب وقال: نستطيع أن نقول إن الجيش الوطني الحجازي وشرعية المخلاف السليماني ينفذان غارات جوية على أوكار الميليشيات المرخانية، أو إن القوات المسلحة العسيرية التابعة لحكومة عسير المعترف بها شعبيا تستهدف الفلول المرخانية في الرياض والدرعية، أو أن حكومة نجران أو حكومة شمر أو مملكة الأحساء تقصف الميليشيات المرخانية الانقلابية والاحتلالية التابعة لإسرائيل وتلحق بها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. نستطيع قول ذلك ولدينا من الإخوة المعارضين لنظام العدو السعودي الكثير والكثير، لكننا أصحاب حق وقضية عادلة، ولدينا قيادة شجاعة وحكيمة وقوات مسلحة قادرة ومقتدرة بفضل الله على انتزاع حقوق شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه والتصدي بحزم لكل من يتطاول على سيادة بلدنا. حزام الأسد.

قبل خمس دقائق الأستاذ حزام الأسد في تغريدة قبل ست دقائق من الآن كتب وقال: يقول لي لا يكفي أن نقابل كل غارة بصاروخ، فالله يحب المضاعفة في الأجر، لا سيما وبعض ضحايا إصلاحية الجوف من النزلاء والزائرين ما يزال تحت الأنقاض. هو الله.

أول مري يصطقوا المرتزقة. هتقولوا لي كيف؟ ما بش مرتزق صادق. أنت دارين ما كانوا يقولوا 24 ساعة وإحنا في صنعاء قادمونا يا صنعاء. لا إله إلا الله، وصلوا صنعاء أسرع. يا ربي لك الحمد.

إلى شعب نجد والحجاز، إلى شعب نجد والحجاز. إنا بيسمعوك هناك، إي بيسمعوا، لا عمرهم لا سمعوا. إلى شعب نجد والحجاز ندعوكم الابتعاد عن المنشآت السعودية الحيوية كونها ضمن أهداف قواتنا المسلحة اليمنية. اليوم وغدا وكل وقت طالما العدوان على بلادنا اليمن مستمر.

طيران العدو السعودي، هل يعني ما الذي استهدفه في الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف؟ ما الذي استهدفته؟ تقول استهدفوا تحشيداتهم في إصلاحية الجوف.

0: ومن محافظة الجوف. مراسل قناة الجزيرة محمد النوعة. طبعا مدير عام الدفاع المدني في الجوف حسن سبولة لقناة المسيرة: لا تزال جهودنا تنصب لانتشال جثامين 25 نزيل ممن هم تحت أنقاض الإصلاحية الذي استهدفه العدو السعودي. من حساب محمد النوعة مراسل قناة الجزيرة. نشر قبل 3 ساعات دعوة لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام، يقول: تعالوا إلى مسرح جريمة العدوان السعودي وانقلوا الحقيقة للعالم. والدعوة عامة لكافة وسائل الإعلام، لأن الساكت عن عمل قوم كالداخل معهم فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعالوا لتتأكدوا بأنفسكم أن نظام السعود قد قربت نهايته، والتاريخ يسجل اليوم كل إنسان ومواقفه، وسنقبل على الله إما بصدق وبياض الوجوه أو بمجاملة ومداهنة وسواد الوجوه، والساكت عن الحق شيطان أخرس. مراسل قناة المسيرة قبل 3 ساعات. اسمعوا.
1: الشال ما تبقى كامل الضحايا، هناك ما أكثر من 20 نزيلا لا زالوا تحت الأنقاض كما كنا نشاهد قبل قليل. رجال الدفاع المدني، المواطنين، الكل لم يتمكن من إخراج شيء، لأن حجم الخراب والدمار كبيرة جدا. من هذا المكان ليرى العالم أجمع عدوانية آل سعود وعنصريتهم ونزعتهم البغيضة والمجيدة، ويعرفوا تاريخهم الإجرامي الحافل بالإجرام والطغيان. ندعو جميع الوسائل الإعلامية إلى سرعة النزول الميداني والتحرك إلى محافظة الجوف لعقد مؤتمر صحفي. ندعو كل القنوات، ندعو جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك حتى القنوات التي تطبل للعدو السعودي، وعلى ما يبدو أنها راضية بهذه الجرائم وبهذه المجازر، وإلا لما سكتت وذهبت للحديث عن أخبار زائفة وعن ترويج إعلامي كاذب. ولكن ندعو كل الإعلام وكل القنوات وكل المواد وكل الصحف، وهم ضيوف أعزاء على رؤوسنا، إلى النزول لعقد مؤتمر صحفي وكشف وفضح هذه الجريمة، ليرى العالم أجمع أن هذا السجن ليس له أي علاقة بالجانب العسكري، ومن شأن مدنية ليس لها أي علاقة بالجانب العسكري. ومن أراد أن يتأكد وأن ينزل أو يأتي في الميدان مفتوح، بصفتنا هنا مسؤولين عن الإعلام، نقول لجميع وسائل الإعلام: تعالوا وتفضلوا وانزلوا ووثقوا وصوروا للعالم أجمع، واكتبوا للتاريخ وقولوا إن آل سعود بغاة، غزاة، ظلمة، معتدين. في ذلك تلك القنوات، إن كنتم جريئين على قول الحق وقول كلمة الحق، فقولوا موقفا واحدا ولو لمرة واحدة، وقفوا وقفة إنسانية مع أخوتكم وأبناء شعبكم وأبناء جلدتكم.
0: مراسل قناة المسيرة محمد النوعة، زميل محمد النوعة المجاهد سلام الله عليه، من محافظة الجوف،
2: محافظة من قبل مصلحة الدفاع المدني في صنعاء متابعة لهذه الوضعية. والحمد لله رب العالمين إنها في هذه يعني نتلقى هذه الجرائم، ليست الأولى من نوعها، ولكن هناك جرائم قد سبقت من هذا العدوان في سجون صعدة وفي سجون في صنعاء وفي غيرها من المحافظات. فالجريمة عدت إلى تقريبا 37 شهيد من المواطنين المستضعفين داخل هذا السجن، وهناك أطفال وهناك نساء سقطوا شهداء وهم زوار للسجن. في خلال الساعة 3 عصرا تقريبا كانت امرأة وابنها دخلوا السجن على أساس زيارة للمسجون، ولكنهم سقطوا شهداء السجين وزوجته وطفله. وهذه جريمة نكرة يشعب يعني نعزي شعبنا اليمني كامل وندعو قبائل اليمن إلى مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف حتى المساجين في داخل السجون.
3: نعم المسلم، هل لا زال لديكم أخبار عن من لا زال؟
4: إجرامهم وحشي وعالمنا منافذ مرتشي والكل مستقشي ثيابه لعنبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجة صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش. إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي والكل مستخشي.
5: أيضا من حساب عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح، جبهة الجوف. اليوم بحمد الله أثبت أبطال قواتنا المسلحة المؤمنين في جبهة الجوف أن إرادة الصمود أقوى من كل محاولات التقدم والاختراق. تم التصدي لزحف واسع لمرتزقة العدو السعودي باتجاه جبال اللبنات وتكبيد قواته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، كما تم استهداف تعزيزات مرتزقة العدو السعودي في الجوف بعدد من الصواريخ البالستية، ما أدى إلى إحراق وإعطاب عشرات الآليات والأطقم والمدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات. هذه الوقائع تؤكد من جديد أن الجبهات لم تفتح للعدو، وأن كل محاولة للتقدم ستواجه بصمود المقاتلين وثباتهم واستعدادهم لإفشال أي تصعيد. الميدان يتحدث والعدو يدفع الثمن، والثبات هو طريق النصر، والفضل لله أولا وأخيرا. محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لأنصار الله.

أيضا مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة تطرد تحشيدات للعدو السعودي حاولت الاستهداف لمنطقة ذي ناعم في البيضاء وكبدتها خسائر فادحة. المصدر العسكري: تم قتل وإصابة العديد من تحشيدات العدو السعودي وضرب التعزيزات القادمة لإسنادهم.

0: أثبت وجوده وارتقى أعلى المراتب.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن لله.

من حساب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر. الرد المستمر في العمق يفوق ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وأوسع من ذلك بكثير بفضل الله وتوفيقه. لن تتضح الأمور إلا ببيان العميد سريع، هذا إذا قررت القيادة العسكرية كشف ذلك طبعاً.

أيضا من حساب نصر الدين عامر: الجزيرة ومشغلوها يبدو أنهم عادوا للمشاركة في دماء الشعب اليمني من جديد للأسف، وهي تغطي وتبرر حتى للمجزرة التي ارتكبتها السعودية بحق نزلاء سجن في الجوف، وتكذب وتغاطل وتغالط وتتستر على القاتل المجرم السعودي، وتصر على إلصاق الجريمة في أطراف أخرى وهي تعلم أنها كاذبة.

ومن حساب عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: طلائع جيش مرتزقة النظام السعودي الذين شنوا هجوما على أطراف محافظة الجوف تصل إلى صنعاء، وقدهم في ضيافتنا أسرى منتظرين وصول البقية خلال الساعة القادمة.

أما في آخر الأخبار ما وافانا به هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوب السعودية. هدهد الصمود بالنبأ اليقين، الانفجارات جنوب السعودية توزعت على

طيور أبابيل، ولا تزال قدرتها على الذهاب إلى ما هو أبعد وأعمق، خيارا قائما إذا لم يتجه نظام العدو في الطريق الصحيح. دعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وين رادار الأخبار؟ مع العميد يحيى سريع. ما بدأ بدينا عليه، وكل واحد يستشعر مسؤوليته. وما النصر إلا من عند الله.

0: أغفرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس وباختصار. أولا، قال في أثناء الحديث عن شجرة القات وأن شجرة القات كانت نعمة مؤقتة في زمن معين في فترة التيه، لأننا كما قال نعيش في حالة تيه كما كان بنو إسرائيل في زمن التيه، والله من عليهم بالمن والسلوى في زمن تيههم، ونحن من علينا بالقات في زمن تيهنا، ولكن هذه نعمة مؤقتة لابد ونحن نريد أن نقف في مواجهة أعداء الله أن نكون من أنصار دين الله ألا نهتم بزراعتها فقط، أن نتخلى عنها، أن نعمل على أن نزرع بدلا عنها الزراعة أو زراعة الشيء الذي نحتاج إليه. نخرج من حالة التيه، نزرع الحبوب والأشياء الضرورية، لنقف في وجه أعداء الله ونفهم أن القات نعمة فقط مؤقتة. قال ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا، لا نستطيع أن نقف في وجه أعداء الله، لا نستطيع أن ننصر دين الله، ولو كانت كل الصحاري قات، ولو كانت كل الجبال قات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله. أصبحت، وهذا نص مهم جدا، قال أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. ثانيا، قال أن اتخاذ المواقف هو في نفس الوقت من مقدمات العودة إلى الله أو بداية العودة إلى الله. لنعد إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله، وأن نعتصم جميعا بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. إذن هذه توجيهات أمرنا الله بها، لكي نلتزم بها، لكي نطبقها نحتاج إلى أن نزرع الحاجة الضرورية داخل بلدنا، حتى لا نحتاج، حتى لا تكون لقمتنا عند أعدائنا. ثالثا، وهذا نقطة مهمة جدا وأخيرة، قال إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض اليهود والنصارى. من يستمر في زراعة هذه الشجرة هو المستمر في ماذا؟ هو الرافض أن يكون له موقف في وجه أعداء الله، وهو يرفض الاستجابة لتوجيهات الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، اعتصموا بحبل الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالقات نعمة مؤقتة في زمن التيه، ولكن أعادنا الشهيد القائد إلى وضعنا الطبيعي وحركنا، ولا زال اليوم السيد القائد رضوان الله عليه يدفعنا، يهدينا، يقدم لنا ما يصلح شأننا ويصلح وضعيتنا. فمن أجل أن تصلح الوضعية يجب أن نعود إلى الله، أن نقف المواقف التي يريد الله منا أن نقفها، ولكي نقف نتخلى عن هذه الشجرة، عن زراعتها بهذا الشكل الكبير ونزرع ما نحتاجه داخل بلدنا، وأيضا فيما يتعلق بمضغه قد يكون مرتبطا بزمن التيه، يعني من يتشبث بمضغه فترات طويلة وبكمية كبيرة هو من يبقى تائها لا يدري ماذا يعمل وما الذي يحصل وكيف يجب أن يتحرك. نستمر من قوله رضوان الله عليه، نعود إلى الموضوع نفسه، لأن الموضوع هو في إطار الحديث عن نعم الله، وتحدث عن نعم الله على ضوء آيات من سورة الواقعة بطريقة الاستفهام التي وردت في سورة الواقعة: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأتى الحديث عن القات في إطار الحديث عن نعم الله كنعمة من النعم التي يجب أن نشكر الله عليها، ولكن يجب أن لا نتشبث بها وأن لا نتمسك بها، وأن نعمل على أن نزرع بدلا عنها لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعداء الله. والآن يعود إلى الموضوع نفسه الذي هو الموضوع عن الحديث عن نعم الله على ضوء آيات من سورة الواقعة. قال: نعود إلى الموضوع نفسه، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم ترون هذا الماء؟ نعم نحن نراه، ونحن نعرف أننا لسنا نحن الذين نخلقه وننتجه. هل الماء تنتجه المصانع؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سؤال، كيف سيكون الجواب؟ أنت يا الله الذي تنزله من المزن من السحاب، لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلا يصلح للشرب ولا يصلح لسقي الأرض، هل بإمكانك أن تسقي نباتات من البحر؟ لا يصلح. أليس ماء البحر كثيرا جدا؟ لكن لا يصلح لا للشرب ولا لزراعة الأشجار ولا لسقي المزارع، بل ولا يصلح أحيانا استخدامه مع بعض أدوات التنظيف، أحيانا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، لا يقبل. ألسنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله أجاجا، هذا الماء العذب، مالحا شديد الملوحة؟ يستطيع، حتى ولو أبقاه كثيرا في متناولنا، لكن يستطيع أن يحوله إلى مالح أو يغوره في أعماق الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يعطيكم بديلا؟ هل أمريكا يمكن أن تعطينا ماء؟ أو اليابان أو الصين يمكن أن يعطونا ماء؟ مصانع تنتج ماء؟ لا. هل تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ هي تصيح على الناس المزارعين بأن حاولوا أن تقللوا من استخدام المياه العشوائي، مخزون الماء معرض للانتهاء، يعني هكذا يقولون وهكذا تأتي التعليمات من الدولة أن مخزون الماء معرض للانتهاء. ليس المخزون، إنما هو نحن، مخزون العودة إلى الله قد انتهى. مخزون العودة إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا، لأنه قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فليكن من السماء وليكن من باطن الأرض. الحفاظ على الماء في استهلاكه قضية مهمة، والتبذير بالماء هو من التبذير الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، وشبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الآية من الشواهد المهمة على أهمية الجانب الاقتصادي في حياة الناس، على أهمية الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن حياتنا مرتبطة بالماء، غذاءنا مرتبط بالماء، رزقنا مرتبط بالماء، بل سماه رزقا في آيات أخرى، سمى الماء رزقا هكذا مباشرة سماه رزقا. فمن يبذر بالماء كأنه شيطان، أي كأنه يعمل على أن يضرب الأمة من أساسها، حتى لا تستطيع أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هو لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى، هو لا يعترف بالأهمية الكبرى للماء في أنه هو أساس للحياة، هو أساس الحياة، هو عمود الحياة، حياة الأرض، حياة الأنفس، بل حياة الإيمان، حياة الدين، حياة الأمة، عزتها، كرامتها. إسرائيل تحاول أن تهدد سوريا والعراق بضرب الأنهار التي تأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا بأن تحول الماء إلى داخل إسرائيل. لاحظوا كيف اليهود داخل إسرائيل يحاولون بأي طريقة على أن يحصلوا على كميات كبيرة تؤمن لهم حاجتهم من الماء. أذكياء، أذكياء، بأي طريقة يحاولون أن يحصلوا على ما يؤمن لهم الماء من أجل أن يستطيعوا على أقدامهم أكثر مما قد حصل في مواجهتنا. والعرب يتعرضون في شعوب كثيرة إلى أزمة مياه، بل هي قد تكون الأزمة الخانقة داخل هذه الأمة، لأن معظم الشعوب العربية لا تمتلك أنهارا، أو لديها أنهار تأتي منابعها من بلدان هي لا تزال تحمل عداء سواء للإسلام أو للعرب. بعض البلدان وإن كانت إسلامية مستعدة أن تدخل في اتفاقيات تضر بالبلاد الإسلامية العربية لعداء للعرب لديهم. في الوقت الذي تعمل إسرائيل على أن تحصل على كميات كبيرة من الماء، حكوماتنا هنا لا تحاول أن تفكر جادة في ما هو الذي يؤمن لها الماء، فقط يوجهوننا إلى ترشيد استهلاك الماء سواء في المنازل أو في المزارع. هذا جيد، لكن ماذا تملكون أنتم في سبيل توفير المياه؟ تبنى سدود صغيرة هنا وهناك، وخزانات صغيرة هنا وهناك. هذه الخزانات وهذه السدود جيدة، لكنها لا تؤمن الحاجة الضرورية للماء إلا للبيوت على أكثر تقدير. بالنسبة للمزارع، كثير من المناطق لا يصلح فيها سدود تكون كافية لسقي الأرض ولفترات طويلة، فيما لو بقي الجفاف من سنتين فما فوق. لماذا إسرائيل تفكر أن تحصل على الماء وتؤمن لنفسها الماء وأنتم لا تفكرون؟ طبعا تأمين الماء، التخفيف من يعني عدم الإسراف وعدم التبذير بالماء، قضية مطلوبة ومهمة. الاقتصاد، الماء اقتصد في معظم المناطق من تلقاء نفسه، لكن الحل لوفرة المياه تتمثل في العودة إلى الله، لأن الله ربط: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب، نحن مسلمون، أقل من كل تلك التكاليف التي تصرف على محطات تحلية للماء على البحر، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع لنا حلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أليس هذا وعدا إلهيا؟ لماذا لا تعمل الحكومات على أن تستقيم على الطريقة وأن تعود بشعوبها إلى الاستقامة على الطريقة، والتي منها أن تستقيم وتقف على الاستقامة في مواجهتها لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ لا تتمثل استقامة الطريقة في صلاة الاستسقاء ولا في الدعاء إلى الله. ونحن لا نعمل لدينه شيئا، لا نعمل في مجال إصلاح عباده ومحاربة المفسدين في أرضه أي عمل. وفروا على شعوبنا القروض، قروض كثيرة تثقل كاهل أي شعب، تؤدي إلى أزمات اقتصادية خانقة. وفروا علينا القروض، وحاولوا أن نعود نحن وأنتم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نؤمن لأنفسنا غذاءنا، ونؤمن لأنفسنا مصدر حياتنا وأساس الحياة وعمود الحياة، وهو الماء. وحتى في حالة افتراض أن هناك ماء متوفرا، لا بد أن تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. فإذا كنت ممن لا يتذكر نعمة الله فهو هنا يقول لك: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كيف ستكون الإجابة؟ أليس أنت يا الله؟ إذن تذكر نعمة الله، فإذا كنت تجيب بأنه من الله، وبالتالي ترى أن كل شؤون حياتك، مصادر غذائك، مصادر حاجتك، كلها متوقفة على الماء، إذن فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة. الماء نعمة وأساس لنعم كثيرة، فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متفرعة من تلك النعمة، من تلك النعمة الأساسية، نعمة الماء. إذن الماء نعمة ويرتبط بها أشياء كثيرة جدا، حتى نصر الدين يرتبط بالماء أيضا. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحونها فتشتعل. النار هي أيضا من الأشياء الضرورية في الحياة، كم من الصناعات تحتاج إلى النار، كم من أنواع الغذاء بالنسبة لنا يحتاج إلى النار، نحتاج إلى النار في بيوتنا، نحتاج إلى النار في كثير من مصانعنا، سواء النار بشكل كهرباء أو النار المعروفة، نحتاج إليها للإضاءة وللوقود ولأغراض كثيرة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يوم كان العرب يقدحون زنادا في زناد بشجرتين فتنقدح النار فيشتعل العود، يقول لهم: أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هذه الشجرة التي هي آية من آيات الله، عود ثقاب وإن كان أخضر ينقدح فيشتعل نارا، أم نحن المنشئون؟ أنت المنشئ يا الله. إذن فالنار هي نعمة، النار هنا في الدنيا طبعا هي نعمة كبيرة من نعم الله على الإنسان، ومصدرها هو بيد الله، هو الذي ينشئها، هو الذي أنشأها، فهي نعمة من النعم الكثيرة. لاحظوا الآيات هنا من في سورة الواقعة والتي تحدث عنها الشهيد القائد من بداية الملزمة، الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم. لاحظوا الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى: نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى، وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النار، واشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة متفرعة من هذه النعمة الكبرى. تذكر نعمة الله عليك، نحن جعلناها تذكرة. هذه النار تذكر بالنار الكبرى، بالآخرة، بنار جهنم، ومتاعا للمقوين كما يقول المفسرون، للمسافرين، متاعا للمسافرين. فهمنا في هذه الآيات التي رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ولنبصر فيما بعد، بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار. نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين، فنرى ما هو الذي يليق بنا أمام هذه النعم التي أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا إياها وذكرنا بها على هذا النحو المثير. ولنعد أيضا إلى آيات أخرى فيها كثير مما عرضه الله سبحانه وتعالى من نعمه على الناس. وكما قلنا سابقا بأن الحديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي في الوقت نفسه من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه أنه هو من يملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو رب هذا العرش العظيم. لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة في كل مجال، مهمة في كل مجال. فمتى ما جئت تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها. عندما تأتي لتتحدث عن الماء باعتباره رحمة من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها في هذا الجانب. ومتى ما جئت لتتحدث عنها باعتبارها من مظاهر حكمة الله فما أوسع الحديث عنها، وباعتبارها من مظاهر قدرة الله وعلمه بكل شيء ورعايته ولطفه فما أوسع الحديث عنها. وفي كل الأحوال ما أهم تذكر الإنسان لها، وما أعظم أهمية أن يتذكرها الإنسان لما تعطيه من دروس في كل هذه المجالات التي ترشد إليها وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث نعم أساسية تحدث الله عنها في هذه الآيات التي تحدث عنها الشهيد القائد في بداية هذه الملزمة: نعمة التربة، ونعمة الماء، ونعمة النار، وهي ثلاث نعم أساسية ترتبط بها نعم كثيرة جدا، وإذا ما أتيت إليها فهي تعطي أكثر من معنى. هي تدلل على رحمة الله، على مظاهر رعايته بعباده ولطفه بهم، أيضا تدلل على حكمة الله، تدلل على أن الله هو الملك، ملك السماوات والأرض، وأشياء كثيرة جدا. المطلوب منا عندما نتذكر أو عندما نمر بهذه الآيات وعندما نرى التربة التي نزرع فيها والماء الذي نشربه ونسقي به زرعنا والنار التي نستفيد منها، تذكر أنها نعم. من خلالها عندما تراها تذكر أن الله هو من منحك إياها ومن أعطاكها، فأنت تحاول أن تتذكر لكي تعود إلى الله، لكي تنشد إلى الله، لكي تخجل من الله، لكي لا تدبر عن الله سبحانه وتعالى ولا تبتعد عن توجيهاته، بل تلتزم بكل خضوع وحياء وأنت تعلم أنه هو صاحب النعمة عليك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وحواريهم وأصحابهم أجمعين وعلى عباد الله الصالحين في كل حين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 37 و38 من سورة يوسف، وهي سورة مكية، والآيتان تحكيان حلقة من حلقات قصته الرائعة. تلك هي حلقة سجنه، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلقد دخل معه فتيان فهم في سن واحدة متقاربة، ولهذا ربما أنه أنس إليهما وأنس إليه، وعرف من خلاله الحميدة والرشيدة أنه من المحسنين. وعلى ضوء هذه الثقة والصفة التي اتصف بها يونس بين السجناء أنس إليه وعرض عليه رؤياهما. وهنا يمكننا أن نقبس عدة أنوار ومعان جليلة. أولها أن المؤمن بالله لا يتغير خلقه السمح، ولا يختفي فيه طبع الإحسان مهما اختلف به الزمان وتبدل المكان من سعة إلى ضيق ومن ضيق إلى سعة، فهو راض مؤمن ثابت مطمئن سمح محسن في كل حال، لا يهزه ظلم ولا يغيره ضلال، لأنه مستمسك بذي الجلال الذي لا يتغير ولا يتبدل به حال. هذا أولا. ثانيا أن الرجل المؤمن يشع بالإحسان في تعامله مع من حوله، ويقصط في علاقاته مع الناس حتى ولو اختلف معهم في الأنظار وتباعدت بينهم الأفكار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا وجدنا صاحبي السجن رغم شركهما يصفان يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وما ذلك إلا لحسن تعامله معهما ومع كل المساجين. ثالثا أن المؤمن بالله لا بد أن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس، فإذا به يشع بنور الأنس والأمان، وترف القلوب بمحبته، وتبش الوجوه بمودته، وتبتهج النفوس بمجالسته، وترتاح الأرواح بمخالطته. وهذا ما لمسناه من صاحبي السجن إزاء يوسف، فلقد أنس به دون سواه ولجأ إليه في أمر يهمهما وأسرى إليه به. رابعا وهذا ما نحن بصدده، أن المؤمن بالله لكي يستطيع استئناس الناس إليه وجذبهم إليه لا بد أن يظهر لهم ما لديه من علم ومعرفة وما يتبتع به من فهم وحكمة، يفعل ذلك لا للرياء والمباهاة، ولكن ليزيدهم ثقة به واطمئنانا إليه. وهكذا كان موقف يوسف عليه السلام في الآية التي نقبس منها، فلقد بادر إلى إظهار ما وهبه الله من علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إنه لشأن عجيب وامتياز غريب ومقام مهيب، إنه نوع من علم الغيب، وهذا شأن يجذب القلوب ويؤلف الناس حوله في كل الخطوب، فيستطيع به أن يقربهم إلى إيمانه بأحسن أسلوب ومن أقرب الدروب. ولكن هل عرض يوسف ذلك الامتياز وأسنده إلى نفسه؟ كلا، بل أسنده إلى ربه، فهو الذي وهب وأكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي. يا له من خلق صادق وإيمان واثق. فلماذا علمه ربه هذا العلم؟ هل هو النسب إلى إبراهيم؟ كلا، ما للنسب هنا من سبب، وما لتعليمه والتكريم من علة أخرى إلا اتباع ملة إبراهيم. الاتباع فقط هو السبب، أما النسب فلا أثر له أبدا. استمعوا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي هذه الملة؟ وما هو شأنها في الناس؟ وما هو واجب الناس إزاءها؟ ها هو الإيضاح والإفصاح: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنها ملة التوحيد، هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو الحق الذي يتبع، وهو الذي به إبراهيم اقتنع. فما كان لإبراهيم الذي آتاه الله رشده واتخذه خليلا وجعله للناس إماما أن يشرك بالله شيئا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملته. وما كان لأبنائه إسحاق ويعقوب ومن تلاهما إلا أن يكونوا على ملته، لا لأنهم من أسرته، ولكن لأنها وصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الملة، وهي فضل من الله على الناس، فهو الغني عن الناس، وما يدعوهم إليها إلا رحمة بهم، وإنه يريد تحريرهم من العبودية للعبيد، ويريد لهم الفلاح في هذه الدنيا ويوم الدين. فمن حقهم أن يشكروا بالاستجابة لله وبالإنابة إليه وبتوحيده، لينالوا فضلا منه ورحمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون. ولكن الناس لا يشكرون، فيا حسرة على العباد، كيف يفرون مما يرفعهم وينفعهم. وهذا هو الداء الدفين الذي يدفن الإنسان في أسفل سافلين. فالعبودية لغير الله هي الجهالة والضلال والغفلة والخبال، لكن العبودية لذي الجلال هي العلم والكمال والهدى والجمال والنور والجلال. وهذا ما أكده يوسف عليه السلام حين علل علمه بأنه اتبع ملة إبراهيم. لا السلالة ولا النسب آتته العلم، ولكن الإيمان بالله الكريم. وهذا فضل عليه وعلى الناس، وها هو يدعو الناس إلى أن ينالوا هذا الفضل، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وهذا هو الحكم والحكمة الذي يجب أن يحتكم الإنسان إليه ليكون في عز وأمان وعلى نور وبيان، وإلا فهو في ظلام وامتهان، وفي ضلال ما بعده ضلال. نسأل الله أن نكون ممن عمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن من لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله.
5: أراهم عائدين، أقد أسلموا؟
4: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
5: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
4: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
5: الحمد لله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغدو أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد، يا محمد، اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد، جئناك كما ترى لنفاخره، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه. فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
2: ماذا وراءك يا عروة؟
4: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
2: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
4: أجل أجل.
2: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
2: هل لا أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
2: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمع. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدع. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجد السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا
5: فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مكتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
6: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
7: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
6: ماذا تفعلون إذن؟
7: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
6: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
7: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
6: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
7: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
8: وغدا نلتقي
9: حسان بن ثابت.
8: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. مستمعينا، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي، ولم نكمل استعراض هذه القصيدة. اليوم نواصل أو نستكمل استعراضها بصحبة ضيفنا من مدينة الحديدة، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا
3: أخي العزيز. قبل أن نستكمل القصيدة نعود بشكل سريع تذكير بأبرز ما في هذه القصيدة ثم نستعرض الأبيات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
4: أحييك أستاذ مطيع والأخوة المستمعين جميعا وكل زملائك الذين في الاستوديو. طبعا القصيدة الجميلة التي تحدثنا عنها في الحلقة الأولى وهي مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر الكبير الفقير محمد أحمد قاسم الشامي، الذين والتي كنا عنها أن الشاعر أثبت أن حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه للرسول أقوى وأغلى وأبقى من حبه لحبيبتيه وهما عيناه اللتان فقدهما ذات يوم ذات قصف للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب.
3: نعم.
4: طبعا نحن تحدثنا في البداية كما تحدث أخذنا الشاعر ونحن لم نتحدث، نحن نتذوق ونقرأ فقط. تحدثنا من مرحلة الشوق حينما قال الشاعر أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أيضا المناجاة التي والخطاب والتوسل والتأدب أمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم قائد في الكون وخير الورى وأعظم ما وأعظم وأنك على خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى
3: صحيح.
4: قال عنه
3: صحيح.
4: طبعا إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيبه. ثم أيضا تحدثنا كما تحدث الشاعر ذكر أن أنصار الهدى يعني زادت بهم لهفا إليك محبة ولهيب، يعني ومضينا في هذا الجانب الصوفي الجميل الذي أخذنا الشاعر إليه، يا سر عرش الله يا روح الهدى، هذه المصطلحات الصوفية الجميلة، وشرحنا ما استطعنا أن نشرحه أو نوضحه للأخوة المستمعين. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا النص الجميل الذي لا يستحق حلقة أو حلقتين، وإنما يستحق الكثير والكثير والوقوف بإجلال واحترام أمام كل بيت من هذا النص المبارك.
3: نعم. إذن أخي العزيز نصل وإياك إلى البيت الذي يقول:
5: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب، أنت الرحيم بأمة حيرى إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
4: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب.
3: الله
4: عرش الله هذا الجمال الصوفي داخل
3: نعم. أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب.
4: نعم.
3: ترعى القلوب لك
4: ينطق اللي يخاطبه، يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى ثناك تطيب.
3: نعم.
4: وثلاثة الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب.
3: الله
4: جمال الصوف داخل هذا النص.
3: صحيح.
4: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص للأمانة، لم نعطي الأبيات حقها. ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها، تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
3: نعم.
4: هذه دراما، وثلاثة الأفلاك بكلها، شوف هذه دراما كونية يعني.
3: نعم.
4: في أنواركم، وثلاثة الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. يعني الكواكب، المجرات، يعني بكلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام، حتى الشمس كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله، أمام هذا السراج المنير.
3: بارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
4: نعم.
3: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب، الأبيات متتالية، هذه غزارة في العشق الصوفي.
4: نعم.
3: وانغماس كل.
4: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع، حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم الشمس صاغرة وأنت مهيب، أعتقد والله أعلم أن هذا الانزياح العميق هو جعل فيها الشاعر النور الذي هو ملموس، الشمس طبعا نور مادي، نور ملموس، جعله يصغر أمام النور الروحي تمام الذي هو أنواركم كما تحدثنا في البيت، وثلاثة الأفلاك في أنواركم.
3: نعم.
4: يعني قارن بينها وقال فالشمس صاغرة وأنت مهيب، ثم
3: نعم.
4: قال عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب
3: والطيب.
4: أنت الشفاء لقلبنا
3: والطيب
4: والطيب. نعم.
3: يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. طبعا عندما بكى الجذع، وهذه
4: نعم.
3: حادثة معروفة في السيرة النبوية،
4: والروح الصوفية حاضرة في القصيدة تماما.
3: نعم.
4: ثم قال نمشي بدربك والظلام حسيبه نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب، أنت الرحيم في أمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق وظل
3: بها الطريق لبيب.
4: نعم.
3: ضاقت وظل بها الطريق لبيب، يعني اللبيب.
4: نعم.
3: اللبيب يضيء، يعني يظل الطريق في زمن لست موجودا فيه ولست مذكورا فيه، يضيع.
4: نعم.
3: يظل اللبيب طريقه.
4: نعم.
3: لأنك الهادي
4: الجميل الذي بعده قال إني وإن صمدت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب.
3: الله.
4: يعني وماذا يقول؟ يعني هو يقول لك هنا أن الصمت الأبلغ من الكلام هو أمام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قالها دموع شوقي في حسايا تجيب يعني الصراع بين هيبة الموقف وحرارة الشوق. طبعا لما يقول الشاعر دموع شوقي في حسايا تجيب، الدموع عادة تفيض من العين،
3: نعم
4: تمام
3: نعم،
4: لكنه جعلها تتكلم في الحشاء،
3: في الحشاء لمصداقية يعني الدموع،
4: يعني دموعه تضرب إلى الداخل،
3: يعني لمصداقية
4: الحشاء، تدل على الاحتراق، على اللهيب، على الوجه المكتوب. ثم هنا أدب الوقوف في الحضر النبوي، لو تلاحظ في هذا البيت فيه أدب كبير، تأدب أمام غير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قمت الشفاية هيبة ودموع شوقي في حشايا تجيب. هذا الأدب يعني في الحضرة النبوية،
3: صحيح.
4: زي ما تقول لا ترفعوا أصواتكم،
3: نعم لا ترفعوا،
4: لا ترفعوا أصواتكم
3: فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض،
4: نعم.
3: أن تحبط
4: لا كان الشعر في هذا البيت يقول جلالك يسكتني لكن دموعي تصلح حزني.
3: الله الله،
4: نعم
3: نعم. من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله زمن الجفاء عصيب، ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب.
4: الله،
3: يعني بدأ يتحدث عن البكاء من الحشاء، تمام، بسبب الفراق والشوق، ثم عندما أذكرك وعندما أكون حاضرا معك وأكون في حضرتك ربما كل شيء يزول. تفضل.
4: نعم، ويطوف من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله الزمن الجفاء عصيب. قال ثم قال ويطوف باسمك في الملائكة صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. يعني أنت ترى الآن هنا انتقلت الصورة إلى صورة سماوية. الآن الشاعر يردد اسم الممدوح محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتردد هذا الاسم بين الملائكة، فينعكس هذا الأثر طمأنينة في قلب الحزين على الأرض. هذه صورة سماوية اللي هي تعتبر هذا البيت. أراد الشاعر ليس أن يوصل جزء القصيدة بالجزء الآخر، وإنما أراد بها وببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل بين السماء والأرض.
3: صحيح،
4: نعم.
3: طيب
4: طبعا ثم قال وعلى جميع الآل
3: خير هداته، وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب، صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب.
4: نعم، طبعا هذه الصلوات، هذان البيتان في نهاية النص هي الصلوات على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الأطهار. هنا دعني أستاذ مضيع أن نتحدث أيضا عن هذا البيت الذي قال، هذا البيت الذي لم نكمله طبعا، هذه المجموعة الأخيرة من الأبيات.
3: نعم،
4: يعني حينما قال أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق
3: لبيب.
4: طبعا الشعر هنا يعتمد في كتابته على النص، وهو يكتب روحية صوفية طبعا،
3: نعم،
4: وأيضا يستمد ثقافته وحذره من القرآن الكريم، من الحديث النبوي الشريف، يستمد هذه المشاعر التي تضيء، هذه الشمعة التي يكتب عليها القصيدة، يستمدها من الثقافة القرآنية.
3: نعم،
4: حتى وإن كان أنا قرأت القصيدة منذ زمن يعني، ولكن شوف سبحان الله
3: الوعي القرآني،
4: صورة الأمة هنا قال أنت الرحيم بأمة حيرة، أصبحت الأمة هنا حيرة، الأمة قافلة تائهة في الصحراء، فهي حيرة.
3: نعم،
4: يعني حتى هنا كان زي ما قلت أنت حينما تكلمنا عن هذا الذي حينما يظل الطريق،
3: نعم،
4: هنا تبرز الحيرة العارمة للأمة، ولكن من هو؟ أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وظل بها الطريق لبيب. ثم قال إني وإن صمتت شفاهي هيبة فدموع شوقي في حشاي تجيب. هذا البيت الجميل الرائع ومن لا ختم هذه المجموعة يلوذ بغير بعدك في الوراء، إن غاله زمن الجفاء عصيب ويطوب بالكساء بالملائكة صادق فيزول عن قلب الحزين نحي. أنت تلاحظ الاستفهامات الموجودة داخل الأبيات من بداية القصيدة والأخوة السامعين، هذا يدل على أن يعني هو يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا يترقب اللقاء.
3: طبعا الاستفهام
4: هذه ذات الأبيات جمالا،
3: على فكرة أخي هايل،
4: التكرار ذات الأبيات جمالا. نعم
3: أيضا الاستفهام، حتى الاستفهام في القرآن الكريم هو الاستفهام يكون مفتاحا للمعرفة، فالاستفهام هنا أيضا في القصيدة ليس استفهام غير العارف، وإنما استفهام العارف يفتح بابا للمعرفة للجمهور للمستمعين وللقارئين عندما نقرأ القصيدة ونستعرضها، هو استفهام العارف. تمام؟
4: نعم
3: استفهام ليكون مفتاحا للمعرفة لدى الجمهور.
4: تمام. هنا يقول لك وعلى جميع الآل غير هداده ما صاح داعي في الأنام مجيب.
3: طبعا هذه خاتمة القصيدة ونختتم بها الحلقة.
4: لا أعجبنا هنا الانتقال الهادئ نحو الخاتمة الخاتمة المألوفة. تمام. شوف هنا ما صاح داعي في الأنام مجيب، وبيتحدث هذه الكلمات كل كلمة لم تأتي من فراغ يعني. جميع وعلى جميع الآل خير قعوداتي ما صاح داعٍ في الأنام يجيبه. فانتقال هادئ يعني الله. نحو الخاتمة صحيح. نحو هذه الخاتمة الجميلة والرائعة.
3: إذن أخي هايل، هذا الاختتام، اختتم الشاعر الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله. نعود إلى الجانب المعنوي في الموضوع، وأنت ذكرت للتذكير فقط أن الشاعر محمد أحمد الشامي هو شاعر كفيف ويكتب ببصيرته، ويكتب أيضا ربما الإغراق في المشاعر لدى الكفيف بتكون الصورة أكبر، لذلك نسميه بصيرا. قراءتك لهذه القصيدة التي كتبها هذا البصير الرائع محمد أحمد قاسم الشامي.
4: كملخص في الختام أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، أنا أقوله بدون تكلف، نحن نقرأ قراءة متواضعة أولا وحسب اطلاعاتنا أننا نقول لك أن هذه القصيدة تمثل لوحة فائقة الجمال في فن المديح النبوي والتصوف الإسلامي بشكل عام. يعني القصيدة هي تبدأ باستعال شرارة الشوق والوجيب الداخلي للحديث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل بثلاثة نحو إبراز غربة الأرواح في هذا العالم القاسي وفي في زمن الجفاء. هو الشاعر هنا يذكر زمن الجفاء، ثم لا يجد الشاعر ملالا من هذا التشطي إلا في التفيؤ بظلال الحقيقة المحمدية، بظلال الأنوار المحمد، بظلال الحقيقة المحمدية. ثم استعرض المكانة، مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتصاغر أمامها الشموس والأفلاك وكل شيء مستمد من ذلك من ثقافته القرآنية الواسعة، ثم يعرج على دلائل يعني حدثت ومعجزات مثلا كبكاء الجذع، ثم تنتهي القصيدة بحالة من السكينة التامة، يقرأ لسان يتكلم الدم، نعم يتكلم الدم داخليا في الحشا هيبة، ليختم الشاعر مناجاته بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دارسا القارئ أو المستمع في حالة من الامتلاء الروحي الوجداني. هذه القصيدة رحلة من قلق الانتظار إلى طمأنينة الروح والرحمة المحمدية.
3: إذن أشكرك كثيرا الأخ العزيز هائل العزيزي، وقد استعرضنا وإياك في هاتين الحلقتين قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين. في مسيرة العطاء الفكري والثقافي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتنوعة التي ترجمت من خلالها الواقع الثقافي للمجتمع اليمني، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: رجل ومدينة.
7: إعداد داود الحطامي.
6: تقديم إيمان روح
7: وفواز البريهي. إخراج هاجر يوسف.

0: تراودني وفي الوجدان هاجس، وما لي في الغرام ولا الهواجس. وتومي وهي تفتل ناهديها بطرف مثل وهج الفجر ناعس.
1: الشاعر الكبير عبد الله البردوني نشأ في قرية البردون بالحدا بمحافظة دمار، ولد عام 1348 للهجرة.
0: والقرية البردوني في نفسه ذكريات وذكريات في أحضان القرية، وتحت ظلال والديه مرح طفولته وتحسست نظراته كؤوس الجمال الفاتن حتى أخمض عينيه العمى وهو بين السن الرابعة أو السادسة من عمره بعد أن كابد الجدري سنتين.
1: وفي سن 9 انتقل إلى مدينة ذمار طالبا للعلم، وفيها مال إلى الأدب وبدأه بقرض الشعر، وكان أكثر شعره في تلك الفترة شكوى من الزمن وتأوه من ضيق الحال. الشاعر عبد الله البردوني يحتل مكانة رفيعة في ضمير شعبه اليمني، فهو من عايش أبناء اليمن في شعره كل قضاياهم وهمومهم.
0: وقد تألق بالصور المدهشة المترع بالرؤى الفكرية والمضامين الإنسانية التي طبعت شعر البردوني ووضعته في طليعة الشعراء الخالدين. الشاعر البردوني ذاع صيته وشهرته في كل نواحي الوطن اليمني، وتجاوزته إلى كل أرجاء الوطن العربي، حتى وصف بأنه واحدا من أعظم شعراء العربية في القرن العشرين.
1: قصائد البردوني كثيرة وكثيرة جدا، ومن قصيدة حنين التي يقول فيها: يستحث الوصول يهوى وصولا، كلما لاح قربه زاد بطأ، يتشط على الليالي ويعطي كل أمسية نعاسا ودفئا.
0: الشاعر عبد الله البردوني ينهمر كالحب ويغمرنا بربيع إبداعه المتجدد والمسافر مع كل الأزمنة، فمن خلال إبداعه الشعري والفكري الذي يتسامق في حياتنا ويعشوشب في كل حنايا هذه الأرض، ينبت ويتهاطل ويتقاطر ويشرق بروعته وتميزه وملامحه التي جعلت البردوني أحد أعظم شعراء القرن والعرب،
1: وستجعله ذلك الشاعر اليمني الذي يفخر به الإبداع الإنساني، وقد عاش حياة حافلة بالنشاط الأدبي والنضال السياسي. نختار لكم بعضا من إبداع البردوني، وهي قصيدة نار وقلب. يقول مطلعها:
0: يا ابنة الحسن والجمال المدلل، أنت أحلى من الجمال وأجمل، وكأن الحياة فيك ابتسام، وكأن الخلود فيك ممثل. كل حرف من لفظك الحلو فردوس، ندى وسلسبيل مسلسل.
1: البردوني اسم له تأثير السحر، فقد فرض على النقاد أن يقسموا الشعر إلى شعر حداثة وشعر تقليد، ورسم طريقا ثالثا وهو شعر البردوني.
0: فقد كان البردوني أبرز الشعراء الذين أعادوا للشعر العربي شبابه وحيويته، وأثرى النص الشعري بالحوار في قصيدة السندباد يمني في مقعد التحقيق. في هذه القصيدة تظهر النبرة الدرامية واضحة من خلال المواجهة بين الشاعر والمحقق، حيث نجد في شعر البردوني الصوت والصوت الآخر. أعزائنا، إنما يميز البردوني أنه لا يعتمد على الجمالية الشكلية للغة الشعرية، وإنما يلجأ إلى اكتساب اللغة حيوية الأداء الدرامي. وفي قصيدتي من آخر الكأس نقطف لكم هذه الأبيات:
1: فأجد سكوتا كي أحس بأنني أغني أنا، يستغرب الشدو من شدى، لأن انقسام القلب أنساه قلبه، لأن اتحاد الحزن فيه تعددا. وفي البحث عن قلبي أضيع بقيتي، وفي البحث عن صوتي أضيع التنهدا.

0: الشاعر عبد الله البردوني ليس شاعرا مجددا فحسب، بل حرر البحوث في الإصلاح العام وكتب المقالات الثقافية والنقد الاجتماعي والجمالي، وقد كان رجل فكر وصاحب موقف في الوقت ذاته، عاش حياته وسط المعارك الفكرية والمنازلات الاجتماعية والسياسية، واتجه إلى الموروث الإنساني في الفلسفة والمذاهب والإبداع الفكري والأدبي.
1: لقد ظل الشاعر عبد الله البردوني في قلب العمل العام طوال مشوار حياته، حيث كان له برنامج إذاعي في إذاعة صنعاء، وملأ الصحف والمجلات بكتاباته المحررة النازعة إلى إعمال العقل والتوجيه وطلب العلم والوفاء بحاجات المجتمع اليمني.
0: لذا كان البردوني من أكثر الشعراء المعاصرين مكابدة واشتراحا لتجربة طويلة مديدة مفعمة بالأسئلة ووجع الروح.
1: للقصيدة البردونية سحر وجمال ورونق تتسلل إليك وتسيل فيك وتصبح بدورك مناسبا ومنساق في القصيدة، في مرحلة يستثمرها الشاعر لأجل أن يعري علاقة الإنسان بمفردات هذا العالم. من قصائده الرائعة قصيدات أنا والشعر، يقول فيها:
0: وحدي مع الشعر هزتني عواطفه، فرقصت عطفه النشوى نرناتي، وشف لي خاف الدنيا وألهمني سحر الجمال وأسرار الجلالات، وهبت للشعر إحساسي وعاطفتي وذكرياتي وترنيمي وأناتي.
1: أحدتنا لا نقول لكم وداعا، ولكن إلى اللقاء.
2: رجل ومدينة.
3: إعداد داود الحطامي،
2: تقديم أماني روح
3: وفواز البريهي. إخراج هاجر يوسف.
4: من الإرشيف.
5: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلا والأكثر جذبا بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
6: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟

0: لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
1: أن لهم ذلك؟
0: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: أوضح يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: تلكم بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: ويعود لنا حرف الحاكفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشه، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي، من حكمه المنثورة والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير.

0: شكرا للجميع ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة. رحلة
1: على كف الحروف.
2: من الأرشيف.
3: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف.
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الأثير الصامد. نسمع إياكم الآن إلى الإذاعة المدرسية التي هي صوت الطالب وصوت المدرسة التي نستمع إليها في هذه اللحظات، مدرسة النصر ببيت بوس في صنعاء الجديدة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم إذاعتنا اليوم من مدرسة النصر بيت بوس النموذجية، مديرية صنعاء الجديدة، محافظة صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العزيز الذي لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. بسم الله والراية المرفوعة رغم الجرى. بسم الله والصوت الهادئ في زمن الصمت والخذلان. بسم الله والنبي الأعظم والرسول الأكرم الذي لا يموت في قلوب الأحرار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وقدوة الثائرين، وعلى آله الطاهرين، والرضوان عن صحابته الغر الميامين. يا أبناء اليمن العظيم، يا من تتشفون بالعزة كما يتشف الفجر بالنور، يا من ما لان لكم جنب ولا ارتجف لكم صوت ولا انتكست لكم راية، هذا هو ميدانكم، ميدان النصرة والوفاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم في ذكرى مولده يشهد من جديد أنكم كما كنتم السند والمدد حين تخاذل القريب، والصوت حين تاهت الشوق، والنور والنار المشتعلة في زمن الرمال. هذا صوتنا وعهدنا ووعدنا يتأكد ويتجدد في كل ساح وميدان، زئيرا وهديرا ونفيرا وعلى بني صهيون جحيما وسعيرا. أيها الأحرار، باسمكم نرسل رسالة نارية تحمل بأسا شديدا إلى النظام السعودي المجرم وكل من يريد أن يلعب بالنار ويجدد نفسه كلب حراسة خدمة للكيان الصهيوني ولنزوات آل سعود. نقول والله إن قلوب الأحرار تتلظى وتغلي وتتوقد نارا وتتسعر وتتغيض جحيما لتدفعكم ثمنا جسيما باهظا، فجربوا حظكم واحفروا قبركم واجمعوا أمركم ثم لا تنصرون. أما أنتم يا آل سعود فلن يمحى عنكم عار ما تفعلون، ولن ترفع لكم راية، ولن تتحقق لكم غاية، ولا تمر سفينة لأبناء اليهودية ما دام أهل اليمن محاصرين. أيها الشعب الأنقى والجيش الأوفى والحشد الأثقى، يا موكب الإباء وقافلة العطاء وسفينة النجاة والكبرياء، في مقام خاتم الأنبياء وذكرى مولده الشريف، كبروا الله وحده واكفروا بأمريكا اللعينة، وارسلوا لها موتا زواما وعذابا شديدا. نبقى الآن مع طب القلوب وجلاء الكروب، قبس من أنوار الرحمن وآي من القرآن تتلوها الطالبة.

0: صدق الله العظيم.
1: ونحن في هذه الأيام نعيش الفرحة والسعادة والابتهاج باستقبال أجل وأثمى وأعظم مناسبة، وهي مناسبة المولد النبوي الشريف. فلقد جعل الله سبحانه وتعالى للأيام المرتبطة بالأنبياء قيمة لدى الأمم، وذلك للتذكير بعظمتهم وجهدهم الجهيد في تبليغ رسالة ربهم إلينا. ونحن اليوم نحيي هذه المناسبة العزيزة والمباركة، نتذكر من خلالها نعمة الله علينا بالهداية برسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وبالقرآن الكريم. فليكن فرحنا وابتهاجنا واحتفالنا بهذه المناسبة العزيزة والعظيمة رسالة للأعداء بأننا أمة تتمسك بنبيها، وجد ما نتمناه من الله أن يهدينا سبل هدايته وينصرنا على أعدائنا ويقدرنا على نصرة الشعب الفلسطيني المقلوم. والآن ومع الحديث النبوي الشريف،
0: قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد من أولاهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 سيئات وأثبت له بها 10 حسنات واستبق ملكاه الموكلا به أيهما يبلغ روحه منه السلام. وقال صلوات الله عليه وعلى آله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: الحديث عن رسول الله هو حديث عن الإسلام، عن الإيمان، وهذا الإيمان يجعل من ذكرى المولد النبوي الشريف يوما مجيدا في كل عام، يوما أغر في جبين الدهر، يوما مشهودا عرفانا بالنعمة وشكرا لله تعالى، واحتفاء بخاتم الأنبياء وتجديدا للولاء ورد لكل المحاولات الشيطانية من جانب الأعداء في استنقاص مكانة رسول الله في النفوس وقدره في القلوب. بقيت إبعاد الناس عن التمسك به وولاية الله له. والآن ومع الكلمة والطالبة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحرار الأباء ويا حملة رايات الحق، إننا نقف اليوم أمام أعظم مدرسة في التضحية والبطولة، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان الجهاد في سبيل الله من أبرز اهتماماته وأكثر أعماله. لقد أدرك صلوات الله عليه وآله إن أنقاذ البشرية والتصدي له والطاغوت والاستكبار لا يتحقق بمجرد المواعظ، بل يتطلب اهتمامات عملية تصل إلى أعلى درجات الجهاد والعناء والصبر والتضحية بكل غال ونفيس. ولنا في سيرته الجهادي العطرة أعظم أسوة وقدوة لنمضي على ذات الدرب المستمدين منها النور والعز. فيا أيها المرابطون في ظهور العزة، لنجعل من سيرة نبينا الجهادية محطة كبرى نتزود منها العزيمة التي لا تقر والإرادة البولادية التي لا تنكسر، لنتعلم منها كيف نثبت ونصمد في أحلك الظروف وأمام أعتى التحديات، ولنبقى دائما في خندق الحق والمواجهة رافعين راية الإسلام عاليا، نضرب أعضاء الله بقوة وبأس شديد مستمدين نصرنا وتأييدنا من الله القوي العزيز، واثقين بوعد الحق ولسان حالنا ومقالنا يهدف إلى أبد الآبدين. لبيك يا رسول الله أرواحنا فداك ودماؤنا على دربك ترخص في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: يا أبجديات الحروف السمتري بنصع جمل وتحد زمير وحل هدى ضمن الفرح والإنفعة، رصي وعدي ولقى في الأبيات شعري في عجل، خطي قصيده من دمي خيال لا قالوا خيال، هلت ينابيع السلاع عن فكرها والسعد هل وزاد نبض الإنبهاج المنفرد عن كل حال، طلت تلاوات الهدى في ليلنا والبدر طل وتنفست كد العمر من أكسجين جينات الوصى أكبر ربيع الخير بالإيمان والفرح اكتمل وشعبنا جاهز قوي مع العيارات الثقال لحياء مولد من جذا الأمة ومصباح الأمل صلى عليه الله ما صلت بحوره والجبال الله الله من دارت نفوس كيف تتبع من هم أضل قلوبهم فيها مرض وإذا مرض خطه وضع واللاف ليش الغمغمة والبرقطة ليش الزعل ليش النفاق المنزوي في زاويات الإحتياء والآن ننتقل وإياكم إلى أشعار عن غزة.
0: أحقا أنكم عرب كرام وإن الجار منكم لا يضام وأن يضا إذا مدت لقتلي تثور لقطعها العصب العظام وإني أواجه ألف ذئب تتدعى حرمتي ويصان دام فما لكم على ذبح اتفقتم وقاس بلحم جوعي الحسام أحقا أنكم عرب كرام على أقدامهم يشتر غمام فما لي لا أرى إلا حصارا يمر بمره عام وعام وتخدم قساوته شيوخا وينهش جلد أطفال السقام أحقا أنكم عرب كرام يشجو بهم إذا اعتبت الطقام أمن حق العروبة أن أموت بسيفكم غدرا وجرحي نازف سربا أمن حق العروبة أن أذبح دون ما رحمة وأطفالي على جوع يذوقون الردى والويل والنقمة وأنتم في عروشكم تموت كروشكم تخمى أحقا أنكم عرب تواضعتم على ذبحي أحقا أنكم عرب أنا ما قلتها طولي مدامعكم ولا حقا مدامعكم أنا ما قلت ردوا سيفي البتار إن السيف مستلبا لأني لم أكن يوما ليخرجكم ولكني أقول لكم دعوني دعوني في أتون الحرب وحدي إنني كالرمح أنتصب ولا تتعجلوا موتي لكي تتقاسموا إثي تباع لحمد أعدائي وينتهبوا أحقا أنكم عرب أنا شعب مذبح بلا عينكم وتقصف أرضه غصبا وتنصف دوله نسفا وتسقط فوقها الشهداء تهديرها نسفا
1: والآن ننتقل وإياكم إلى المسرحية
2: صندوق تيتاقية أبسهر ويني تيتاقية
1: حيا حيا بختي رزيقة
3: خير ما قد بمعانا
2: والله ما بلشتش في موضوع جاي لا عندي وانا عاد اقول
3: والله اني بالسوق بنتسوق خير ما بل
2: كل شيء من يدش وجاي لا عندي يلا مع السلامة اتصل اختي حظية الا اختي حظية
3: حيا حيا كيف انت
2: الحمد لله وين انت
3: والله بدنا في البيت عاد انا بنفكر اسين اتسوق
2: لا تصيري تسوقي ولا شيء جاي لا عندي معي ليش موضوع
3: خير ما بقلقتيني
2: كما جيتي عاد اقول ليش جاي وبس مع السلامة خاطر
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
3: خير ما بلشت ما تينا وقلت انا نجي ضروري وانا والله اني قلقتني بلشت الملابس هذيك الحالي من يدي وحملت لا عندها خير ما بنتي داري بني انا فضولي
2: صلى على النبي يا خواتي اول شيء
3: عليه افضل الصلاه والسلام خير ما بتكلمي
2: انا دعيتكنا اليوم افعل حمل مضاد
3: حمل مضاد لايش لاشراق القران او جرائم العدوان
2: ماشي ماشي يا اختي حظيه حمل مضاد ضد المولد النبوي
3: ايش حمل مضاد ضد المولد النبوي انت مجنونه ولا بعد ليش جماعتينا وقلتي انا صلى على رسول الله نجتمع لي حمل مضاد مولد رسول الله
1: أصهلك ناصي والله إن هذا الموضوع بالذات منش عجبني أنا معجب
2: الله يحفظك أول مرة بسر واحدة عقلها صافي وتفهمني بعدين يختي حظية رسول الله على عيني وراسي لكن الاحتفال هذا سياسي شلون يحتفل بالمولد النبوي وانسى معاشي فهمتي يا غبي ولا ماشي بعدين يختي حظية الشوق يسرقوني افعلوا كعك الطوعصي وهات يا جبايا
3: والله اني معشمة في هذا ان المولد النبوي سياسي واخضع للجبايات واطلعش فلوس وبعدين اسألش ولا ايش مستفيدي من المولد النبوي ما هبش من الفايدة
4: تعرفين ذكرتني بواحد من قيهنا كان يسموها بلس مثلكين سارت تحج وتتزامل قالت جيت حج البيت وازور النبي والزيارة علينا واجبة وارجم الشيطان ولو هو صاحبي والله في محب يرجم صاحبه
3: يو يو او بتقصد نحن عبالي اسمع مقصدها هذه المرة
2: يو يا اختي حظيه والله ان انتي غثيتيني منش. هذا واحنا بنخفى عليش بدل ما تسيري تموتي بل وتجيك انتي مريضه انتي وجالش وتشمسي كسيلش في البيت وصلي على النبي بدل هذا المغواري كله.
3: إنه برديلش من هذا الصياد والله العظيم لو تجلس أربع أيام فوق راسنا ما تفهم.
4: إحنا ما بنصير نحرق الشمس على الفاضي، إحنا بنصير لأحياء أفلاق ومبادئها العظيمة ونكون أم واحدة ترهب أعدائها.
2: ناهي هدي عيني من هذا السير.
4: يا أخواتي صلوا على رسول الله
3: عليه أفضل الصلاة.
2: اللهم صلي وسلم عليه.
4: هل الصلاة على رسول الله غلط؟
2: ماشي
4: ماشي يقضي حظية. هل التوحد على كلمة واحدة غلط؟
2: ماشي.
4: هل الابتهاج والفرحة بأعظم نعمة أنعم الله بها علينا غلط؟
2: ماشي يمتي حظيف كل كلام الشعر صح لا ذا الحين.
4: هي أواب الأطفال مولد النبوي تم عرضت له.
2: يو الحمد لله رب العالمين صحاني إنا كنت منافقة وعادني أشي يخرب عقلش معي بس الحمد لله رب العالمين عاد إيمانش قوي بالله ما تيتقي. يو
3: ما لعبت بعقلش وانتي الذي كنتي تقولي عقلي نظيف قدر تفهمش. هيا ما الحين دوري من يفهم كنت انتين والله ما تقدر تغسلين عقلي بالمولد النبوي.
2: ما انت يا لها ودي قدو داخلش ما عاد قدرش تفهمي الحق ابدا.
3: شلوش الجن انتوهي عاد اقوم انقلعني من بيتي.
2: انقلعي مع السلامة.

هاك يا قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى.

0: رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى.
1: إن أحياؤنا للمولد النبوي الشريف هو تجديد للعهد والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو لتطهير النفوس وتزكيتها، لنجعل من يوم مولده محطة نستمد منه هدى الله، نستمد منه الطاقة والعون والسداد لنبني ونحصن وعي هذه الأمة العظيمة، أمة النبي الأكرم، أمة القرآن. هنا نحط رحلنا ونختتم برنامجنا لهذا اليوم المبارك، ونذكر بأهمية إحياء مناسبة المولد النبوي في كل عام للحرص على اتباعه والسير على نهجه. كانت معكم مقدمة البرنامج ميسون القادري تحت إشراف المديرة الفاضلة الأستاذة هنية حبوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. مسترشدا بهذه الآية الكريمة، يذود ذائد الشعب اليمني في مواجهة العدوان، هذا العدوان البربري الغاشم الذي تتصدره في الواجهة مملكة الشر والإجرام والمنشار الدموي، ويقوده الأمريكي الصهيوني من وراء ستار. في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم الذي منذ 12 عاما يدير رحاه في مواجهة الشعب اليمني وعلى رؤوس أطفاله ونسائه ومستضعفيه بكل أشكال الهجمة الشرسة الدموية الوحشية، وبالحصار القاتل المميت الذي ما زالت رحاه متحركة حتى اليوم. ويحاول العدو من خلال أدواته المختلفة المنافقة والعميلة أن يصعد في الآونة الأخيرة، لعله يعوض ما فاته طوال تلك السنوات الماضية من الهجمة العدوانية الشرسة بمختلف أشكالها وصورها وهيئاتها. وها نحن اليوم نرى بكل وضوح المشهد بكل ما فيه من دلالات ومن إيحاءات بالنوعية والجوهرية والتحول في سياق الصراع بين شعبنا المدافع عن حقه في الحياة الكريمة وهؤلاء الأعداء الألداء، رؤوس الشر والعدوان والإجرام الصهيوني الأمريكي السعودي، ومعها الأذرع والأذيال وفضلات النفاق والخيانة والعمالة، جميعها أينعت ويجري قطافها برجوم وغيرها من أبابيل الانتقام الإلهي وعدالته وعدالة قضية الشعب اليمني ومشكلته المزمنة مع لفيف هؤلاء المجرمين القتلة، لفيفهم الشيطاني الهجين الأخطبوطي والمركب. والواضح كل الوضوح أن مسألة المواجهة والحسم وفق معادلات الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وضرب تحشيدات الكفيل التنفيذي العدواني الإجرامي السعودي لهذه الهجمة الخبيثة والمصعدة في كل مكان، هذه المسألة باتت قرارا يمنيا باتا لا رجعة فيه، قياديا وسياسيا وشعبيا وعسكريا، حتى التطهير الكامل للأرض اليمنية الطاهرة من رجس هؤلاء. وهذه المعطيات الشاخصة بكل وضوح، لو كان لدى العدو القائد والموجه والأداة ذرة عقل لاستوعبها ولحول مساره وبحث عن مخرج من ورطة عدوانه الدموي الظالم، ولكنه وبدافع الإصرار والعناد المستكبر والغبي والأحمق يحاول أن يمشي في الاتجاه الخاطئ هروبا إلى الأمام ومزيد من التصعيد، وهذا يعجل بنهايته كعدوان غاشم ظالم مارق لا مبرر له على الإطلاق، ويأتي في إطار العدوان الشامل على هذه الأمة، والذي يواصل هجمته في لبنان وفي غزة وفي فلسطين وفي إيران وفي أماكن عديدة. والواضح كل الوضوح أيضا أن المآل والمصير الحتمي لمشروع السطو والقتل والاحتلال الصهيوني الأمريكي وأدواته في الإقليم والداخل هو السقوط، السقوط الذي لا ريب فيه. وقد آن أن يتعافى الشعب الصابر المصابر من غصص العدوان السعودي الطويل ورعاته قتلة الشعوب صهاينة أمريكا والغرب المجرمين وخدامه والمتواطئين معه من فاسدي ومفسدي الداخل المنافقين الخونة والمجرورين معهم من المخدوعين والمغرر بهم. آن أن يتعافى هذا الوطن وشعبه العزيز من كل ذلك، وأن ينعم بخيرات مشروعه التحرري النهضوي القرآني الميمون المبارك. اليوم في كل الجبهات وفي كل الساحات يتلقى العدو وفلول عملائه الخونة وحتى المغرر بهم الضربات المنكرة، وصولا إلى الرأس بإذن الله تعالى الذي سيدفع ثمنا غاليا. وفي السياق، كان للجنة الأمنية بمحافظة الحديدة يوم أمس موقف لافت ثمنت فيه تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع تحشيدات في العديد من المناطق في الساحل الغربي. كما أشادت اللجنة الأمنية باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف تحشيدات العدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك التحشيدات العدوانية الإجرامية الخائبة. إنما يحدث اليوم على أيدي أحرار اليمن والمحور في الخلاصة هو تحطيم للصنم السياسي العالمي الأكبر، وتقويض لمعبده الكوني، وتحرير للعالم المستعبد المستضعف من سطوته وكابوسه ومحنته التي طال أمدها وآن أوان الخلاص منها وللأبد بحول الله تعالى وتأييده.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: سامعين الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة اليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. وهذه الدرجات الحرارة التي نستمع إليها من المركز الوطني هي تنبئ بما تتحدث به السماء إلى أرضنا اليمنية، إلى أحوالنا الجوية وطقسنا الذي نعيشه في تقلبات مستمرة. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ محمد الحياسي. صباح الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد،
1: نعم صباح الخير، أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله، تفضلوا. نستمع إليكم.
1: نعم، هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية كانت من نصيب عدد من المحافظات، شملت إب وتعز.
0: أستاذ محمد عذراً، أرفع الصوت شوية.
1: هطلت يوم أمس أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية في محافظات إب وتعز وعدد من المحافظات الجمهورية، ولكن كانت هذه الأمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوي، وما تزال التوقعات على المناطق الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً. تحول الطقس معها تدريجيا إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على
0: أستاذ محمد. إذا بتسمعونا ممكن ترفعوا صوتكم.
1: أيوة نسمعكم، لكن فيه تشويش أو بالنسبة للتوقعات لل 24 الساعة القادمة بمشيئة الله، الطقس ينصحو إلى غائم جزئيا على المناطق الجبلية، يتحول إلى الغائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، ذمار وإب وكذا تعز والضالع، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين وكذا البيضاء وصنعاء وصعدة، وتتشكل قطع من الضباب على المنحدرات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية. يحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوان المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول. في المناطق الصحراوية الطقس ينصحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. وفي المناطق الساحلية طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة السواحل الغربية والشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل السوق قطرة وعلى خليج عدن، ومعتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ محمد الحياسي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، نقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

البداية بالعناوين. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن استهداف المدنيين المحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. القوات المسلحة تكبد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف خسائر مادية وبشرية. شهداء وجرحى في تصعيد للعدو الصهيوني على فلسطين ولبنان، ومؤسسة هند رجب ترفع دعوى جنائية ضد ساعر. قائد القوات البحرية الإيرانية يؤكد القدرة على شل حركة العدو في أي نقطة عند الضرورة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. وفيما يلي نص البيان. يتابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهدافات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة. وإذ يدين المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية ومن فيها، فإنه يعتبر هذه الجريمة تطورا بالغ الخطورة يتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها وعن النتائج المترتبة على اختياره ومواصلة التصعيد بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. ويؤكد المجلس أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه. وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعاته، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها. وإذ نحمل النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه هذه الجرائم المتواصلة. كما يوجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين. ويتقدم المجلس السياسي الأعلى بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا لشعبنا أن دماء أبنائه لن تذهب هدرا، وأن حقوقه وسيادة بلاده لن تكون موضع تجاهل أو مساومة، وأن حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته مسؤولية دينية ووطنية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها لن تزيد اليمن إلا إيمانا وثباتا حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل شبر من أرضنا، والنصر لليمن، والله غالب على أمره. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 14 مواطنا كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي أمس الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف. وأكدت وزارة الصحة استشهاد 7 من نزلاء الإصلاحية بينهم طفل زائر، وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة زائرة في حصيلة غير نهائية لهذه الجريمة. وفي تعز أصيبت امرأة وثلاث من بناتها إثر استهداف طيران العدو منزلا في مديرية مقبنة، كما شن العدو غارة على محيط مدرسة عثمان بالروض الربيعي في مديرية التعزية أثناء مراسم تشييع في المنطقة. وفي صعدة شن طيران العدو السعودي غارة على عزلة سارة في مديرية مجزة، فيما استهدف بقصف مدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.
أدان ناطق حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي بأشد العبارات المجزرة الوحشية الغادرة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه مقر الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأدى إلى استشهاد وإصابة 14 نزيلا. وأكد ناطق الحكومة في بيان صادر عنه أن هذه الجريمة البشعة تعبر عن حقيقة النظام السعودي المتعطش للدماء، وهي استمرار لسجل حافل بالجرائم والانتهاكات ارتكبها العدو الظالم بحق أبناء الشعب اليمني على مدى 12 عاما من عدوانه وحصاره، مؤكدا أن هذه الجريمة انتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويتحمل العدو السعودي كافة التبعات الجنائية والقانونية والأخلاقية الناتج عن هذه الجريمة والتي لن تمر دون عقاب رادع. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين والصحة والعدل وحقوق الإنسان والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات والمراكز الحقوقية هذه الجريمة، محملين العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الجريمة وتداعياتها. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي المستمر على اليمن لن يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. وأشار إلى أنه وبموازاة حصاره المستمر على اليمن أقدم العدو السعودي على خطوات تصعيدية بشن غارات جوية وارتكاب مجازر، فيما أدنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد الشامل للعدو السعودي ضد المدنيين والأعيان المدنية في عدد من محافظات الجمهورية. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة طردت تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت الاستهداف لمنطقة ذي نعم في البيضاء، وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة كبدت تحشيدات العدو خسائر فادحة وقتل وإصابة العديد منهم وضربت التعزيزات القادمة لإسنادهم. وفي محافظة الجوف أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق المحافظة ودمرت مدرعاته وآلياته وكبدته خسائر فادحة. وفي ذات السياق أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن هذه الطائرة هي الثانية من هذا النوع التي تم إسقاطها خلال الساعات الماضية. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التواجد العسكري الأمريكي في الصومال يأتي ضمن تحرك العدو الإسرائيلي وتكامل الأدوار بين أذرع الصهيونية. ولفت إلى أن الأمريكي وشريكه الإسرائيلي يعملان على تمزيق الصومال بإثارة النعرات المناطقية وتعزيز دعوات الانفصال والعمل على إثارة المشاكل والحروب تحت شعارات وعناوين مختلفة، وكذلك تمويل الأنشطة التكفيرية. وأوضح أن الوعي الشعبي العام في الصومال بخطورة التواجد الإسرائيلي يسهم بشكل كبير في إفشال هذه المشاريع.

استشهد أمس مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بعد قصف مسيرة صهيونية مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد طفل وشاب متأثران بجراحهما التي أصيب بها في منطقة الزرقاء وقرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة، أصيب مواطن برصاص العدو في حي التفاح. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول طمس الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر إزالة وسحق ونقل الركام. ودعت الحركة في بيان لها أن الأمم المتحدة والمحكمة أو دعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لحماية هذه المواقع وإدخال فرق تحقيق وخبراء جنائيين دوليين. قدمت مؤسسة هند رجب أمس شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في مقاطعة ليبونيا والشرطة في سلفونيا ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية وتعذيب على خلفية دوره في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة قبلان جنوب نابلس، كما أصيب مواطنان جراء اعتداء قوات العدو عليهما في قرية برقة شمال غرب نابلس وطفل برصاص العدو في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرين إثر غارتين للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدتي الريحان والنبطية الفوقى جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقى والمنصوري ووادي السلوكي، كما قصفت المدفعية منطقة الدبشة وبلدة المنصوري.

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف أمس أن سلسلة إنتاج النفط الغاز والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. إلى ذلك أكد قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن العدو يشعر اليوم بقلق بالغ إزاء المبادرات العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن القوات الإيرانية قادرة إذا اقتضت الضرورة على شل حركة العدو في أي نقطة كانت. هددت كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة وحلفائها باتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناظرة في حال نشوب أي مواجهة عسكرية جديدة، محذرة من تداعيات المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة. واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم سونغ تحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتحويل المناورات إلى تهديد أمني من شأنه دفع حالة عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها إلى أقصى الحدود. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. القوات المسلحة تكبد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في البيضاء والجوف وخسائر مادية وبشرية. شهداء وجرحى في تصعيد للعدو الصهيوني على فلسطين ولبنان، ومؤسسة هند رجب ترفع دعوى جنائية ضد ساعر. قائد القوات البحرية الإيرانية يؤكد القدرة على شل حركة العدو في أي نقطة عند الضرورة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: قضباني باريس. الإعدام لقاتل الشرعبي في عمران ومدانين لقتل فتاة حزيز. المتحدث العسكري يتوعد الرياض بالقصاص لدماء المدنيين. الوديعة بلا رصيد.
1: والكيان الصهيوني يحقق رقما قياسيا في قتل الرياضيين.
0: وفي طيات صحيفة لا، بدء محاكمة أحمد علي وشقيقه خالد في باريس بتهم فساد وتبييض أموال.
1: وقبائل مارب تحذر من تداعيات اعتقال مشايخها في السعودية ومصر وإصابة 4 مرتزقة بنسيفة في عتق.
0: مرحلة جديدة من المواجهات وتصعيد كبير يلوح في الأفق. القوات المسلحة تدك معسكرا وتعزيزا سعوديا في الوديعة وتصداد 4 مسيرات خلال 24 ساعة.
1: أما العمل السريع يقول العدوان السعودي على اليمن لن يبقى دون رد.
0: وشاهد من أهلها، الحرب كلفت المستهلكين الأمريكيين أكثر من 100 مليار دولار.
1: الحرس الثوري يختبر صاروخا مضادا للمدمرات وقلب يافا. يحذر واشنطن استهداف أصول إيران سيقابله ضرب مصالح الطاقة الأمريكية.
0: هل ينخرط نتنياهو من جديد في الحرب الأمريكية على إيران؟
1: وفي الزمن الجميل، هل كان جميلا حقا؟ الدليل السياحي مرشد الروح إلى الدهشة لكاتبه مروان ناصح كاتب درامي سوري. ومصطفى البردوني بين الإشارات الصريحة والتأويل. نعم.
0: وفي قلب المحور، إصابة جنديين صهيونيين باشتباك في قلعة الشقيف.
1: وفي لبنان، 12 شهيدا بمجزرة للاحتلال في كفر رمان.
0: تحذير أممي من طمس أدلة جرائم الإبادة، 37 شهيدا وجريحا في غزة.
1: وأيضا بعد 6 أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة، إيران أكثر ثقة لأقلام عبد الملك مانع.
0: إحياء ذكرى 1014 شهيدا رياضيا فلسطينيا، أسماء لن تنسى.
1: أيضا انطلاق مؤتمر الرسول الأعظم 4 في صنعاء.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم. شكرا لكم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وأسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. من الصيانة صالح الشيعاني. ومن المكتبات بسام الحمام. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم.

سبحانك يا الله، يا من تنزهت عن كل نقص وتعاليت عن كل وصف وتقدست عن كل ما لا يليق بجلالك. سبحانك، ما أعظمك حين تتجلى قدرتك في خلقك، وما أرحمك حين تفتح أبواب لطفك لعبادك، وما أكرمك حين تمنح من غير حساب. سبحانك يا رب، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبحانك، سبحانك يا من لا يعجزه أمر ولا يخفى عليه سر ولا تضيع عنده دعوة ولا يغيب عن علمه وجع قلب ولا دمعة عين. سبحانك، خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ورحمت فوسعت، وغفرت فسترت، وأعطيت فأغنيت، وهديت فأكرمت. سبحانك.

لو رفع الحجاب عن سمع قلبك الآن لعلمت أنك تعيش في حلقة ذكر كبرى لا تهدأ طرفة عين. الكون من حولك ليس صامتا، فالذرة الخفية والبحار السحيقة والأنفاس الراحلة كلها تضج بتسبيح اضطراري محكوم بالقهر والقدرة، لكنك أنت بقلبك الملتفت وفكرك المشتت تقف كالمعزول في هذا المحراب الكوني، وحين تؤذن لك أن تنطق بسبحان الله فإنها لا تطلب منك لفظا أو قولا عابرا، بل تدعوك لتتولى إمامة هذه الموجودات وترفع تسبيحك الاختياري المتجرد لتتصل روحك بالملأ الأعلى. وحين تصغي بهذا السر لا تعود ترى في العالم جمادا أو حراكا، بل ترى أبوابا تنفتح، فإذا سبحت سقطت عنك إشاراتك الشخصية وفنيت في النغم الكلي للوجود.

0: التسبيح في عرف أهل الحق ليس كلاما تقوله لتثبت به حضورك، بل هو محو كلي تذوب فيه ذاتك لتشهد من خلاله قيومه الحق.
1: أنت حين تقول سبحان الله بقلب حاضر لا تضيف للكون تسبيحا جديدا، بل تسقط من قلبك حجب الغفلة لتصير أنت بنفسك نغمة صافية في هذه المخطوطة الإلهية الخالدة لتبرئتك من حولك، ويصير تسبيحك هو تسبيح الأكوان قاطبة على لسان عبوديتك لله.
0: ابسط يد قلبك واستأذن للعبور، فما صمت الكون لتغفل، ولا ضجة الذرات لتنشغل. قلها الآن وبقلب حاضر سبحان الله،
1: واخرج من سجن غفلتك لتكون أنت الإمام في محراب هذا الوجود.

0: مستمعي الكرام، إنها الصباحات الجميلة التي تشرق على أرواحنا، ودائما وأبدا ما نتمنى لكم في إشراقة الشمس وبدء الحياة في هذا الكون المترامي الأطراف، نتمنى لكم السعادة والرضا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإن وفقنا وكتب لنا التوفيق كنا من أسعد الخلق في هذه الحياة، نمضي على درب من سبقونا ممن يخافون الله في حياتهم، ممن يتوكلون، ممن يكون الإخلاص في العمل هو زادهم في الحياة.
1: نعم، أكثر ما يثقل القلب هو ما هو يعمل
0: الهم، أليس كذلك؟
1: كلنا لدينا هموم، والجميع يعني لا يوجد أي بيت أو أي شخص لم يمر بهم، لكن أكثر ما يثقل القلب هو اليأس. يعني عندما يكون شخص لديه هم لكن لديه أمل بأن هذا الهم سيزول، ستتخفف وطأة هذا الألم، لكن عندما ييأس هنا تكون المعضلة الأكبر. كم منا يعني مر بآلام، مر بفترات، مر بأزمات في حياته، لكنه مر منها دون أن يصيبه أي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. وإن كانت هناك آلام أو آثار، فإنها لم تكن بحجم المبالغة التي كانت في ذهنه أو بحجم القلق والخوف الذي أعاره إياها. لكن عندما يكون لدينا أمل بالله، ثقة بالله سبحانه وتعالى، لما تحركنا حتى من الفراش، لما استطعنا أن ننجز أي شيء في هذه الحياة. لذلك تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله. هذه الرسالة لم تكن ليعقوب عليه السلام، يعني من يعقوب إلى أبنائه، إنما هي رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا ألا نيأس من روح الله أبدا، مهما اشتدت الظروف ومهما كانت المصاعب والآلام التي نتجرعها. لولا هذا الأمل بالله سبحانه وتعالى وهذه الثقة بالله لما وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذه الانتصارات. يعني إذا كنا مثلا استسلمنا من البداية وشاهدنا العدو بقواته، بجحافله، بطائراته، بالمرتزقة الذين جلبهم من كل مكان، واستسلمنا ويأسنا، لما تحقق لنا أي انتصار. صحيح. لكن الأمل بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هو محور حياتنا، وأن يملأ قلوبنا بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا ولن يخذلنا طالما أننا نتمسك بحبله، فمن لنا غيره في هذه الدنيا نتمسك بحبله.
0: بالفعل، يعني وبدلا من اليأس هناك الأمل، صفة جميلة لنتخذها نهجا في الحياة، فلا حياة بلا أمل ولا أمل بلا حياة.

0: مستمعينا الكرام، اتفقنا أنا وأمالي أن نمثل دورين، دور الأمل واليأس، فتفضلي يا أمل.
1: آسف.
0: اليأس. اليأس أنا ذلك الصوت الذي يأتي حين تتعب الخطوات ويقول للقلب كفى، لقد طال الطريق وكثرت الخيبات ولم يعد في الغد ما يستحق الانتظار، مع أن هذا الكلام لا يليق بي.
1: الأمل يقول أن الصوت الذي يأتي من أعماق التعب ليقول لم ينتهي الطريق ما دمت قادرا على خطوة، ولم تغلق الأبواب ما دام في القلب دعاء.
0: أما اليأس فيقول لكنني رأيت أحلاما تتساقط، وعودا لا تكتمل، وأياما تمضي ولا تحمل معها إلا مزيدا من الانتظار.
1: والأمل يقول وأنا رأيت قلوبا ظننت أنها نهايتها، أن نهايتها قد جاءت، ثم أشرقت في حياتها بدايات لم تكن تتوقعها، ورأيت من تعثر فتعلم، ومن تأخر فبلغ، ومن بكى طويلا ثم وجد في الصبر قوة لم يعرفها من قبل.
0: أما اليأس فيقول تقول الكلام الجميل أيها الأمل، لكنك لا تشعر بثقل ما نشعر به.
1: بل أشعر، ولكنني لا أريد أن يتحول التعب إلى حكم نهائي على الحياة، فليس كل من تأخر حرم، وليس كل من نال خسارة تعني أنها النهاية، وليس كل باب مغلق دليل على أن الطريق قد انتهى.
0: نعم، وماذا تقول لمن انتظر طويلا؟
1: أقول له لا تجعل طول الانتظار ينسيك قيمة ما تتعلمه في الطريق، خذ من الأيام حكمتها، ومن الخيبات خبرتها، ومن الصبر قوتك، ومن الصبر قوتك، وامضي بما تستطيع.
0: وماذا نقول لمن أخطأ؟
1: الجميع يخطئ، والخطأ لا يعني أنك أو يلغي إنسانيتك، الاعتذار شجاعة، والإصلاح بداية، والتوبة باب لا ينبغي أن يغلقه الإنسان على نفسه.
0: وماذا نقول لمن ضاقت به الدنيا؟
1: نقول له لا تحمل يومك أو لا تحمل يومك كله دفعة واحدة، خذ نفسا واطلب عونا ممن تثق بهم، افعل اليوم ما تستطيع واترك للغد ما لم يأتي بعد.
0: أنت تتحدث عن الغد وأنا لا أرى إلا هذا الليل.
1: وأنا لا أنكر الليل، لكنني أذكرك بأن الليل ليس كل السماء، قد لا نرى الفجر الآن، لكن هذا لا يعني أنه لن يأتي.
0: وهل يكفي الأمل وحده؟
1: لا، الأمل ليس انتظارا بلا عمل ولا إنكارا للألم، الأمل أن نرى الصعوبة كما هي، ثم نبحث عن خطوة ممكنة، وعن يد تساعد، وعن معنى يجعلنا نواصل الطريق.
0: وماذا لو تعثرنا مرة أخرى؟
1: ننهض إن استطعنا، ونستريح إن احتجنا، ونطلب المساعدة إن عجزنا، فالقوة ليست ألا نتعب، بل ألا نترك التعب يقرر وحدة مصيرنا.
0: إذن أنت لا تنكر وجودي.
1: لا، فأنت صوت التعب حين يشتد، لكنك لست الحقيقة كلها، قد أستمع إليك لأفهم ما يؤلم، ثم أذكر دائما بأننا نستحق الرحمة، وأن في الحياة دائما مجالا لخطوة جديدة.
0: وماذا تقول لمن يشعر أنه وحيد في هذه الحياة؟
1: لا تبقى وحدك مع هذا الثقل، تحدث إلى شخص تثق به، اطلب المساعدة والعون منهم، وتذكر أن طلب العون ليس ضعفا، بل صورة من صور الشجاعة.
0: أراك لا تعد الناس أو لا تعد الناس بأن كل شيء سيكون سهلا.
1: لأنني لا أعدهم بما لا أعلم، لكنني أقول لهم يمكن أن نواجه الصعب خطوة خطوة، ويمكن أن نبحث عن الخير حتى في الأيام الثقيلة، ويمكن أن نبدأ من جديد.
0: إذن ما هي رسالتك الأخيرة؟
1: رسالتي أن الإنسان ليس مجموع خيباته، ولا يختصر في يوم عابر، قد يتعب، قد يتأخر، قد يخطئ، لكنه يستطيع أن يتعلم، وأن يطلب العون، وأن يفتح نافذة جديدة في جدار الأيام.
0: ورسالتي؟
1: رسالتك هي أن تستريح حين تتعب، لأن تحكم على الحياة كلها من لحظة واحدة.
0: لعل في كلامك ما يستحق أن يسمع،
1: ولعل في الإصغاء بداية لطريق جديد.
0: معا ليس الأمل أن ننكر الألم ولا اليأس أن نملك الحقيقة ونملك الحقيقة كلها، إنما الحكمة أن نرى ما يؤلمنا ونطلب ما يعيننا ونمضي بما نستطيع.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. ووجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 14 مواطنا كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي أمس للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي المستمر على اليمن لم يبقى دون رد وعقاب، وعلى العدو السعودي أن يتحمل عواقب إجرامه بحق الشعب اليمني. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد الشامل للعدو السعودي ضد المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات من محافظات الجمهورية اليمنية. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن التواجد العسكري الأمريكي في الصومال يأتي ضمن تحرك العدو الإسرائيلي وتكامل الأدوار بين أذرع الصهيونية. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول طمس الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر إزالة وسحق ونقل الركام. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أمس أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. هددت كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة وحلفائها باتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناظرة في حال نشوب أي مواجهة عسكرية جديدة، محذرة من تداعيات المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
7: إن شاء الله.
6: تستدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

يا لفضل بيان عسكري قادم بإذنه وحوله وقوته للإعلان عن عملية واسعة في العمق السعودي خلال الساعات القادمة.

0: ونعمل. أيها الأفاضل، من نعم الله علينا أن نستحضر سيرة النبي محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم بوصفه رسول الرحمة والهداية. نستعرض في هذا الفيلم الوثائقي مكانة مولده الشريف وما يحمله من معان روحية وإيمانية في رحلة تربط بين ذكرى المولد واستحضار النعمة الكبرى التي أكرم الله بها البشرية.
1: في هذا الكون الممتد، من دقة الذرة إلى اتساع المجرة، تتجلى حول الإنسان نعم لا تحصى وعطاءات لا تنقطع وأسرار يعجز العقل عن الإحاطة بها. فالهواء الذي يتنفسه الإنسان دون أن يطلبه، والماء الذي تحيا به الأجساد والأرض، وسماء تظلله وأرض تحمل خطاه، وبركات تتنزل عليه من كل جانب، إنها نعم تحيط بالإنسان في كل لحظة، حتى أنه يعيش في فيضها قبل أن يدرك قيمتها، وينعم بها قبل أن يشعر بفضلها. ولأن الإنسان قد يغفل عن كثرة ما أحيط به من النعم، وضع الله أمامه هذه الحقيقة في القرآن الكريم ليوقظ في الإنسان الشعور بالفضل ويعرفه بعظمة مما بين يديه. قال تعالى:

0: الرحيم.
1: وفي وسط هذا الفيض الإلهي العظيم وفوق هذه النعم جميعا، تبقى نعمة واحدة هي الأصل وهي المفتاح والنور الذي تمنح كل نعمة معناها وتضيء للإنسان طريق الانتفاع بها، إنها نعمة الهداية بالكتاب والرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
2: يقول سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أليست هذه نعمة كبيرة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانوا فعلا قبل هذه النعمة العظيمة، نعمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لم يذوب بهذه المهمة في إبلاغ دين الله ويتلو على الأمة آيات الله ويعلمهم كتابه ويزكي أنفسهم ويعلمهم كتابه ويعلمهم الحكمة فيخرجهم من الظلمات إلى النور كما جال في آيات أخرى.
1: لقد تجلت الهداية في أبهى صورها عندما أشرقت أنوار الرسالة المحمدية على الجزيرة العربية وفي العالم. فكانت بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية، رسالة أخرجت العرب والأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان ومن التفرق والانقسام إلى أمة تحمل هذه الرسالة إلى الناس، ومن واقع التخلف إلى أمة تسعى لنشر الخير والهدى بين الناس.

0: الإنسان لمتطلبات الحياة فحسب، بل في أن يدرك قيمتها ويعي غايتها ويعرف السبيل الأمثل لتوظيفها. وهنا تتجلى أهمية الهداية، حيث تمنح الإنسان ميزانا يزن به الأمور، وبصيرة تميز له طريق الحق من الباطل، ووعيا يجعله قادرا على تحويل ما أنعم الله به عليه إلى عمل نافع وموقف مسؤول.
1: فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قد قدم للأمة النموذج العظيم الذي خلده القرآن الكريم، وأيضا ما ورد في كتب السير والتاريخ وكتب التاريخ مما ينسجم مع القرآن الكريم وفيه الدروس الكبيرة جدا.
0: ولهذا فإن الهداية الحقيقية ليست مجرد معرفة بالطريق فحسب، بل هي بداية التغيير، ذلك التغيير الذي يصنع مستقبل الأمم، والذي يبدأ من داخل الإنسان نفسه، من قلبه ومن وعيه ومن أخلاقه وفي مواقفه في هذه الحياة. ولهذا جاء الوعد القرآني حاسما، قال تعالى:

في شهر ربيع الأول تحل علينا وعلى الأمة والعالم ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنها مناسبة من أعظم الشعائر والنعم التي تستحضر فيها الأمة أعظم عطاء وأشرف منا وأكرم نعمة أنعم الله بها على الإنسان. فميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميلاد النور والخير، لتعيد للإنسان بوصلته وتفتح أمامه طريق الإيمان والهداية.

0: هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة.
1: إنها النعمة الكبرى التي لا تتقيد بحدود الزمان والمكان، لأنها ترتبط برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي جاءت لهداية الإنسان. ولهذا فإن استحضار هذه الذكرى العظيمة استحضار لمعنى الهداية وعظيم النعم ومسؤولية الإنسان تجاهها.

0: راحم صحنا وحالي
1: يا رسول الله. ها هو الشعب اليمني في كل محافظة، في إقليم سيرية، في كل عزلة، في كل قرية يتسابق على أن يكون له النصيب الأوفر بالاحتفال.

0: اليوم عندما ابتعد كثير من الشعوب عن الرسالة الإلهية وانحرفوا عن خط الأنبياء والرسل، سلط الله عليهم من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، فاتسعت دائرة الظلم وانتشر الفساد واستهدفت القيم الإنسانية. ومع اتساع دائرة الصراع، حيث تعدت وسائل التأثير والتضليل من الحروب الصلبة إلى الحروب الناعمة، ومن استهداف الواقع إلى استهداف الوعي والقيم والانتماء، فعندما فصلت الأمة عن كتابها ونبيها فقدت بوصلة الهداية التي ترشدها إلى طريق العزة والكرامة. لقد أدرك أعداء الأمة أن أخطر ما يمكن استهدافه ليس أرضها وثرواتها فحسب، بل وعيها وهويتها وانتماءها ومصادر هدايتها، وفي مقدمتها الرسول والقرآن.
1: نستطيع القول أن ما عاناه ويعانيه المسلمون في كثير من مراحل التاريخ وفي الحاضر هو نتاج لتعطيلهم لمسؤولياتهم المقدسة والمهمة والكبرى في إقامة القسط في الأرض وفي الجهاد في سبيل الله تعالى وحمل مشروع رسالة الله جل شأنه. ولذلك نتيجة لذلك التفريط العظيم والتقصير الكبير كان له آثاره ونتائجه على الأمة في قوتها، في منعتها، في عزتها، في دورها بين بقية المجتمعات في الأرض.

ولكي تكتمل دلالة هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على شعبنا وأمتنا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الوفاء لهذه النعمة لا يكون بالاحتفاء وحده، ولا بتحويل الذكرى إلى مناسبة عابرة، بل بأن يتحول هذا الحب والولاء

وهكذا في كل ذكرى يجدد الشعب اليمني كعادته العهد مستحضرا من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بوصفها تاريخا يروى بل منهجا يقتدى به ورسالة حية تمتد في مسيرة الأمة وواقعها وفي كل جوانب حياتها.

فالتمسك بالقرآن والاهتداء بهديه والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ارتباطا شكليا، بل هو منهج إيماني وسلوكي وتربوي متكامل، يبني الإنسان ويوحد الصفوف ويصنع أمة تعرف طريقها وتدرك مسؤوليتها. فإذا تمسكت الأمة بكتاب ربها واقتدت بنبيها وتحولت محبتها له إلى عمل ومواقف، فلن تكون السيرة مجرد ذكرى من الماضي، بل هي قوة حاضرة تهدي خطاها نحو العزة وتمنحها أسباب الثبات والتأييد والنصر. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعود إلى مصدر هدايتها لتعرف طريقها وتستعيد قوتها وتنهض برسالتها.

0: سامعنا الأكارم، سيظل المصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله هو محور حديثنا، محور حياتنا، محور تلك البحوثات والأشياء التي نحب فيها أن نتعرف عن سيرة المصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، وجعل هذه السيرة واقعا معاش في حياتنا. الحديث في هذه الزاوية المضيئة معنا على خط الهاتف الأستاذ عبد الله صالح ربيد، نائب رئيس اللجنة التحضيرية لرسول الأعظم. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله سيد الكريم. بالأمس انطلق مؤتمر الرسول الأعظم، حدثونا فحوى هذا المؤتمر.
1: حياكم الله، سعد الله بالخير صباحكم. وبداية أمس تم تدشين فعالية الافتتاح للمؤتمر. جاءت هذه الفعالية يعني كثمرة لعمل استمر ما يقارب 6 أشهر. تم خلال الفترة طرح العديد من المواضيع في إطار 7 محاور: المحور السياسي والإداري، والمحور الثقافي، والمحور الاقتصادي، والمحور التربوي التعليمي، والمحور الإعلامي والأمني والعسكري. شارك في هذا الكثير من الباحثين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وقد حصدنا ما يقارب 524 مشاركة. تمام،
0: نعم،
1: وما يقارب 113 مشاركة، 430 مشاركة داخلية، و 114 مشاركة خارجية.
0: نعم. إذن سيد الكريم، وأنتم تطلقون هذا المؤتمر، ما هي أبرز المحاور التي يناقشها، وكيف جرى اختيارها بما يواكب قضايا الأمة وتحدياتها المعاصرة؟
1: أكيد أبرز المحاور كما ذكرت لك معنى المحور الثقافي واجتماعي وسياسي وإداري واقتصادي، لأن المحور الاقتصادي والسياسي حظت بأكثر المشاركة.
0: نعم. تحدثنا عن ما الدور الذي يمكن أن تؤديه البحوث والدراسات المقدمة في المؤتمر في تجديد الخطاب الثقافي والتربوي المرتبط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل هذه السيرة واقعا يعيشه شباب هذه الأمة، بما أن الأمة مليئة بشبابها وهم عماد المستقبل.
1: نحن نهدف في المؤتمر إلى أن تكون مرجعيتنا القرآن الكريم والنهج القرآني الصحيح، وبالتالي نهدف إلى ترسيخ الثقافة القرآنية والمنهج النبوي والاقتداء بالرسول، وجعله يعني مسيرة حياتنا، يعني نطبقه في واقعنا.
0: نعم. إذن من خلال هذا المؤتمر ومخرجاته، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية أن تستفيد من مخرجات المؤتمر وتحولها إلى برامج ومبادرات مستدامة طوال العام؟
1: نعم، احنا لدينا الآن بعد ما بنكمل المؤتمر بنخرج مجموعة من التوصيات بنعكسها في كتيب يسمى كتاب توصيات أبحاث المؤتمر، نصدره ونسلمه للحكومة على أساس تستفيد منه، سواء في الجانب التربوي أو الجانب التعليمي أو الجانب الثقافي والاجتماعي أو الجانب الاقتصادي وغيرها من الجانب.
0: طبعا هذا المؤتمر انطلق في صنعاء، فمن اليمن الأرض التي ارتبط تاريخها بالإيمان والحكمة، كيف يقرأ المؤتمر خصوصية الحضور اليمني في الاحتفاء بالرسول الأعظم، وما الذي يمكن أن يقدمه هذا الحضور من تجربة ثقافية إيمانية مميزة؟
1: والله سيدتي، المؤتمر بيمثل يعني تجربة نستفيد منها في عكس يعني تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم على وقع الأمة والمجتمع والمواطنين. تمام،
0: نعم
1: ويمكن إن شاء الله أن نخرج في المؤتمر مجموعة من التوصيات والحلول التي تعكس احتياجات الواقع، إلى جانب الأولويات وآليات واضحة للتنفيذ بإذن الله.
0: نعم، تحدثنا عن ما القضية التي ترون أنها تستحق أن تتصدر النقاش في هذا المؤتمر ولماذا؟
1: القضايا الأهم حاليا هي في الجانب الاقتصادي، كوننا نمر خاصة في ظل العدوان على اليمن. أبرز القضايا المهمة هي كانت في الجانب الاقتصادي، مجرد أن توقف النفط، توقفت الحياة، توقفت المرتبات، توقف كل شيء، وبالتالي كان الجانب الاقتصادي من أهم المحاور التي ناقشتها.
0: نعم، إذا كان الرسول الأعظم قدم للعالم نموذجا للإنسان الذي يجمع بين الرحمة والقوة، بين العبادة والعمل، بين الأخلاق والمسؤولية، فما العهد الذي ينبغي أن نخرج به من هذا المؤتمر حتى لا تبقى المحبة كلمة تقال بل تصبح أخلاقا تعاش وعملا ينجز ورسالة تورث للأجيال؟
1: لا بد أن نقتدي بالرسول، ويجب أن لا يكون الكلام عن رسول الله يعني مجرد أحداث تاريخية نقرأها، وإنما لا بد أن تكون منهج حياتنا، منهج متكامل لدينا يمكن استفادة منه في بناء الإنسان والمجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة. نريد التأكيد على أهمية الاقتداء العملي بالرسول صلى الله وسلم عليه وترجمات قيمه ومبادئه في واقعنا وسلوكنا، فيما يسهم في نهضة الأمة وتعزيز وحدتها وكرامتها بإذن
0: الله. ما هي المخرجات العملية التي تتطلعون إلى أن يخرج بها هذا المؤتمر بحيث يشعر الناس بأثره في حياتهم ومجتمعهم؟
1: نعم، كما ذكرت لك أن هناك يعني مجموعة من المخرجات في جميع المحاور، ويمكن أن تنعكس هذه المخرجات في واقعنا العملي من خلال تحويلها إلى توصيات وإجراءات وحلول ملموسة، بما يسهم في تحسين بإذن الله يعني بما يسهم في تحسين الخدمات، رفع الكفاءة في الأداء، تعزيز التعاون بين الجهات، كما نتوقع أن يساهم في تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمع.
0: نعم،
1: ووضع آليات إن شاء الله نتابع تنفيذ التوصيات وقياس أثرها بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. يعني كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يسهم في دعم الحركة الثقافية اليمنية وتشجيع الباحثين ومبدعين على تقديم أعمال جديدة في هذا المجال؟
1: والله الآن يعد يعني المؤتمر مساحة للتداول الآراء والثقافة والأشياء هذه، يمكن يعني من خلالها تعكس على المواطنين، تعكس على المجتمع.
0: نعم. إذن سيد الكريم، أيضا حدثونا عن أهم أهداف هذا المؤتمر، الرسالة التي يوجهها المؤتمر للعالم، ما يصدره من تجربة فريدة يمنية، دائما ما تعقد مثل هذه المؤتمرات وتخص الرسول الأعظم، وما يعكس ذلك على مجتمعنا اليمني؟
1: الهدف في المؤتمر بشكل أساسي هو إلى ترسيخ المنهج النبوي المستمد من الثقافة القرآنية، ترسيخها في وعي الأمة والاقتداء بالرسول الأعظم في كل حياتنا يعني. ويكون مرجعيتنا وخاصة في الوضع الحالي يعني نقتدي بتصرفات الرسول في جميع المواقف ونعكسها في حاضرنا إن شاء الله. ويمكن وأكيد يعني أن احنا سنستفيد من منهج النبي في بناء الإنسان والمجتمع والدولة.
0: نعم، يعني
1: ممكن مواجهة هذه التحديات
0: بالفعل. يعني حديثكم يعني يجرنا إلى سؤال، حين نستحضر شخصية الرسول الأعظم بوصفه قدوة في الرحمة والعدل والأمانة وبناء الإنسان، كيف يمكن أن نترجم هذه القيم إلى سلوك يومي ومشروع حضاري يتجاوز حدود المناسبة؟
1: الاقتداء بالرسول وعندما نرسخ في قلوب الناس وعقول الناس ثقافة الرسول الأعظم سنتمكن من تغيير حياتنا وأسلوب الحياة لدى المواطنين والمجتمع إن شاء الله. لكن عندما نكون بعيدين عن الرسول وعن تصرفات الرسول وعن ذلك الغائب علينا أكيد أن نحن سنخرج عن الطريق الصحيح.
0: إذن حدثونا عن أبرز التحديات التي واجهتكم في هذا العمل الكبير والذي يتحدث ومرتبط بالسيرة النبوية، وكيف تجاوزتموها؟
1: هناك بعد يعني في بعد كل مؤتمر بنخرج بتوصيات لا بأس يعني بنمشي فيها، لكن في بعض الأحيان تداخل المسؤوليات بين الجهات أو محدودية الموارد والإمكانيات إضافة إلى الحاجة إلى التنسيق المستمر بين الجهات، هذه من بعض المعوقات يعني بنعتبرها.
0: إذن سيد الكريم كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء.
1: نعم، رسالتنا يعني التي نوجهها للمجتمع وللأمة الإسلامية والعربية هي أن ننهج منهج الرسول الأعظم، وأن يكون الرسول أو أن يكون القرآن الكريم والرسول الأعظم ومنهجه لا يكون لدينا مجرد أحداث تاريخية نقرأها، وإنما يجب أن تكون منهج حياة متكامل يمكن الاستفادة منه في بناء واقع في بناء الإنسان والمجتمع وواقعنا فيما نحتاج لمواجهة التحديات التي نعيشها اليوم. ويجب أن نؤكد على أهمية الاقتداء العملي بالرسول وبمنهجه وترجمة قيمه ومبادئه في واقعنا وسلوكنا بما يسهم في نهضة الأمة وتعزيز وحدتها وكرامتها بإذن الله.
0: إذن بالفعل سيدي الكريم من مضى على سيرة المصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم وصل إلى الطريق الصحيح ووصل إلى النجاة الحقيقية. شاكرين لكم ضيفنا الكريم الأستاذ عبدالله صالح ربيد نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرسول الأعظم، شكرا جزيلا لك. في أمان الله.
2: إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.

مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر في صنعاء، حيث للتاريخ ذاكرة لا تنطفئ وللثقافة جذور تمتد في أعماق الزمن، ينطلق مؤتمر الرسول الأعظم الرابع حاملا رسالة تتجاوز حدود المناسبة وتفتح أمام الفكر والثقافة أبوابا جديدة للتأمل في السيرة النبوية وما تزخر به من قيم إنسانية عظيمة.

إنه مؤتمر يستحضر سيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بوصفها مدرسة للأخلاق وميدانا للرحمة ومنارة للعلم ودعوة إلى بناء الإنسان على أساس الصدق والأمانة والعدل والإحسان.

وفي زمن تتسارع فيه التحولات تزداد الحاجة إلى قراءة واعية للسيرة النبوية، قراءة لا تكتفي باستحضار الأحداث بل تتأمل معانيها وتبحث في قدرتها على إلهام الأجيال وترسيخ القيم التي تمنح المجتمعات تمسكها والإنسان كرامته والحياة معناها.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر بوصفه مساحة للباحثين والمفكرين والمبدعين ليتبادلوا الرؤى ويقدموا دراسات وإسهامات تعزز حضور السيرة النبوية في الوعي الثقافي والتربوي وتربط بين أصالة التراث وأسئلة الحاضر.

كما يمثل المؤتمر فرصة لإبراز الإبداع اليمني في الشعر والخطابة والفن والخط العربي والتعبير عن المحبة النبوية بلغة تجمع بين جمال الكلمة وعمق المعنى.

0: إن الاحتفاء بالرسول الأعظم ليس مجرد استذكار لشخصية عظيمة، بل هو تذكير دائم بأن الأخلاق قادرة على أن تكون قوة في مواجهة التحديات، وأن الرحمة ليست ضعفا، وأن العلم والعمل والصدق والمسؤولية قيم تصنع الإنسان وتنهض بالمجتمع.
1: غير غريب على أحفاد الأنصار الذين نصروا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وآووا رسول الله والمهاجرين معه في صدر الإسلام، وحملوا راية الإسلام، وجاهدوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فسماهم الله في كتابه بالأنصار. أحفاد الأنصار هم اليوم يتحركون كأنصار كما كان آباؤهم وأجدادهم، يحملون الراية، راية الإسلام، يسيرون في إطار الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: نعم، صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. في صنعاء يظل هذا المؤتمر شاهدا على أن الثقافة حين ترتبط بالقيم تصبح جسرا بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأن المحبة حين تتحول إلى معرفة وعمل وإبداع تترك أثرا يتجاوز أيام انعقادها. مؤتمر الرسول الأعظم الرابع مناسبة للفكر واحتفاء بالقيم، ورسالة إلى الأجيال بأن سيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ستظل منارة تهدي القلوب وتلهم العقول وتدعو إلى الخير والإحسان.

في هذا المؤتمر، مؤتمر رسول الأعظم الرابع في صنعاء، من نور السيرة إلى وعي الأجيال، حين تستدعى السيرة النبوية إلى فضاء الفكر والثقافة، فإننا لا نستحضر صفحات من الماضي فحسب، ولا نقف عند حدود الذكرى والمناسبة، وإنما نفتح نافذة واسعة على مدرسة إنسانية وأخلاقية ما زالت قادرة على مخاطبة الإنسان في كل زمان.

هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة،

إنه الرسول الأعظم محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. حين نتحدث عنه تصبح الدقائق والثواني والساعات جو معطر بالمسك والجمال. هذه المناسبة العظيمة التي نعيشها منذ الميلاد الأعظم في 12 من ربيع الأول وحتى انعقاد هذا المؤتمر وغيره من الأيام، لابد أن تمتلئ هذه الأيام بذكر مصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا تأتي أهمية انطلاق مؤتمر الرسول الأعظم الرابع في صنعاء باعتباره مساحة للبحث والتأمل والحوار حول سيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وما تحمله من قيم ومعان ودروس تتصل بالإنسان وبناء المجتمع وترسيخ الأخلاق وإعلان شأن العلم والمعرفة.

0: صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، بذكره تطمئن القلوب وتحيا الأرواح حياة عظيمة مليئة من الأنوار. إن الحديث عن الرسول الأعظم هو حديث عن قيمة الإنسان حين يسمو بأخلاقه، وعن الكلمة حين تتحول إلى مسؤولية، وعن الرحمة حين تصبح منهجا في التعامل، وعن الصدق حين يكون أساسا للثقة، وعن العدل حين يصبح ميزانا للحياة.
1: محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار،

نعم، في هذا المؤتمر الذي كان وسيظل مناسبة للفكر واحتفاء بالقيم ورسالة إلى الأجيال بأن سيرة النبي محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم ستظل منارة تهدي القلوب وتلهم العقول وتدعو إلى الخير والإحسان.

0: لتقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 14 مواطن كحصيلة أولية جرى استهداف طيران العدو السعودي أمس للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف. أدانت كتائب حزب الله العراقي مواصلة الكيان السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني استكمال لسلسلات الجرائم الصهيونية الأمريكية ضد الشعوب المناوئة للهيمنة الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد عدوانه الآثم على مقر الحشد الشعبي في العراق. أصيب 3 مدنيين في فلسطين فجر وصباح اليوم أثر استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة تزامنا مع ارتكاب 9 انتهاكات جديدة لهدنة غزة. شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخلل اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أمس أن سلسلة إنتاج النفط والغاز الأمريكية المنتشرة في المياه والمنشآت معرضة للخطر، محذرا من أن استهداف الأصول الإيرانية سيقابل بالهجوم. أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية اليوم إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مدينة ساراتوف. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المزارع، إذا أردت إنباتا أفضل ونباتات أقوى ومحصولا أعلى جودة وإنتاجا، فغربل بذورك قبل الزراعة واهتم باستخدام الغرابيل. غربلة البذور بداية المحصول السليم.

0: صحتك في وعيك.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحرص على النوم تحت الناموسيات لا سيما النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة يحمي الأسرة من الإصابة بالملاريا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه

إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة غزاة.

أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

مرحلة جديدة من المواجهات وتصعيد كبير يلوح في الأفق. القوات المسلحة تدك معسكرا وتعزيزات سعودية في الوديعة وتصطاد 4 مسيرات خلال 24 ساعة. العميد سريع العدوان السعودي على اليمن لن يبقى دون رد. دخلت المعركة بين قواتنا المسلحة والعدو السعودي ومرتزقته أمس مرحلة جديدة مع اتساع خريطة المواجهات لتشمل إلى جانب الساحل الغربي جبهات كانت شبه خاملة لا سيما في محافظة الجوف، وانخراط الطيران السعودي بشكل مباشر لإسناد مرتزقته وارتكاب المجازر بحق المدنيين. في المقابل نفذت قوات الجيش عمليات نوعية استهدفت إمدادات ومخازن أسلحة وتحشيدات عسكرية معادية وإسقاط طائرات مسيرة. في التفاصيل، وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية لخطوط الإمداد السعودية بعد أن تمكنت من تدمير شاحنات محملة بالعتاد العسكرية كانت قادمة من الأراضي السعودية في معسكر الوديعة بمحافظة حضرموت باستخدام صواريخ بالستية من إنتاج محلي. الإعلام الحربي بث أمس مشاهد توثق لحظة الرصد الدقيق لمعسكر الوديعة والعدد الكبير للشاحنات المحملة بالذخائر والأسلحة، وأظهرت المشاهد لحظة القصف بصواريخ بالستية بينها صاروخ متشظن أصابت الشاحنات ومخازن أسلحة بدقة لتحدث الانفجار وتشتعل النيران بكثافة في عدد كبير من تلك الشاحنات إلى جانب مخازن أسلحة.

أبرزت هذه العملية وما سبقتها من عمليات مماثلة قدرة القوات المسلحة على رصد معسكرات العدو وتحركاته واستهداف إمداداته والتنكيل بمرتزقته في جبهات متعددة.

وعلى صعيد المواجهات الميدانية، عمد العدو السعودي إلى تحريك مرتزقته في جبهات شرق محافظة الجوف في محاولة لتخفيف الضغط على فصائله في الجبهات المشتعلة منذ أيام غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة. أفادت مصادر مطلعة أن مرتزقة العدوان بدأوا فجر أمس بالزحف بعشرات المدرعات والآليات العسكرية في الصحراء المفتوحة شرق محافظة الجوف تحت غطاء كبير من الطيران السعودية، مشيرة إلى أن الزحف انطلق صوب معسكر اللبنات الذي تتمركز فيه قواتنا المسلحة في محاولة للسيطرة على المعسكر، إلا أنه وفور وصولهم إلى مقربة من المعسكر فوجئوا بضربات كثيفة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة وإعطاب آلية عسكرية، فيما لذ البقية بالفرار والعودة أدراجهم.

وفي محافظة تعز تواصلت أمس المعارك لليوم الخامس توالياً في عدد من الجبهات بمديريات مقبنة وجبل حبشي وموزع إلى جانب مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وأقرت وسائل إعلام وناشطون موالون للعدوان السعودي بفشل فصائل المرتزقة في استعادة أي من المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الأيام الماضية، لا سيما في الكدحة وجبل حبشي وحيس، رغم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى تلك الجبهات ما يسمى بالعمالقة التكفيريين وفصائل أخرى. وأكدت تلك الفصائل قيام الطيران السعودي بإسنادهم بعدد من الغارات، إلا أنها لم تؤتي أي نتيجة.

من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

طرد تحشيدات العدو وطرد تحشيدات العدو حاولت استهداف ذي النعم. أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن قواتنا المسلحة تمكنت من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت تنفيذ عملية استهداف في منطقة ذي النعم بمحافظة البيضاء. وأكد المصدر تكبيد تحشيدات العدو السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستهداف التعزيزات القادمة لإسنادهم في ذي النعم. وفي السياق نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في حكومة الفنادق أن 48 من عناصرهم قتلوا خلال أقل من 24 ساعة.

وفي غضون ذلك تمكنت قواتنا المسلحة أمس أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى من إسقاط 3 طائرات استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في محافظة الجوف والبيضاء. أوضح العميد يحيى سريع بأن طائرتين من نوع CH-4 تم إسقاطهما في الجوف، وطائرة أخرى من طراز وينغ لونغ أسقطت في محافظة البيضاء أثناء قيام تلك المسيرات بعمليات عدائية، مشيرا إلى أن عمليات الإسقاط تمت بأسلحة مناسبة. وأمس الأول تمكنت قواتنا المسلحة أيضا من إسقاط مسيرة النوع وينغ لونغ خلال قيامها بمهام عدائية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وبهذا يبلغ عدد المسيرات للعدو التي أسقطت خلال 24 ساعة 4 مسيرات.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية متعددة بأن الطيران السعودي استهدف بغارات مكثفة وصواريخ كروز محافظات الجوف البيضاء مارب تعز والحديدة وصعدة، مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء. ففي محافظة الجوف طالت عدد من الغارات الإصلاحية المركزية للمحافظة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 14 بينهم طفل وامرأة كانوا في زيارة لأقاربهم وفقا لبيان وزارة الصحة. وأوضحت الوزارة أن الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو السعودي عبر شنه غارات جوية متعددة على الإصلاحية المركزية في مديرية الحزمة تعد انتهاكا سافرا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المنشآت المدنية وعلى رأسها السجون ومرافق الإيواء. وأمام هذه الاعتداءات والجرائم، أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العدو السعودي سيدفع

0: الثمن غاليا حيال ما يقترفه بحق أبناء الشعب اليمني.
1: المشهد لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف. قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد، رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى.

0: إذن يوم أمس استهدف العدو الطيران السعودي استهدف بغارة مكثفة وصواريخ كروز محافظات الجوف والبيضاء ومارب وتعز والحديدة وصعدة مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين والأبرياء في محافظة الجوف. طالت عدد من الغارات الإصلاحية المركزية للمحافظة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 14 شخص بينهم طفل وامرأة كانوا في زيارة لأقاربهم وفقا لبيان وزارة الصحة.
1: تدمير السجن الإصلاحية بالكامل حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: من الجهة العدوانية الإجرامية المعروفة يرتكب العدو السعودي مجزرة بشعة بحق نزلاء الإصلاحية المركزية في مديرية الحجم بمحافظة الجوف بعد استهداف مبنى الإصلاحية وملاحقها بغارة جوية في جريمة سعودية جديدة تضاف إلى سجل طويل من استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
1: أحد الأشلاء للشهداء الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
3: اللي في السجن
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم
3: الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء من شهداء سجن الإصلاحية غارة الميدان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.
4: هذا أحد الجرحى الأطفال.
2: وعن سبق إصرار وترصد وقع الاستهداف أثناء وجود النزلاء والزائرين داخل الإصلاحية ما خلف عشرات الشهداء والجرحى من النزلاء والعاملين وأقاربهم بينهم نساء وأطفال كانوا في زيارة ذويهم. وأكد مدير الإصلاحية للمسيرة أن 35 نزيلا كانوا بداخلها لحظة العدوان.
1: هذا حصل لكم اليوم؟
5: تم قصف السجن قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي ونحن داخل السجن والآن السجناء تحت الركام وكان لدينا أطفال استشهد ابن أخي وعيالي معي وهم في المستشفى الحين ولعنة الله على هذا العدوان الإجرامي الخبيث.
1: كم داخل السجن؟ كم داخل السجن؟
5: داخل السجن حتى نساء مزاورات وسجن أكثر من 35 سجن فصيلة أولية.
1: شكرا جزيلا.
5: الجميع تحت الركام الشهداء في الحصيلة الأولى ولدي زايد مسلم كذلك جرحى أولاد أخي اثنين والبقية ما زالوا تحت الركام لم نستطع إنجاز أحد منهم.
2: ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث والانتشال تحت الركام وسط صعوبات يفرضها التحليق السعودي المستمر والمتقطع فوق مسرح الجريمة ما يعرقل الوصول إلى العالقين ويضاعف المخاطر على المسعفين فيما تبقى حصيلة الضحايا غير نهائية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل
6: على آل سعود.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: هذا أشلاء
7: لا إله إلا الله
6: أحد السجناء الذي تم استهدافهم في سجن الحزم
7: في محافظة الجوف
6: وصاحي
7: المركزية.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل
7: إسرائيل سعودي.
1: حسبنا الله
5: ونعم
1: الوكيل.
5: مساجين
4: هذا حدث
1: من محلقات العدوان الأمريكي القائد السعودي على مدينة حزم الجوف وهذا من أحد الضحايا والذي يقول أنه استهدف عند أنصار الله وإنما استهدف مواطنين آمنين.
8: أنا
4: خلوه يتمدد يا أخي.
1: ما هم ما يصابه ما يصابه.
2: جريمة بشعة ومركبة بحق نزلاء عزل في انتهاك للقوانين والمواثيق والقيم الإنسانية وأخلاقيات الحروب، وهي واحدة من مئات الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي في سجل دموي لن تمحوه السنوات ولن تمر جرائمه دون حساب. محمد النوعة، المسيرة.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وعن العمليات العسكرية الأخيرة لقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى يوم أمس، نستضيف الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: كل التحايا لك. بداية، كيف تقرأ عسكريا انتقال المواجهات إلى استهداف معسكر رأس عيسى يوم أمس في الوديعة، وما الذي يعني اختيار هذا الموقع تحديدا، وأيضا اتساع رقعة العمليات اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى ودخول جبهات كانت شبه خاملة، يعني لا سيما كانت الجوف والحديدة؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. تحية لك للسادة المستمعين. لا شك أن اليوم تصاعد العمليات العسكرية يأتي في إطار أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مهامها لضرب التحشيات السعودية أينما تواجدت، وإصرار أيضا العدو السعودي على التموضع وإعادة الكرة مرة أخرى. وكل هذه المحاولات التي يحاول اليوم سواء عبر فتح جبهات جديدة في الداخل أو إشغال القوات المسلحة اليمنية في الداخل أو أيضا إرسال مزيد من التحشيدات ومن الإمدادات العسكرية بالذخائر لمرتزقته، يعبر عن أن العدو السعودي اليوم يريد فك الحظر البحري وأيضا لسلسلة الهزائم التي تلقاها خلال هذه الفترة منذ أسبوعين. وقواتنا المسلحة تقوم بضرب التحشيدات العسكرية للعدو السعودي في التراب اليمني في هذه الأماكن، سواء في العبر أو في التنيار رويك، مرورا بمارب صحن الجن وصولا إلى الساحل الغربي. ونتابع هذه الأيام مجمل التطورات العسكرية لهذا العدو الذي اليوم يعمل على مزيد من الإغارة، مزيد من العدوان المتواصل على الشعب اليمني وعلى المحافظات اليمنية. كان آخره استهدافي إصلاحية للنزلاء في محافظة الجوف، وبالتالي انتقال القوات المسلحة اليمنية إلى مرحلة جديدة من المواجهة يعبر على إصرارها وأنها اليوم مستميتة في تحرير التراب اليمني والداخل اليمني مع جهود المخلصين من أبناء الشعب اليمني لطرد المحتل السعودي وأذنابه وصول إلى التحرير الكامل، وهو ما طلب كان يعني المطلب الأساسي للشعب اليمني الذي يخرج في كل الساحات والميادين، مطالبا القوات المسلحة اليمنية وقاعدة الثورة ومؤازرا لهم في تلك العمليات وهذا المطلب، حتى يتسنى القوات المسلحة اليمنية الانتقال مرة أخرى إلى تضييق الحظر البحري مرة أخرى على الموانئ السعودية والوصول إلى البحر الحظر الجوي حتى يدعم العدو السعودي للشروط اليمنية. واليوم اليمنيون على حد سواء جيشا وشعبا وقيادة وحكومة، مطلبهم واحد هو رفع الحظر والحصار على الداخل اليمني. فالعدو السعودي اليوم يحاول تشويق العملية العسكرية في الداخل، بما أن القوات المسلحة اليمنية اليوم تضرب التحشيات السعودية وتابع الجميع والعالم من خلال عدسات الإعلام الحربية وهي تستهدف التحشيات السعودية واجتماع قادة بارزين يعني يهربون من أماكن معروفة في المدن ويذهبون إلى الصحراء، ظن منهم أنهم سيفلتون من أنظار سيبقون بعيدا عن أنظار قوات المسلحة اليمنية، يؤكدون أنهم اليوم متورطون بشكل أكبر وأعمق في الداخل اليمني وأنهم يريدون أيضا فتح جبهات جديدة وتصوير المشهد بأنه محارب يمنية يمنية وأن القتال يمني يمني، مع الاعتبار أن اليوم هناك نداءات في محافظة الجنوبية ومنها عدن والضالع ولاحق تدعو بعدم القتال إلى جانب العدو السعودي وأن المعركة اليوم يمنية سعودية، يعني هناك وعي كبير لدى أبناء الشعب اليمني، وبالتالي تنتقل القوات المسلحة اليمنية اليوم إلى مرحلة أخرى عملياتيا اليوم هي تسيطر على كافة التراب اليمني وعلى كافة الأماكن التي تواجد فيها العدو السعودي. والمعلومات اليوم يعني نجاح العنصر الاستخباراتي الدقيق اليوم عبر القوات المسيرة التي اليوم تتابع كل التحركات والتواجد السعودي ومنها منطقة العسكرية تعتبرها منطقة أصبحت عسكرية، ومنها تدخل إمدادات عسكرية بتلك الصور التي رأيناها، يعني أرسال من العربات وأرسال من الناقلات وهي تحمل أسلحة متنوعة وكانت تدخل المسلحة اليمنية بالبرصاد، فبالتالي تم قصفها واستهداف هذا الرتل. وتابعنا شدة الانفجارات التي كانت حاصلة، يعني أن كان هناك أسلحة كثيرة وكان هناك عمليات عسكرية نوعية يعني للقوات المسلحة اليمنية، وكان هناك تحضير أيضا من هذا العدو يعني أعمال عدائية منها يعني مواجهات برية للمحافظات الجنوبية المحافظة التي المتاخمة للمحافظة المحتلة. فالقوات المسلحة اليمنية اليوم ترسل رسائل للعدو السعودي ومرتزقته اللي بأنها حاضرة وأنها ستضرب كل التحشيدات وأينما تواجد السعودي في التراب اليمني. أرسل منها على أن يعني ستب الأمن والأمان والاستقرار والسيادة الكاملة في المحافظة الجنوبية والشرقية.
0: نعم إذن وما زالت هذه العمليات مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن على موعد بعد دقائق مع بيان للقوات المسلحة اليمنية، سيكون في تمام 10:40. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الأعزاء، نحن على موعد مع بيان للقوات المسلحة اليمنية، سيكون في تمام الساعة 10:40.

0: مستمعينا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا بمئة وإحدى وعشرين غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى نفذت عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو وجيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. للحديث حول تفاصيل هذه العملية معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العقيد عبد الله مطهر. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد.
2: حياكم الله وعلى سلامك.
0: كل تحية لك. بداية تعليقكم على هذه العملية التي نفذتها قواتنا المسلحة، يعني وسرعة الرد اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى على كل انتهاك وكل مجزرة وكل محاولة يخترق بها العدو السيادة اليمنية والأجواء اليمنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعينكم الكرام. العملية العسكرية أتت يعني ردا مباشرا على يعني غطرسة العدو وعلى انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية بضرب يعني أكثر من محافظة، من خلال ما تحدث به المتحدث الرسمي للقوات المسلحة سواء كان في البيضاء أو في الجوف أو في تعز أو في الحديدة. وهذا رد طبيعي، كان رد مزلزل للقواعد العسكرية والمطارات العسكرية والعملية العسكرية المباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حركة أخواننا في الطيارة المسيرة والقوة التصرفية، وهذا رد طبيعي، والعدو أرادها أن تكون حرب شاملة، ونحن أهل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. محور العمليات العسكرية ومثل العمليات العسكرية، لا يعني نحن الآن من نسيطر سيطرة مباشرة على كل المواقع وكل السكنات العسكرية. العدو يعني الآن من خلال مرتزق يتبنى أنه لديهم طائرات، ونحن نعلم ونحن يمنيين ونعرف ونختبر بعض ألا الطيران السعودي هو من ينفذ العمليات الجوية، والآن أتى الرد من القوات المسلحة، ورد كان قوي وموجع للقوات المسلحة، يعني للقوات العدو في عمق العدو السعودي. اعترف المتحدث الرسمي تركي المالكي بهذه الضربات، واعترف ب73 شخص يعني سقطوا. الآن الحصار بالحصار، رفع التصعيد، قوات المسلحة في كل المحاور جاهزة للردع والردع الاستدراجي بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم سيادة العقيد، يعني البيان ذكر بأن هذه العملية تأتي لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، كيف تترجم هذه المعادلة عمليا اليوم على المستوى العسكري، وما الذي تريده قواتنا المسلحة إيصاله من خلال يعني ذكر هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم من خلال هذه العمليات التي تقوم بها؟
2: أولا العدو السعودي حرك يعني أبنائه ومرتزقته في الداخل من خلال من أكثر من جبهة، وكان الصوت وكانت مثل العمليات العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كان القوات المسلحة الأسبقية سواء كان في الهجوم. الآن نحن في القوات المسلحة من نهاجم، ودائما من يهاجم ومن يحقق مكاسب على الأرض. الآن الأرض لا زالت يعني تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية، خير دليل أنه ما قام به العدو السعودي من المجزرة مروعة بضرب السجن الاحتياطي لمديرية الحد بمحافظة الجوف. الآن أتى الرد طبيعي إلى ضرب أبها ويعني رامكو في جيزان. الآن جيزان بفضل الله سبحانه وتعالى والقواعد العسكرية الآن يعني بفضل الله ستخرج عن الخدمة وسيتم محاصرتها، والآن هي يريدها حرب شاملة، ونحن جاهزين بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني للردع ولتحرير الأرض المتبقية تحت أيدي أو أيدي المرتزقة. الآن القوات المسلحة تخوض العملية العسكرية في أكثر من محور، وقواتنا في القوات الصاروخية هي عملية إسناد وإسناد كبيرة. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ذكر في بيانه بأن العملية ستكون تصعيدية ضد العدو السعودي، وكلما أربخنا العدو السعودي كلما أضعف جبهته في الداخل.
0: نعم سيادة العقيد، نتحدث عن دلالات انتقال اليمن اليوم إلى استهداف منشآت اقتصادية نفطية وقاعدة جوية أيضا في عدة مناطق سعودية ضمن عملية واحدة، حجم اليوم بنك الأهداف واتساعه أمام قواتنا المسلحة وحجم القدرات العسكرية في استهداف هذا البنك؟
2: أولا بنك الأهداف السعودية بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية هي واضحة وضوح الشمس، لدينا معلومات من الداخل السعودي ولدينا أعين داخل المناطق السعودية. القوات المسلحة في أكثر من عملية عسكرية هي عملية استباقية. الآن القوات المسلحة هي ضربت يعني مساطر النيران ومساطر يعني الطيران الذي يعني قامت ومعادية لأكثر من محافظة، وضربت أكثر من محافظة ما يقارب 121 غارة على يعني الركنات العسكرية اليمنية. ألا عموما يعني الطيارة لا يحسم معركة، من يحسم المعركة هما يعني الرجال الله في الأرض. والآن التهويل الإعلامي الذي تقوم به قنوات العدوان سواء كانت الجزيرة أو العربية أو سهيل أو يمن شباب، هذا هو تهويل إعلامي لا أقل ولا أكثر، لكن من يسيطر على الأرض هما يعني رجال القوات المسلحة في البر وفي البحر وفي الجو، وقادم الأيام من يكشف ويتحكم بمصير المعركة هما رجال القوات المسلحة اليمنية بفضل الله، وبفضل هؤلاء الرجال الصامدين في جمن الجبال وبطون الأودية وفي السهول وفي السواحل.
0: نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. سيادة العقيد، اليوم ليست هذه هي العملية الأولى، إنما كانت هناك بالأمس عمليات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، منها استهداف مواقع للمرتزقة وأيضا إسقاط 4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة. ماذا يقول هذا الأمر، يعني إسقاط 4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة، عن مستوى الجاهزية الدفاعية اليمنية وقدراتها على التعامل مع الطائرات المسيرة المعادية؟
2: القوات المسلحة أفضل الله سبحانه وتعالى يعني دخل إلى الخدمة الآن الدفاعات الجوية سماء اليمن بشكل عام محمي. الآن خير دليل تساقط هذه الطائرات ألا سواء كانت حربية أو استطلاعية أو لجمع المعلومات وإعطائها لصانع القرار العدو. الآن هذه العمليات العسكرية نحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تقاتل معنا التضاريس اليمنية، يعني اليمن غير أي دولة أخرى، نحن من نتحكم بالنطاق النقاط الحاكمة المسيطرة على ربوع اليمن، وخير دليل أنه قواتنا استطاعت فعلا الإشراف الآن المباشر سواء عن طريق يعني الكدحة يعني الكثافة النيرية توصل إلى باب المندب وحصار مطبق على السعودية في الممرات المائية اليمنية. الآن هذه الإسقاط الطائرات الاستطلاعية أو الحربية أو المسيرات تسقط في سماء اليمن بفضل الدفاعات الجوية اليمنية مساندة ومحمية للأرض اليمنية بشكل عام. مثل العملية العسكرية يبشر المواطنين بأنه القواتنا المسلحة في الأرض هي لديها زمام المبادرة وهي التي تهاجم وليس تدافع، ونحن من نهاجم ونحن من نضرب الضربات الاستباقية ونحن من نضرب تجمعات العدو وقيادة العدو عبر يعني الطيران المسير وعن طريق قواتنا الصاروخية.
0: شكرا جزيلا لك سيادة العقيد. إذا كانت هناك أي إضافة قبل أن نختم هذا اللقاء.
2: والله نشد على أيدي أخواننا في القوات الصاروخية وفي الطيران المسير، ونقول لأخواننا المرابطين في كل الجبهات لا تصدقوا الدعايات والدعايات المضادة التي يشنها العدو عبر إعلامه المزيف. نقول للأخوة المواطنين لا تصدقوا هذا الإعلام، بيانات القوات المسلحة خير دليل إنه لن يطلع أي بيان إلى يومنا هذا. هذا البيان هو البيان التبشيري الذي أتى به العميد يحيى سريع بضرب القواعد الثابتة والمتحركة في مملكة الشر. الزبعات الإعلامية المرجفين الإعلاميين يعني ليس لهم أي عمل سوى الدعاية والدعاية المضادة. قوات المسلحة بخير وهي من تتحكم بزمام المبادرة وهي من لديها الطول والجولة في الميدان، وبإذن الله سبحانه وتعالى العبرة بالخواتيم.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري العقيد عبد الله متخر.
2: حياكم الله وعلى وصولكم.

0: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.
1: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي.
2: مجاهدين!

اللي شل قل السعودي يقع رجال ولا لعنا ابو شكله كل السعودي يقع رجال ولا لعنا ابو كل السعودي

0: كل الصعود يقع رجال ولا انا عدنا ابو شكله كل الصعود يلعب ويرقص على الموال ويترك البد والعملة صعود يقع
1: الحادي عشر في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء ونشرة الإخبارية الثانية.

0: سامعين الأكارم أهلا بكم، والبداية به أبرز العناوين. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي. 9 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، واستشهاد شاب فلسطيني جنوب نابلس بالضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا ولوكرانيتين. أهلا بكم. تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من نزلائها بتزامن مع استهدافة همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات في انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة. واعتبر المجلس هذه الجريمة تطورا بالغ الخطورة يتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها وعن النتائج المترتبة على اختياره ومواصلة التصعيد بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأكد المجلس السياسي الأعلى أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، وأن استهداف المدنيين المحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذا التصعيد في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه وعن العدو. وعلى العدو السعودي أن يدرك أن لكل تصعيد تبعاته، وأن مواصلة هذا النهج ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها. وحمل المجلس النظام السعودي مسؤولية هذا التصعيد، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا الاستهداف بشكل فوري وصريح، والخروج عن صمتها المخزي تجاه هذه الجرائم المتواصلة. ووجه المجلس السياسي الأعلى الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم الإغاثة العاجلة والإسعافات اللازمة للجرحى ورعاية أسر الشهداء وحصر الأضرار وتوثيق الانتهاكات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة بما يكفل حفظ حقوق الضحايا ومساءلة المجرمين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضحت في بيان صدر عنها أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم في بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وحملت القوات المسلحة العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم بإذن الله. كما أكدت أنها بحول الله وقوته مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معاداة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنا مع ارتكاب 9 انتهاكات جديدة لهدنة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس. وشنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية داخل لها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. شهد ريف القنيطرة السوري سلسلة من التحركات العسكرية لقوات العدو الإسرائيلي توزعت بين القصف المدفعي والتوغل داخل القرى، إضافة إلى نصب حواجز مؤقتة على الطرق وتفتيش وترويع السكان. واستهدف جيش العدو بثلاث قذائف مدفعية ثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق متصل، نصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا على طريق أوفينيا خان أرنبة في ريف القنيطرة، كما توغلت دورية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، وألقت عددا من القنابل الدخانية بين منازل المدنيين. ولم تسجل بحسب المصادر المحلية أي إصابات بشرية أو أضرار مادية إثر الحادثة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي فجر اليوم إن الولايات المتحدة تلقت خلال الأيام الأخيرة تحذيرا واضحا بشأن الصواريخ الإيرانية الجديدة. وأضاف رضائي في تدوينه على منصة إكس إن إيران سترد على الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج الفارسي وصولا إلى محيط الحصار البحري الأمريكي. وأشار إلى أن إيران أعادت تقييم موقفها العملياتي بشكل جذري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربة واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والجو والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة بعيدة المدى. وقالت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن الضربة استهدفت منشآت تابعة للصناعة الدفاعية الأوكرانية تستخدم لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، إلى جانب مراكز للنقل واللوجستيات وتوزيع الشحنات العسكرية في كييف ومقاطعاتها. وأضافت أن الضربات استهدفت كذلك منشآت في ميناء تشورنوميرسك بمقاطعة أوديسا تستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية، مشيرة إلى تحييد ناقلة واحدة محملة بالوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في روسيا ومياه البحر الأسود خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، فيما أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين اليوم إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة ساراتوف. لقي شخصان حتفهما إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار صغير بمطار سان دييغو الأمريكي في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث الطيران التي شهدتها ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية. وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييغو عبر منصة إكس بأنه تم إغلاق المطار مؤقتا خلال عمليات الطوارئ، في حين لم تتضح بعد الظروف الدقيقة التي أدت إلى التحطم، ولا يزال التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث. سامعنا الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي. 9 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، واستشهاد شاب فلسطيني جنوب نابلس بالضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف منشآت للصناعة الدفاعية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا والأوكرانيتين. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وافيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990، تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأنه على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
5: أخي المزارع، لماذا الغربلة مهمة؟ لأنها تعطيك محصولا متجانسا وإنباتا أفضل، وبذورا خالية من الشوائب والبذور التالفة وبذور الأعشاب، وجودة أعلى للمحصول. فاحرص أخي المزارع على غربلة بذورك.
6: أخي المواطن.
7: أختي المواطنة.
6: صحتك تهمنا،
7: فعند ظهور أعراض الإصابة بحمى الضنك مثل
6: الحمى،
7: الصداع الشديد،
6: الغثيان والتقيؤ،
7: ألم خلف العينين،
6: الطفح الجلدي الذي يعقب عادة ظهور الحمى،
7: أو بمجرد إحساسك بأي من أعراض الملاريا وأهمها
6: الحمى والتعرق،
7: الصداع،
6: ألم المفاصل،
7: فقدان الشهية،
6: الإسهال
7: والتشنجات،
6: توجه سريعاً إلى المرفق الصحي لتلقي العلاج
7: كي تتجنب المضاعفات ومخاطرها المهددة.
8: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
9: بالنسبة لنا أصلاً نحن مواطنون أنفسنا، أنه مهما كان حجم أي تصعيد ضدنا في هذا البلد، أي عدوان يستهدفنا، أي صراع يستهدفنا، فلن يكنينا نهائياً عن موقفنا المبدئي. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا. لأننا نعي ما نحن فيه، أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضع

0: في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1 مليار بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة، قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة.
1: يا شعبنا الحيدري، خليك متفاعل واثبت مع السيد القائد ولا تقلق. احنا على حق وامريكا على باطل، ولا قلق دام احنا في طريق الحق. حتى ولو كان ميزان القوى مايل، لن يهزم الحق مهما الباطل تفوق. باينصر الله دين الله بالحاصل، وكل باطل بعون الله بايزهق. احنا علينا نشد العزم ونواصل، ونسلم الامر للباري وبهنو ثق، ونجسد منهج القران الشامل، وبنشاهد عود الله تحقق. نفوسنا غاليه والدين يستاهل، والباري يلحم من انفسنا بنا واشفق. الحمل يثقل على من كان متثاقل، ومن مع الله ما يحبط ويتعوض. الله ما يخذل الانسان متخاذل، ما يخذل الانسان جاهد وانطلق وانفق. ما قال ولينصرن الله هو كافل، الباري يصدق حديثه ولا يترم بصدق. حد كان من قبل متوقع ومتخايل ان لمن يدخل اسرائيل في مأزق؟ حد كان متوقع ان الغرب بالكامل يعجز يفك الحصار البحري المطبق؟ حد كان يحلم مشاهد في خبر عاجل ميناء ايلات من شعب اليمن مغلق؟ الدعامين من شعب اليمن عاطل، شركات تلغي سفر، رحلات تتعلق، ويجي خليجي يقول لك روحي الهامل اذلف، ترى والله ان الجوع دكم دق. قلنا لك الشعب ذي بيدور اشياء كل، ذي كان يستورد من الخاخ والمرتق. سحب سفينة جلاكسي ساحب للساحل، واحرق 100 السفن بعدها واغرق، وبصوت عالي صرخ بالموت للسافل، والمنطقة كلها ما واحدة تنطق. وارسل على الصهينة هوابل قفوابل، يوم الدول كلها ما رسلت ملصق، وحاملات الطوائر ردها حامل. وبعد ما اخفق نتنياهو ترامب اخفق، ما دخل المسألة من كثر ولا قل، ما دام والله ذي أيد وذي وفق. ما قال لك الله عد إعداد متماثل مع خصومك، ولا عسر ولا ضيق، قال لك فقط ما استطعتم. أي شيء فاعل، صميل، بندق، مجنح، طائرة، زورق، أهم شيء موقفك في الموقف العادل. خلاص ربي معك، لو هم يتفيلق يربط على قلبك المستبشر الآمل، ويقذف الرعب في قلب العدو لحمك. ويمكرون الذي هم مكرهم فاشل، ويمكر الله ذي مكره هو الأسبق. خلي العاقب على الله، أنت غير عامل، وذي يتدخل وذي يخطط وذي ينسق. قال لك فلم تقتلوهم، من هو القاتل؟ وما رميت إذ رميت، فمن رمى واطلق. ما دام والله لا فاني ولا زايل، ما بيحقق عدوه نصله ويعلق. ذي ما قعد مثل حكام العرب قابل، بخنق غزة من أصحاب العلم الأزرق. فهم مساوم على حقه ومتنازل، والمملكة ماسكة للشعب بالمخنق. حصار بحصار، قصف بقصف متواصل، لازم يذوق العدو من مالنا ذوق. 20 ضربة جزاء يضرب على الفاول، نقطع يده ورجله من قبل ما يسرق. ومن يحاول يشق الصف من داخل، وذي خلق لا نشق الرأس حقه شق. وانا مع امثال ابو قاصف وابو فاضل، ما يمكن انشق لا يوم السماء تنشق. باذل حياتي ولا بخشى ولا باذل، لو ما بقى مني الا الكف والمرفق. يزحف مؤلل العدو والله او راجل، ويحلق الطاغيه ولا فلا حلق. ما دام لي نفس بات بتاعب مقابل، جنه ثيابه لا سندس واستبرق. بدعس على لغم وقت الزحف وقاتل، ولا تراجع تطير عشار وتمزق، ولا تراجع تطير عشار وتمزق. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. وتتواصل أيها الأفاضل الكثير والكثير من الفعاليات التي تجرى هنا وهناك، وهنا تواصل تنفيذ مسابقة سنوية بمدارس محافظة ذمار لأفضل إذاعة مدرسية نموذجية للعام 1448 الهجرة. اليوم في مدرسة عائشة البنات بمدينة ذمار تقيم الإذاعة المدرسية إذاعة خاصة بهذا الوطن الكبير وبمحتوياته. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نلتقيكم اليوم من المسابقات التي ينفذها مكتب التربية والتعليم بجميع مدارس محافظة ذمار للمسابقات الإذاعية لتميز أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات في جميع المدارس، وللإبداع ببرنامج إذاعي متميز. من خلال هذا البرنامج يتم تقييم جميع المدارس حسب اللجنة التي تنزل إلى المدارس وعمل التقييم لكي يشمل جميع مدارس المحافظة. اليوم نحط الرحال بالتحديد بمدرسة عائشة للبنات، والتي نظمت برنامج إذاعي متميز ومع الزهرات والطالبات.
2: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمداً عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق الجهاد وقهر جموع الكفر والفساد وحارب الإفساد وإصلاح واقع العباد، قام مجاهداً وإماماً متقياً صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهل بيته العترة الطاهرة. وخير ما نبدأ به إذاعتنا وآية من الذكر الحكيم ومع الطالبة.

وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم

0: يوقنون.
1: يا أرفع الخلق مقاما ويا أجل من ينهى ومن يأمره، يا خاتم البشرية ويا من له لواء الحمد والكوثر. والآن نستمع إياكم للحديث الشريف والطالبة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 سيئات وأثبت له بها 10 حسنات واستبقى ملكاه الموكلان به أياهما يبلغ روحي منه السلام.
3: بشرى الرحالة عيدنا المتجدد، وأجل عيدا حين يأتي المولد، نحيها عيدا للوجود ومولد الكرامة الإنسانية هي المقصود. نستمع إياكم إلى الحكمة والطالبة.
2: قال الإمام علي عليه السلام: وصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، ألينهم عركة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
4: حلقوا بنا أيها الصوت والنشيد، حيث الحبيب المصطفى الطاهر المجيد، حيث المشافع والعين تدمع للقاء الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
5: أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، سأثور بوجه الظالم وأجاهد مثل القائم.

0: والنهج حسيني والنهج حسيني والنهج حسيني والنهج حسيني.
1: عجبا لقوم يزعمون ضلالة، فرحي بمولدك العظيم محرما، ويرون جهلا أن ذلك بدعة، فتثور ثورتهم إذا ما أقدما، سعيا إلى إطفاء نورك شمروا، لتظل منسيا وذكرك مبهما. جاءوا لهدم الدين لكن باسمه كذبوا عليك وكبروا وحي السماء. إن كان تعظيم النبي جريمة ومعظم الهادي لديكم مجرمة، لا والذي بعث النبي محمدا نورا وشرفنا به وتكرما. ما قال هذا القول، ما قال هذا القول أو أفتى به من كان في حب النبي متيما. لو كان حبك صادقا لفرحت في وجه الحبيب وجئته متبسما، سحقا لوجه بالشقى ومشوه في وجه ميلاد النبي تجهما، في وجه ميلاد النبي تجهما.

0: يعملون.
1: البشير النذير والسراج المنير، فاض دمعي الغازير دافقا بالحنين، جاء بذكر هاد وبالإخاء والوداد، وصلنا وإياكم إلى آخر فقرات إذاعتنا. نسأل المولى العلي القدير أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
0: وفي نهاية إذاعتنا نشكر القناة التعليمية البرنامج العام إذاعة صنعاء. كان معكم إذاعة مدرسة عائشة للتعليم الأساسي والثانوي بذمار جماعة الأنشطة، بإشراف مديرة المدرسة الأستاذة أمة الرحمن زيد العرشي، إعداد مشرفات الأنشطة الأستاذة جميلة العرشي والأستاذة صباح أبو خلبة. دمتم ودام الوطن بألف خير.
2: هكذا مستمعينا الكرام تزهو الزهرات بهذا البرنامج الإذاعي ضمن مسابقات مكتب التربية والتعليم للتميز والإبداع لأبنائنا الطلاب والطالبات في جميع مدارس محافظة ذمار. رسائل متجددة تصلكم وتصل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صنعاء. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي محافظة ذمار.

0: ومن محافظة ذمار إلى محافظة إب، كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية تشهد تخرج الدفعة السادسة من خريجي كلية الحسابات والعلوم التطبيقية دفعة الظل التقني بمشاركة قيادة الجامعة. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل علي عبد علي.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محافظة إب وعبر إذاعة صنعاء البرنامج العام نسلط الضوء حول أبرز الأنشطة والفعاليات التي تشهدها محافظة إب، ومن ضمنها شهدت جامعة إب كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية حفل تخرج الدفعة السادسة دفعة الظل التقني، وذلك بحضور نائب رئيس جامعة إب المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور العز العقاب، وعميد الكلية الدكتور منير السروري، ورئيس القسم بالكلية الدكتور عادل العفيري، وعدد من الأساتذة والدكاترة وأولياء الأمور، وكذا أيضا الخريجين والخريجات. وأيضا في الاحتفال الذي بدأ بالقرآن الكريم ألقيت عدد من الكلمات، ومنها كلمة عميد الكلية الدكتور منير السروري، حيث قال: طبعا مستمعينا الكرام هذه كلمات للدكتور منير السروري عميد كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية بجامعة إب، الذي تحدث لأبنائه الطلاب والطالبات الخريجين في هذه الدفعة الذين سيقدمون أيضا إنجازات على الواقع العملي خدمة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. ختاما هذه أرق التحية مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحية اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ولذلك أوجه دعوتي إلى الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ممن ينتسبون إلى الجبهة الداخلية التي تواجه العدوان ممن يعتبرون أنفسهم جنودا في ذلك الميدان للتصدي للعدوان. اللا أولوية فوق أولوية التركيز على التصدي للعدوان. حتى إعلاميا التركيز الإعلامي من كل إعلامي يعي جيدا ما هو الواقع وما هي المسؤولية، أن يكون الاهتمام متجها ومنصبا نحو إظهار مظلومية الشعب اليمني وتعرية المعتدين وتفنيد ادعاءاتهم وإبطال شبهاتهم وغير ذلك، أن يتوجه النشاط الإعلامي في التصدي للعدوان كجبهة صامدة شامخة. وأنا أقدر وأشكر وأفتخر بالكثير من الإعلاميين الذين يتحركون في هذا الاتجاه كما لو كانوا جنودا في ميدان القتال تماما بتمام وسواء بسواء، يبذلون قصارى جهدهم ويوظفون قدراتهم الإعلامية والبيانية لإظهار مظلومية هذا الشعب الذي لا نظير لمظلوميته في الأرض، ويوجهون كل نشاطهم الإعلامي في فضح العدو وكشف المعتدي وتفنيد ادعاءاته. هؤلاء هم الأحرار، هم الواعون، هم الإعلاميون الذين هم مخلصون لبلدهم ويعون مسؤوليتهم جيدا. أما الفوضويين من الإعلاميين الذين ينجرون وراء كل ضجيج، يأتي أي مرتزق أي إعلامي من المرتزقة ليثير ضجيجا هنا أو هناك، ثم يثير مشكلة هنا وهناك، ثم تبدأ عملية المهاترات والضجيج المتبادل والسباب المتبادل والأشياء غير الجيدة والتي ينبغي تجاوزها وينبغي الحذر منها تماما. التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون مسؤولا، ونحن في شهر التقوى أن نتق الله أينما كنا، والجميع معني بالتقوى، الإعلامي معني بالتقوى، السياسي معني بالتقوى.

إنه البأس اليماني العظيم، هذا البأس الذي تجل ويتجلى في كل وقت وحين عبر بياناتنا العسكرية، عبر تلك البيانات بصوت رعي الخير كله، سريع الذي يقف كالجبل الأشم يتحدث عن انتصاراتنا

0: البأس اليماني حين تتحدث الأرض بلسان الرجال. ليس البأس اليماني مجرد قوة تقاس بشدة المواجهة ولا شجاعة تستعرض في لحظة عابرة، إنه حكاية قديمة تسكن وجدان اليمن وتنتقل من جيل إلى جيل حتى غدت جزءا من صورة الإنسان اليمني عن أرضه وكرامته وتاريخه.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

في اليمن حيث الجبال شامخة كأنها حراس منذ الأزل، وحيث الوديان تحفظ خطى الأجداد، نشأت شخصية الرجل اليمني، عرفت كيف تواجه قسوة الطبيعة بالصبر، وكيف تجعل من المحنة درسا، ومن الشدة إرادة، ومن التحدي بابا للأمل. إنه الإنسان اليمني البأس الذي يبقى الإنسان واقفا حتى حين تشتد الرياح.

وذلك العناد الجميل، وذلك التحدي، هي تلك المقاومة التي لا تقبل الانكسار، إنها الكرامة، تلك العزيمة التي تجعل من الحجر طريقا ومن الجبل موطنا ومن الصعب أمرا يمكن تجاوزه. ولليمني في الذاكرة العربية والإسلامية حضور خاص، فقد ارتبط اليمنيون منذ القدم بالنجدة والكرم والشجاعة والبطولة والرجولة والفداء، وارتبط اسم اليمني بتاريخ طويل من الحضارات والممالك التي تركت آثارها في جنوب الجزيرة العربية، فمن أرض سبأ وحميرة إلى المدن التاريخية والقرى المعلقة على سفوح الجبال، ظل اليمن شاهدا على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في أكثر البيئات تحديا. لكن البأس الحقيقي لا يعني القسوة، ولا يعني أن تكون القوة غاية في ذاتها، إنما البأس اليمني أن يمتلك الإنسان قوة تضبطها الحكمة، وشجاعة يحكمها العقل، وكرامة لا تتحول إلى ظلم للآخرين.

ما أجمل أو أجمل ما في البأس اليماني حين يكون لحماية الحق وصون الكرامة وبناء الحياة، واليماني حين يحمل هذه المعاني لا يكون مجرد رجل شديد المراس، بل يصبح صورة للإنسان الذي تعلم من جبال بلاده الصبر، ومن تاريخها الاعتزاز، ومن أرضها معنى الانتماء. إنها اليمن بلاد لم تكن يوما مجرد مساحة على خارطة، بل ذاكرة ممتدة وحضارة عريقة، وإنسان يعرف أن الأرض التي ورثها عن أبائه ليست ترابا فحسب، وإنما أمانة ومسؤولية. وفي كل مرة تشتد فيها المحن يعود السؤال: ماذا يستطيع اليمني أن يفعل حين تضيق السبل؟ والجواب ستردده التجربة قبل الكلمات. يستطيع أن يصبر، أن يعمل، أن يحافظ على كرامته، وأن يحول الألم إلى قدرة على النهوض، وأن يدافع بالبأس اليماني عن أرضه وعرضه وكرامته.

0: ذلك هو البأس اليمني حين يكون عن طريق الصوت اليماني الذي يحمل الشجاعة والقوة والعزيمة والإرادة. إنه العميد يحيى سريع، قوة لا تبحث عن القسوة، وشجاعة لا تستغني عن الحكمة، وكرامة تعرف طريقها إلى السلام، وإرادة تقول لكل عابر في التاريخ: هنا اليمن، وهنا شعب يعرف كيف يبقى وكيف يدافع عن أرضه.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: ربها وبكرة.
1: هنا اليمن، هنا صنعاء، هنا الأرض التي لا تشبه سواها، والجبال التي تقف في وجه الرياح الشامخة، والإنسان الذي يتعلم منذ طفولته أن الطريق الصعب لا يعني نهاية الطريق. هنا البأس حين يكون كرامة، والصمود حين يصبح موقفا، والشجاعة حين تتكئ على الحكمة.

ببأسنا اليمني نختتم هذه الفترة، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم، عدادا وتقديما أمان عامر وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب صيمة إبراهيم عبد الرزاق الباشا. نظم معلومات هشام العيزري. من الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات بسام الحمد. هندسة صوتية أمين السحر. وقائدة هذا اللقاء المخرجة أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا، فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة عزاء.

أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في العمق السعودي بعشرة الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة. وأوضحت في بيان صدر عنها أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرة الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أصيبت 3 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر استمرار الخلقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنا مع ارتكاب 9 انتهاكات جديدة لهدنة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس. وشنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمة واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. شهد ريف القنيطرة السورية سلسلة من التحركات العسكرية لقوات العدو الإسرائيلي توزعت بين القصف المدفعي والتوغل داخل القرى، إضافة إلى نصب حواجز مؤقتة على الطرق وتفتيش وترويع السكان. وصادف جيش العدو بثلاث قذائف مدفعية ثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق متصل، نصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا على طريق أوفينيا خان أرنبا في ريف القنيطرة، كما توغلت دورية تابعة لجيش العدو في قرية ترنجة بريف القنيطرة الشمالي. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربة واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والجو والبحر، إضافة إلى طائرة مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية تستخدم لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، إلى جانب مراكز للنقل اللوجستيات وتوزيع الشحنات العسكرية في كييف ومقاطعاتها، كما استهدفت كذلك منشآت في ميناء شرود مروسك بمقاطعة أوديسا تستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية. فيما أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين اليوم إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة ساراتوف. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية. اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

الأمام تاج مع قريب غايب وحاضر أحباب.

واسري وباكر ضو باكر وقف وصيف واشرح جميع الكلام وصف لهم باطن وظاهر

والأمر إن حققت ظاهر أزكى الصلاة أزكى الصلاة غشاء النبي والسلام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإدارة العسكرية للنبي صلوات الله عليه وعلى آله في جهاده للأعداء من اليهود والنصارى والمشركين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتحدث عنه من أي جانب من الجوانب، نجد أنه أعظم قائد علمه الله وأهله الله ليكون النموذج الأرقى والأعظم للبشرية جمعا. حينما نأتي إلى أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القتال، لنعرف تلك القيادة العظيمة التي تمتع بها في مواجهته للكفر والكافرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان عادة يستشير أصحابه في أي معركة، حتى لو كان القرار قد اتخذ لديه، لكنه يستشيرهم ليرفع لديهم المعنويات ولتزداد ثقتهم بأنفسهم،

مهاجمة الأحزاب. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يرفع من معنويات أصحابه في حالة المواجهة ويستشيرهم، ويكون القرار في الأخير هو لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت استشارته كجانب تربوي نفسي ورفع للمعنويات. كان من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عند مواجهة الأعداء هو أن يعمل على قطع الاتصال فيما بينهم وقطع الإمداد عنهم. هذه استراتيجية مهمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مارسها في كثير من الغزوات وفي كثير من المعارك مع الأعداء. مثلا كما تحدثنا في إدارة الرسول للمعركة ما بينه وبين اليهود، كيف أن رسول الله عندما توجه إلى خيبر عمل على أن يفصل غطفان عن أهل خيبر، لأنهم كانوا حلفاء وكانوا مدد لأهل خيبر، فتوجه نحو وادي الرجيع ففرت غطفان إلى رؤوس الجبال وإلى الشعاب، فبذلك قطع المدد عن أهل خيبر. أيضا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر قد نزل على الماء وبنى حوضا وغور ما سواه من الآبار، أي أنه يحاول أن يقطع المدد عن الأعداء ويحاول أن يقطع عنهم الموارد التي تقويهم على المواجهة. أيضا الرسول في غزوة بدر لم ينزل في الأرض الرملية الرخوة الموحلة، إنما نزل في الأرض الصلبة وجعل هناك اتجاه الشمس، تشرق الشمس إلى وجوه المشركين، بمعنى أنه استطاع أن يفعل حتى الظواهر والأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون مساعدة في مواجهة المشركين ومواجهة الكافرين. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله نزل وعسكر في غزوة بدر في جهة هي باتجاه المشرق، بحيث لا تضر الشمس الرسول وأصحابه عندما تشرق، بينما تكون إلى وجوه المشركين لأنهم اضطروا أن ينزلوا في الجهة المقابلة. مثلا في غزوة أحد أيضا خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بجيشه بعد منتصف الليل، وسلك طريقا بين ضفتين بحيث يختفي الأفراد عن الأفق فلا يظهر منهم شيء، ويخفي الصوت ويخفي الجلبة. في غزوة الخندق أيضا استفاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من الأرض التي هي حرة واقب وحرة الوبرة التي تحيط بالمدينة ولا يستطيع الجيش أن يقتحم من خلالها. أيضا استفاد من جبل سلع وجعله خلف ظهور المسلمين. وهكذا كان الرسول يرتب ترتيبات مهمة جدا في مواجهة الأعداء. أيضا كان الرسول يرتب العوائق التي تعيق الأعداء عن المواجهة، مثل حفره للخندق في غزوة الأحزاب. أيضا كان من أساليب الرسول ومن خططه المهمة الحرص على التكتم والسرية في وضع خططه الحربية وفي تنفيذها. وبذلك يعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أول من ابتكر أسلوب الرسائل المكتومة، حيث كان يكتب الرسالة ويختمها ويسلمها إلى أصحابه الذين سيخرجون في سرية من السرايا، ويأمرهم أن يتحركوا في جهة من الجهات وأن لا يفتحوها إلا مثلا بعد يومين أو بعد 3 أيام، ويعملون بما فيها، وبهذا يحرم العدو من الحصول على أي معلومات تفيده عن تحركات المسلمين. أيضا هناك غزوات من الغزوات الغير مشهورة كان الرسول يخرج فيها ولا يعلم أحد أين سيتوجه وإلى أين يريد، إنما يأمر الناس أن يخرجوا معه دون أن يخبرهم بوجهته، وبذلك كان يكتم عن العدو كل المعلومات. أيضا مثلا في فتح مكة كان أيضا من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يرفع الروح المعنوية لدى أصحابه وأن يبقيها عالية قوية، مثل ما فعل بعد غزوة أحد عندما جاءته الأخبار أن قريش تريد أن تعود مرة أخرى لتغير على المدينة، فأمر أصحابه أن يخرجوا وخرجوا إلى حمراء الأسد. وعندما علمت قريش بنيتهم في المواجهة مرة أخرى بعد أن سقط منهم 70 شهيدا تراجعت عن المواجهة الثانية. أيضا عندما كان هناك أخبار سيئة وسلبية تأتي كان الرسول

0: الرسول يكتمها عن المسلمين حتى لا تنهار النفسيات والمعنويات، مثلما قلنا عندما علم أن بني قريظة قد نقضوا العهد أمر من أخبره بالخبر أن لا يعلم أحد بذلك حتى تبقى الروح المعنوية مرتفعة ولا يعرف الناس بما هناك من مؤامرات عليهم. كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا يحرص على أن لا تنتشر الشائعات بين المسلمين. أيضا كان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله استهداف لرؤوس الكفر، قد أرسل مجموعة من المسلمين لقتل كعب بن الأشرف أحد أكبر زعماء وأخطر زعماء اليهود. أيضا كان من أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يكون هناك للمسلمين شعار وأن يكون هناك شارة، وما يسمى في الجيوش الحديثة كلمة السر. الشعار كان له أهمية في أنه يوقظ في النفس العزة والشجاعة، وأيضا يستعمل حتى يعرف المسلمون بعضهم بعضا، فلا يكون هناك في أثناء احتدام المعركة خلط ما بين العدو والصديق فيقتل بعضهم بعضا. فكان لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله شعارات في كثير من معارك إن لم يكن كلها. فكان له مثلا في غزوة بدر يا منصور أمت، في غزوة أحد أمت أمت، في غزوة الأحزاب حام ميم لا ينصرون، وأشبه ما تكون بكلمة سر كان يستخدمها المسلمون حتى في أثناء الليل. بل إن رسول الله أيضا استعمل هذا الشعار يا منصور أمت في غزوات كثيرة، منها غزوة خيبر وفي فتح مكة وفي حنين والطائف. أيضا أثناء الهجوم كان هناك شعارات ترفع الروح المعنوية، مثلما كان شعار يا خيل الله اركبي، كان ينادى بها عند ركوب الفرسان خيولهم في غزوة الخندق وفي بني قريظة وفي غيرها من الغزوات. أيضا كان المقاتلين مع رسول الله صلوات الله عليه وآله يتخذون لهم سيماء، أي علامة معينة، حتى يكونوا معروفين فيتميزوا عن غيرهم من الأعداء. وهذا الأمر كان موجود حتى عند الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، عندما قال تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي لديهم علامات، معلمين بعلامة معينة. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت له أساليب كثيرة في مواجهة الأعداء، في ترتيب الصفوف، في الإغارة، في الكمين، في استخدام التضاريس بما يمكن المسلمين من المواجهة وبما يعيق الكافرين عن المواجهة، وكان يستغل كل شيء. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت لديه القيادة الحكيمة العظيمة جدا في كافة جوانب الحياة، وتميز بشكل كبير في الجوانب العسكرية، حتى أنه استطاع أن يغير كل ذلك التغيير في الجزيرة العربية وأن يوصل الإسلام إلى أصقاع الجزيرة العربية خلال فترة وجيزة بأقل الإمكانيات وبأقل الخسائر، بأقل الخسائر، وفتح الآفاق الواسع أمام المسلمين ليوصلوا دين الله وكلمة الله إلى جميع أصقاع الأرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وحواريهم وأصحابهم أجمعين وعلى عباد الله الصالحين في كل حين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 37 و38 من سورة يوسف، وهي سورة مكية. والآيتان تحكيان حلقة من حلقات قصته الرائعة، تلك هي حلقة سجنه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلقد دخل معه فتيان فهم في سن واحدة متقاربة، ولهذا ربما أنه أنس إليهما وأنس إليه، وعرف من خلاله الحميدة والرشيدة أنه من المحسنين. وعلى ضوء هذه الثقة والصفة التي اتصف بها يونس بين السجناء، أنس إليه وعرض عليه رؤياهما. وهنا يمكننا أن نقبس عدة أنوار ومعان جليلة. أولها أن المؤمن بالله لا يتغير خلقه السمح، ولا يختفي فيه طبع الإحسان مهما اختلف به الزمان وتبدل المكان من سعة إلى ضيق ومن ضيق إلى سعة، فهو راض مؤمن ثابت مطمئن سمح محسن في كل حال، لا يهزه ظلم ولا يغيره ضلال، لأنه مستمسك بذي الجلال الذي لا يتغير ولا يتبدل به حال. هذا أولا. ثانيا أن الرجل المؤمن يشع بالإحسان في تعامله مع من حوله، ويقسط في علاقاته مع الناس حتى ولو اختلف معهم في الأنظار وتباعدت بينهم الأفكار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا وجدنا صاحبي السجن رغم شركهما يصفان يوسف عليه السلام بأنه من المحسنين، وما ذلك إلا لحسن تعامله معهما ومع كل المساجين. ثالثا أن المؤمن بالله لا بد أن يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس، فإذا به يشع بنور الأنس والأمان، وترف القلوب بمحبته، وتبش الوجوه بمودته، وتبتهج النفوس بمجالسته، وترتاح الأرواح بمخالطته. وهذا ما لمسناه من صاحبي السجن إزاء يوسف، فلقد أنس به دون سواه ولجأ إليه في أمر يهمهما وأسر إليه به. رابعا وهذا ما نحن بصدده، أن المؤمن بالله لكي يستطيع استئناس الناس إليه ويذبهم إليه لا بد أن يظهر لهم ما لديه من علم ومعرفة وما يتبتع به من فهم وحكمة، يفعل ذلك لا للرياء والمباهاة، ولكن ليزيدهم ثقة به واطمئنانا إليه. وهكذا كان موقف يوسف عليه السلام في الآية التي نقبس منها، فلقد بادر إلى إظهار ما وهبه الله من علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إنه لشأن عجيب وامتياز غريب ومقام مهيب، إنه نوع من علم الغيب، وهذا شأن يجذب القلوب ويؤلف الناس حوله في كل الخطوب، فيستطيع به أن يقربهم إلى إيمانه بأحسن أسلوب ومن أقرب الدروب. ولكن هل عرض يوسف ذلك الامتياز وأسنده إلى نفسه؟ كلا، بل أسنده إلى ربه، فهو الذي وهب وأكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي. يا له من خلق صادق وإيمان واثق. فلماذا علمه ربه هذا العلم؟ هل هو النسب إلى إبراهيم؟ كلا، ما للنسب هنا من سبب، وما لتعليمه والتكريم من علة أخرى إلا اتباع ملة إبراهيم. الاتباع فقط هو السبب، أما النسب فلا أثر له أبدا. استمعوا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي هذه الملة؟ وما هو شأنها في الناس؟ وما هو واجب الناس إزاءها؟ ها هو الإيضاح والإفصاح: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنها ملة التوحيد، هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو الحق الذي يتبع، وهو الذي به إبراهيم اقتنع. فما كان لإبراهيم الذي آتاه الله رشده واتخذه خليلا وجعله للناس إماما أن يشرك بالله شيئا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملته. وما كان لأبنائه إسحاق ويعقوب ومن تلاهما إلا أن يكونوا على ملته، لا لأنهم من أسرته، ولكن لأنها وصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الملة، وهي فضل من الله على الناس، فهو الغني عن الناس، وما يدعوهم إليها إلا رحمة بهم. وإنه يريد تحريرهم من العبودية للعبيد، ويريد لهم الفلاح في هذه الدنيا ويوم الدين. فمن حقهم أن يشكروا بالاستجابة لله وبالإنابة إليه وبتوحيده، لينالوا فضلا منه ورحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون. ولكن الناس لا يشكرون، فيا حسرة على العباد، كيف يفرون مما يرفعهم وينفعهم. وهذا هو الداء الدفين الذي يدفن الإنسان في أسفل سافلين. فالعبودية لغير الله هي الجهالة والضلال والغفلة والخبال، لكن العبودية لذي الجلال هي العلم والكمال والهدى والجمال والنور والجلال. وهذا ما أكده يوسف عليه السلام حين علل علمه بأنه اتبع ملة إبراهيم. لا السلالة ولا النسب آتته العلم، ولكن الإيمان بالله الكريم. وهذا فضل عليه وعلى الناس، وها هو يدعو الناس إلى أن ينالوا هذا الفضل. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه الإنسان، وهذا هو الحكم والحكمة الذي يجب أن يحتكم الإنسان إليه ليكون في عز وأمان وعلى نور وبيان، وإلا فهو في ظلام وامتهان، وفي ضلال ما بعده ضلال. نسأل الله أن نكون ممن عمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول. حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله.
5: أراهم عائدين، أقد أسلموا؟
4: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
5: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
4: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
5: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغض أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد، يا محمد، اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد، جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك، وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين، إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه. فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
4: ماذا وراءك يا عروة؟
5: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
4: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
5: أجل أجل.
4: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
4: هل لا أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
4: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمع. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدع. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
2: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
6: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
2: ماذا تفعلون إذن؟
6: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
2: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
6: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
2: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
6: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
7: وغدا نلتقي
8: حسان بن ثابت.
7: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في العمق السعودي بعشرة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضحت في بيان صدر عنها أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر استمرار الخلقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنا مع ارتكاب 9 انتهاكات جديدة لهدنة غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس. وشنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمة واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. شهد ريف القنيطرة السورية سلسلة من التحركات العسكرية لقوات العدو الإسرائيلي توزعت بين القصف المدفعي والتوغل داخل القرى، إضافة إلى نصب حواجز مؤقتة على الطرق وتفتيش وترويع السكان. وصادف جيش العدو بثلاث قذائف مدفعية ثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق متصل، نصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا على طريق أوفينيا خان أرنبة في ريف القنيطرة، كما توغلت دورية تابعة لجيش العدو في قرية ترنجة بريف القنيطرة الشمالي. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربة واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والجو والبحر، إضافة إلى طائرة مسيرة بعيدة المدى استهدفت منشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية تستخدم لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، إلى جانب مراكز للنقل اللوجستيات وتوزيع الشحنات العسكرية في كييف ومقاطعاتها. كما استهدفت كذلك منشآت في ميناء شرود مروسك بمقاطعة أوديسا تستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية، فيما أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين اليوم إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مدينة ساراتوف. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الدهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولا المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
6: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: مواقف أدبية.
8: مواقف أدبية.
7: مواقف أدبية.
9: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. مستمعينا، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي، ولم نكمل استعراض هذه القصيدة. اليوم نواصل أو نستكمل استعراضها بصحبة ضيفنا من مدينة الحديدة، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
11: أهلا وسهلا
10: أخي العزيز. قبل أن نستكمل القصيدة نعود بشكل سريع تذكير بأبرز ما في هذه القصيدة ثم نستعرض الأبيات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
10: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
8: أحييك أستاذ أبو قيع والأخوة المستمعين جميعا وكل زملائك الذين في الاستوديو. طبعا القصيدة الجميلة التي تحدثنا عنها في الحلقة الأولى وهي مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر الكبير الفقير محمد أحمد قاسم الشامي، الذين والتي كنا عنها أن الشاعر أثبت أن حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه للرسول أقوى وأغلى وأبقى من حبه لحبيبتيه وهما عيناه اللتان فقدهما ذات يوم ذات قصف للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب.
10: نعم.
8: طبعا نحن تحدثنا في البداية كما تحدث أخذنا الشاعر ونحن لم نتحدث، نحن نتذوق ونقرأ فقط. أخو تحدثنا من مرحلة الشوق حينما قال الشاعر: أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أيضا المناجاة التي والخطاب والتوسل والتأدب أمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم قائد في الكون وخير الورى وأعظم وأعظم وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى صحيح. قال عنه طبعا: إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيبه. ثم أيضا تحدثنا كما تحدث الشاعر، ذكر أن أنصار الهدى يعني زادت بهم لهفا، إليك محبة ولهيب. يعني ومضينا في هذا الجانب الصوفي الجميل الذي أخذنا الشاعر إليه: يا سر عرش الله، يا روح الهدى. هذه المصطلحات الصوفية الجميلة، وشرحنا ما استطعنا أن نشرحه أو نوضحه للأخوة المستمعين. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا النص الجميل الذي لا يستحق حلقة أو حلقتين، وإنما يستحق الكثير والكثير والوقوف بإجلال واحترام أمام كل بيت من هذا النص المبارك.
10: نعم. إذن أخي العزيز، نصل وإياك إلى البيت الذي يقول:
11: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله، يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب. أنت الرحيم بأمة حيرة، إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
8: ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب.
10: الله
8: عرش الله، هذا الجمال الصوفي داخل.
10: نعم. أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب.
8: نعم.
10: ترعى القلوب لك
8: ينتقل ليخاطبه: يا سر عرش الله، يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب.
10: نعم.
8: وتلاشت الأفلاك في أنواركم، قسمت صاغرة وأنت مهيب.
10: الله
8: جمال الصوف داخل هذا النص.
10: صحيح.
8: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص للأمانة. لم نعطي الأبيات حقها، ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها، تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
10: نعم.
8: هذه دراما وثلاثة الأفلام، الأفلام كلها شوف، هذه دراما كونية يعني.
10: نعم.
8: في أنواركم وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشم صاغرة وأنت مهيب، يعني الكواكب المجرات يعني في كلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام حتى الشم كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله أمام هذا السراج المنير
10: مبارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
8: نعم.
10: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب، الأبيات متتالية، هذه غزارة في العشق الصوفي.
8: نعم.
10: وانغماس كل
8: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم الشمس صاغرة وأنت مهيب، أعتقد والله أعلم أن هذا الانزياع العميق هو جعل فيها الشاعر النور الذي هو ملموس، الشمس طبعا نور مادي نور ملموس، جعله يصغر أمام النور الروحي تمام الذي هو أنواركم كما تحدث في البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم.
10: نعم.
8: يعني قارن بينها وقال الشمس طاغرة وأنت مهيب، ثم
10: نعم.
8: قال عصفت بنا سبل الضلال وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب
10: والطيب،
8: أنت الشفاء لقلبنا
10: والطيب
8: والطيب. نعم.
10: يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. طبعا عندما بكى الجذع، وهذه
8: نعم.
10: حادثة معروفة في السيرة النبوية
8: والروح الصوفية حاضرة في القصيدة تماما.
10: نعم.
8: ثم قال نمشي بدربك والظلام حفيفه نور من الهادي البشير عجيب، يا أيها السر العلي مقامه للصادقين سكينة ونصيبه.

0: أن الصمت الأبلغ من الكلام هو أمام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: فدموع شوقي في حشايا تجيب، يعني الصراع بين هيبة الموقف وحرارة الشوق. طبعا لما يقول الشاعر دموع شوقي في حشايا تجيب، الدموع عادة تفيض من العين.
1: نعم
0: تمام.
1: نعم.
0: لكنه جعلها تتكلم في الحشا،
1: في الحشا لمصداقية، يعني الدموع،
0: يعني دموعه تضرب إلى الداخل،
1: يعني لمصداقية الحشا.
0: الدلالة تدل على الاحتراق، على اللهيب، على الوجه المكتوم. ثم هنا أدب الوقوف في الحضر النبوي، لو تلاحظ في هذا البيت فيه أدب كبير، تأدب أمام غير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صمتت شفاهي هيبة ودموع شوقي في حشايا تجيب، هذا الأدب يعني في الحضرة النبوية.
1: صحيح.
0: زي ما تقول لا ترفعوا أصواتكم.
1: نعم، لا ترفعوا
0: أصواتكم
1: فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض.
0: نعم. أن تحبط. لا فكان الشعر في هذا البيت يقول: جلالك يسكتني لكن دموعي تصبح حزني.
1: الله الله.
0: نعم
1: نعم. من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله زمن الجفاء عصيب، ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب.
0: الله.
1: يعني بدأ يتحدث عن البكاء من الحشاء، تمام، بسبب الفراق والشوق. ثم عندما أذكرك وعندما أكون حاضرا معك وأكون في حضرتك، ربما كل شيء يزول. تفضل.
0: نعم. ويطوف من ذا يلوذ بغير بابك في الوراء، إن غاله الزمن الجفاء عصيب. قال ثم قال: ويطوف باسمك في الملائكة صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب.
1: نعم.
0: يعني أنت ترى الآن هنا انتقلت الصورة إلى صورة سماوية. الآن الشاعر يردد اسم الممدوح محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
0: يتردد هذا الاسم بين الملائكة، فينعكس هذا الأثر طمأنينة في قلب الحزين على الأرض. هذه صورة سماوية اللي هي تعتبر هذا البيت. أراد الشاعر ليس أن يوصل جزء القصيدة بالجزء الآخر، وإنما أراد بها وببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل بين السماء والأرض.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب.
0: طبعا ثم قال: وعلى جميع الآل
1: خير هداته، وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب.
0: نعم.
1: صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب.
0: نعم. طبعا هذه الصلوات، هذان البيتان في نهاية النص، هي الصلوات على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نعم. الأطهار. هنا يعني أستاذ مطيع أن نتحدث أيضا عن هذا البيت الذي قال، هذا البيت الذي لم نكمله طبعا. هذه المجموعة الأخيرة من الأبيات.
1: نعم.
0: يعني حينما قال: أنت الرحيم بأمة حيرة، إذا ضاقت وظل بها الطريق
1: لبيب.
0: طبعا الشعر هنا يعتمد في كتابته على النص، وهو يكتب روحية صوفية طبعا.
1: نعم.
0: وأيضا يستمد ثقافته وحذره من القرآن الكريم، من الحديث النبوي الشريف. يستمد هذه المشاعر التي تضيء، هذه الشمعة التي يكتب عليها القصيدة، يستمدها من الثقافة القرآنية.
1: نعم.
0: حتى وإن كان أنا قرأت القصيدة منذ زمن، يعني ولكن شوف سبحان الله
1: الوعي القرآني،
0: صورة الأمة. أنا قال: أنت الرحيم بأمة حيرة، أصبحت الأمة هنا حيرة، الأمة قافلة تائهة في الصحراء، فهي حيرة.
1: نعم.
0: يعني حتى هنا كان زي ما قلت أنت حينما تكلمنا عن هذا اللبيب حينما يظل الطريق.
1: نعم.
0: هنا تبرز الحيرة العارمة للأمة، ولكن من هو؟ أنت الرحيم بأمة حيرة، إذا ضاقت وظل بها الطريق لبيب. ثم قال: إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشاي تجيب.

0: هذا البيت الجميل الرائع وغلمن ذا ختم هذه المجموعة يلوذ بغير بعدك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب ويطوب باستهتاء بالملائكة صادق فيزول عن قلب الحزين نحيب. أنت تلاحظ الاستفهامات الموجودة داخل الأبيات من بداية القصيدة والأخوة السامعين، هذا يدل على أنه يعني هو يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا يترقب اللقاء.
1: طبعا الاستفهام
0: هذه زادت الأبيات جمالا
1: على فكرة أخي هايل،
0: التكرار زاد الأبيات جمالا. نعم
1: نعم، أيضا الاستفهام، حتى الاستفهام في القرآن الكريم هو الاستفهام يكون مفتاحا للمعرفة، فالاستفهام هنا أيضا في القصيدة ليس استفهام غير العارف، وإنما استفهام العارف يفتح بابا للمعرفة للجمهور للمستمعين وللقارئين عندما نقرأ القصيدة ونستعرضها، هو استفهام العارف. تمام؟
0: نعم
1: نعم، استفهام ليكون مفتاحا للمعرفة لدى الجمهور.
0: تمام. هنا نعم. يقول لك وعلى جميع الآل غير هداته ما صاح داعي في الأنام مجيب.
1: طبعا هذه خاتمة القصيدة ونختتم بها الحلقة.
0: لا
1: أيضاً.
0: أعجبنا هنا الانتقال الهادي نحو الخاتمة الخاتمة المألوفة. تمام. شوف هنا ما صاح داعي في الأنام مجيب، وبيتحدث هذه الكلمات كل كلمة لم تأتي من فراغ يعني. جميع وعلى جميع الآل خير هداته ما صاح داعي في الأنام مجيب. فانتقال هادئ يعني الله. نحو الخاتمة نحو صحيح. هذه الخاتمة الجميلة والرائعة.
1: إذن أخي هايل، هذا الاختتام، اختتم الشاعر الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله. نعود إلى الجانب المعنوي في الموضوع، وأنت ذكرت للتذكير فقط أن الشاعر محمد أحمد الشامي هو شاعر كفيف ويكتب ببصيرته، ويكتب أيضا ربما الإغراق في المشاعر لدى الكفيف بتكون الصورة أكبر، لذلك نسميه بصيرا. قراءتك لهذه القصيدة التي كتبها هذا البصير الرائع محمد أحمد قاسم الشامي.
0: كملخص في الختام أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، أنا أقول بدون تكلف نحن نقرأ قراءة متواضعة أولا، وحسب اطلاعاتنا أنا نقول لك أن هذه القصيدة تمثل لوحة فائقة الجمال في فن المديح النبوي والتصوف الإسلامي بشكل عام. يعني القصيدة هي تبدأ باستعال سرارة الشوق والوجيب الداخل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل بثلاثة نحو إبراز غربة الأرواح في هذا العالم القاسي وفي في زمن الجفاء. والشاعر هنا يذكر زمن الجفاء، ثم لا يجد الشاعر ملالا من هذا التشطي إلا في التفيؤ بظلال الحقيقة المحمدية، بظلال الأنوار المحمد، بظلال الحقيقة المحمدية.
1: نعم.
0: ثم تعرف المكانة، مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتصاغر أمامها الشموس والأفلاك وكل شيء، مستمد من ذلك من ثقافته القرآنية الواسعة، ثم يعرج على دلائل يعني حدثت ومعجزات، مثلا كبكاء الجذع، ثم تنتهي القصيدة بحالة من السكينة التامة، يخرس لسان يتكلم الدم، نعم. يتكلم الدم داخليا في الحشا هيبة، ليختم الشاعر مناجاته بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دارسا القارئ أو المستمع في حالة من الامتلاء الروحي الوجداني. هذه القصيدة رحلة من قلق الانتظار إلى طمأنينة الروح والرحمة المحمدية.
1: إذن أشكرك كثيرا الأخ العزيز هائل العزيزي، وقد استعرضنا وإياك في هاتين الحلقتين قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبوت؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبوت؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
6: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
11: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
11: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين. في مسيرة العطاء الفكري والثقافي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتنوعة التي ترجمت من خلالها الواقع الثقافي للمجتمع اليمني، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: رجل ومدينة.
8: إعداد داود الحطامي.
7: تقديم إيمان روح
8: وفواز البرهي. إخراج هاجر يوسف.

0: تراودني وفي الوجدان هاجس، وما لي في الغرام ولا الهواجس. وتومي وهي تفتل ناهديها بطرف مثل وهج الفجر ناعس.
1: الشاعر الكبير عبد الله البردوني نشأ في قرية البردون بالحداب محافظة دمار، ولد عام 1348 للهجرة.
0: والقرية البردوني في نفسه ذكريات وذكريات في أحضان القرية، وتحت ظلال والديه مرح طفولته وتحسست نظراته كؤوس الجمال الفاتن حتى أخمض عينيه العمى وهو بين السن الرابعة أو السادسة من عمره بعد أن كابد الجدري سنتين.
1: وفي سن 9 انتقل إلى مدينة ذمار طالبا للعلم، وفيها مال إلى الأدب وبدأه بقرض الشعر، وكان أكثر شعره في تلك الفترة شكوى من الزمن وتأوه من ضيق الحال. الشاعر عبد الله البردوني يحتل مكانة رفيعة في ضمير شعبه اليمني، فهو من عايش أبناء اليمن في شعره كل قضاياهم وهمومهم.
0: وقد تألق بالصور المدهشة المترع بالرؤى الفكرية والمضامين الإنسانية التي طبعت شعر البردوني ووضعته في طليعة الشعراء الخالدين. الشاعر البردوني ذاع صيته وشهرته في كل نواحي الوطن اليمني، وتجاوزته إلى كل أرجاء الوطن العربي، حتى وصف بأنه واحدا من أعظم شعراء العربية في القرن العشرين.
1: قصائد البردوني كثيرة وكثيرة جدا، ومن قصيدة حنين التي يقول فيها: يستحث الوصول يهوى وصولا، كلما لاح قربه زاد بطا، يتشطع للليالي ويعطي كل أمسية نعاسا ودفئا.
0: الشاعر عبد الله البردوني ينهمر كالحب ويغمرنا بربيع إبداعه المتجدد والمسافر مع كل الأزمنة، فمن خلال إبداعه الشعري والفكري الذي يتسامق في حياتنا ويعشوشب في كل حنايا هذه الأرض، ينبت ويتهاطل ويتقاطر ويشرق بروعته وتميزه وملامحه التي جعلت البردوني أحد أعظم شعراء القرن والعرب،
1: وستجعله ذلك الشاعر اليمني الذي يفخر به الإبداع الإنساني، وقد عاش حياة حافلة بالنشاط الأدبي والنضال السياسي. نختار لكم بعضا من إبداع البردوني، وهي قصيدة نار وقلب. يقول مطلعها:
0: يا ابنة الحسن والجمال المدلل، أنت أحلى من الجمال وأجمل، وكأن الحياة فيك ابتسام، وكأن الخلود فيك ممثل. كل حرف من لفظك الحلو فردوس، ندى وسلسبيل مسلسل.
1: البردوني اسم له تأثير السحر، فقد فرض على النقاد أن يقسموا الشعر إلى شعر حداثة وشعر تقليد، ورسم طريقا ثالثا وهو شعر البردوني.
0: فقد كان البردوني أبرز الشعراء الذين أعادوا للشعر العربي شبابه وحيويته، وأثرى النص الشعري بالحوار في قصيدة السندباد يمني في مقعد التحقيق. في هذه القصيدة تظهر النبرة الدرامية واضحة من خلال المواجهة بين الشاعر والمحقق، حيث نجد في شعر البردوني الصوت والصوت الآخر. أعزائنا، إنما يميز البردوني أنه لا يعتمد على الجمالية الشكلية للغة الشعرية، وإنما يلجأ إلى اكتساب اللغة حيوية الأداء الدرامي. وفي قصيدتي من آخر الكأس نقطف لكم هذه الأبيات:
1: فأجد سكوتا كي أحس بأنني أغني أنا، يستغرب الشدو من شدى، لأن انقسام القلب أنساه قلبه، لأن اتحاد الحزن فيه تعددا، وفي البحث عن قلبي أضيع بقيتي، وفي البحث عن صوتي أضيع التنهدا.

0: الشاعر عبد الله البردوني ليس شاعرا مجددا فحسب، بل حرر البحوث في الإصلاح العام وكتب المقالات الثقافية والنقد الاجتماعي والجمالي، وقد كان رجل فكر وصاحب موقف في الوقت ذاته، عاش حياته وسط المعارك الفكرية والمنازلات الاجتماعية والسياسية، واتجه إلى الموروث الإنساني في الفلسفة والمذاهب والإبداع الفكري والأدبي.
1: لقد ظل الشاعر عبد الله البردوني في قلب العمل العام طوال مشوار حياته، حيث كان له برنامج إذاعي في إذاعة صنعاء، وملأ الصحف والمجلات بكتاباته المحررة النازعة إلى إعمار العقل والتوجيه وطلب العلم والوفاء بحاجات المجتمع اليمني.
0: لذا كان البردوني من أكثر الشعراء المعاصرين مكابدة واشتراحا لتجربة طويلة مديدة مفعمة بالأسئلة ووجع الروح.
1: للقصيدة البردونية سحر وجمال ورونق تتسلل إليك وتسيل فيك وتصبح بدورك مناسبا ومنساق في القصيدة، في مرحلة يستثمرها الشاعر لأجل أن يعري علاقة الإنسان بمفردات هذا العالم. من قصائده الرائعة قصيدات أنا والشعر، يقول فيها:
0: وحدي مع الشعر هزتني عواطفه، فرقصت عطفه النشوى نرى الناتي، وشف لي خاف الدنيا وألهمني سحر الجمال وأسرار الجلالات، وهبت للشعر إحساسي وعاطفتي وذكرياتي وترنيمي وأناتي.
1: أحبتنا لا نقول لكم وداعا، ولكن إلى اللقاء.
2: رجل ومدينة.
3: إعداد داود الحطامي،
2: تقديم أمان روح
3: وفواز البريهي. إخراج هاجر يوسف.
4: من الأرشيف.
5: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلاً والأكثر جذباً بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
6: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
7: أهلاً بك. فعلاً الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
6: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
7: صح،
6: البعض منكم يراها في المال
7: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
6: والبعض الآخر يراها في الشهرة
7: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
6: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
7: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
6: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
7: أن لهم ذلك؟
6: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين.
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: ويعود لنا حرف الحاكفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشا، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم، ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي، من حكمه المنثورة والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. إنها حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة. رحلة
1: على كف الحروف.
2: من الأرشيف.
3: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أباقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أبعدتهم الخديعة وصاروا في طرق المجهول، إننا لا نكرهكم بل نأسف لكم، وندعوكم صادقين للعودة إلى حضن الوطن. إن الطمأنينة التي تبحثون عنها لن تجدوها في معسكرات الخونة بل بين أهلكم وذويكم، والعودة إلى الحق ليست انكسارا بل شجاعة، والوطن لا يزال يتسع لقلوب أضناها الشتات.
1: إضاءة ثورية.
2: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة شجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود، ويا من رفعتم راية العزة في وجه الطغيان، إن وقوفكم اليوم في ميدان الشرف يذكرنا بتلك الروح التي لا تلين، تلك العزيمة التي لا تنكسر. أنتم من جعلتم السماء ترد طائرات العدو صاغرة، وأنتم من حولتم المستحيل إلى حقيقة تروى للأجيال. كل إسقاط لطائرة تجسس وكل صاروخ يسدد نحو أهداف العدوان هو برهان جديد على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل آلات الحرب. أيها الأبطال، في هذه المعركة الحاسمة تقدمون الدرس تلو الآخر للعدو السعودي ومرتزقته بأن هذه الأرض ليست سهلة لمن تسول له نفسه انتهاك حرماتها. إن إسقاط عدد من طائرات العدو في نصف يوم ليس مجرد نجاح عملياتي، بل هو رسالة واضحة بأن السماء اليمنية محرمة على المعتدين، وأن دماء الشهداء ستظل وقودا لهذه المواجهة المقدسة. أنتم من تحملون على عواتقكم رد الاعتبار لكل طفل شهيد، ولكل امرأة تكلى، ولكل جريح يئن تحت الأنقاض. أيها المجاهدون الشرفاء، إنما تفعلونه ليس مجرد واجب عسكري، بل هو رد على كل جريمة يرتكبها النظام السعودي بحق شعبنا اليمني. إن صبركم أيها الأبطال وجلدكم وتفانيكم في حماية الوطن يجعلان منكم أسطورة تعيش في وجدان كل يمني. فواصلوا دربكم هذا ولا تلتفتوا إلى الوراء، فالنصر حليف الصابرين، والله معكم، والأرض تحت أقدامكم، والسماء تبارك خطواتكم. دمتم عزا وفخرا، ودمتم حماة لهذا الوطن العزيز، فأنتم صناع المجد، وأنتم عنوان الكرامة.

0: كاذبون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1188-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10119-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لا شك أن أغلبية المحافظات المحتلة يدركون تماما ما فعلته بهم الإمارات والسعودية في السنوات الماضية، وأن صنعاء هي القوة الوحيدة القادرة والجادة على إخراج هذه الأنظمة العميلة من المحافظات اليمنية المحتلة دون مواجهة، في ظل وحدة حقيقية تحفظ كرامة ومكانة وسيادة اليمنيين كافة. فصنعاء لا تؤمن بالقوة لتحقيق الوحدة، وتعارض باستمرار الاستحواذ والسيطرة، وموقفها واضح منذ أن أعلن الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه معارضته الصريحة والواضحة للحرب التي شنها النظام السابق للسيطرة على عدن، ورأى أن الوحدة الحقيقية هي الوحدة التي تبنى على أسس إيمانية، وهذه هي الوحدة الحقيقية التي لا تهمش أحدا ولا تقصي طرفا عن طرف ولا تسمح بظلم أحد على حساب غيره، وهذه الوحدة لا تقوم على أساس تقاسم المصالح والنفوذ بين الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات النافذة، بل تقوم على مراعاة مصالح السواد الأعظم من الشعب، وهذه الوحدة لا تفرض أبدا بالقوة، بل تبدأ بمشروع يمثل الجميع وقيادة حكيمة تقدمه للأمة. أيها الإخوة البواسل أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، في العرف العسكري والأمني لا يقاس حجم المنجز الميداني بضجيج البيانات أو كثافة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما بالحقائق والوقائع على أرض الميدان. ومن الغريب أننا نسمع ونقرأ منشورات لإعلاميين من المرتزقة عن الوضع في الميدان وعن المعارك التي تدور في مناطق الساحل الغربي، وكلها سرديات تناقض بعضها ولا يستسيغها المنطق العسكري، لكنها في المجمل تشير إلى أن المرتزقة والتحشيدات التابعة للعدو السعودي يعيشون في مأزق ووضع خطير للغاية. أما بالنسبة لنا كإعلاميين فإننا أمة منظمة لا ننقل إلا ما يأتي في المسار الرسمي، فالتحرك الإعلامي يأتي في اللحظة المناسبة وبعد أن تتضح الرؤية والحقيقة بالكامل، وهذا الصمت أثبت فاعليته كأداة لإدارة الحرب النفسية، فهو يترك الطرف الآخر يستنزف رواياته المتضاربة ويغرق في تناقضاته حتى يفقد ما تبقى له من مصداقية، لتأتي لاحقا الحقائق الموثقة بالصوت والصورة والبيانات العسكرية الدقيقة لتضع حدا للتهويل والتضليل. فقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن حبال الإرباك الإعلامي قصيرة، وأن الاستعراض اللحظي لا يحمي المواقع ولا يغير من معادلات القوة على الأرض، وعندما يهدأ غبار الشائعات وتنجلي الغبرة عن الميدان يتضح جليا أن من يبني موقفه على الدعاية وحدها يتفاجأ دائما بالواقع الصلب الذي ترسمه دماء الثابتين وتكتيكات الواثقين.

0: خاطرة البرنامج.
1: بكل ما في القمم من شموخ وبكل ما في الرايات من عزة وكرامة، نقف أمام القادة العظماء والجند الأوفياء الذين لا تهزهم العواصف ولا تربكهم التحديات. رجال خلقوا ليكونوا حصن الوطن وسياجه المنيع وركنه الذي لا يتزحزح مهما اشتدت الخطوب. سلام على من جعلوا الولاء عقيدة لا تتبدل والواجب ميثاقا يصان بالروح قبل السلاح. سلام على من يكتبون بتضحياتهم طريق المجد ويرفعون راية الوطن عالية خفاقة لا تنكس ولو اجتمعت عليها عواصف الدنيا. فإليهم، إلى السند الذي لا يضعف والدرع الذي لا يصدأ واليقين الذي لا يخون، إليهم نقول: بكم ينهض الوطن، وبعزمكم تصان كرامة، وبإخلاصكم تبقى رايتنا خفاقة بالعزة والسمو والهيبة. دامت تواعدكم حصنا للوطن، ودامت الراية مرفرفة لا تقهر ولا تهان.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نستمر اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الخامس، وهذه الملزمة في إطار سلسلة معرفة الله، وبالذات من معرفة الله نعم الله التي تتحدث عن نعم الله. وقبل أن ندخل في القسم الثالث من هذه الملزمة نذكر أبرز النقاط، أو قبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي وردت في القسم الثالث بالأمس. أولا من خلال المقطع الذي قرأناه أن الآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم. الآيات في سورة الواقعة التي أتت بصيغة الاستفهام، التي أتت بتساؤل، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أيضا الماء الذي تشربون، النار التي تورون. فالآيات هنا تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى: نعمة التربة ونعمة الماء ونعمة النار، وهي نعم كبرى وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النار، وكانت النار من آخر الحديث أفرأيتم النار التي تورون، واشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة متفرعة من هذه النعمة الكبرى. تذكر نعمة الله عليك، تذكر نعمة الله عليك، هذا هو المطلوب. إذا لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فأجب على هذا التساؤل الذي ورد في سورة الواقعة. ثانيا، في هذه الآيات ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين. ولنبصر فيما بعد، بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار، نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين إذا أقررنا بأن كل هذه النعم هي من الله. ثالثا، أن الحديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهو في الوقت نفسه من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، أيضا من مظاهر رحمته بعباده، كذلك من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه. فعندما تعود إلى نعم الله لتتذكرها هي تدللك على عظم تدبير الله، وعلى أنه رحيم بعباده، وعلى أنه يرعى عباده وحكيم في رعايته لعباده، وأيضا هو قادر وعالم وعلمه واسع وهو الملك. هذه كلها، هذه المعاني تحصل عليها من خلال التدبر في نعم الله، من خلال الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، طبعا بعد أن تحدث عن الآيات في سورة الواقعة يأتي ليتحدث على ضوء آيات من سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا أول شيء. وأهم النعم نعمة الهداية بالنبوة، بإرسال الأنبياء، بإنزال الكتب. بالنسبة لنا نحن المسلمين، إنزال القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلقها ليس لمجرد هواية، أن يخلق ممارسة هواية، لا، هو خلقها بالحق. هناك غاية مهمة مرتبطة بها. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه من نطفة، من ماء مهين، كما قال عنها في آيات أخرى. فإذا هو عندما يكبر ويشتد ساعده ويتمتع بكامل قوته يصبح خصيما لله، معاندا، متمردا، مبين، بين الخصومة والعناد والتمرد. أليس الإنسان ظلوما كفارا؟ وعادة ينطلق الإنسان في أن يكون خصما لله وهو في أوسع حالات التنعم بنعم الله تعالى، ما يتمتع به من قوة في بدنه، وما يتمتع به من نعم الله بين يديه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمتى ما توفرت له النعم، متى ما رأى نفسه يمتلك كامل قواه وبصحة جيدة، ينطلق مخاصما لله، ينطلق معاندا لله، وجاحدا لله، وكافرا بالله، ورافضا لدينه. إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره. أحيانا يكون أولئك الفقراء أقل طغيانا، أقل ظلما، أقل تكبرا، لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم متى ما استغنى ورأى نفسه، وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء لله وكثير الالتجاء إلى الله، يوم كان ضعيفا، يوم كان مريضا، يوم كان مفتقرا، ومتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله. أليست حالة أن تكون متمتعا بكامل قوتك البدنية، متمتعا بنعم واسعة عليك، هي الحال التي يجب أن تكون فيها أكثر عودة إلى الله وخشوعا لله وحياء من الله وعبادة لله؟ أليس هذا هو الوضع الطبيعي لك لو كنت تفهم؟ كما كان نبي الله سليمان صاحب الدنيا الواسعة والملك العظيم، ذلك الذي يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو الوضع الصحيح لمن يمتلكون نعما مادية ومعنوية. والأنعام خلقها. الأنعام هو اسم يطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها. خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أيضا مظهر من المظاهر التي تسر الناس في حياتهم، منظر جميل يتمتعون به. هل أحد منكم شاهد هذا المنظر ولو زمان؟ يوم كانت القرى بعد أن تشرق الشمس على الناس فيفتحون أبواب البيوت والأبواب التي يسمونها الأحواش التي للغنم، فتخرج

وأنتم تذهبون بها إلى المراعي، ثم عندما تعودون بها من المراعي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف بكم، رحيم بكم، يهيئ لكم هذه الحيوانات المختلفة والمتعددة الفوائد والأغراض، وأنتم من لا تملكون أن تسخروها لأنفسكم فسخرها لكم لأنه رؤوف بكم رحيم بكم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في الوقت الذي يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات مما يحقق لنا أغراضا كثيرة عملية، يلحظ أيضا بأن يكون شكلها، أن يكون مظهرها جميلا، أن يكون جميلا حتى جانب الزينة، أن تكون مناظر جميلة وحركات جميلة، حركات الأغنام، قطعان الأغنام ومنظرها وهي تسرح وهي تعود، الخيول، البغال، الحمير، أليست مناظر جميلة؟ حتى الجانب الفني أو جانب الجمال، جانب الجمال هو أيضا مما هو ملحوظ داخل هذه النعم الإلهية، حتى تتمتع أعيننا وأنفسنا ترتاح إلى هذه المناظر في الوقت الذي كنا بحاجة إليها، حتى ولو كانت بشعة نحن بحاجة إليها. وتلاحظ هذه السنة الإلهية من الله سبحانه وتعالى في مختلف النعم التي الإنسان بحاجة إليها، كيف يكون ملحوظ فيها جانب الجمال، الجانب الفني. الفواكه التي نأكلها أليست أشكالها جميلة وروائحها جميلة؟ لكن لاحظ بالنسبة لأهل النار كيف قال عن تلك الشجرة التي يأكلونها، شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، قبيحة بشعة جدا، فمنظرها بشع ومذاقها مر شديد المرارة وساخن جدا، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لكن لاحظوا هنا في الدنيا الفواكه، الأشجار التي ثمارها من الأقوات الضرورية لنا أليست جميلة؟ ما أجمل عندما تتطلع إلى مزارع الذرة أو مزارع البر والشعير، أليست منظرا جميلا؟ مزارع البن، مزارع القات، مزارع الموز وغيرها من الأشجار، أليست مناظر جميلة؟ ثم تجد كل شيء مما هو نعمة علينا أيضا مرتبطا أو مترافقا معه جانب الجمال، أليست هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا؟ ولأنها نعمة أخرى أيضا بحد ذاتها، نعمة أخرى من النعم الكبيرة. لو أنك إنسان هكذا تحتاج إلى الأكل، إلى الشراب، تحتاج إلى حيوانات أخرى تسخر لك، ثم تجد كل شيء بشعا أمامك، أنت محتاج إلى أن تشبع بطنك، فقوتك شكله بشع ومذاقه مر، لكن رغما عنك ستأكل من أجل أن تشبع بطنك، من أجل أن تستطيع أن تواصل حركتك في الحياة. أليس من الضروري أن يأكل الإنسان حتى وإن كان مذاقه مر وإن كان غير سائغ؟ لابد، أنت بحاجة إلى الأكل، بحاجة إلى الغذاء لكي تواصل حركتك في الحياة. لكن الله لم يجعل الأشياء التي تأكلها أو تستخدمها لم يجعلها بشعة، لكن لا، الله سبحانه وتعالى يجعل شرابنا سائغا ويجعل مذاقه جيدا، وطعامنا كذلك سائغا ومذاقه جيدا وشكله جميلا وفواكه جميلة وأذواقها سائغة مناظرها جميلة. ويخلق ما لا تعلمون، مما أنتم بحاجة إليه، يخلق ما لا تعلمون مما هو مسخر لكم، يخلق ما لا تعلمون لأنه على كل شيء قدير. وكم من المخلوقات الكثيرة التي تعلمونها خلقها الله سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل،

0: ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. تأمل في هذه الآية، عدد لنا جملة نعم بدءا من خلق السماوات والأرض ومن خلقنا نحن ومن خلق الأنعام، بعد أن ذكر النعمة الكبرى نعمة الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكأنه يقول لنا أنا الذي أهدي، وأنا الذي يهمني أمركم، وأنا المتكفل برسم الخط الذي تسيرون عليه، خط الهداية، فتهتدون به في حياتكم، وتهتدون به إلى ما فيه جنة ربكم، إلى ما فيه جنة ربكم. كأنه يقول لنا هذا، وهو من له الحق في أن يهدي، وهو من لا يمكن أن يفرط في هدايته لعباده إذا كان هو الذي يرعاهم هذه الرعاية في شؤون حياتهم. إن ربكم لرؤوف رحيم، عندما يخلق هذه الأنعام التي سخرها لكم، أليس هذا يدل على أنه رؤوف رحيم بكم؟ فكيف يمكن أن يفرط في هدايتكم، في أن يرسم لكم خط الهداية الذي تسيرون عليه، المتمثل بالكتب والمتمثل بالرسل، المتمثل بالقرآن الكريم وبالرسول العظيم صلوات الله عليه وعلى آله. هي أول نعمة منه، نعمة الهداية هي أول نعمة، وهي النعمة التي تكفل بها. فإذا كنتم ترون في هذه النعم التي تشاهدونها من الأنعام وغيرها ما يدل على أن الله رؤوف رحيم بكم، فتذكروا وتأكدوا بأنه لا يمكن أن يفرط في مجال هدايتكم، وهو الذي أنزل هذا القرآن بكله من أجل هدايتكم. هو يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به أن من رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينس أن يلحظ فيها جانب الجمال، لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا. إنه رؤوف رحيم، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تحدث فيها عن النعم المادية، يقول وعلى الله قصد السبيل، عليه هو، ليس إليكم هذا المجال. هذه نعم مادية تتقلبون فيها على النحو الذي يطور الحياة، على النحو الذي هي مسخرة من أجله أو عليه، لكن فيما يتعلق بجانب الهداية لا تفهموا أنني عندما خلقت لكم هذه الأنعام وأنزلتها، كما قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ذكر أنه أنزلها، أنزل من الأنعام ثمانية أزواج، إذن لا تتصوروا أنه فيما يتعلق بجانب التشريع، بجانب الهداية، أنها أيضا يقول خذوا، تفضلوا، تفضلوا أنتم، تحركوا كما تريدون فيه. لا، لا تنظروا إلى جانب الهداية كنظرتكم إلى جانب النعم، لأنه خلق لكم، أنزل لكم، منحكم، فأنتم تتحركون فيها. فهذا يربي غنما، وهذا يربي بقرة، وهذا يربي إبلا، وهذا يربي كذا وكذا. فيرى الناس أنفسهم أنهم يتصرفون فيها بحرية وكيف ما يشاءون، فينظرون إلى جانب الهداية على هذا النحو. لا، الله يقول وعلى الله وحده قصد السبيل، أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية، الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومنها جائر، ومن السبل في هذه الحياة ما هو جائر؟ فإذا كانت السبل متعددة في الحياة، ويأتي المجرمون والظالمون فيرسمون سبلا من الضلال يدعون الناس إلى السير عليها، فهو يقول أنا لا أنساكم، وأنا الذي سأتكفل بهدايتكم ورسم السبيل القاصد، الصراط المستقيم الذي هو هداية حقيقية لكم في هذه الحياة، ولو شاء لهداكم أجمعين. بأن يوحي إلى كل شخص، أو كما يقول المفسرون العدلية، عن طريق الجسر والإلجاء غصبا عنك، يهديك غصبا عنك. إذن تحدث هنا عن عدة نعم، أنه أولا أنعم على الإنسان بنعمة الهداية عن طريق إنزال الكتب وبعث الأنبياء، وهذه أول نعمة وأهم نعمة. ثم تحدث عن خلق السماوات والأرض وعن خلقنا نحن وعن خلق الأنعام، ثم قال وعلى الله قصد السبيل، عليه هو أن يرسم لكم سبيل الهداية، طريق الهداية، السبيل القاصد. ومنها جائر من السبل في هذه الحياة، ما هو جائر؟ سبل يرسمها الظالمون والمجرمون. فالله تعالى الرحيم بكم، الرؤوف بكم، الحريص عليكم، لا يمكن أن يترككم بدون هداية، وقد حرص على أن ينعم عليكم وأنعم عليكم بالكثير من الأشياء. لكن نعمة الهداية ليست كالنعم المادية الأخرى، ليست كنعمة الأنعام. فالله خلق لنا أنعام، أنت تربي ما شئت، بقرا أو غنما أو إبلا، لكن بالنسبة للهداية ليس لك حق التصرف فيها. الله هو الذي تكفل بالهداية وبرسم السبيل القاصد، هذا الموضوع هو عليه وحده. وأيضا هو قادر ولو شاء لهداكم أجمعين، لأن هناك من يبتعد عن هداية الله، هناك من يضل. الله قادر بأن يهدي الناس أجمعين، إما بأن يوحي إلى كل شخص أو أن يهديهم بالجسر والإلجاء رغما عنهم. لكن الله هدى وشاء الهداية بالشكل الذي يتناغم مع تكريم الإنسان، دعاه إلى الهداية ولم يجبره عليها جسرا، بأن يأتي بملائكة يسوقونه سوقا إلى الأعمال الصالحة وعلى الطريق القاصد، أبدا. الله كرم الإنسان وهداه بالشكل الذي يتناغم مع تكريمه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، أن يجعلنا من أوليائه ممن يتذكر نعمه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. الشيطان الأمريكي الأكبر، فرعون العصر وطاغوت الزمان، ومنذ تأسيس إمبراطوريته المشؤومة وبروزها كدولة عظمى كما درج الحال في وصفها، لم يسمع من أي أحد في هذا العالم كلمة لا، لكنه في المقابل لم ولا يسمع سواها من أبات أمتنا الأحرار في اليمن وفي إيران وفي حزب الله، ومن يشاطرهم النهج الحر ذاته في محور الجهاد والمقاومة، محور فلسطين. ولهذا بالدرجة الأولى يضعهم في قلب مصب حقده وغلوائه وهجمته العدوانية الهمجية الشرسة، هجمة متواصلة متصاعدة متتالية الفصول والجرائم ومتعددة الأدوات والأذرع والوكلاء، الذين من أخبثهم وأخطرهم وأشدهم دموية وظلامية وتوحشا النظام السعودي الكهنوتي العميل، رأس المنافقين والمجرمين في هذا العصر، وكبير الخونة والعملاء لليهود والصهاينة والأمريكان، قتلة الأطفال والشعوب في هذا الزمان. واليوم إذ يواصل نظام مملكة قرن الشيطان عدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني، مصعدا من وتيرتها الدموية الوحشية الحاقدة، على هذا النحو المشهود واللافت كحال جريمة الحرب البشعة التي ارتكبها أمس في إصلاحية محافظة الجوف، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين. يلقى هو وأزلامه وأدواته وعملاؤه ومأجوروه، يلقون جميعهم من يمن الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والإباء ما هو جدير ولائق بهم من الويل والتنكيل المخزي في مختلف الجبهات. وفي هذا الإطار يتم ضرب التحشيدات التابعة لهذا العدو، وكذلك قوافل الإمداد بالسلاح، وبوتيرة عالية ولافتة يتم إسقاط أدوات عدوانه الجوي حيث تم خلال أقل من 24 ساعة فقط إسقاط 5 من مسيراته المقاتلة المتطورة. وحتما ما سيأتي هو أشد وأنكى. كل هذا يتزامن مع تواصل الحفاوة اليمانية الإيمانية الحارة الصادقة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الذي بدأت أعماله يوم أمس في العاصمة صنعاء بمشاركة العشرات من العلماء والباحثين والأكاديميين من الداخل والخارج. والمؤتمر هذا الذي تبحث على طاولته عشرات البحوث والدراسات التي تتمحور شخصية ونهج سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التزامن له بدون أدنى شك وبكل وضوح دلالاته ومؤشراته التي لا تخفى، ومن أهمها ما يتعلق بعظيم الصلة لهذا الشعب بهذا النبي وبالإسلام عموما، دين الله الحنيف الخاتم. ويرتبط بذلك ما له علاقة باستمداد الشعب اليمني قوته وهو يواجه أعتى أشكال العدوان من صلته بالله ومن عمق وازعه الإيماني وهو ما عرف به عبر الأزمان. وفي المقابل يلحظ التزامن والتطابق الكيفي والظرفي بين جرائم العدو السعودي في اليمن وجرائم توأمه وشقيقه الشيطاني الإجرامي كيان العدو اليهودي الصهيوني في لبنان، كما في فلسطين وساحات عربدته الدموية الأخرى. ففي الوقت الذي كان فيه العدو السعودي ينفذ جريمته الدموية القبيحة في حق نزلاء إصلاحية الجوف، كان العدو الصهيوني ينفذ مجزرته في جنوب لبنان التي راح ضحيتها أكثر من 12 شهيدا والعديد من المصابين. وهذا بحد ذاته يشي بواحدية المشروع والضابط والمحرك والموجه العدواني لكل هذا الإجرام والفساد والإفساد القاتل المدمر والمتفشي في الأرجاء، والذي يضع العالم بكله برسم وعي ويقظة لا بد منها، لأن ما يتم بكل تأكيد أيضا وبكل وضوح ينطوي على مخاطر مؤكدة لا تقتصر على منطقتنا وأمتنا العربية والإسلامية التي تقع في قلب الاستهداف العدواني الإجرامي لهؤلاء الأعداء، وإنما هي تطال العالم بكله، هذا العالم الذي يئن بين أنياب الأطماع والتوحش الأمريكي الصهيوني، بين أنياب ترامب، حيث ومنذ حين يصاغ مشهد يبدو العالم فيه في أسوأ ما يمكن أن يتخيله عقل إنسان من الأوضاع والاضطرابات والفتن، وبأذرع أخطبوطية شديدة السمية وأقدام جلفة تضرب بالخبط عشواء هنا وهناك، ومزاج مذعور من وساوس الشيخوخة والموت الداهم القهرية، يعيث فيل البيت الأسود الأمريكي العجوز في الغابة الدولية هدما وتدميرا وتكسيرا وقتلا وقضما لكل ما يقع في طائلته من حقوق ومقدرات وعظام ومغريات ومسيلات لعاب وقواعد سير. بكل ذلك يجوب هذا الوحش الأمريكي الممسوخ الممسوس جنبات العالم في كل جهاته واتجاهاته، من فنزويلا وكوبا وغرينلاند وكندا إلى غزة ولبنان والعراق وإيران واليمن وأرض الصومال والسودان، وهلم جرى مستعينا بذئاب خادمة وكلاب صيد من كل مشرب يهودي ونفطي وتطبيعي ومن كل مضرب خياني. وفي صدارة كل هؤلاء بكل تأكيد النظام السعودي الوظيفي المجرم. هذا هو واقع اليوم أو واقع العالم في هذه اللحظة الراهنة بين فكي سعار أمريكا وأدواتها هذه الإمبراطورية الساقطة المتخبطة والواقعة تحت مطرقة الإخفاقات المتوالية والمتصاعدة، أمريكا ترامب الإبستينية الاستباحية المهووسة.
5: في العمق
0: أهدين
5: في العمق في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشادي.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعب، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي. إيران واليابان تبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز. والدفاع الروسي تعلن عن تنفيذ ضربة واسعة عالية الدقة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأوضحت في بيان صادر عنها أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وفي المدينة الاقتصادية وفي أرامكو جيزان، بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله تعالى ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة بتلك المنشآت. وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وحملت القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي مسؤولية ذلك التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد وعلى الشعب اليمني سوف يقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم بإذن الله تعالى، وأنه بحول الله وقوته العمليات مستمرة باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسب ما أفادت به وكالة الشهاب الإخبارية الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن أسيرا محررا استشهد أيضا متأثرا بجراحه التي أصيب بها. في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس. واعتقلت قوات العدو 14 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة الخليل وبلدة دورة وطول كرم. نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا في بلدة المنصور جنوب صور بجنوب لبنان وسط سماع دويل الانفجارات في مدينة صور والقرى المجاورة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن قصفا مدفعيا معاديا استهدف واديي السلوقي والحجير. فيما أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المحيطة ببلدة قبريخة. شهد الريف القنيطرة السوري سلسلة من التحركات العسكرية لقوات العدو الإسرائيلي توزعت بين القصف المدفعي والتوغل داخل القرى، إضافة إلى نصب حواجز مؤقتة على الطرق وتفتيش وترويع السكان. واستهدف جيش العدو بقذائف المدفعية الثقيلة الأراضي الزراعية الواقعة غربي قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. في سياق متصل نصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا على طريق أوفانيا وخان أرنبة بريف القنيطرة، كما توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.
بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم مع نظيره الياباني تشوميتسو موتينغي خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وأخر التطورات الإقليمية والدولية. وذكرت المصادر الإخبارية أن وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة التليجرام أكد أن التوتر الحالي في المنطقة نجم عن النقد المؤسف للولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلامباد، وشدد على أن عودة واشنطن إلى الالتزام بتعهداتها وأن توقيعها في المذكرة يمثل الحل لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، كما أشار إلى إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسار مؤقت لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار المشاورات بين البلدين للتوصل إلى آليات مستقبلية لإدارة المضيق. من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن قلق بلاده إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق الدبلوماسي لضمان الأمن ولحرية الملاحة الآمنة في المضيق. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربة واسعة باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والجو والبحر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة بعيدة المدى. وقالت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة التليجرام إن الضربة استهدفت منشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية تستخدم لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، إلى جانب مراكز النقل واللوجستيات وتوزيع الشحنات العسكرية في كييف وفي مقاطعتها. كما أضافت أن الضربات استهدفت منشآت في ميناء تشورنوموريسك بمقاطعة أوديسا تستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية، مشيرة إلى تحييد ناقلة واحدة محملة بالوقود ومواد التشحيم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بروسيا ومياه البحر الأسود خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، فيما أعلن حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية عن إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مدينة ساراتوف. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي. إيران واليابان تبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والدفاع الروسية تعلن عن تنفيذ ضربة واسعة عالية الدقة. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها العمليات العسكرية الواسعة في العمق السعودي. وشخصيات اجتماعية وسياسية تؤكد أن اليمن سينتصر ضد العدوان عليه. أهلا بكم. القوات المسلحة لهم بالمرصاد، حيث أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في البيان العسكري الذي صدر اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأوضحت أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو وجيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت، وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وحملت القوات المسلحة العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم، مؤكدة أنها مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. وللمزيد من تسليط الضوء حول العمليات تحدث الإذاعة الخبير العسكري العميد عبد الغني الزويدي.
1: اليمن اليوم يرسي معادلة كبيرة جدا ونوعية يعني غير مسبوقة في تاريخ العمليات العسكرية، وأنا أعتقد أنه ما يجري حتى اليوم وخلال الأيام الماضية أو خلال الشهر الماضي يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن القوات المسلحة اليمنية اليوم ترسي معادلة اليوم الحصار بالحصار والردع بالردع، وبالتالي أيضا عملياتنا اليوم بدأت اليوم ربما تأخذ مسارا استراتيجيا أكبر وأضخم مما كان يتوقع العدو. أنا أعتقد أن هذا أيضا ليس إلا غيظ من فيض ما هو قادم، يعني نحن نتحدث اليوم عن عمليات عسكرية بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذه النوعية وبالأسلحة الوضعية، يؤكد بما لا يدع مجال شك بأن اليمن اليوم يرسي معادلة اليوم معادلة باعتبار أن الأرض اليمنية لا تقبل الجيف وأن الأرض اليمنية لا تقبل هذا العدو اليوم الذي حاول أكثر من مرة أن يدخل إلى اليمن، وهو يعرف أن اليمن قبر إمبراطوريات وتحدى الأمريكي والصهيوني ووضعناهم تحت أقدامنا، فما بالك بهؤلاء العبيد. هؤلاء اليوم يدفع بهم هؤلاء المرتزقة، يدفع بهم اليوم حزب الإخوان المسلمين وجماعة الجماعات الإرهابية التكفيرية الوهابية التي تقول له بأن الأمر سيكون محزوما وسهلا وسريعا، وأنت تعرف عملية البروباغندا والدعاية الإعلامية المضللة التي حاولوا أن يمارسوها على شعبنا وعلى وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل والانتصارات الوهمية التي تحدثوا عنها. وهذا دليل على أنه لا يمتلكون اليوم لا رؤية استراتيجية في التعاون اليمن، لا يعرفون إمكانيات وقدرات صنعاء، لا يعرفون أيضا ليس لديهم بنك أهداف فيما صنعاء تمتلك اليوم إمكانيات وقدرات عسكرية وتمتلك أيضا بنكا للأهداف، وهي تضرب في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان وفي لحظة ربما كان العدو فيها منتشيا بأنه نفذ عدد من الغارات الجوية بما فيها استهداف الإصلاحية للنزلاء وفي وقت الذروة وفي الزيارات ليستهدف الأطفال والنساء والزائرين المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمعركة. وبالتالي عندما نقول بأن هذا العدو يتخطط فنحن ننطلق من مؤشرات ومن معلومات ومن أيضا ما يعمله على الأرض. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية النوعية الكبيرة والضخمة، أنا أقول أنها كبيرة وضخمة لجهة أولا عمليات التعدد والتوسع وعمليات أيضا الاستهداف والأسلحة التي دخلت فيها. نحن نتحدث عن عشرات الصواريخ البالستية وعن أيضا عدد كبير من الطائرات المسيرة. إذا هذه العمليات النوعية أنا أعتقد أنها في مسار تصاعدي وأنها قد تأخذ أشكالا وأبعادا مختلفة وقد تستهدف ليس فقط المناطق الجنوبية من السعودية أو الغربية منها، وإنما قد ربما تصل إلى مناطق ربما العدو لم يكن يتوقعها، بأنه إذا ما استمر هذا العدو في غبائه فإنه سيدفع ثمنا ما دفعه في الماضي، يعني قبل أن تمتلك يعني اليمن بفضل الله هذه الإمكانيات والقدرة سيدفع اليوم ثمنا باهظا، وربما قد يكون نهاية هذا الكيان الذي ظل يعني شوكة في حلوق الشعب اليمني عدوا يمارس كل عدواته.
0: من جانبه أشار اللواء خالد غراب إلى أن هذا البيان كان عظيما وكبيرا أثلج صدور اليمنيين بالرد على استكبار العدو السعودي الذي استهدف بكل غرور وإجرام الأبرياء والمدنيين من أبناء ذا الشعب العظيم، ومن ذلك استهداف إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف، وراح ضحيته أناس أبرياء وهم يزورون أقاربهم في الإصلاحية.
2: البيان تقريبا هو الآن أنه راح كل القلوب اليمنية، فعلا كانت الجماهير اليمنية متعطشة لمثل هذا البيان، رغم أنه نحن نعتبر أنه إلا بداية، والجميع يتوقع يعني أن طالما أنه بدأت القوات المسلحة بهذا الزخم معناته أن حرب تأديب العدو السعودي أنها قد بدأت، يعني هكذا ما نعتقده، لأنه الآن إذا كانت من ليلة أمس كانت القوات المسلحة نقول أنه لم تعطى التوجيهات للرد إلا بعد الصبر 3 أيام، والعدو السعودي يقوم بأعماله الإجرامية، نفذ 121 غارة توزعت بين محافظتي الجوف ومارب والبيضاء وتعز والحديدة، فمعناته أنه العدو السعودي تقريبا بعد القناعات التي وصلت أن هذا لن يتوقف إلا إذا تم ردعه كما تم ردعه في العام 2022 عندما نفذت القوات المسلحة عمليات كسر الحصار 3 التي أشعلت أغلب 6 مدن سعودية في ذلك الوقت. طبعا المدن كانت طبعا مصافي نفط وخطوط إمداد ومخازن نفط وشركات البتروكيماويات، حتى أنه ذهب يصرخ وذهب واتجه إلى بعض من الدول التي لا حظ ولدى صنعاء، ووصلنا إلى ذلك الاتفاق خفض التصعيد. لكن ذلك العدو الحاقد نحن كان بحسن نية ذهبنا إلى خفض التصعيد، ولكن العدو السعودي ذهب إلى محاولة يعني تضييق على الشعب اليمني بالحصار.
0: في مواجهة بلادنا للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني وردا على تصعيده الإجرامي الكبير، أكد العديد من الشخصيات الاجتماعية والخبراء والمثقفين السياسيين أن الشعب اليمني قادر على مواجهة التصعيد العدواني السعودي وكسره ودحره من أرض اليمن، مؤكدين أن الشعب اليمني منذ 12 عاما قد عانى الأمرين جراء الحصار والعدوان الذي تتزعمه جارة السوء المجرمة السعودية. وفي هذا الجانب أشار الأخ عبدالله الحاتمي مدير مكتب الزكاة فرع جهران إلى أن العدو السعودي يجب أن يفهم أنه يتلقى ضربات لم يشهد لها التاريخ مثيل، ومن هذا المنطلق فليذهب إلى الجحيم ويوقف عدوانه على هذا الشعب العظيم.
3: العدو السعودي يتحرك عندما أتت القوات المسلحة للضغط عليه، فاتجه وبتحريك أدواته من المرتزقة والخونة والمنافقين في بلدنا، وهدفه من هذا هو أن يشتت القوات المسلحة اليمنية عندما اتجهوا

0: من هو العدو؟ يعي دور الأدوات، يعي من هو المحرك. أصبح لدى الشعب اليمني وعي كبير وعالي، وأن الشعب اليمني عندما اتجه النظام السعودي لتحريك الأدوات وتحشيد القوات، اتجهت القوات المسلحة لضربها، وقاموا بضربة مسددة في مأرب في منفذ الوديعة، وقاموا باستهداف معسكرات التحشيد للنظام السعودي، قاموا باستهدافها جميعا. فمن الله من خلال العمليات التي قامت بها القوات المسلحة، القوة الصاروخية والطائرة المسير، عندما قاموا بالاستهداف، فمن الله بالتأييد والنصر العظيم. وكان هناك تأييد من قبل الله سبحانه وتعالى من خلال العمليات التي قامت بها القوات المسلحة.
1: من جانبه تحدث الأخ معاذ الشوكاني مدير عام الأشغال بمحافظة ذمار عن هذا الإجرام والعدوان الذي يستهدف الشعب اليمني منذ أكثر من 12 عاما، وهذه الجارة المجرمة وجارة السوء ترتكب الجرائم بحق يمن الإيماني والحكمة.
2: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تكاتف الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لدحر العدوان ورفع الحصار وانتزاع الحقوق، فقد قام الشعب اليمني بالتوجه الكامل تحت قيادة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوقنا ومعادلة الحصار بالحصار. وفق هذا قام العدو السعودي بتحشيد المرتزقة في عدد من المناطق، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره إلا أن الشعب اليمني تحرك فاعلية، وأثناء تجمع المرتزقة العدوان تم ضربهم من القوة الصاروخية والطيران المسير، وبفضل الله سبحانه وتعالى تلاشت جهودهم في الهواء وتبعثرت في الهواء، وما هو حادث اليوم محاصر اليوم في جبهة تعز وفي جبهة الحديدة هو خير دليل على أن الله ينصر من نصره. وهذا النصر والتأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى لقواتنا، القوات المسلحة اليمنية ممثلة تحت قيادة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، يدل الدليل العظيم والدليل الكبير على أن معركتنا هي معركة الحرية وهي معركة الحق وهي معركة العدالة ضد من يسعون مع الباطل ومن يسعون مع من هم أوهن من بيت العنكبوت. وبفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده سننتزع حقوقنا وسننتصر وسندحر المحتلين وسندحر الغزاة من بلادنا، وسيعيش اليمن حرا مستقلا تحت سيادة يمنية عادلة بظل قيادة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
1: بدوري أشار الأخ هاشم الكاظمي مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة الاتصالات فرع ذمار إلى أن صنعاء اليوم تخوض معركة الشرف والكرامة من أجل الوطن وجعله حرا مستقلا من الاحتلال السعودي المجرم الذي يعتدي عليه.
3: صنعاء اليوم تقود معركة التحرير الوطني، معركة الكرامة والسيادة، معركة استعادة الأرض والقرار اليمني الخالص، بعيدا عن الوصاية السعودية التي جثمت على صدر اليمن بعقود. هذه ليست معركة حزب أو جماعة، بل معركة وطن كامل، معركة كل يمني حر شريف يرفض أن يدار قراره من قصور الرياض أو من عواصم الخارج. إن الوقوف إلى جانب صنعاء وقيادتها اليوم ليس خيارا، بل واجب وطني وأخلاقي على كل يمني حر، لأن صنعاء لا تقاتل من أجل سلطة أو مال أو جاه، بل تقاتل من أجل أن يبقى اليمن سيد نفسه، يقرر مصيره بيده ويستعيد كرامته المسلوبة. هذه هي لحظة الاستفاف الوطني، لحظة أن يثبت اليمنيون أنهم أبناء أرض لا تباع ولا تشترى، وأنهم شعب لا يقبل الوصاية ولا الخضوع. صنعاء اليوم تحمل راية التحرر، واليمنيون جميعا مدعوون للوقوف خلفها حتى يتحقق النصر وتكسر القيود.
1: من جهته أكد الأخ هاشم الوشلي النائب الأول لشركة النفط اليمنية بمحافظة ذمار إن ما يقوم به العدوان السعودي على اليمن ما هو إلا مشروع وخدمة للكيان الصهيوني الأمريكي، مؤكدا أن اليمن سيكون بالمرصاد لهؤلاء المجرمين المعتدين وسيلقيهم الرد بعون الله تعالى.
4: وهذا النظام إذا قلنا بما تعني هالكلمة وحسب قراءتنا ومعلوماتنا التاريخية أن هذا النظام وجد نظام ماسوني إسرائيلي بريطاني، والتاريخ يحكي ذلك والمحللون يعلمون ذلك. وما يقوم به في اليمن من حصار وتجويع وإمعان في الجو والبر والبحر ما هو إلا خدمة للمشروع الإسرائيلي، والذي زادت وتيرته هذه الفترة، وذلك بما يسمى مشروع إسرائيل الكبرى أو مشروع الشرق الأوسط الجديد. الكل يعلم، الكل يدرك، الكل يفهم، الكل يعي أن النظام السعودي له الدور البارز في تهيئة ووضع المؤامرات والخطط لهذا المشروع الخبيث التآمري الذي يستهدف الأمة العربية والإسلامية، التي نستغرب خنوعها، انبطاحها، انكسارها، موتها السريع.

0: إلا من ثلة قد أراد الله ألا يطفأ نوره بهذه الثلة، والتي يتمثل في المقاومة كاليمن والعراق وفلسطين وإيران ولبنان. هذه الثلة التي استطاعت أن تكسر وتخيب آمال هذا المشروع القذر والخبيث. وما استهداف السعودية للأرض اليمنية إلا لأنهم يعوا ويدركوا أن هذه الأرض هي أرض صاعطة، أرض المدد والسند للوطن العربي والإسلامي، والذي له الدور القوي واليد العليا في اندحار هذا المشروع.
1: سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. العمليات العسكرية الواسعة في العمق السعودي وشخصيات اجتماعية وسياسية تؤكد أن اليمن سينتصر ضد العدوان. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار، من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صيمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

إذا نادمتني مقلتاه وكأسه

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة، نخوض فيها في تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة وباتساعها. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. وفي فقراتها حديث الساعة: مجزرة كيان العدو السعودي في الجوف، نقطة العودة في المواجهة. وفي حديث الساعة: القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. شاهد وشواهد: العمليات الاستباقية للقوات المسلحة تفشل تحضيرات كيان العدو السعودي وتحرق أوراقه. في المرصد: مؤتمر الرسول الأعظم يستنهض وعي الأمة لمواجهة التضليل. غزة: شعلة ويقظة إنسانية أثرت على العديد من مواقف الأنظمة العالمية. وراء الأحداث: كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي. وفي حديث الساعة: مجزرة كيان العدو السعودي في الجوف، نقطة العودة في المواجهة. في مشهد دموي جديد يضاف إلى سجل كيان العدو السعودي الحافل بالجرائم، أقدم يوم أمس على تصعيد همجي تعمد فيه إراقة دماء المدنيين في مشاهد تذكر بأبشع صور الإبادة، من السجن المركزي في الحزم بالجوف إلى منازل المواطنين في مقبنة تعز، مرورا بمناطق متفرقة في مارب والبيضاء وصعدة. جاء العدوان ليؤكد أن كيان العدو السعودي لا يؤمن إلا بلغة الدم، وأن كل المواثيق والقوانين الدولية التي يتشدق بها الغرب لا تساوي في قاموسه شيئا حين يتعلق الأمر بأبناء الشعب اليمني.
0: تمثل جريمة استهداف الإصلاحية في محافظة الجوف التي أقدم عليها العدو السعودي حلقة جديدة وبشعة في سلسلة الجرائم الممنهجة التي تطال البنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن. فهذه الحادثة هي امتداد لنهج العدوان السعودي على اليمن منذ العام 2015، وبعد استهداف السجون والإصلاحيات جريمة ضد الإنسانية تتنافى مع القيم والقوانين الدولية والشرعية، وكذا مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يجرم قتل الأسرى والسجناء. فالاعتداء على السجين يعتبر غدرا وانتهاكا لحرمة الدم المعصوم، ويعتبر القانون الدولي واتفاقيات جنيف وملاحقها السجون والإصلاحيات أعيانا مدنية يحظر استهدافها أو شن هجمات عليها تحت أي مبرر كان، ويعتبر قصف هذه المنشآت جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف أفرادا مجردين من أي قدرة قتالية. وأمام هذه المذبحة يتحمل العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية والعسكرية المباشرة عن كل قطرة دم سفكت، لكونه الجهة التي خططت وأمرت ونفذت بتلك الجريمة البشعة. هنا يجب الوقوف مع خيارات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لتأديب العدو المجرم، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات التأديبية فالدم اليمني غال ولا يمكن السكوت عليه، وعلى الجرائم السعودية كما كان في السابق. لقد بات لزاما على العدو السعودي أن يقرأ الواقع الميداني والسياسي بعقلانية تامة، فالخروج من المستنقع اليمني هو عين الصواب، والاستمرار يكلفه المزيد من الضربات الموجعة. ومع استمرار تلك الجرائم البشعة والتمادي الأرعن، فإن القوات المسلحة اليمنية سترد الصاع صاعين كما تعلمون. فهذه القوات التي أصبحت بفضل الله تعالى قوة ضاربة لا يستهان بها، قد تطورت بشكل مذهل في بناء قوة الرجال والتصنيع الحربي الذي أذهل العالم، وهي مدعوية اليوم لتوجيه الضربات الحيدرية الموفقة والمباركة إلى عمق العدو السعودي، لتأديبه على كل ما يرتكبه من جرائم ومجازر ومعاناة للأطفال والنساء وللرجال في اليمن، ولتورطه في استهداف كل شعوب الأمة خدمة للعدو الصهيوني. ونستطيع اليوم التأكيد لشعبنا اليمني وللعالم كله أن الردع القوي إنما هو السبيل الوحيد لكسر عنجهية المعتدي وللانتصار لمظلومية الشعب اليمني بعد أن بلغ السيل الزبا وتخاذل المجتمع الدولي عن الانتصار للإنسانية وقيمها في اليمن وفي غزة وفي إيران وفي لبنان من المجرمين الذين يشترون المواقف ويفلتون من العقاب. وتأكيدا للمؤكد بأن دماء الأبرياء التي سفكت في الجوف وفي غيرها لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا للانتصارات اليمانية القادمة المدافعة عن سيادة البلاد وعن كرامة أبنائها.
1: قراءة التصعيد كي يرى العدو السعودي الأخير بعمقه تكشف عن حالة من الهروب إلى الأمام. فالعدو السعودي الذي وجد نفسه عاجزا عن تحقيق أي اختراق ميداني يذكر، وأمام ضربات موجعة تلقاها في عمق منشآته النفطية والبحرية، اختار التصعيد الدموي ضد المدنيين كوسيلة للتغطية على فشله الذريع. لكن هذا التصعيد لا يزيد الموقف إلا سوءا بالنسبة للرياضة، فهو يفتح الباب أمام رد يمني لا يمكن التكهن بحجمه ولا بمداه. استهداف السجون والمنازل والمدارس ليس انتصارا عسكريا، بل هو اعتراف صريح بالعجز عن المواجهة الحقيقية واللجوء إلى القتل العشوائي كوسيلة للانتقام من شعب رفض الركوع. الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي: القصف السعودي لإصلاحية الجوف انتهاك صارخ للإنسانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نجرم هذا الاستهداف المباشر من قبل طيران العدو السعودي السافر على الإصلاحية المركزية في مديرية الحزب محافظة الجوف، وهو اعتداء سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية والقانونية والنظام الإنساني الدولي الذي يجرم استهداف الأعيان المدنية وعلى رأسها الإصلاحيات ومرافق لواء. هذه المجزرة الوحشية تضاف لمجازر العدو السعودي الذي يدل على وحشية هذا العدو وتجرده من أي قيم إنسانية في ظل تواطؤ الأمم المتحدة عن جرائم هذا العدو السعودي، سواء بالقتل أو بالحصار. وما زالت جرائم العدو السعودي مستمرة في كل محافظة اليمن الذي استهدفها بغارات جوية وصواريخ كروز، سواء في محافظة الجوف وتعز وأيضا مارب والبيضاء. وهذه الجريمة نحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة بحق المدنيين وعواقبها الوخيمة، والتي تمثل جريمة وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية. ونطالب أيضا بفتح تحقيق دولي لهذه المجزرة، وندعو كل أحرار الأمة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بتحرك ملف قضايا ضد العدو السعودي والنزول إلى هذا إلى الإصلاحية للتعرف على بشاعة وهذا الجرم بحق الشعب اليمني. وإن هذه طبعا الدماء الزكية سواء للشهداء ستزيد شعبنا صمودا وإيمانا بقضيته قضيته العادلة، وإن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارا على مواجهة العدو، وأيضا نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. بالتالي هذه الجريمة أيضا تضاف للجرائم الذي تم استهداف طيران العدو سواء للمنازل سواء في محافظة تعز أو في مديرية حيث محافظة الحديدة، والذي أدى إلى استشهاد 3 نساء وإصابة 2 آخرين في استهداف واستهداف المنزل في عزلة قدوق أسفل مديرية مقبرة، الذي أدى إلى إصابة أم وثلاث من بناتها القاصرات إصاباتهم بليغة، إضافة إلى استهداف بعدد من الغارات كل من محافظة الجوف والبيضة ومارب وتعز. وهذا الإرهاب لن يخيفنا ولن يخيف الشعب اليمني. هذا الإرهاب بعد فشل العدو السعودي وبعد ضرب تحشيداته اليوم أراد بهذا الاستهداف أن يركع الشعب اليمني بهذا الإجرام، باستهدافه للأطفال، استهدافه للنساء بعملية القنص من قبل المرزقة، استهدافه للأعيان المدنية، وهذه عبارة عن جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف لجرائم العدو السعودي الذي ملاحقته، وعلى الشعب اليمني أن يتحرك ولرفضه للجبهات وأيضا ضرب التحشيدات لمرتزقة. فاليوم الشعب اليمني أمام مرحلة مصيرية، مرحلة تحرر ومرحلة استقلال وانتزاع القرار من الذي أراد العدو السعودي أن يجعل اليمن تحت وصايته. فالشعب اليمني اليوم أدرك الحقيقة، وإن العدالة ستنتصر بإذن الله تعالى.
1: وفي حديث ساعة أيضا، القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه

0: ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
2: القوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في عمق كيان العدو السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وحملت القوات المسلحة كيان العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على الوطن والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد هذا الكيان العدواني الإجرامي بإذنه سبحانه وتعالى. كما أكدت أنها بحول الله وقوته ستستمر في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. قراءة للرسائل التي حملها بيان القوات المسلحة لدى الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
3: البيان تقريبا هو الآن أنه راح كل القلوب اليمنية، فعلا كانت الجماهير اليمنية متعطشة لمثل هذا البيان، رغم أنه نحن نعتبر أنه إلا بداية، والجميع يتوقع يعني أن طالما أنه بدأت القوات المسلحة بهذا الزخم معناته أن حرب تأديب العدو السعودي أنها قد بدأت، يعني هكذا ما نعتقده. لأنه الآن إذا كانت من ليلة أمس كانت القوات المسلحة نقول أنه لم تعطى التوجيهات للرد إلا بعد الصبر 3 أيام، والعدو السعودي يقوم بأعماله الإجرامية، نفذ 121 غارة توزعت بين محافظتي الجوف ومارب والبيضاء وتعز والحديدة، فمعناته أنه العدو السعودي تقريبا بعد القناعات التي وصلت أن هذا لن يتوقف إلا إذا تم ردعه كما تم ردعه في العام 2022 عندما نفذت القوات المسلحة عمليات كسر الحصار 3 التي أشعلت أغلب 6 مدن سعودية في ذلك الوقت. طبعا المدن كانت طبعا مصافي نفط وخطوط إمداد ومخازن نفط وشركات البتروكيماويات، حتى أنه ذهب يصرخ وذهب واتجه إلى بعض من الدول التي لا حظوة لدى صنعاء، ووصلنا إلى ذلك الاتفاق خفض التصعيد. لكن ذلك العدو الحاقد نحن كان بحسن نية ذهبنا إلى خفض التصعيد، ولكن العدو السعودي ذهب إلى محاولة يعني

العدو السعودي طبعا هو قد حشد بشكل كبير جدا، وخاصة ما يسمى بدرع الوطن. هذه درع الوطن هي ليست الوطن، يعني حتى يقصد بها اليمن ذلك المصطلح، هو يقصد بها درع الوطن السعودي، لأنه في كل تلك المعسكرة أولا أنشأت بدون أي تدخل يمني، حتى من المرتزقة لم يتدخلوا، كانت أنشأت بقرار سعودي وتم تجميعها. حتى في تلك المعسكرات الآن في المناطق المحتلة لا يرفع فيها علم اليمن، يعني من فلذا أنه تلك هي كل عناصرها داعشية، هو الآن يعول عليهم بشكل كبير، ويعتقد أنه طبعا هو يعتمد الآن على الأمريكي على التقارير أو الإحاطات والتقديرات الإسرائيلية من أنه النموذج السوري يعتقد أنه قد يطبقه في اليمن. يعني الآن ما جعله أنه يتورط، يعني يتورط بهذا الشكل الذي هو يعتقد ويفهم أنه سيدفع أثمان وأثمان كبيرة جدا. يعني إذا كنا في ذلك الوقت قد لقناه تلك الدروس وظلت شاشاته تعرض الحرائق وهي تشتعل من مصافيه ومن ما حقول نفطه ومن خزانات الوقود في ذلك الوقت، ويقول للأوروبيين وللغربيين هذا نفطكم، عليكم أن تنقذوا نفطكم. في ذلك الوقت يعني من أكثر من 4 سنوات قدراتنا تضاعفت تقريبا، لا أقول عشرات المرات، والله أعتقد ربما مئات المرات، يعني دخلنا عالم الفرد صوتي.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. العمليات الاستباقية للقوات المسلحة تفشل تحضيرات كيان العدو السعودي وتحرق أوراق. وصل العدو السعودي إلى مرحلة تخبط في عدوانه المتواصل على بلادنا منذ 26 من مارس 2015. أصيب بخيبة أمل من تحريك أوراقه في مواجهة قواتنا المسلحة اليمنية، عوضا عن الالتفاف إلى مطالب الشعب اليمني، يسعى هذا العدو السعودي إلى التصعيد من جديد، يتجاهل دروس الماضي إخفاقاته خلال 12 عام في إطار مسلسل الإخفاقات التي يمنى بها العدو السعودي إلى جانب حشوده. نشر الإعلام الحربي مشهدا نوعيا جديدا لاستهداف القوات الصاروخية اجتماعا لعدد من قيادات التحشيدات السعودية أثناء تجمعها لإدارة العدوان على بلادنا في إطار تصعيد يحاول إفشال معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة على كيان العدو السعودي وملاحاته البحرية.
1: هنا في الوديعة حيث ظنت تحشيدات العدو السعودي أن الصحراء حجاب مستور وأن المعسكر الذي شيد قرب الحدود سيكون مأمنا وموئلا لتدبير لا ينتهي ضد هذا الشعب. أتوا بثقلهم وجاءوا بجمعهم ونسوا أن الله محيط بالكافرين من حيث لا يحتسبون. هبط البأس البالستي كأنه القضاء العدل لينزع عن المكان وقاره المفتعل. ضربة أولى دقيقة استهدفت مستودعا للأسلحة، فإذا بالحديد يأكل بعضه وإذا بالموت المخبأ في المستودعات يخرج ليلتهم أصحابه في مشهد يسقط كل هيبة مدعاه ويحيل التدبير إلى تباب. ولأن المنايا لا تأتي فرادا كانت الضربة الثانية تتربص بالمستودع المكتظ الآخر. صاروخ ثان نزل عليه نزول القضاء المحتوم فجعل جمعهم مكلوما وتخطيطهم مشؤوما. هنا الموت الذي جمعوه يأكل بعضه وهنا كبرياؤهم يعض الأرض عبقا، فسبحان من جعل تدبيرهم في تدميرهم. غير أن المشهد الأروع والمروعة والوجبة الدسمة كان على بعد أمتار فقط، مخبأ في شاحنات وصلت توا من الأراضي السعودية تحمل الموت على متنها. أكثر من 20 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من الذخيرة والعتاد تنتظر الدورة لتسفك الدم اليمني. كانت تظن أن عين الحق غافلة وأن الليل يستر القافلة، غير أن عيون القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بصاروخ محلي متشظن في بأس ولضى. بدأت مهزلة القافلة التي لا تؤوى ولا تفضى. ضربة واحدة

0: أطلقت دومينو المحرقة، فكانت كل شاحنة تسلم أخرى للهب، والنار تأكل ما جلبته حمالة الحطب، وما عجزت عنه شظايا الصاروخ الخارق تكفلت به المحارق. لساعة ظلت الشاحنات والذخيرة تتفجر وتحترق، والدخان يعلو ليحجب السماء، فيما كانت عدسة الإعلام الحربي تحلق فوق الرماد توثق بالصوت والصورة كيف احترقت أوهام الغزاة، وكيف تبخرت الإمدادات الضخمة، وكأن لسان الخيبة يقول: كيف لمن أعدت للموت مائدة ألا يذوق من قصتها فائدة؟ لقد ذهبت التقديرات السعودية سدى، وحملت الآمال العريضة على نعش الحقيقة. انتهت غزوة الوديعة بدرس بليغ، ومقر أولئك هو يبور، وحصاد ما زرعوه في صحاري يمن لم يكن سوى هباء منثور وهشيم تدروه الرياح.
1: تشكل هذه الضربة الصاروخية الدقيقة نقطة ذروة تتكثف فيها الدورة الاستطلاعية الاستخباراتية المعلوماتية العملياتية التنفيذية في أسرع دورات حسمها. تبدأ من التتبع الاستطلاع الجوي والبشري المستمر لتحركات وتحشيدات العدو السعودي بغرض ردع تحركات هذا العدو، مروراً بتحليل البيانات والمعلومات وتحديثها اللحظي وتحديد نقطة التمركز القيادية للعدو، وصولا إلى اتخاذ القرار في أسرع زمن استجابة ممكن. قراءة عسكرية لرسائل الردع في مشاهد الإعلام الحربي لدى العميد الركن عبد الثور.
2: اليوم نحن القوات المسلحة تمضي بخطى قوية، ولعل أهم ما في المسألة بأكملها أن عامل المعلومة هو يعتبر عامل رئيسي لنجاح الضربة ولنجاح أي عمل عسكري. بالتالي من الملاحظ الآن أن المعسكر يتميز بذلك التنظيم الذي تتميز به القوات السعودية. السعودية طبيعة معسكراتها وبصمة معسكراتها هذه النوعية، أن تضرب قافلة أو مسير من الوسائل النقل الأسلحة بهذا الشكل وبهذه الدقة وبهذه الأهمية وبهذه القوة التدمير، دلالة كبيرة على أن المعلومة الاستخباراتية اليوم باتت في الحرب، في حربنا مع العدو السعودي، عمل رئيسي. ونجاح كل عملياتنا الرئيسية هي بناء على المعلومات الاستخباراتية. الشيء الأهم في معركتنا اليوم أن القافلة دائما أو قوافل الأسلحة تتحرك بسرية عالية، ويكون هناك فواصل ما بين هذه القاطرات وناقلات الأسلحة، وطريقة استهداف مثل هذه القافلات بأسلحة مناسبة وصواريخ مناسبة، وهذا الصاروخ المتشدي الذي طال الغالبية القاطرات والانفجار الذي ويدلل على أن هناك أسلحة، منها أسلحة دبابات وصواريخ دفاع جوي وأسلحة متنوعة من خلال الأدخنة التي تتصاعد، كلها تشير إلى نوعية الأسلحة التي تحملها هذه القاطرات. إذا نحن أمام مرحلة كسر عظم العدو أينما تواجد، حتى في المسير، في المسير العسكري كان مسير نقل معدات، وبالتالي اليوم قواتنا تكسر شريان أو أهم شيء في المعركة وهو خطوط الإمداد. إذا كسرت وضربت خطوط الإمداد معنى أنك ضربت الأنساج الخلفية، دمرت العدو، العدو لا يمتلك القدرة إذا لم يكن لديه خط إمداد سري متحطب عليه. اليوم خطوط الإمداد تضرب، مناطق الإمداد تضرب، عربات الإمداد تطلق، إنها تلك الضرب النوعية بصاروخ بالستي ويصور، وضرب مركز قيادة، ثلاث عربات تعتبر مركز قيادة وسيطرة، ضربت ذلك الشكل المهول، وتعتبر مركز القيادة هي مناطق حساسة ومهمة في الرادارات، التلفزيونات، الشاشات، الرادارات، كيف ضربت؟ وهذا دلالة كبيرة على أن أسلحتنا اليوم تطور، وخاصة أن أسماء الأسلحة لا تذكر، وهذا معناه أن مسرح العمليات أو ميدان المعركة أو إدارة المعركة أن هناك أسلحة جديدة دخلت الميدان، وأن هناك أسلحة ستستخدم واستخدمت في المعركة لم يذكر أسماؤها، وهذا مؤشر كبير على مستوى التطور في قدراتنا العسكرية، سواء كان من التصنيع الحربي والإنتاج. نحن لا نصنع فقط، اليوم نحن ننتج ونحتفظ من الانفجار، معنى ذلك أن هناك أسلحة نوعية كانت معدة للإرسال ومعدة للاستخدام ضد قواتنا. إذن العدو اليوم يرى نفسه اليوم هدف رئيسي، ويرى نفسه أوضاع ضعيف، نحن نراه اليوم ضعيف جدا من خلال أن تستهدف أسلحته، تقطع خطوط الإمداد، شرايين الرئاسة الرئيسية للإمداد تقطع، الأنساج الأمامية تدمر، معنى ذلك أن معركته خاسرة. وما حاول العدو الآن أن ينكر أو أن يكذب أو أن يضلل أو أن يلغي الحقيقة، كل شيء واضح الآن، إضافة إلى أن هذه العملية ستتأثر أو لها أبعاد. السائقين الآن القائين القاطرات سواء كانوا ملكا للنظام السعودي الجزائري أو مستأجرين لن يغامروا مرة أخرى، وهم يدركون أن القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى هذا المستوى من الاحترافية في القتال والقدرة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب وفي المكان المناسب، معنى ذلك لن يغامر من سترفع أجور، إذا رفع الأجور سترفع أجور كبيرة، وبالتالي لن يغامر المدنيين، ستضطر السعودية إلى أن ترسل سائقين عسكريين مع احتمال النهاية النهاية المحتومة هو الموت. إذا المعسكر لاحظ أنه لم يختار المعسكر ولم تختار التكتنات، بل اختير شيء مهم، المعسكر يبدو أنه معسكر حديث واستعد حديثا ومن خلال تركيبة العربات والمساكن المصنوعة مسبقا، وضرب المكان الذي يهمنا فقط وهو الأسلحة، وبالتالي إزالتنا أيضا ما زالت مستمرة أن المغرر بهم ومن يحاولون الانضمام إلى هؤلاء الخوانة وإلى المرتزقة وإلى العدو السعودي سيكون أهداف مشروعة لنا. اليوم المعركة واضحة، الأهداف أصبحت اليوم جلية أمامنا وبأولوية، وهي المراكز مخازن الأسلحة أماكن تجهيز الأسلحة. من الملاحظ أن عدد العربات والناجلات التي تحمل الأسلحة أن هناك تجهيز كبير، بما معناه كقراءة عسكرية وكمختص الشان تجهيز الأسلحة يبدو أن التجهيز يعادل ما يعادل 3 ألوية أي فرقة، التجديس وحجم التجديس من خلال العربات والفرق، أن التجديس والسلاح الذي وصل هو سلاح فرقة لأكملها، من ذلك أن العدو يخسر خسائر كبيرة اليوم إضافة إلى الخسائر البشرية الآن، فإذا كانت الخسائر البشرية في تعداد وأيضا مناطق الاختيار الأهداف بدقة عالية، وهذا مهم جدا، أماكن تخزين الأسلحة تكديس الأسلحة، العدو الآن السعودي يغامر مغامرة كبيرة، مغامرة ثم مغامرة الموت، حينما يغامر بهذا العدد الكبير من الأسلحة وإرسالها إلى مكان واحد لتكتيسها تحسبا أو تجهيزا لعملية عسكرية قادمة، معنى ذلك أن العملية ضربت مسبقا وأن العملية فشلت، وأن اليمن وقواتنا المسلحة من صنعاء وجيشنا الأبي اليوم يستطيع أن يقرأ أفكار العدو ويقرأ تحركات العدو، وأصبح كل مكان سيتحرك فيه العدو السعودي أو مرتزقته أيا كانوا في حدودنا وفي الداخل أيا كانوا اليوم محكوم عليهم بالموت، حتى أولئك الجواسيس والعملاء أصبحت الأجهزة الأمنية تترصدهم في كل مكان.
1: في المحصلة تؤدي هذه الضربات الجراحية إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك وإلى تعديل موازين القوى الميدانية، إذ تجبر العدو على مراجعة تموضعاته وتقييد حركته وإعادة حساباته في حشد قوته أو تحريك قياداته بحرية، وتحول الميدان إلى مساحة مكشوفة تحكمها دقة الصواريخ وسرعة القرار، بمعنى الانتقال للمبادرة وإدارة الميدان إلى يد الطرف القادر على تحويل البيانات الاستخباراتية إلى ضربات حاسمة. هذا يضيق الخناق والخيارات أمام تحشيدات كيان العدو السعودي، ويجعل من استمرار أي تحشيد أكان قياديا أو غيره مخاطرة غير محسوبة العواقب. مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي زكريا الشرعبي، ما دلالات الاستهداف وهل يدلل على احترافية الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف بدقة فائقة تثبت أن القوات المسلحة اليمنية تفرض معادلة الردع السيادي الشامل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك من ينظر إلى المسار خلال الفترة الماضية والتحركات للعدو السعودي المقيم، سواء من حيث استمرار وتشديد الحصار على الشعب اليمني أو من حيث الإعداد العسكري، فقد كانت هناك مؤشرات واضحة وقليلة للتصعيد، واليوم هذا أحد الأدلة المرئية الذي يؤكد صواب موقف الشعب اليمني وتحركه في اتجاه مواجهة هذا التصعيد وفي اتجاه استهداف التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي. عندما تنظر إلى حجم هذه الأسلحة، فهذه الأسلحة كانت متجهة لقتل الشعب اليمني، وكانت السعودية في إطار مرحلة تحضير وإعداد، بل يمكن القول أن السعودية كانت قد وصلت إلى المراحل النهائية من التحضير لهذا التصعيد، ولم يكن قد يتبقى سوى أن تنتقل هذه التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي وهذه الأسلحة إلا من نقاط الإمداد الخلفية إلى نقاط التماس في إطار استهداف المناطق الحرة والعدوان على الشعب اليمني. في هذا المشهد ستجد أن هناك عدد من العناصر التي تجعل أو التي تسم بهذا المشهد أو توضح أو تظهر رسائل من خلال هذا المشهد؟ أولا توفر المعلومة. استهداف هذه الشاحنات تم ولا تزال الأسلحة على متنها، لم يتم نقلها حتى إلى المخازن، ولم يتم حتى تفريغها إلى ناقلات أصغر أو ما يسمى ديانات أصغر لكي يتم توزيعها على نقاط جبهات التماس أو حتى على المواقع. بمعنى تنظر إلى اللحظة الفارقة بين وصول الشاحنات وبين تفريغها. هنا المعلومة الذهبية، كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تستهدف هذه الشاحنات في هذا الزمن الفاصل، علما أن هناك دورة قرار عسكرية، وهذا أيضا يشير لنا إلى دورة القرار القصيرة من لحظة وصول المعلومة والتحقق منها وتقاطعها من خلال المصادر المتعددة كما هو معروف لدى الاستخبارات العسكرية، وصولا إلى الأمر والتنفيذ باستخدام السلاح المناسب. وجاء هنا السلاح المناسب وفقا لما جاء شاهدناه، صاروخ برأس متشظي أو صاروخ متشظي، أي طبقا لنوع الهدف، مما أدى إلى احتراق جميع الشاحنات. وشاهدنا أيضا انفجارات ثانوية زادت من حجم الاحتراق وتدمير هذه الأسلحة والعتاد العسكري. حول المعلومة، المعلومة هي المهم، هي العنصر المهم في عملية الاستهداف. وبالتالي اليوم عندما تصل المعلومة في عن أولا مكان هذا المركز، ومن ثم أيضا تواجد القيادات بداخل هذا المركز. نحن لاحظنا حتى السعوديين أعلنوا أن هناك قتلى لهم في هم يقولون في الحد الجنوبي أو في نجران، ولكن كوسيلة للهروب من هذا المكان. نحن نعرف أنه تم استهداف ضباط وقادة سعوديين في مركز القيادة والسيطرة، وكانت لحظة إعداد وتجهيز للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في التصعيد ضد الشعب اليمني. فاستهداف مركز القيادة والسيطرة بالإضافة إلى استهداف الإمداد اللوجستي، هذا يعني شل خطط العدو وإحباط مسار التصعيد، بل وإعادة مسار التصعيد هذا إلى الخطوات الأولى أو إلى مسار الصفر، خاصة وأن العدو هو إما يعتمد أولا على مسار القيادة والسيطرة في الإعداد والتخطيط والجهوزية وإدارة المشهد ميدانيا، والإمداد اللوجستي لإمداد المقاتلين على خطوط التماس. فاليوم عندما يتم استهداف الإمداد اللوجستي وعندما يتم استهداف مركز القيادة والسيطرة، أنت تفقد العدو أهم حلقتين في دورة القرار والعمل العسكري لدى هذا العدو.
1: كيان العدو السعودي بارتكابه لخطيئة الزج بكل ثقله عبر وكلائه ومرتزقته في هذا التصعيد، عرض خططه للانهيار الكامل بفعل الضربات الاستباقية الموجعة التي طالت غرف العمليات والقيادات الميدانية. قوات الجيش السعودي الخاصة إلى جانب خطوط الإمداد المركزية القادمة من معسكر الوديعة الذي تعرض للاستهداف للمرة الثالثة، إلى جانب مختلف المحاور والجبهات. بموازاة ذلك تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط 3 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، ما شكل ضربة إضافية لكيان العدو السعودي في إطار عجزه الكبير عن اختراق الجبهة اليمنية، الأمر الذي يضع التحشيد العسكري السعودي أمام اختبار جديد لم تتغير فيه معادلة الميدان لمصلحته.
4: في ضربة استثنائية مباغتة أصابت الصديق والعدو بالذهول وبالدهشة، جاءت ضمن زخم الإنجاز العملياتي المكثف الذي يقوم به مجاهدو القوات المسلحة اليمنية الباسلة، ذلك في إطار تثبيت المعادلة الثالثة المتمثلة في ضرب تحشيدات العدو السعودي واستهدافها أينما كانت. وكان أعلن عنها متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: شاهدنا المقطع المرئي الأخير الذي نشره الإعلام الحربي اليمني الذي يوضح كيف تم استهداف اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية بصاروخ باليستي محلي الصنع، وتم توثيق الضرب بشكل دقيق أظهر إبداعا ملحوظا في التصويب وفي الاستهداف، جاء ضمن هامش صفر على اليسار، تجاوز المشهد حدود الخيال السينمائي إلى واقع عسكري فريد تم تنفيذه وتصويره بأحرفية عالية في مشهد إن دل على شيء فإنما يدل على التطور الملحوظ الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية في عمليات الرصد المؤكد من ناحية، ومن ناحية أخرى على إبداع استخباراتي كبير بفضل الله في كيفية الحصول على المعلومات والتحركات والتكتيكات الخاصة بتحشيدات العدو في ظل خط الشباك الناري مفتوح وبيئة جغرافية معقدة. أما على الصعيد الآخر فقد تمثلت درجة الذهول والإبهار في الضربة بمهارة القوة الصاروخية اليمنية الباسلة وفي دقة واحترافية الصاروخ المستخدم في العملية، من حيث انعدام نسبة هامش الخطأ المعروفة عالميا في المدارس العسكرية كأمر وارد بشكل طبيعي، لم يكن هكذا فحسب، بل وأيضا في قوة الانفجار والتشظي التي أصابت من كان على متن المركبات الثلاث بمقتل. هذه العملية تضع العدو والمرتزقة في زاوية حرجة خاصة، وأن المرتزقة والأبواق الإعلامية المأجورة لطالما شككت في قدرات اليمن الصاروخية والمسيرة، خاصة عند دخول اليمن في مواجهة مفتوحة مع ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا والكيان الغاصب ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس استنادا لغزة هاشم. فدائما ما كانوا يملؤون الدنيا ضجيجا وتثبيطا وإرباكا بأن الإسناد ليس إلا مسرحية وأن الصواريخ ليست إلا ترهات، واليوم نستطيع أن نرد عليهم بكلمة واحدة فقط: اليوم لسان حال الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم يقول لكم أيها المرتزقة العجز المأجورين، جربوا شدة وبأس وقوة وبسالة الصواريخ اليمنية الحيدرية التي صنعت بعقول يمنية خالصة وخصيصا للصهاينة المجرمين ولأذيالهم، هاكم جربوها اليوم، فأنتم بغبائكم وحماقتكم أقحمتم أنفسكم معهم في الخندق نفسه جنبا إلى جنب إلى الأهداف والنوايا. لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم للمال وسيلة لبيع أنفسكم وأمتكم ووطنكم وإسلامكم وشرفكم وعروبتكم، فماذا أنتم فاعلون عند ساعة الحسم والفصل وقد أتت لتقض مضاجع من باعوا الأرض والدين وارتهنوا للكافر المجرم، والفرصة الأخيرة اليوم لمن كان له عقل أو ألقى السلاح وهو أسير.
1: ولا تزال صنعاء تمتلك الكثير من أوراق الضغط على كيان العدو السعودي لإجباره على رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال لوطننا اليمني. في مقدمة هذه الأوراق: توسع الحصار على السعودية في البحر الأحمر، استهداف المنشآت النفطية في عمق المملكة تحديدا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى استهداف إمدادات النفط في جدة. تبدو خطورة هذا المسار في احتمال اتساع دائرته إذا وصلت الرياض بدفع الأمور نحو مواجهة شاملة. فالمعادلة التي أنتجتها سنوات الحرب تقول إن امتلاك القدرة على شن الغارات والتحشيد لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية، فكلما اتسعت دائرة التورط السعودي اتسعت في المقابل مساحة الأوراق التي يمكن أن تستخدمها صنعاء للرد والضغط، وهو ما يجعل استمرار الرياض في النهج نفسه أقرب إلى استنزاف جديد، عوضا أن يكون الطريق للانتصار الذي عجزت عن تحقيقه خلال سنوات العدوان الماضية. العميد نضال زهوي الخبير العسكري الاستراتيجي، ما هي النتائج والرسائل لعمليات قواتنا المسلحة الاستباقية؟
5: يعني الحقيقة أنا أريد أن أشرح من حيث النتائج ومن حيث الرسائل. أولا بالنسبة للرسائل، واضح بأن لا قدرة تفوق على قدرات القوات البشرية، قوات البشرية للقوات اليمنية، لأن طبعا هناك فارق ما بين القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية. اليوم صحيح بأن هناك تفوق جوي لدى العدو السعودي أو العدوان السعودي، ولكن من ناحية القدرات البشرية واضح بأنها لديها تفوق ليس فقط من ناحية القدرات كهجوم ودفاع، إنما أيضا من ناحية القدرات العقلية والقدرات التكنولوجية. وبهذه الحالة واضح بأن ليس المعسكر هو من دمر، من دمرت الصورة. يعني الصورة التي تتكلم اليوم عن هذا التدمير الهائل هو يؤدي إلى نتائج. هنا أريد أن أضيف مسألة النتائج، يعني من حيث النتائج هذا التدمير، أولا يعطي ثلاث أمور. الأمر الأول هو منع الحشود، منع التحشيد، يعني لا يمكن اليوم لأي عدوان أو انطلاقة لهجوم باتجاه الأراضي اليمنية أن يكون لها قدرة على التحشيد في منطقة معينة، إنما ستأخذ جانب آخر وهو الانتشار، والانتشار لا يساعد لا على الهجوم ولا على الدفاع. بهذه الحالة من حيث النتائج جزئية مهمة ردعية كبيرة. المسألة الثانية وهي هذه المشهدية، الصورة التي تتكلم وتكذب يعني كل ما يدعيه بالتفوق والقدرات. وطبعا الصورة هي مثال كبير في الحرب الإدراكية. والمسألة الثالثة هي الحرب النفسية باتجاه العناصر التي يمكن أن تكون معادية للقوات المسلحة اليمنية ولأنصار الله. وهذه الحرب النفسية واضح بأنها ستأكل أكلها، لأن طبعا أينما كان عناصر العدوان يأخذون حصتهم من المسيرات جوم ومن الصواريخ. وبهذه الحالة أعتقد بأن لا مستقبل لهذه المرتزقة ضد القوات المسلحة اليمنية، واضحة تؤدي إلى تآكل قدراتهم شيئا فشيئا. مثل الجو، هناك فارق ما بين المسيرات بين السلاح الجو النفاث. يعني إذا ما تكلمنا عن سلاح المسير هو سلاح استطلاعي، وهذا يحرم العدوان من الاستطلاع ومن المعلومات. ولهذا كان دائما يحاول إيجاد شبكات تجسس داخل الأراضي اليمنية سابقا. اليوم لم يعد العدة كما كانت في المراحل الأولى، ولكنه من الواضح أنه يعد العدة لمسألة مختلفة وهي النزاع الداخلي في اليمن ونقل المعركة من الأراضي على الحدود اليمنية السعودية إلى الأراضي اليمنية داخل اليمنيين أنفسهم. وهنا تفشل مخططاته. اليمنيين يحرمونه من عنصر الاستطلاع وعنصر المعلومات. بهذه الحالة سيكون العدوان أعمى، ليس له قدرة على معرفة كل التمركزات اليمنية. ربما يستفيد من المعلومات الخاصة بالأقمار الصناعية الأمريكيين والإسرائيليين. يعني الحقيقة العدوان السعودي دائما يسعى من مدارس مختلفة وليس من مدرسته. يعني يوجد مدرسة قتالية خاصة اليوم بالمملكة العربية السعودية، إنما هناك المدرسة الأمريكية وهناك المدرسة الصهيونية. وبهذه الحالة أعتقد بأنه يعني دائما يلجأ إلى لعبة الصدمة والكي الوعي من خلال استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بدل من أن يتصدى للقوات المسلحة اليمنية وليس العكس. أما من ناحية إنجازات القوات المسلحة اليمنية حقيقة فهي يعني لا تخفى على أحد. اليوم كل الجهد الإعلامي الذي يصب باتجاه المعاكس هو لن يكون لديه قدرة على تغيير الحالة النفسية لدى العناصر المرتزقة أو العناصر السعودية الموجودة على الأراضي اليمنية، لسبب أن هذا العنصر أو هذا العسكري هو الذي يعني يشقق هذه القدرات، أو هو الذي طبعا يعاني من هذه القدرات. لذلك ممكن أن يلفت النظر إلى يعني كمعنويات إلى الداخل السعودي أو إلى شعوب أخرى، ولكن لا يمكنه إعادة معنويات إلى عناصر هي يعني تتلقى ضربات وتتلقى مثل هذه الصواريخ ومسيرات الهجوم. يعني ليس لها معنى حقيقي بأنه بأنه طبعا يكذب الرواية القوات المسلحة اليمنية ويكذب قدرة المسلحة اليمنية. واضح أن القدرات المسلحة اليمنية اليوم قد سيطرت على جزئية مهمة من قبال القريبة من الساحل الغربي، وبهذه الحالة هي اليوم تتمكن بالمنطق الجيوستراتيجي أكثر بكثير من أي قوة ممكن أن تتقدم باتجاهها مرة أخرى.
1: وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، تتواصل معكم هذه الفترة فترة 60 دقيقة. وفي المرصد، مؤتمر الرسول الأعظم يستنهض وعي الأمة لمواجهة التضليل. شهدت العاصمة صنعاء يوم أمس انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية في فعالية علمية تسعى إلى توظيف المعرفة المستلهمة من السيرة النبوية في قراءة قضايا الواقع وبناء الرؤى العملية لمواجهتها. القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أكد أن المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم يمثل إحدى الفعاليات الكبرى التي تواجه حملات الإساءة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كتاب الله المقدس من خلال التوضيح والتبيين والتفنيد للشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تروج ضد الدين الإسلامي ومنهجه وأنبيائه. الكاتب والباحث في العلوم الإسلامية في تونس الدكتور محمد رضا الحربي: ما أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم في بلادنا وفي هذا التوقيت؟
6: أود أن ننوه بالرعاية كذلك والاهتمام الذي حظي به المؤتمر من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما يمثله ذلك من إسناد لهذا النوع من النشاط العلمي والفكري وتشجيع للباحثين على الاشتغال بالسيرة النبوية وقضايا. أهمية هذا المؤتمر تتضاعف في هذه المرحلة بالذات، لأننا نعيش زمنا تتعدد فيه الأزمات وتتسع فيه حالة التشرذم ويضعف فيه حضور القدوة في حياة الأفراد والمجتمعات. ولذلك فإن العودة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست طرفا فكريا، وإنما هي حاجة تربوية وحضارية. نحن اليوم أمام وفرة في المعلومات والنماذج والأفكار كما يعلم الجميع، لكننا نحتاج إلى نموذج إنساني واضح يجمع بين الإيمان والأخلاق والمسؤولية والرحمة والعدل، ومن هنا تأتي قيمة دراسة السيرة واستلهامها. هذه الظاهرة العلمية الأكاديمية التي تقام في اليمن بالنسبة للأمة التي لم تهتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد، أعتقد أن الأدق أن لا نقول إن الأمة لم تعد تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فمحبته حاضرة في وجدان المسلمين لا محالة، وإنما المشكلة في الفجوة بين المحبة والاحتفاء من جهة وبين حضور سيرته ومنهجه في واقع الحياة من جهة أخرى. ومن هنا يمثل المؤتمر محاولة لإعادة السيرة إلى دائرة البحث العلمي بحيث لا تبقى مجرد موضوع للحديث والاحتفاء، وإنما تصبح مجالا للدراسة والاستنباط والحوار وربط قيمها بقضايا الإنسان والمجتمع. كما أن استمرار المؤتمر وتنوع بحوثه ومشاركة الباحثين فيه يمكن أن يسهم مع الزمن في بناء تراكم علمي وحضور أوسع لدراسة السيرة.
1: في المرصد، غزة شعرة ويقظة إنسانية أثرت على العديد من مواقف الأنظمة العالمية. الأحداث في قطاع غزة أحدثت تحولات عميقة غير مسبوقة في المواقف السياسية الدولية والوعي الشعبي العالمي، حيث تحولت القضية الفلسطينية من ملف إقليمي راكد إلى قضية رأي عام عالمي تصدرت المشهد السياسي والإنساني. الكاتب والإعلامي العراقي محمد الحمد: صرخة غزة تهز العالم ولا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في مسلسل الإبادة في غزة والعالم.
7: لا فرق بين الديمقراطي والجمهوري إطلاقا، لا فرق، ذات استراتيجية. ابحث، لن تجد الديمقراطي يدين ترامب على الحرب، بل يدينه على نتائج الحرب. هذا فرق كبير. جهة واحدة، الفوضى بالمنطقة صارت بعهد الديمقراطيين، شعل داعش بالمنطقة من كان أوباما. زين، من اللي قتل أهلنا بغزة وحارب اليمن أول مرة؟ ألم يكن بايدن الديمقراطي؟ ترى هم كلاهما واحد. هذا شعار الرسمي الحمار وهذا شعار الفيل. هم يشحنون الناس الآن انتخابيا، لكن حتى الشحن الانتخابي يدينون ترامب إلى ما وصلت إليه الأمور، لا يدينوه لأنه قام الحرب. لا توجد إدانة بهذا المسار أبدا. تعرف لحد الآن التظاهرات مستمرة من أجل غزة وفلسطين، مستمرة. تدري الآن أثر حتى على المرشحين، مرشحين بكل الدول الغربية خصوصا الآن الأمريكي. أي شخص يعرفون أنه مدعوم من الأوبك الصهيونية خلص، أمام الجمهور الأمريكي وضعه أصبح حقيقة في وضع سيء وفي خانة سيئة. فلا ننسى اللي حصل حقيقة بغزة أثر على العالم بدرجة كبيرة بالمستوى الإيجابي.
1: وفي وراء الأحداث، كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي؟ لم تعد الحرب الأمريكية على إيران حربا تدار في مياه الخليج أو عبر الضربات الجوية العسكرية بمختلف أنواعها. الباحث والمحلل السياسي صالح أبو عزة، كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي؟
8: هناك فشلا واضحا في الحرب العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهناك يعني انتكاسة كبيرة في تحقيق أهداف الحرب، من إسقاط النظام إلى تدمير إيران إلى سرقة النفط الإيراني، تقسيم إيران وغيره من الأهداف المعلنة وغير المعلنة الإسرائيلية والأمريكية، أسقطت عبر صمود الشعب الإيراني، صمود الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية، وصمود وبسالة حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني وقوات البسيج والأجهزة العسكرية والأمنية كافة. انتقلت الولايات المتحدة إلى مسألتين. المسألة الأولى هي المناوشات لمحاولة تعديل بنود مذكرة التفاهم بحيث تصبح لصالح الولايات المتحدة بدلا أن تكون لصالح إيران، والمسألة الثانية بالتوازي تماما هو العمل على الحرب الاقتصادية بما يسمى مشروع النبذ الاقتصادي لإيران، بمعنى أننا أمام حرب مركبة عسكرية أمنية اقتصادية اجتماعية وغيره ضد وإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية. إيران يبدو أنها توجهت نحو أو من مشروع الدفاع إلى مشروع العمليات الاستباقية، من مشروع الردود المناسبة والمحسوبة إلى الطغيان في الرد أو الذهاب إلى أقصى الردود. بمعنى حينما استهدفت الولايات المتحدة 3 ناقلات نفطية، ماذا قامت إيران؟ قامت إيران باستهداف 3 ناقلات نفطية أخرى، واستهدفت أيضا 3 سفن أمريكية عسكرية ودفعتها للانسحاب من المنطقة التي كانت موجودة فيها. بمعنى أن إيران ترد الصاع بصاعين فعليا وليس صاعا بصاع. إذا كانت سابقا تحاول أن تكون ردودها العسكرية متناسبة مع الفعل الإسرائيلي، متناسبة مع الفعل الأمريكي، الآن تتوجه إلى أكثر من التناسب. وهذا بالمناسبة كانت هنالك لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وأشار بشكل واضح بأن هكذا العبارة التي استخدمها، الردود المناسبة بين قوسين قد ولى زمنها.
1: انتهت دقائقنا. سامعنا الأفضل وأجمل التحية منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى.
9: 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة في عالم كبير
9: تتشعب أحداثه
10: وتتنوع قضاياه،
9: نجمع لكم الخبر
10: والحدث
9: والقصة،
10: نقرأها
9: ونحللها
10: في
9: 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة.

0: هي الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذا موجزا بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، وأوضحت في بيان صدر عنها أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وفي المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، إلى جانب قاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة، تسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشار إلى أن العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في بلدة عقرباء جنوب نابلس. واعتقلت قوات العدو 14 مواطنا فلسطيني خلال اقتحامها لمدينة الخليل وبلدة دورة ومدينة طولكرم. نفذت قوات كيان العدو الصهيوني فجر اليوم تفجيرا في بلدة المنصور جنوب صور في جنوب لبنان وسط سميع ذوي الانفجارات في مدينة صور والقرى المجاورة. توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات كيان العدو الصهيوني داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونفذت عملية مداهمة لأحد المنازل في القرية وعملت على التفتيش. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستواصل مقاومتها في مواجهة العدوان حتى يندم المعتدون بشكل كامل، مجددا تمسك إيران بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: ماذا ترى أن أفعل الآن يا بجير؟
8: تتوب وتسلم.
7: ولكن محمدا يقتلني.
8: لا لا، إن رسول الله لا يقتل من جاءه تائبا، اذهب إليه وأسلم بين يديه ولن يمسك بسوء.
7: أواثق أنت من هذا يا بجير؟
8: أجل، أغدو إلى رسول الله وسينالك خير.
9: من هذا الذي قدم إلى رسول الله يا حسن؟
10: هذا كعب بن زهير الشعر الذي هجى رسول الله.
9: ويحه، ولم جاء؟
10: مهلا يا عروة، لعله جاء تائبا نادما.
9: ربما، ولكن أرسول الله يعرفه؟
10: لا أظنه يعرف كعبا.
9: اصمت يا حسن، ها قد جلس بجانب رسول الله وشد على يده.
7: يا رسول الله، إن كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟
11: قال صلى الله عليه وسلم: نعم،
7: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داوود في الهيجة سرابيل. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض

0: أترى يا حسان من ذلك الذي ربط فرسه باب المسجد؟
1: كأني به ضمام بن ثعلبة.
0: صدقت، إنه هو من بني بكر بن سعد.
1: ترى ماذا يريد؟
0: أصمت أصمت يا حسان، ها قد قدم إلى رسول الله.
2: أيكم ابن عبد المطلب؟
3: قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب.
2: أمحمد أنت؟
3: قال صلى الله عليه وسلم نعم.
2: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك.
3: قال صلى الله عليه وسلم لا أجد في نفسي، سل ما بدا لك.
2: يا محمد، أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا بالزكاة والصيام.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، وسأعود إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام.
0: أرأيت يا حسان؟
1: أجل، هذا ضمام بن ثعلبة زعيم قومه بني سعد بن بكر.
0: أتراه يدعو قومه إلى الله؟
1: نعم، ولن يحيد عن أمره أحد.
0: اللهم مكن الإسلام في الأرض يا رب العالمين. من ذلك الذي يجلس بجانب رسول الله يا حسان؟
1: ألم تعرف؟ إنه عدي بن حاتم.
0: ماذا يريد؟
1: جاء إلى رسول الله ليعلم ما هو عليه.
0: أصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتكلم مع عدي.
3: قال صلى الله عليه وسلم أولم تكن تسير مع قومك بالمرباع؟
4: بلى، لقد كنت كذلك.
3: قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يكن ليحل لك في دينك.
4: أجل والله، هو كما تقول، والله إنه لنبي مرسل يعلم ما يجهل.
1: أترى عديا؟ إنه يتمتم لنفسه، ما به؟
0: لا أدري، أصمت الآن، رسول الله يريد أن يتكلم.
3: قال صلى الله عليه وسلم لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة الناس، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم.
1: ها قد نهض عدي،
0: وها قد شد على يد رسول الله يريد أن يتكلم.
4: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد

0: الحمد لله الحمد لله، لقد تم أمر رسول الله يا حسان.
1: نعم، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده.
0: إنها أمانة السماء ورسالة الهدى، بصر بها الناس فأنقذهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور.
1: هو بإذن ربه يا عروة أراد الخير لهذه الأمة، فأزاح عنها أثقال الجاهلية وكوابيس الكفر والنفاق، ليبدلها بأثقال النعمة والطمأنينة والإيمان.
0: حمدا لك اللهم، فقد ثابت العقول واطمأنت القلوب وزالت الشحناء وذهب الغم.
1: إنه فضل الله يا عروة، ولكن أعلمت أن رسول الله قد أمر الناس بالتجهز للحج؟
0: أجل، ورأيت الناس يسوقون الهدي.
1: إن رسول الله قد أرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، ولكني أخشى يا عروة.
0: تخشى ماذا يا حسان؟
1: آه يا عروة، أخشى أن تكون حجة الوداع لرسول الله.
0: الأمر لله، يفعل ما يشاء. هيا الآن لنحج مع رسول الله.

0: أترى يا حسان الناس أفواج يطوفون حول الكعبة؟
1: ذاك رسول الله قائدهم.
0: سبحان من أعز الحق وأذل الشرك. أتذكر ما كان عليه الحال في الأمس القريب؟
1: كيف لا أذكر عداء قريش وإذاءها لرسول الله ومقاومتها دعوة الحق أن تنتشر بين الناس.
0: الحمد لله الحمد لله، فقد أفلح المؤمنون وخاب المشركون، وفتح الله على نبيه الفتح المبين.
1: ذاك رسول الله قام ليخطب الناس.
0: أجل، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اسمع يا حسان،
2: وغدا نلتقي.
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

ونعم هذا الفداء. حصروه فمر عنهم

عزات الرفاقات.

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه.

أحسنوا أحسنوا بغير حساب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، آمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق، وبهذا فإن الله يبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا

تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون، فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة ويرى الجهاد استجابة للحياة ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع
ولا يلهيهم عرض تافه، ولا يخيفهم طغيان زائل، ولا يغويهم سرف جاهل. كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون. لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى. فأنا يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين، وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإدارة العسكرية للنبي صلوات الله عليه وعلى آله في جهاده للأعداء من اليهود والنصارى والمشركين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتحدث عنه من أي جانب من الجوانب، نجد أنه أعظم قائد علمه الله وأهله الله ليكون النموذج الأرقى والأعظم للبشرية جمعا. حينما نأتي إلى أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في القتال، لنعرف تلك القيادة العظيمة التي تمتع بها في مواجهته للكفر والكافرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان عادة يستشير أصحابه في أي معركة، حتى لو كان القرار قد اتخذ لديه، لكنه يستشيرهم ليرفع لديهم المعنويات ولتزداد ثقتهم بأنفسهم، وليعلموا أن لهم مقام عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعتمد عليه. فكان الرسول مثلا يستشير أصحابه، استشارهم قبل أن تدور المعركة في بدر، عندما كان يقول أشيروا علي أيها الناس، عندما علم أن أبا سفيان قد ذهب بقافلة قريش ونجا بها ولن يستطيع المسلمون اللحاق بها، فاستشار الناس ما هو رأيهم واستقر رأيهم على المواجهة. عندما قام سعد بن معاذ وقال إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، استشارهم أيضا قبل مهاجمة الأحزاب. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يرفع من معنويات أصحابه في حالة المواجهة ويستشيرهم، ويكون القرار في الأخير هو لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت استشارته كجانب تربوي نفسي ورفع للمعنويات. كان من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عند مواجهة الأعداء هو أن يعمل على قطع الاتصال فيما بينهم وقطع الإمداد عنهم. هذه استراتيجية مهمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مارسها في كثير من الغزوات وفي كثير من المعارك مع الأعداء. مثلا كما تحدثنا في إدارة الرسول للمعركة ما بينه وبين اليهود، كيف أن رسول الله عندما توجه إلى خيبر عمل على أن يفصل غطفان عن أهل خيبر، لأنهم كانوا حلفاء وكانوا مدد لأهل خيبر، فتوجه نحو وادي الرجيع ففرت غطفان إلى رؤوس الجبال وإلى الشعاب، فبذلك قطع المدد عن أهل خيبر. أيضا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر قد نزل على الماء وبنى حوضا وغور ما سواه من الآبار، أي أنه يحاول أن يقطع المدد عن الأعداء ويحاول أن يقطع عنهم الموارد التي تقويهم على المواجهة. أيضا الرسول في غزوة بدر لم ينزل في الأرض الرملية الرخوة الموحلة، إنما نزل في الأرض الصلبة، وجعل هناك اتجاه الشمس تشرق الشمس إلى وجوه المشركين، بمعنى أنه استطاع أن يفعل حتى الظواهر والأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون مساعدة في مواجهة المشركين ومواجهة الكافرين. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله نزل وعسكر في غزوة بدر في جهة هي باتجاه المشرق، بحيث لا تضر الشمس الرسول وأصحابه عندما تشرق، بينما تكون إلى وجوه المشركين، لأنهم اضطروا أن ينزلوا في الجهة المقابلة. مثلا في غزوة أحد أيضا خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بجيشه بعد منتصف الليل، وسلك طريقا بين ضفتين بحيث يختفي الأفراد عن الأفق فلا يظهر منهم شيء، ويخفي الصوت ويخفي الجلبة. في غزوة الخندق أيضا استفاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من الأرض التي هي حرت واقب وحرت الوبرة التي تحيط بالمدينة ولا يستطيع الجيش أن يقتحم من خلالها. أيضا استفاد من جبل سلع وجعله خلف ظهور المسلمين. وهكذا كان الرسول يرتب ترتيبات مهمة جدا في مواجهة الأعداء. أيضا كان الرسول يرتب العوائق التي تعيق الأعداء عن المواجهة، مثل حفره للخندق في غزوة الأحزاب. أيضا كان من أساليب الرسول ومن خطته المهمة الحرص على التكتم والسرية في وضع خطته الحربية وفي تنفيذها. وبذلك يعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أول من ابتكر أسلوب الرسائل المكتومة، حيث كان يكتب الرسالة ويختمها ويسلمها إلى أصحابه الذين سيخرجون في سرية من السرايا، ويأمرهم أن يتحركوا في جهة من الجهات وأن لا يفتحوها إلا مثلا بعد يومين أو بعد 3 أيام، ويعملون بما فيها. وبهذا يحرم العدو من الحصول على أي معلومات تفيده عن تحركات المسلمين. أيضا هناك غزوات من الغزوات الغير مشهورة كان الرسول يخرج فيها ولا يعلم أحد أين سيتوجه وإلى أين يريد، إنما يأمر الناس أن يخرجوا معه دون أن يخبرهم بوجهته. وبذلك كان يكتم عن العدو كل المعلومات. أيضا مثلا في فتح مكة كان أيضا من أهم أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يرفع الروح المعنوية لدى أصحابه وأن يبقيها عالية قوية، مثل ما فعل بعد غزوة أحد عندما جاءته الأخبار أن قريش تريد أن تعود مرة أخرى لتغير على المدينة، فأمر أصحابه أن يخرجوا وخرجوا إلى حمراء الأسد. وعندما علمت قريش بنيتهم في المواجهة مرة أخرى بعد أن سقط منهم 70 شهيدا تراجعت عن المواجهة الثانية. أيضا عندما كان هناك أخبار سيئة وسلبية تأتي كان الرسول يكتمها عن المسلمين حتى لا تنهار النفسيات والمعنويات، مثل ما قلنا عندما علم أن بني قريظة قد نقضوا العهد أمر من أخبره بالخبر أن لا يعلم أحد بذلك حتى تبقى الروح المعنوية مرتفعة ولا يعرف الناس بما هناك من مؤامرات عليهم. كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا يحرص على أن لا تنتشر الشائعات بين المسلمين. أيضا كان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله استهداف لرؤوس الكفر، قد أرسل مجموعة من المسلمين لقتل كعب بن الأشرف أحد أكبر زعماء وأخطر زعماء اليهود. أيضا كان من أساليب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أن يكون هناك للمسلمين شعار وأن يكون هناك شارة، وما يسمى في الجيوش الحديثة كلمة السر. الشعار كان له أهمية في أنه يوقظ في النفس العزة والشجاعة، وأيضا يستعمل حتى يعرف المسلمون بعضهم بعضا، فلا يكون هناك في أثناء احتدام المعركة خلط ما بين العدو والصديق فيقتل بعضهم بعضا. فكان لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الشعارات في كثير من معارك إن لم يكن كلها. فكان له مثلا في غزوة بدر يا منصور أمت، في غزوة أحد أمت أمت، في غزوة الأحزاب حام ميم لا ينصرون، وأشبه ما تكون بكلمة سر كان يستخدمها المسلمون حتى في أثناء الليل. بل إن رسول الله أيضا استعمل هذا الشعار يا منصور أمت في غزوات كثيرة، منها غزوة خيبر وفي فتح مكة وفي حنين والطائف. أيضا أثناء الهجوم كان هناك شعارات ترفع الروح المعنوية، مثلما كان شعار يا خيل الله اركبي كان ينادى بها عند ركوب الفرسان خيولهم في غزوة الخندق وفي بني قريظة وفي غيرها من الغزوات. أيضا كان المقاتلين مع رسول الله صلوات الله عليه وآله يتخذون لهم سيماء، أي علامة معينة، حتى يكونوا معروفين فيتميزوا عن غيرهم من الأعداء. وهذا الأمر كان موجود حتى عند الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، عندما قال تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي لديهم علامات معلمين بعلامة معينة. وهكذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت له أساليب كثيرة في مواجهة الأعداء، في ترتيب الصفوف، في الإغارة، في الكمين، في استخدام التضاريس بما يمكن المسلمين من المواجهة وبما يعيق الكافرين عن المواجهة، وكان يستغل كل شيء. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت لديه القيادة الحكيمة العظيمة جدا في كافة جوانب الحياة، وتميز بشكل كبير في الجوانب العسكرية. أنه استطاع أن يغير كل ذلك التغيير في الجزيرة العربية وأن يوصل الإسلام إلى أصقاع الجزيرة العربية خلال فترة وجيزة بأقل الإمكانيات وبأقل الخسائر وفتح الآفاق الواسع أمام المسلمين ليوصلوا دين الله وكلمة الله إلى جميع أصقاع الأرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق

يمدكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة

ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعلى

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين

حق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقتلت

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا.

ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ

وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك

السابعه مساء في استديوهات اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي العملية التعليمية بعدد من مدارس أمانة العاصمة، وأكد الوزير الصعدي أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع لمسؤولياتهم بما يكفل إنجاح العام الدراسي، مثمنا ثبات وصمود كافة التربويين العاملين في الميدان متجاوزين انعكاسات استمرار العدوان والحصار على بلادنا. عقدت بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم ورشة عمل تنظيم وتفعيل أنشطة فرق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل. وفي الورشة أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس أهمية الورشة لتوضيح الإطار التنظيمي والإجرائي لفرق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل ومستويات تشكيلها وعلاقتها التنظيمية. وأشار في الورشة التي شارك فيها وكلاء الوزارة ورؤساء الأجهزة والمؤسسات التابعة لها والفريق الوطني للمدونة والفرق الفرعية بالوزارة إلى أهمية تعزيز الوعي بمسؤوليات الوظيفة العامة والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية. ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس جهود استكمال أعمال الدمج الجارية بالوزارة، وتطرق الاجتماع بحضور وكلاء قطاعات الوزارة وممثلي لجنة الدمج إلى الخطوات التي تم إنجازها في سبيل دمج القطاعات التربوية والتعليمية المختلفة وخطوات توحيد الهياكل التنظيمية للتربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأبرز المصاعب التي تواجه سير العمل. وأشاد الدكتور الدعيس بالجهود المبذولة مشيرا إلى أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم لضمان العمل على حلحلة التحديات الميدانية التي تواجه لجان الدمج وتشكيل الصعاب وانسيابية العمل بما يضمن استكمال أعمال الدمج. ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم مستوى الجاهزية والاستعدادات لمواجهة أي طوارئ أو كوارث محتملة ناجمة عن السيول والأمطار والإجراءات الاحترازية للحد من الأضرار. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عبد السلام الذماري، حمود شملان، أحمد القطمة، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، وكذا المختصين ناقشوا الأولويات العاجلة والإجراءات الواجب تنفيذها لتلافي الأضرار المحتملة خاصة في المناطق والمنشآت الواقعة في مجاري السيول ومواقع تجمع المياه. وأقر الاجتماع إعداد خطة عمل لكل جهة تتضمن حصر المعدات والإمكانات المتوفرة والمهام المنوطة بها وآلية التدخل والتنسيق مع لجنة الطوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغات أو أضرار قد تنجم عن الأموال بل عن الأحوال الجوية، وكذلك التعاون مع جهة الطوارئ. تواصلت لليوم الثاني في العاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم للعام الرابع على التوالي بهدف ترسيخ المنهج النبوي في وعي الأمة وسلوكها وتعزيز الارتباط العملي بالرسول الأعظم. وشهد المؤتمر في يومه الثاني عقد 5 جلسات علمية تم خلالها مناقشة نحو 33 من الدراسات والأبحاث العلمية من داخل اليمن إلى جانب عشرات الأبحاث وأوراق العمل والمداخلات لمشاركين من خارج اليمن، والتي توزعت على 5 من المحاور الأساسية للمؤتمر وهي الاقتصادي، التربوي، التعليمي، المهني والحرفي والصناعي، الإعلامي والأمني والعسكري والقانوني، وذلك بعد مناقشة ل22 بحثا خلال اليوم الأول للمؤتمر ضمن المحورين السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي. نظم قطاع التخطيط بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل لمديري فروع المكاتب التنفيذية وشركاء التنمية في مديرية المحويت لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية الثلاثية للمديرية للأعوام 1448 هجرية 1450، ووفقا لمخرجات تحليل الوضع الراهن والتقرير التنموي لمديرية، هدفت الورشة بمشاركة 15 من مديري المكاتب التنفيذية وممثلي الجهات ذات العلاقة وشركاء التنمية إلى تعزيز منهجية التخطيط التنموي وتحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية للمديرية، وذلك بما يسهم في إعداد خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستند إلى البيانات والمؤشرات التنموية المتاحة. وأكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم في الورشة التي حضرها وكيلا المحافظة حمود شملان وأحمد القطمة أهمية إعداد الخطط الاستراتيجية وفق أسس علمية ومنهجية. شيع بمديرية برع في محافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد المقدم صلاح الدين يحيى محمد عبده من أبناء عزلة بلاد الطرف بمنطقة بني داود الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن، وخلال التشييع بحضور مسؤول التعبئة مراد الشرفي ومدير أمن مديرية برع أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وبما قدموه في سبيل الوطن مؤكدين الوفاء لتضحياتهم والسير على دربهم. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في مسقط رأسه بحضور عدد من أبناء المنطقة وأهالي الشهيد. شيع كذلك اليوم بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة جثمان الشهيد محمد درويش إبراهيم حسن عبدالله الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن، وخلال التشييع الذي تقدمه مدير المديرية عبدالله المروني والقيادات المحلية والعسكرية والتعبوية والشخصيات الاجتماعية أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن مؤكدين أن تضحياتهم ستظل مصدر إلهام للأجيال، وأشاروا إلى أن التضحيات أثمرت عزة ونصرا في كسر شوكة العدوان وأدواته وإفشال مخططاته التآمرية الهادفة إلى النيل من أمن الوطن وسيادته. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بالمديرية عقب الصلاة عليه بحضور رسمي وشعبي. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجا.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل. تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أبعدتهم الخديعة وصاروا في طرق المجهول، إننا لا نكرهكم بل نأسف لكم وندعوكم صادقين للعودة إلى حضن الوطن. إن الطمأنينة التي تبحثون عنها لن تجدوها في معسكرات الخونة بل بين أهلكم وذويكم، والعودة إلى الحق ليست انكسارا بل شجاعة، والوطن لا يزال يتسع لقلوب أضناها الشتات.
1: إضاءة ثورية.
2: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة شجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود ويا من رفعتم راية العزة في وجه الطغيان، إن وقوفكم اليوم في ميدان الشرف يذكرنا بتلك الروح التي لا تلين، تلك العزيمة التي لا تنكسر. أنتم من جعلتم السماء ترد طائرات العدو صاغرة، وأنتم من حولتم المستحيل إلى حقيقة تروى للأجيال. كل إسقاط لطائرة تجسس وكل صاروخ يسدد نحو أهداف العدوان هو برهان جديد على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل آلات الحرب. أيها الأبطال، في هذه المعركة الحاسمة تقدمون الدرس تلو الآخر للعدو السعودي ومرتزقته بأن هذه الأرض ليست سهلة لمن تسول له نفسه انتهاك حرماتها. إن إسقاط عدد من طائرات العدو في نصف يوم ليس مجرد نجاح عملياتي، بل هو رسالة واضحة بأن السماء اليمنية محرمة على المعتدين، وأن دماء الشهداء ستظل وقودا لهذه المواجهة المقدسة. أنتم من تحملون على عواتقكم رد الاعتبار لكل طفل شهيد، ولكل امرأة تكلى، ولكل جريح يئن تحت الأنقاض. أيها المجاهدون الشرفاء، إن ما تفعلونه ليس مجرد واجب عسكري، بل هو رد على كل جريمة يرتكبها النظام السعودي بحق شعبنا اليمني. إن صبركم أيها الأبطال وجلدكم وتفانيكم في حماية الوطن يجعلان منكم أسطورة تعيش في وجدان كل يمني. فواصلوا دربكم هذا ولا تلتفتوا إلى الوراء، فالنصر حليف الصابرين، والله معكم، والأرض تحت أقدامكم، والسماء تبارك خطواتكم. دمتم عزا وفخرا، ودمتم حماة لهذا الوطن العزيز، فأنتم صناع المجد وأنتم عنوان الكرامة.

0: كاذبون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-1002 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-1062 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.

القوة لتحقيق الوحدة، وتعارض باستمرار الاستحواذ والسيطرة، وموقفها واضح منذ أن أعلن الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه معارضته الصريحة والواضحة للحرب التي شنها النظام السابق للسيطرة على عدن، ورأى أن الوحدة الحقيقية هي الوحدة التي تبنى على أسس إيمانية، وهذه هي الوحدة الحقيقية التي لا تهمش أحدا ولا تقصي طرفا عن طرف ولا تسمح بظلم أحد على حساب غيره، وهذه الوحدة لا تقوم على أساس تقاسم المصالح والنفوذ بين الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات النافذة، بل تقوم على مراعاة مصالح السواد الأعظم من الشعب، وهذه الوحدة لا تفرض أبدا بالقوة، بل تبدأ بمشروع يمثل الجميع وقيادة حكيمة تقدمه للأمة. أيها الإخوة البواسل، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون في العرف العسكري والأمني لا يقاس حجم المنجز الميداني بضجيج البيانات أو كثافة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما بالحقائق والوقائع على أرض الميدان. ومن الغريب أننا نسمع ونقرأ منشورات لإعلاميين من المرتزقة عن الوضع في الميدان وعن المعارك التي تدور في مناطق الساحل الغربي، وكلها سرديات تناقض بعضها ولا يستسيغها المنطق العسكري، لكنها في المجمل تشير إلى أن المرتزقة والتحشيدات التابعة للعدو السعودي يعيشون في مأزق ووضع خطير للغاية. أما بالنسبة لنا كإعلاميين فإننا أمة منظمة لا ننقل إلا ما يأتي في المسار الرسمي، فالتحرك الإعلامي يأتي في اللحظة المناسبة وبعد أن تتضح الرؤية والحقيقة بالكامل، وهذا الصمت أثبت فاعليته كأداة لإدارة الحرب النفسية، فهو يترك الطرف الآخر يستنزف رواياته المتضاربة ويغرق في تناقضاته حتى يفقد ما تبقى له من مصداقية، لتأتي لاحقا الحقائق الموثقة بالصوت والصورة والبيانات العسكرية الدقيقة لتضع حدا للتهويل والتضليل. فقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن حبال الإرباك الإعلامي قصيرة، وأن الاستعراض اللحظي لا يحمي المواقع ولا يغير من معادلات القوة على الأرض، وعندما يهدأ غبار الشائعات وتنجلي الغبرة عن الميدان يتضح جليا أن من يبني موقفه على الدعاية وحدها يتفاجأ دائما بالواقع الصلب الذي ترسمه دماء الثابتين وتكتيكات الواثقين.

0: خاطرة البرنامج
1: بكل ما في القمم من شموخ وبكل ما في الرايات من عزة وكرامة نقف أمام القادة العظماء والجند الأوفياء الذين لا تهزهم العواصف ولا تربكهم التحديات، رجال خلقوا ليكونوا حصن الوطن وسياجه المنيع وركنه الذي لا يتزحزح مهما اشتدت الخطوب. سلام على من جعلوا الولاء عقيدة لا تتبدل والواجب ميثاقا يصان بالروح قبل السلاح. سلام على من يكتبون بتضحياتهم طريق المجد ويرفعون راية الوطن عالية خفاقة.

لا تنكس ولو اجتمعت عليها عواصف الدنيا. فإليهم إلى السند الذي لا يضعف والدرع الذي لا يصدأ واليقين الذي لا يخون، إليهم نقول بكم ينهض الوطن، وبعزمكم تصان كرامة، وبإخلاصكم تبقى رايتنا خفاقة بالعزة والسمو والهيبة. دامت تواعدكم حصنا للوطن، ودامت الراية مرفرفة لا تقهر ولا تهان.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، من جبال السيرات الشاهقة إلى سهول تهامة الفسيحة، نأخذكم اليوم في رحلة عبر أعبق الأرض اليمنية الطيبة، وننزل ضيوفا على محافظة حجة. هذه المحافظة التي جمعت بين شموخ الجبل وخير السهل، واشتهرت منذ القدم بأشجارها ونباتاتها التي لا تقدر بثمن. اليوم مستمعين الأفاضل، سنتحدث عن شجرتين ارتبطتا بهوية الإنسان اليمني، بجماله وطبه وأفراحه. شجرة الحناء الزكية وشجرة السدر المباركة، كيف تنمو هاتان الشجرتان وكيف يقطفهما المزارع اليمني بحب ورعاية، وما هي أسرار التجفيف السليم الذي يحافظ على اللون الأخضر الزاهي والجودة العالية؟ ابقوا معنا في هذه الجولة التي نفوح بها بعبير الأوراق الخضراء والأصالة اليمنية. هنا سأنقل لكم أنا كافة الإجابات عن تلك الأسئلة، إعدادا وتقديما أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مستمعين الأفاضل، مزارعين الكرام، نبدأ رحلتنا من السؤال الأهم: أين توجد شجرة الحناء والسدر مستقرها الخصب في محافظة حجة؟ الكثير يعلم تتميز محافظة حجة بتنوعها الجغرافي الفريد، حيث تلتقي السهول التهامية الدافئة بالوديان الخصبة والمناطق الجبلية المتوسطة. هذا التنوع المناخي جعل من حجة بيئة نموذجية لزراعة الحناء والسدر، وتتركز زراعة الحناء بشكل أساسي في المناطق السهلية والوديان ذات التربة الخصبة والحرارة الدافئة والوفرة المائية. وتجدون مزارع الحناء تنتشر بكثرة في مديريات مثل عبس وحرب ومستبة، إضافة إلى الوديان الشهيرة كوادي مور الممتد وأودية بحرب وحيران. الحناء شجرة تعشق الدفء وتستجيب بامتياز للتربة الرسوبية الخفيفة التي تحبس الرطوبة وتسمح للجذور بالتنفس. لذلك فإن حناء محافظة حجة يعرف بصلابته وغزارة صبغته الخضراء الداكنة. أما السدر، وآه من شجرة السدر المباركة، هذه الشجرة البرية والأصلية والأصيلة لا تكتفي بمديرية واحدة، بل تنتشر في كافة أرجاء محافظة حجة. تجدون السدر ينبت في السهول التهامية وفي الأودية وفي الشعاب والأطراف الجبلية في مديريات أسلم وخير المحابشة وكشر وقفل شمر. دعونا نذهب إلى المحافظة ونستمع من المهندس الإرشادي هناك عن سر جودة الإنتاج من شجرة الحناء والسدر في حجة، وكيف تزرع هذه الأشجار وكيف تتم العناية.
1: زراعة أشجار الحناء في محافظة حجة وكيفية حصادها وكيفية تجفيفها. طبعا في المحافظة معنا من أشهر المديريات في المحافظة هي مديرية بني قيس، ويأتي بعدها أسلم وخير المحرق، ولكن بشكل قليل. جدا مديرية بني قيس هي المديرية الأولى في زراعة محصول الحناء. طبعا يزرع الحناء في عزلة ربع البوي، وهم الأشجار المثمرة، بحيث لو ترك ولم يتم حصاده فإنه يصبح شجرة كبيرة. طبعا يتم زراعته عن طريق العقل، لا يمكن زراعته لا بالبذرة ولا بالله، يتم زراعته عن طريق العقل. وطبعا نبات معمر ويتحمل الجفاف، ومن أهم ميزة في نبات الحناء أو شجرة الحناء أنها تتحمل الملوحة.
0: وصلنا الآن إلى المرحلة التي تتجلى فيها جهود المزارع وشغفه، مرحلة القطف والجني. قطف الحناء والسدر في حجة ليس مجرد عمل زراعي روتيني، بل هو موسم أشبه بالاحتفال الصغير بين أوساط المزارعين وأسرهم. تحصد أوراق الحناء عادة في حجة من مرتين إلى 3 مرات في السنة، وتكون ذروة القطف في المواسم الدافئة عندما تكون الأوراق مكتنزة بالزيوت والصبغة. يقوم المزارعون بقص الفروع والأغصان اللينة المحملة بالأوراق باستخدام أدوات حادة وتقليدية كالمقراض أو المنجل. وهنا تكمن المهارة، المزارع الخبير لا يقطع الشجرة من جذورها، بل يقطع الأغصان العلوية بطريقة تسمح للشجرة بالنمو والتفرع من جديد خلال أسابيع قليلة. بعد قص الأغصان تجمع في حزم وتنقل إلى أماكن التجميع تمهيداً لفصل الأوراق عن الأغصان أو ما يعرف محلياً بالنفض. لنستمع إلى المهندس المختص الزراعي الإرشادي حول هذا الموضوع بإسهاب الأكبر.
1: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المهندس خالد أحمد قادر القعافي، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة في محافظة حجة. طبعا بالنسبة لشجر السد، هي عبارة عن شجرة معمرة حراجية، وهي من الأشياء البرية ومن أهم الأغطية النباتية في اليمن بشكل عام. وطبعا أغلب مديريات المحافظة في حجة تغطيها شجرة السد، وتغطي مساحات كبيرة سواء المديريات الجبلية أو التهامية. عملية الإثمار على حسب الموسم، في المناطق الجبلية تكون في نهاية الصيف، وفي المناطق التهامية في نهاية الشتاء أو خلال الشتاء. وطبعا في الآونة الأخيرة تم توسع في زراعة شجر السد في كثير، عبر مبادرات مجتمعية وعبر مؤسسات محلية وعبر مكتب الزراعة وفروع في المحافظة. من أهم الأشياء اللي تستخدم فيها شجر السد في المحافظة وفي الجمهورية بشكل عام إنها مراعي للحيوانات، خاصة الأغنام والماعز والجمال. ومن أفضل الأشجار لإنتاج النحل العسل، أو مراعي لإنتاج العسل، مراعي للنحل. وطبعا المحافظة تمتاز بإنتاج عسل السد، خاصة في مديرية الجميمة والمغربة وبني قيس وغيرها. يتم حصاد ثمار شجرة السد بما يسمى الكين أو الدوم، حسب مسميات المديرية. طبعا ما فيش طريقة معينة لعملية الحصاد أو الحفاظ على الشجرة أو من هذه المسميات، عبارة عن حصاد بطرق عشوائية من قبل الأطفال، وفي بعض المديريات يتم جمعه من قبل الأطفال وبيعه على الطرقات، خاصة للمسافر من صنعاء إلى حجة. يلاحظ في كحلان، في القمة، في بني موهب وجود أطفال يبيعون الكيل. يتم جمعه من قبل الأطفال، وبعضهم بيجففوه وبعضهم بيبيعوه، يتم بيعه أخضر. شجرة السد طبعا في الأخير هي شجرة معمرة وتتحمل جميع الظروف والتقلبات المناخية ومقاومة لقلة الأمطار. وأهم حاجة أن شجرة السد تشتي عناية سنتين الأولى في زراعتها، وبعد ذلك تتحمل. طبعا بالنسبة للنبات الحناية، يتم حصاده بالطريقة التقليدية بأيدي المزارعين، عبارة عن قطع النبات من الأسفل بالشريط، أو يعني حش النبات من تحت، ثم يجفف في الشمس، يفرشوا طرابيل ويطرحوا الحنة على الطرابيل هذه حتى يجف، ويتم فصل الأوراق بضرب النبات على الطرابيل فينفصل الورق بسهولة. وطبعا بعد ما يفصل الورق بعد ما يكون جاف تماما، يتم تعبئته في أكياس وبيعه أو نقله إلى الطاحون. طبعا محافظة مديرية بني قيس تمتاز بوجود عدة طواحين للحنة، ومشهور حنا بني قيس تقريبا في المحافظة كامل والمحافظات المجاورة. وشكرا جزيلا لكم.
0: أما قطف أوراق السدر، مستمعين الكرام مزارعين الأفاضل، فالأمر يختلف قليلا. السدر شجرة مليئة بالأشواك، وتتطلب عملية جمع أوراقها صبرا ودقة. فغالبا ما يتم جمع أوراق السدر في أواخر فصل الصيف والخريف. شجرة السدر جبارة وكريمة، فإلى جانب أوراقها تجد الأهالي والأطفال يجمعون ثمار النبق الحلوة، ليصبح موسم القطف حافلا بالخير والبركة. أشجار السدر في حجة ليست مجرد أشجار برية، بل هي ثروة اقتصادية وبيئية، فهي مصدر الغذاء الأساسي للنحل اليمني الذي ينتج منه أفضل وأجود أنواع عسل السدر الشهير، إضافة إلى الاستفادة من أوراقها ولحائها وثمارها المسمى بالدوم أو النبق. المزارع في حجة يعرف تماماً قيمة هذه الأشجار، وليس المزارع في حجة فقط، بل المزارع في اليمن بشكل عام يعرف تماماً قيمة هذه الأشجار. فالحناء والسدر ينعشان الاقتصاد المحلي، وتعتبر زراعتهما وسيلة عيش للعديد من الأسر اليمنية التي توارثت العناية بهما جيلاً بعد جيل. لكن ماذا عن استخدام الأسر للحناء والسدر؟ تعالوا نستمع لتقية ورضية.
2: غارة الله ويا عيبة على بعض أمهات الأيام هذه يا أختي، إنها تبسري كبش على جهالها تضحكي لو ما تفتصي.
3: أوه ومقصتها حين ولدها بيض وعيونه الزرق إني عاد تصبغ لبشكار وإنه عاد يطلع طلياني. إنها زكان عقولهن ما بفعل لعيالهن.
2: حرام عليهن يا أختي، عاد عمارهم ما تتعدى 4 سنوات، قدي بتصبغ لشعره أبي الكيماوي، حرام حرام عليها.
3: الله يهديهن صدق، طلع شعر ابنها أمانة أصفر على أحمر مثل لون شفوت المسرور.
2: ولو رحتي تشوفي فروة راسه عدكم محروقة محمرة، والجاهل يبكي طوال النهار، يا ويلها من الله، كيف بتمرضاه وتتعب نفسها؟
3: لأن جلد راس الأطفال رقيق وما بيتحمل مشقرات ولا صبغات، إنها ولا معاهن عقول.
2: آه يا أختي يا رضية، أين ساروا الأمهات حق زمان ما ربونا إلا على السدر والحنة؟
3: ما فيش أحسن من الحنة للأطفال والسدر العتيق، ذي كان يخلي الشعر أمانه مثل ملي المظلم والشعر الجاسر وقوية.
2: طبيعي، لأن السدر والحنة مش بس للجمل يا أختي، هذا علاج ونظافة وتطهير، ولو درين بفائده إنهن عايز تخدم النواصل.
3: وما هي فوائدي يا أختي سكينة بيني؟
2: بينظف الفروة من الدهون والأوساخ، ويقتل البكتيريا ويبرد رأس الطفل، وكمان يقوي بصيلات الشعر.
3: السدر دائما فيه رغوة طبيعية من الشجرة تنظف من غير ما ينشف الجلد فلا يحرق العيون، وهو حالي صدق أماني يبرد الرأس.
2: هذا هو، يعني السدر ينظف والحنة يطهر ويقوي، وإن الشعر ما شاء الله من الأطفال إلى الكهولة.
3: وبعض النساء بتهرب من الحنة لأنه بيوسخ البيت، وجهل أمان هذا اليومة من حق الجن، ما بيرزوا ولا يعقلوا ولا يقروا.
2: لكن لا تضر جهالها، عاد يا اختي لو بتعمل لهم حنة وسارت تصبغ الشعر هذا أشقر، يرجع الشعر يحرق ويتلون بالقوس قزح أحمر وبرتقالي وموزي، ما تدري ما عادوا لهم شعر الطفل هذا.
3: وكيف لما قنعتي سليفة كيش وقنعتي جهالة للحنة والسد ما شاء الله عليهم؟
2: يختي تصير تجر لها سدر مطحون ناعم وتخلطه بما دافي لو ما يصير مثل ما هالرغوة، وتتلك به رأس الجاهل في الحمام، عز الله قدركم، 5 دقائق فقط يمسح القشرة والأوساخ ماسح ويرجع الشعر للمعلمي.
3: والحنة كيف بتفعل معاهم؟
2: لا تخليها ثقيلة كأنها طين، خلوها خفيفة مثل ما المرق، وخلطوا معاها قليل زبادي ومغلية البابونج لأجل ما ينشف الشعر، وخلي نصف ساعة وهو يلعب وبعدها غسلي.
3: فكرك قوي حالية، وبعدها من الآن لا مشقر يحرق الجلد ولا كيماوية تجيب العلة للرأس. لكن بعض الجهال ما يرضى يغتسل أصلا، تقولي لا عد يجلدوه ولا يصلبوه ورايحة شعره أمام الصنة تقلع البضوء.
2: مهما يكون يا أختي نرجع ونقولها للجميع، اتقن الله في جهالك، الطبيعة خيرة وبركة، والحنة والسدر هم تاج الراس من زمان أجدادنا.
3: لكن كيف يزرعوا الحنة وأينه والكل؟ نشي نسأل ونستفسر.
2: الحنة اليمنية الأكثر شهرة هي في حضرموت وتهامة، وتزرع بواسطة البذور أو الشتلات، وشجرة الحنة يا أختي من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية، وصراحة حنة اليمن مطلوب في كل الدول.
3: تربة اليمن هي تربة خصبة، وهذه الشجرة شجرة الحنة مصدر دخل مستدام لأغلب الأسر الريفية في مختلف المناطق والأرياف.
2: وكذلك شجرة الحنة لها قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية المتنوعة في اليمن، يعني شجرة تفيدك وتستفيد منها في أرضك.
3: الحمد لله على نعمة الزراعة في اليمن، الدول كلها بتتفاخر بهدايا الحنة اليمني، وخبيرتنا بتصبغ شعرها وتصبغ شعر جهالها وتمحقهن بالكيماوي.
2: الله يهدينا جميعا ونرجع كلنا لما هو طبيعي. خاطرش أسير فهم جارتنا أضرار الصبغات وفوائد الحنة.
3: كتب الله أجرش أختي، هيا تعلموا العلم وعلموه، هيا في حفظ الله.
2: في حفظ الله.

0: استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بالطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة، أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري، وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.
1: مستمعين الكرام، نصل الآن إلى فقرة الاتصال والتواصل الهامة بيننا وبينكم، ونكرر الشكر والتقدير لكل من يبعث بالرسائل إلى هذا البرنامج الإرشادي الزراعي التي تشرف عليه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية في قطاع الخدمات والدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. ورسائل الشكر والتقدير للبرنامج وطاقم البرنامج تصل إلينا تماما، ولكن حفاظا على وقت البرنامج لا نستطيع الإسهاب في قراءتها. نسأل الله أن يكتب الأجر لنا جميعا، وبفضل الله ثم رسائلكم وتواصلكم استمر البرنامج معكم ومنكم وإليكم. هيا إلى البريد الهاتفي. طبعا لأن حديثنا اليوم عن الحناء والسدر، فقد وصلت إلينا أسئلة متعددة حول التجفيف السليم للحناء. كثير من الناس يتساءلون لماذا نرى الحناء لونه أخضر زاهن ويعطي صبغة قوية، بينما نرى أنواع أخرى ليلية ومتغيرة اللون، يعني وكأنه لونها قاتم نوعا ما. السبب ربما يكمن في مرحلة التجفيف، لكن تعالوا نستمع للإجابة من المهندس الزراعي المتخصص حول هذا التفاوت في لون أوراق الحناء وحتى أوراق السدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المهندس خالد أحمد، قائد للقعافين مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة حجة. طبعا استكمالا لموضوع الحنة، شجرة الحنة والسدر، طبعا أوراق السدر لا تحصد عندنا في حجة، ولم أسمع بحصادها، وطبعا كل التركيز يكون على الثمار فقط. في بعض المناطق في المحافظة أو بعض المديريات كانوا يستخدمون أوراق السدر لبعض العلاجات بتجميعها وطحنها، وأحيانا كانت تستخدم وهي أوراق خضراء، وحين يتم تجفيفها وتستخدم كدهانات لبعض الأمراض. أما بالنسبة لما تم الاستفسار عن عملية حصاد الحناء، طبعا الحناء شجرة مقاومة وشجرة كثيرة المقاومة، مش المقاومة فقط، تقاوم كل الظروف القاسية.

0: يتم الحصاد ليس بتجميع الأوراق، وإنما يتم الحش من على وجه الأرض حتى ينبت مرة أخرى. وطبعا نبات الحناء هو نبات مستديم يتم حصاده أكثر من 5-7 مرات في خلال العام، ويتم تجميع هذه الحشات وتجفيفها على الترابيب، وبعد ما تجف تماما يتم ضربها بالعصي داخل التربال حتى تنفصل الأوراق عن العيدان، ويتم فصل العيدان وتجميع الأوراق وتعبئتها في أكياس. أحيانا يتم بيعها داخل المحافظة نفسها، وأحيانا يتم بيعها خارج المحافظة، وأحيانا توزع على الطواحين الحناء الموجودة في بني قيس وفي بعض مديريات المحافظة. أما بالنسبة لأوراق الحناء، طبعا أوراق الحناء هي خضراء دائما، عند عملية التجفيف يكون لونها يعني يميل إلى الأصفرار قليلا، ولكن لا تفقد الأخضرار حقها. أما إذا كانت الأوراق الحناء صفراء فيكون بسبب تقصير في بعض العمليات الزراعية أو ضعف في العمليات الزراعية. أما زيادة ماء فهو زيادة يعمل على أصفرار الأوراق أو نقص عناصر غذائية، ويتم ذلك بمعالجتها بإضافة السماد البلدي الذبيل المخمر، تخميل جيد، ومن علامة التخميل الجيد للذبيل أن تكون رائحته رائحة التراب، أو إضافة أسمدة مركبة مثل سماد مركب عشرينات، أو إضافة السماد اليوريا. وطبعا نحن لا ننصح بإضافة السماد اليوريا لأنه عبارة عن مخلفات آدمية، نسبة المادة الصلبة فيها كثير، والأثر المتبقي في التربة يكون له أضراره ويعمل على تملح التربة. ونحن ننصح أخواننا المزارعين دائما وأبدا باستخدام الذبيل البلدي المخمر، تخمير جيد، واستخدامه لعملية تخصيب التربة، لأن الذبيل البلدي يحتوي على عناصر غذائية كثيرة خلاف السماد اليوريا الأبيض فهو يحتوي على عنصر النيتروجين فقط. أيضا من العوامل التي تعمل على إصفرار الأوراق، أحيانا يكون الأرض خسعة أو الأرض فيها نسبة رطوبة عالية، فيقوم المزارع أو أي شخص يقوم المرور يمشي بين الأرض أو حيوانات أو أي حاجة، هذا بيعمل عملية خنق للنبات وسد المسامات التي يتنفس منها جذور النبات، فيعمل عملية الإصفرار. وطبعا عملية الإصفرار ما هي بالمشكلة العويصة لدى المزارعين ولا يمكن أنها تذك، فعملية معالجتها عملية سهلة. أهم شيء أن المزارع يكون عارف ما هو سبب الإصفرار. تحياتي لكم أخوان المزارعين، وشكرا جزيلا، ونتمنى لكم الاستفادة الكاملة.
1: سمعين الكرام، طبعا إذا جففت الأوراق بطريقة خاطئة تفقد الحناء صبغتها الجيدة، ويفقد الصدر فوائده العطرية والطبية، والمزارع والتاجر الذكي سواء في حجة أو في أي منطقة يزرع فيها الحناء والصدر يتبع خطوات دقيقة للتجفيف السليم كما تحدث المهندس الزراعي. هذه رسالة أخرى وصلت من الحديدة من محمد الجماعي، ينصح حول تجفيف الحناء، يقول: الخطوة الذهبية الأولى لمنتجي الحناء إياك وتعريض أوراق الحناء والسد لأشعة الشمس المباشرة. الشمس المباشرة تحرق المادة الخضراء الكلوروفيل وتجعل الأوراق صفراء أو بنية باهتة، لذا يتم فرد الأوراق على أقمشة نظيفة أو حصير يعني خيزرانة داخل عنابر مظللة أو تحت أغطية قشية تسمح بمرور الهواء وتمنع دخول أشعة الشمس المباشرة. محمد يواصل نصيحته في رسالته ويقول: تقلب أوراق الحناء يوميا لضمان جفاف كافة الطبقات بالتساوي ولتجنب تعفن الأوراق السفلية نتيجة الرطوبة المحتبسة. كل فترة وأخرى يجب أن تتراوح بين 4-7 أيام، يعني تقوم بتقليب أوراق الحناء حسب حرارة الجو. وينصحكم أيضا محمد من الحديدة، بعد جفاف الأوراق تماما وتصبح هشة سهلة التكسر، تبدأ عملية غربلة الأوراق وتخليصها من الأتربة وكذلك الأغصان الخشبية الصلبة. الأوراق الصافية هي التي ترسل للمطاحن، ولا بد ما تنتظر لطلب السوق. هناك من يطلب حناء مطحون وهناك من يريده أوراق، وبالمثل السدر تطحن الأوراق مجففة باستخدام المطاحن التقليدية أو الحديثة للوصول إلى بودرة ناعمة جدا. أهم شيء تعرف سوقك إيش يطلب، هل أوراق ولا مطحون، تغلف في أكياس. أتمنى أن تكون غير نافذة للضوء والهواء، والتأكد من إبعادها عن الرطوبة تماما. إحنا ركزنا الآن على الكلمة يا أخ محمد الجماعي من الحديدة، إنه تكون الأكياس التي يتم تغليف السدر والحناء فيها أكياس غير نافذة للضوء. لماذا هذه النقطة بالذات وما لديه معلومة؟ يتواصل معنا. بالتالي مستمعينا، تحدثنا اليوم حول شجرة السدر وحول الحناء. ما لديه معلومات أكثر أو يريد الاستفسار حول هذا المحصول، يجب أن يتواصل معنا عبر رقم البرنامج 37481115. ولو حتى كانت هناك قصص نجاح حول بيع وشراء هذا المحصول، وكذلك التوسع بزراعة السدر وشجرة الحناء. للأسف مستمعينا الكرام، الوقت يمر معكم سريعا. وإن المزارعين أخوات المزارعات، الحناء والسدر في حجة ليس مجرد محاصيل زراعية وفي اليمن ككل، بل هما رمزان لأصالة الأرض اليمنية وجزء من التراث الذي يفخر به كل يمني. من مزارع عبس ووادي مور إلى جبال المحابشة وكجر، تبقى هذه أوراق خضراء تنبض بالحياة والجمال. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الزراعة والحياة. أرجو أن تكون هذه الجولة الممتعة قد نالت استحسانكم، وأضافت لمعلوماتكم القيمة عن زراعة وتجفيف الحناء والسدر المعلومات القيمة والكثيرة والوفيرة. نستقبل كافة الاستفسارات عبر رقم البرنامج 37481115. فضل الله، وصلنا إليكم إلى ختام حلقة اليوم. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة. تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. إعداد وتقديم رشا محمد. تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. يا شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي. وزارة الخارجية تؤكد أن الرد اليمني على العدوان السعودي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. والقوات الإيرانية تعلن اغتنام غواصة ذكية تابعة للعدو الأمريكي في مضيق هرمز، مؤكدة السيطرة الكاملة على المضيق. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضحت أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله تعالى ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. كما أشارت إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على اليمن ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، محملة العدو السعودي مسؤولية التصعيد، ومؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم بإذن الله. كما أكدت أنها بحول الله وقوته مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي وفي استهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. أدان مجلس الشورى بأشد العبارات الجريمة النكراء والغادرة التي ارتكبها العدو السعودي باستهدافه المباشر لإصلاحية مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واعتبر الاستهداف السعودي الإجرامي للإصلاحية التي تضم نزلاء ومحتجزين مدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف الأعيان والمنشآت المدنية. وحمل مجلس الشورى النظام السعودي والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تداعيات جرائمه المتواصلة، مستنكرا الصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له المدنيون بمختلف المحافظات من جرائم واعتداءات غادرة. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 24 شهيدا وجريحا. وأكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد 17 مواطنا وإصابة 7 آخرين جراء استهداف طيران العدو السعودي للإصلاحية. وأشارت إلى أن هذه الحصيلة ما تزال غير نهائية، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير مع تواصل جهود فرق الإنقاذ التي تعمل ليل نهار في ظل ظروف بالغة الصعوبة نتيجة حجم الدمار الهائل وكثافة الأنقاض التي تعيق عملية الوصول إلى المفقودين. في السياق، أدانت شبكة تعز للحقوق
وللحريات الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف منزل مأهول بالسكان في مديرية مقبنة في محافظة تعز، وأسفر عن إصابة نساء وأطفال وتدمير شبه كلي للمنزل. ولفتت الشبكة إلى أن استهداف مساكن الآمنين يشكل جريمة حرب توجب الملاحقة والمساءلة الجنائية بحق كافة المخططين والآمرين والمنفذين، محملة العدو السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن التبعات المادية والبشرية الناتجة عن ذلك القصف.

سخرة وزارة الخارجية والمغتربين في بلادنا من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية، وأكدت أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع تكفله الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة. وأشارت إلى أن النظام السعودي هو من أعلن العدوان على لسان وزير خارجيته واستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما يزيد عن ربع مليون غارة خلال 12 سنة من العدوان والحصار المفروض على اليمن، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال وتدمير آلاف الأعيان المدنية. وأوضحت أن من يهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية منذ 30ثيات القرن الماضي إنما هو النظام السعودي المجرم الذي سعى إلى فرض الوصاية عليه وتمزيقه واحتلال أراضيه وتدمير مقدراته، مؤكدا أن اليمن عندما أعلن موقفه بفرض الحصار على النظام السعودي كان بهدف مشروع وواضح وهو رفع الحصار من قبل هذا النظام. نظمت بعدد من مديريات أمانة العاصمة لقاءات موسعة إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية لتحرير البلاد وكسر الحصار. واعتبر المشاركون في اللقاءات استمرار الفعاليات الثقافية والتوعوية حاجة مهمة لتعزيز الوعي والتعاون والتكافل الاجتماعي والحفاظ على الروحية الإيمانية والجهوزية العالية لمواجهة التحديات ومخططات الأعداء ومؤامراتهم على الوطن والأمة. ودعوا إلى مواصلة التحرك الفاعل والدفاع بل والدفع للالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفد الجبهات والنفير العام لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وتحرير البلاد ودحر العدو السعودي. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استمرار خروقات جيش العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو بمنطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 14 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة دورة ومدينة طول كرم. نفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا ببلدة المنصور جنوب صور بجنوب لبنان وسط سماع دوي الانفجارات في مدينة صور وفي القرى المجاورة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا معاديا استهدف وادي السلوق ووادي الحجير. وفي سوريا توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو داخل قرية بريقة بريف القنيطرة منفذة عملية مداهمة لأحد المنازل في القرية وقامت بتفتيشه. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم عن اغتنام غواصة ذكية غير مأهولة تابعة للعدو الأمريكي في مضيق هرمز.
إلى ذلك أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إيزيدي أن القوات المسلحة الإيرانية تفرض إشرافا وسيطرة كاملة على مضيق هرمز بكل قوة واقتدار. وقال إن تركيز قوات بلاده ينصب في المرحلة الراهنة على المنطقة الجنوبية من البلاد، لا سيما على مضيق هرمز. وأضاف أن المقاتلين يمتلكون جاهزية تامة ومتابعة دقيقة لهذا الممر المائي الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصادان العالمي والأمريكي بشكل أساسي. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا التذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي. وزارة الخارجية تؤكد أن الرد اليمني على العدوان السعودي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. والقوات الإيرانية تعلن اغتنام غواصة ذكية تابعة للعدو الأمريكي في هرمز، مؤكدة السيطرة الكاملة على المضيق. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي تستمعون فيها العمليات العسكرية الواسعة في العمق السعودي. نتناول أيضا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء: السعودية تتآمر على تمزيق اليمن وتجزئته منذ وقت طويل، فأهلا بالجميع. القوات المسلحة لهم بالمرصاد، حيث أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في البيان العسكري الذي صدر اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضحت أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية أرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة للتصعيد الشامل وحملت القوات المسلحة العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم، مؤكدة أنها مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. وللمزيد من تسليط الضوء حول العمليات تحدث للإذاعة الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي.
1: اليمن اليوم يرسي معادلة كبيرة جدا ونوعية يعني غير مسبوقة في تاريخ العمليات العسكرية، وأنا أعتقد أنه ما يجري حتى اليوم وخلال الأيام الماضية أو خلال الشهر الماضي يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن القوات المسلحة اليمنية اليوم ترسي معادلة في اليوم الحصار بالحصار والردع بالردع، وبالتالي أيضا عملياتنا اليوم بدأت اليوم ربما تأخذ مسارا استراتيجيا أكبر وأضخم مما كان يتوقع العدو. أنا أعتقد أن هذا أيضا ليس إلا غيظ من فيض ما هو قادم، يعني نحن نتحدث اليوم عن عمليات عسكرية بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذه النوعية وبالأسلحة الردعية، يؤكد بما لا يدع مجال الشك بأن اليمن اليوم يرسي معادلة اليوم معادلة باعتبار أن الأرض اليمنية لا تقبل الجيف وأن الأرض اليمنية لا تقبل هذا العدو اليوم الذي حاول أكثر من مرة أن يدخل إلى اليمن، وهو يعرف أن اليمن قبر إمبراطوريات وتحدى الأمريكي والصهيوني ووضعناهم تحت أقدامنا، فما بالك بهؤلاء العبيد. هؤلاء اليوم يدفع بهم هؤلاء المرتزقة، يدفع بهم اليوم حزب الإخوان المسلمين وجماعة الجماعات الإرهابية التكفيرية الوهابية التي تقول له بأن الأمر سيكون محزوما وسهلا وسريعا، وأنت تعرف عملية البروباغندا والدعاية الإعلامية المضللة التي حاولوا أن يمارسوها على شعبنا وعلى وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل والانتصارات الوهمية التي تحدثوا عنها، وهذا دليل على أنه لا يمتلكون اليوم لا رؤية استراتيجية في التعاون اليمن، لا يعرفون إمكانيات وقدرات صنعاء، لا يعرفون أيضا ليس لديهم بنك أهداف فيما صنعاء تمتلك اليوم إمكانيات وقدرات عسكرية وتمتلك أيضا بنكا للأهداف، وهي تضرب في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان وفي لحظة ربما كان العدو فيها منتشيا بأنه نفذ عدد من الغارات الجوية بما فيها استهداف الإصلاحية للنزلاء وفي وقت الذروة وفي الزيارات للتهديد الأطفال والنساء والزائرين المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمعركة. وبالتالي عندما نقول بأن هذا العدو يتخطط فنحن ننطلق من مؤشرات ومن معلومات ومن أيضا ما يعمله على الأرض، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية النوعية الكبيرة والضخمة، أنا أقول أنها كبيرة وضخمة لجهة أولا عمليات التعدد والتوسع وعمليات أيضا الاستهداف والأسلحة التي دخلت فيها. نحن نتحدث عن عشرات الصواريخ البالستية وعن أيضا عدد كبير من الطائرات المسيرة. إذا هذه العمليات النوعية أنا أعتقد أنها في مسار تصاعدي وأنها قد تأخذ أشكالا وأبعادا مختلفة وقد تستهدف ليس فقط المناطق الجنوبية من السعودية أو الغربية منها، وإنما قد ربما تصل إلى مناطق ربما العدو لم يكن يتوقعها، بأنه إذا ما استمر هذا العدو في غبائه فإنه سيدفع ثمنا ما دفعه في الماضي، يعني قبل أن تمتلك يعني اليمن بفضل الله هذه الإمكانيات والقدرة سيدفع اليوم ثمنا باهظا، وربما قد يكون نهاية هذا الكيان الذي ظل يعني شوكة في حلوق الشعب اليمني عدوا يمارس كل عدواته.
0: من جانبه أشار اللواء خالد غراب إلى أن هذا البيان كان عظيما وكبيرا أثلج صدور اليمنيين بالرد على استكبار العدو السعودي الذي استهدف بكل غرور وإجرام الأبرياء والمدنيين من أبناء هذا البلد العظيم، ومن ذلك استهداف إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف وراح ضحيته أناس أبرياء وهم يزورون أقاربهم في الإصلاحية.
2: البيان تقريبا هو الآن أنه راح كل القلوب اليمنية، فعلا كانت الجماهير اليمنية متعطشة لمثل هذا البيان، رغم أنه نحن نعتبر أنه إلا بداية، والجميع يتوقع يعني أن طالما أنه بدأت القوات المسلحة بهذا الزخم معناته أن حرب تأديب العدو السعودي أنها قد بدأت، يعني هكذا ما نعتقد، لأنه الآن إذا كانت من ليلة أمس كانت القوات المسلحة نقول أنه لم تعطى التوجيهات للرد إلا بعد الصبر 3 أيام، والعدو السعودي يقوم بأعماله الإجرامية، نفذ 121 غارة توزعت بين

البتروكيماويات، حتى أنه ذهب يصرخ وذهب واتجه إلى بعض من الدول التي لا حظ ولدى صنعاء، ووصلنا إلى ذلك الاتفاق خفض التصعيد. لكن ذلك العدو الحاقد نحن كان بحسن نية ذهبنا إلى خفض التصعيد، ولكن العدو السعودي ذهب إلى محاولة يعني تضييق على الشعب اليمني بالحصار.

حلم تمزيق اليمن وتجزئته إلى كيانات صغيرة استراتيجية بعيدة المدى للنظام السعودي منذ تأسيس المملكة عام 1932، ولتحقيق هذه الاستراتيجية اتبعث المملكة على مدى عقود بل اتبعت على مدى عقود تكتيكات متعددة سعت من خلالها إلى تكريس حالة التجزئة وإضعاف مقومات الوحدة اليمنية. ومن المؤكد أن للمملكة تاريخا طويلا في التآمر على اليمن، تحولت خلاله تلك المؤامرات إلى وقائع عاشتها أجيال متعاقبة من اليمنيين في التاريخ المعاصر. ومن ثم فإن من يتوهم أن السعودية ستقف إلى جانب اليمن كدولة أو تنطلق فيما واقفة من المصلحة اليمنية بعد كل ما شهدته البلاد من أحداث وتجارب، إنما يعيش في وهم بعيد عن حقائق التاريخ ووقائعه. إن وقائع اليوم يشهد على ذلك بوضوح، فهي المملكة السعودية تمارس الإفساد في الأرض اليمنية من شرقها إلى غربها، وتعبث بالبلاد ومقدراتها وإمكاناتها بل وحتى بتاريخها عبر ميليشيات مسلحة أنشأتها لهذا الغرض وزودتها بالمال والسلاح لتنفيذ أجندة سعودية جرى إعدادها منذ وقت مبكر، بما يسهل عليها إحكام السيطرة على مفاصل الأوضاع في المحافظات اليمنية. ظلت السعودية منذ فترة زمنية طويلة تسعى إلى تحقيق حلم لمد أنبوب للنفط من المنطقة الشرقية مرورا بمحافظتي حضرموت والمهرة وصولا إلى البحر العربي، غير أن هذا المشروع وجه على مدى سنوات وواجه عوائق حالت دون تنفيذه. واليوم وبعد بسط السعودية نفوذها على المحافظات الشرقية يجرى العمل على تحقيق ذلك الحلم بأريحية تامة وتحت حماية ميليشيات يمنية مسلحة في ظل مواقف وصمت من قوى سياسية ومرتزقة يغطون هذا المشروع ويتغاضون عن تداعياته. لقد أصبح المواطن اليمني بعد عقود طويلة من التجارب والأحداث أكثر وعيا بما يدور في بلاده وأكثر إدراكا للجهات التي تقف وراء الأوضاع المأساوية التي آلت إليها البلاد، حتى بات هناك إدراك واسع بأن السعودية تمثل عاملا رئيسيا في حال التعثر التي عانى منها اليمن، بما شكل عائقا أمام أي تقدم أو تطور حقيقي في عصر الثورة المعلوماتية المتسارعة وفي زمن الألفية الثالثة. إن التركيز على إخضاع اليمن ووضع العراقيل أمام مسيرة لتطوره من جانب السعودية يشير بل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة سياستها تجاه اليمن وما اتسمت به من عداء متواصل سخرت خلاله الأموال والإمكانات لإضعاف البلاد والحيلولة دون انطلاق أي حركة نهضوية تدفع بها نحو التقدم والتطور وتساعدها على مواكبة العصر من خلال بناء أسس علمية راسخة لتحديث مؤسسات الدولة وللنهوض بمختلف قطاعاتها. لكن نستطيع القول اليوم أن الشعب اليمني قد شب عن الطوق وأصبح أكثر قدرة على الإمساك بزمام قراره وتحديد خياراته بعيدا عن الوصاية الخارجية، وقد تجلى ذلك في رفض الوصاية السعودية والوقوف بحزم أمام مشاريعها التي يراها الشعب اليمني هادمة لمصالحه، إلى جانب تنامي الوعي بأساليبها التي اتبعتها على مدى سنوات طويلة للهيمنة على اليمن وإبقائه في دوامة من الفوضى والتمزق والاقتتال.

وصلنا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية، وفي نهايتها لكم أجمل التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري، وأجمل تحية من محسن عبد الكريم العوام، وكذلك تحياتي، وسعد الله مساكم بكم.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. الشيطان الأمريكي الأكبر، فرعون العصر وطاغوت الزمان، ومنذ تأسيس إمبراطوريته المشؤومة وبروزها كدولة عظمى كما درج الحال في وصفها، لم يسمع من أي أحد في هذا العالم كلمة لا، لكنه في المقابل لم ولا يسمع سواها من أبات أمتنا الأحرار في اليمن وفي إيران وفي حزب الله، ومن يشاطرهم النهج الحر ذاته في محور الجهاد والمقاومة محور فلسطين. ولهذا بالدرجة الأولى يضعهم في قلب مصب حقده وغلوائه وهجمته العدوانية الهمجية الشرسة، هجمة متواصلة متصاعدة متتالية الفصول والجرائم ومتعددة الأدوات والأذرع والوكلاء الذين من أخبثهم وأخطرهم وأشدهم دموية وظلامية وتوحشا نظام السعودي الكهنوتي العميل، رأس المنافقين والمجرمين في هذا العصر وكبير الخونة والعملاء لليهود والصهاينة والأمريكان، قتلت الأطفال والشعوب في هذا الزمان. واليوم إذ يواصل نظام مملكة قرن الشيطان عدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني، مصعدا من وتيرتها الدموية الوحشية الحاقدة على هذا النحو المشهود واللافت كحال جريمة الحرب البشعة التي ارتكبها أمس في إصلاحية محافظة الجوف، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين. يلقى هو وأزلامه وأدواته وعملاؤه ومأجوروه، يلقون جميعهم من يمن الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والإباء ما هو جدير ولائق بهم من الويل والتنكيل المخزي في مختلف الجبهات. وفي هذا الإطار يتم ضرب التحشيدات التابعة لهذا العدو وكذلك قوافل الإمداد بالسلاح، وبوتيرة عالية ولافتة يتم إسقاط أدوات عدوانه الجوي، حيث تم خلال أقل من 24 ساعة فقط إسقاط 5 من مسيراته المقاتلة المتطورة. وحتما ما سيأتي هو أشد وأنكى. كل هذا يتزامن مع تواصل الحفاوة اليمانية الإيمانية الحارة الصادقة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الذي بدأت أعماله يوم أمس في العاصمة صنعاء بمشاركة العشرات من العلماء والباحثين والأكاديميين من الداخل والخارج. والمؤتمر هذا الذي تبحث على طاولته عشرات البحوث والدراسات التي تتمحور شخصية ونهج سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التزامن له بدون أدنى شك وبكل وضوح دلالاته ومؤشراته التي لا تخفى، ومن أهمها ما يتعلق بعظيم الصلة لهذا الشعب بهذا النبي وبالإسلام عموما، دين الله الحنيف الخاتم. ويرتبط بذلك ما له علاقة باستمداد الشعب اليمني قوته وهو يواجه أعتى أشكال العدوان من صلته بالله ومن عمق وازعه الإيماني وهو ما عرف به عبر الأزمان. وفي المقابل يلحظ التزامن والتطابق الكيفي والظرفي بين جرائم العدو السعودي في اليمن وجرائم توأمه وشقيقه الشيطاني الإجرامي كيان العدو اليهودي الصهيوني في لبنان، كما في فلسطين وساحات عربدته الدموية الأخرى. ففي الوقت الذي كان فيه العدو السعودي ينفذ جريمته الدموية القبيحة في حق نزلاء إصلاحية الجوف، كان العدو الصهيوني ينفذ مجزرته في جنوب لبنان التي راح ضحيتها أكثر من 12 شهيدا والعديد من المصابين. وهذا بحد ذاته يشي بواحدية المشروع والضابط والمحرك والموجه العدواني لكل هذا الإجرام والفساد والإفساد القاتل المدمر والمتفشي في الأرجاء، والذي يضع العالم بكله برسم وعي ويقظة لا بد منها، لأن ما يتم بكل تأكيد أيضا وبكل وضوح ينطوي على مخاطر مؤكدة لا تقتصر على منطقتنا وأمتنا العربية والإسلامية التي تقع في قلب الاستهداف العدواني الإجرامي لهؤلاء الأعداء، وإنما هي تطال العالم بكله، هذا العالم الذي يئن بين أنياب الأطماع والتوحش الأمريكي الصهيوني، بين أنياب ترامب، حيث ومنذ حين يصاغ مشهد يبدو العالم فيه في أسوأ ما يمكن أن يتخيله عقل إنسان من الأوضاع والاضطرابات والفتن، وبأذرع أخطبوطية شديدة السمية وأقدام جلفة تضرب بالخط عشواء هنا وهناك، ومزاج مذعور من وساوس الشيخوخة والموت الداهم القهرية، يعيث فيل البيت الأسود الأمريكي العجوز في الغابة الدولية هدما وتدميرا وتكسيرا وقتلا وقضما لكل ما يقع في طائلته من حقوق ومقدرات وعظام ومغريات ومسيلات لعاب وقواعد سير. بكل ذلك يجوب هذا الوحش الأمريكي الممسوخ الممسوس جنبات العالم في كل جهاته واتجاهاته، من فنزويلا وكوبا وغرينلاند وكندا إلى غزة ولبنان والعراق وإيران واليمن وأرض الصومال والسودان، وهلم جرى مستعينا بذئاب خادمة وكلاب صيد من كل مشرب يهودي ونفطي وتطبيعي ومن كل مضرب خياني. وفي صدارة كل هؤلاء بكل تأكيد النظام السعودي الوظيفي المجرم. هذا هو واقع اليوم أو واقع العالم في هذه اللحظة الراهنة بين فكي سعار أمريكا وأدواتها، هذه الإمبراطورية الساقطة المتخبطة والواقعة تحت مطرقة الإخفاقات المتوالية والمتصاعدة، أمريكا ترامب الإبستينية الاستباحية المهووسة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا بقوة في تفاصيل حياتنا. نسأله عن المعلومات، نطلب منه كتابة النصوص، تلخيص الأخبار، تحليل البيانات، وحتى مساعدتنا في اتخاذ بعض القرارات. وبضغطة زر يمكننا الحصول على إجابة تبدو دقيقة ومنظمة ومقنعة إلى حد كبير. لكن هل كل ما يقوله الذكاء الاصطناعي صحيح؟ الحقيقة أن الإجابة التي تبدو واثقة ومقنعة قد تحتوي أحيانا على معلومة غير دقيقة أو رقم خاطئ أو تاريخ غير صحيح أو مصدر يحتاج إلى مزيد من التحقق. في حلقة اليوم سنتعرف على مجموعة من القواعد الذهبية للتحقق من المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. موضوع مهم لكل من يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي سواء في العمل أو الدراسة أو الإعلام أو حتى في حياته اليومية. فاصل قصير، نرجو أن تبقوا معنا.

مستمعينا الكرام، الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقدم إجابة تبدو منطقية ومتماسكة، لكنها قد تتضمن معلومة غير دقيقة أو رقما خاطئا أو تاريخا غير صحيح أو حتى مصدرا غير موجود. وهذه الظاهرة تعرف أحيانا بالهلوسة، وهي ليست بالضرورة نتيجة محاولة متعمدة لتضليل المستخدم، وإنما نتيجة لطريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالنص الأكثر احتمالاً استناداً إلى الأنماط التي تعلمتها، ولا تمتلك دائماً وسيلة مباشرة للتأكد من أن كل معلومة تنتجها تطابق الواقع. ومن هنا تبدأ القاعدة الذهبية الأولى: لا تتعامل مع إجابة الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقيقة نهائية، بل باعتبارها نقطة بداية للتحقق. هذه القاعدة تصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالأخبار أو الأحداث الجارية أو الأرقام والإحصاءات والمعلومات القانونية والاقتصادية والطبية والتقنية. فالمعلومة التي كانت صحيحة قبل عام قد تصبح قديمة اليوم، والقانون قد يتغير، والأسعار تتبدل، والشركات تطلق منتجات جديدة، والشخصيات العامة قد تتغير مناصبها. لذلك يجب أن نسأل دائما: متى كانت هذه المعلومة صحيحة؟ وهل ما زالت صحيحة إلى الآن؟ أما القاعدة الذهبية فهي العودة إلى المصدر الأصلي. عندما يقدم الذكاء الاصطناعي معلومة مهمة، لا تكتفي بصياغته لها، بل حاول الوصول إلى مصدرها. فإذا تحدث عن قرار حكومي، ابحث عن الوثيقة أو البيان الرسمي، أو اذكر دراسة علمية، ارجع إلى الدراسة المنشورة أو الجهة البحثية التي أصدرتها. وإذا تحدث عن منتج أو خدمة، تحقق من الموقع الرسمي للشركة. فكلما اقتربنا من المصدر الأول، قلت احتمالات انتقال الأخطاء من مصدر إلى آخر. وهنا تظهر قاعدة ثالثة لا تقل أهمية: فرق بين المصدر والمعلومة التي ينقلها المصدر. قد يقدم الذكاء الاصطناعي اسم مؤسسة موثوقة، لكن هذا لا يعني أن كل معلومة ينسبه إليها صحيحة. لذلك لا يكفي أن يكون اسم المصدر معروفا، بل يجب التأكد من أن المصدر قال فعلا ما نسب إليه. ومن أخطر الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي مصادر ثم يتعلموا معها باعتبارها دليلا قاطعا. قد يقدم النموذج روابط أو مراجع تبدو حقيقية، لكنها تحتاج هي الأخرى إلى التحقق. ولهذا تأتي القاعدة الرابعة: تحقق من المصدر نفسه قبل الاعتماد عليه. افتح الرابط إن وجد، تأكد من وجود المقال أو الدراسة، راجع عنوانها وتاريخها ومحتواها، تأكد من أن المعلومة المذكورة موجودة فعلا فيها. القاعدة الخامسة هي المقارنة بين أكثر من مصدر مستقل. عندما تكون المعلومة مهمة أو مثيرة للجدل، لا تجعل مصدرا واحدا حكما نهائيا، قارن بين مصادر مختلفة، ويفضل أن تكون مستقلة عن بعضها. فإذا اتفقت عدة مصادر موثوقة على المعلومة نفسها، ترتفع درجة الثقة بها. أما إذا ظهرت تناقضات واضحة، فهذه إشارة إلى ضرورة التوقف والتحقق بشكل أعمق. لكن التحقق لا يعني البحث عن مصادر تؤيد ما نعتقده فقط. وهنا تأتي قاعدة أخرى مهمة: ابحث عن الأدلة التي يمكن أن تخالف الإجابة أيضا. فإذا أخبرك الذكاء الاصطناعي بأن ادعاء ما صحيحا، اسأل: ما الأدلة التي تقول العكس؟ هذه الطريقة تساعد على تجنب الوقوع في فخ التحيز التأكيدي، حيث يبحث الإنسان عن المعلومات التي توافق رأيه ويتجاهل ما يخالفه. ومن القواعد الذهبية كذلك التدقيق في الأرقام والتواريخ والأسماء. هذه التفاصيل الصغيرة قد تبدو مقنعة داخل النص، لكنها من أكثر العناصر عرضة للأخطاء. فإذا قال الذكاء الاصطناعي إن شركة ما تأسست في عام معين، أو أن عدد مستخدمي خدمة ما بلغ رقما محددا، أو أن حدثا وقع في تاريخ معين، فلا تتعامل مع الرقم باعتباره حقيقة لمجرد أنه ورد بصيغة واثقة. حيث ينبغي أيضا الانتباه إلى درجة ثقة الذكاء الاصطناعي في إجابته. أسلوب الكتابة الواثق لا يعني بالضرورة أن المعلومة مؤكدة. يمكن للنموذج أن يكتب فقرة كاملة بلغة حاسمة، حتى عندما تكون بعض تفاصيلها غير صحيحة. لذلك من المفيد أن تسأله: ما الذي أنت متأكد منه؟ ما الذي يحتمل الخطأ؟ ما المصدر الذي تعتمد عليه؟ ما المعلومات التي تحتاج إلى تحديث؟
مثل هذه الأسئلة لا تضمن خلو الإجابة من الأخطاء، لكنها تساعد في كشف المناطق التي تحتاج إلى تحقق إضافي. وهناك قاعدة مهمة جدا في عصر المحتوى الاصطناعي، لا تتحقق من النص فقط، بل تحقق من الصور والفيديوهات والصوت أيضا. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قادرا على إنتاج النصوص فحسب، وإنما أصبح قادر على إنشاء صور واقعية واستنساخ أصوات وتوليد مقاطع فيديو يصعب أحيانا تمييزها عن المحتوى الحقيقي. لذلك فإن وجود صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو لا يعني تلقائيا أن الحدث وقع بالفعل. وفي الأخبار تحديدا يجب أن نطرح سؤالا بسيطا لكنه حاسم، هل الخبر حقيقي أم أن الذكاء الاصطناعي أعاد صيغة خبر قديم وكأنه جديد؟ فالزمن عنصر أساسي في التحقق، قد تكون القصة صحيحة لكن إعادة نشرها في سياق زمني مختلف تجعلها مضللة، ولهذا يجب فحص تاريخ النشر وسياق الحدث وما إذا كانت هناك تطورات لاحقة تغير معنى الخبر. ومن المفيد أيضا أن نضع قاعدة واضحة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى الإعلامي، لا تجعل السرعة تتغلب على الدقة، قد يوفر لك الذكاء الاصطناعي دقائق أو ساعات من العمل لكنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية المهنية عن المعلومة التي ستنشرها. المسؤولية النهائية تقع على الإنسان الذي يراجع النص ويقرر نشره، والأمر نفسه ينطبق على القرارات الشخصية. فإذا استخدم شخص الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات طبية أو قانونية أو مالية، فلا ينبغي أن تكون الإجابة وحدها أساسا لاتخاذ قرار حساس. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في شرح المفاهيم وتنظيم المعلومات واقتراح الأسئلة التي ينبغي طرحها على المختص، لكنه لا يحل محل المصدر الرسمي أو المختص المؤهل عندما تكون المخاطر مرتفعة.

أيها الأعزاء، يمكن اختصار قواعد التحقق من معلومات الذكاء الاصطناعي في مبدأ واحد: استخدام الذكاء الاصطناعي ليس كبديل عن عقلك، وإنما كمساعد لعقلك. اسأله، ناقشه، اطلب منه الأدلة، ثم ارجع إلى المصادر الأصلية، قارن المعلومة ودقق التواريخ والأرقام، ولا تنشر شيئا مهما قبل التأكد منه. ففي عصر تستطيع فيه الآلة أن تنتج إجابة في ثوان، تصبح القيمة الحقيقية ليست في سرعة الحصول على المعلومة، وإنما في القدرة على معرفة أي المعلومات تستحق أن نصدقها.

كاسبيرسكي تحذر 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تعرضت لهجمات سيبرانية خلال السنة الماضية.

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كاسب ريسك المتخصصة في الأمن السيبراني أن 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا تعرضت لحوادث أمنية سيبرانية خلال العام الماضي، في مؤشر على تصاعد المخاطر التي تواجه المؤسسات النامية بالتزامن مع توسع اعتمادها على التقنيات الرقمية. وأظهرت الدراسة التي استطلعت آراء 1800 مختص في أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في 18 دولة أن الشركات الصغرى لم تعد بمنأى عن الهجمات السيبرانية بعدما بات المهاجمون يستخدمون ضدها الأساليب والتقنيات نفسها التي يستهدفون بها المؤسسات الكبرى. وبحسب نتائج الاستطلاع فقد تمكنت 14% من الشركات التي يتراوح عدد موظفي بين 1499 موظفا من تجنب الحوادث السيبرانية خلال العام الماضي، في حين ارتفعت النسبة إلى 18% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. أوضحت كاسبيرسكي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم واجهت في المتوسط 3 أنواع مختلفة من الحوادث الأمنية خلال العام الماضي، وجاءت عمليات التصيد الاحتيالي في مقدمة الهجمات بنسبة قدرها 20%، تلتها عمليات استغلال ثغرات البرمجيات بنسبة قدرها 17%، ثم الهجمات عبر الوصول الخارجي من بعد بنسبة قدرها 16%. ومع أن هجمات استغلال ثغرات اليوم صفر وهجمات العلاقة الموثوقة جاءت في ذيل قائمة الحوادث، فإن 8% من المؤسسات تعرضت لكل هذه الأنواع الخطيرة من الهجمات. وفي المقابل كانت المؤسسات الكبرى أكثر عرضة لهجمات البرمجيات الخبيثة الواسعة النطاق وبرمجيات الفدية واختراق البريد الإلكتروني للأعمال، بالإضافة إلى استغلال الثغرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا جاءت أبرز أنماط الحوادث متقاربة مع الاتجاه العالمي، إذ تعرضت 19% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لعمليات التصيد الاحتيالي واستغلال ثغرات البرمجيات، في حين واجهت 18% منها إساءة استخدام بيانات اعتماد ضعيفة أو مسروقة، وتعرضت 16% لهجمات الوصول الخارجي عن بعد. وكشفت الدراسة أن العنصر البشري يشكل أحد أبرز العوامل التي تزيد فرص نجاح الهجمات السيبرانية ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى المستوى العالمي عد 24% من المشاركين أن نقص الخبرة لدى موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات أحد أبرز عوامل زيادة مخاطر الاختراق، وأشار 23% إلى ضعف الوعي الأمني لدى الموظفين غير التقنيين. وشملت أبرز العوامل الأخرى قصور سياسات أمن التكنولوجيا المعلومات بنسبة قدرها 21% واستخدام البرامج والأجهزة القديمة بنسبة قدرها 21% وارتفاع أعباء العمل على أقسام أمن التكنولوجيا المعلومات بنسبة قدرها 20%. وفي الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تصدر نقص الخبرة لدى اختصاصي تكنولوجيا المعلومات وقصور سياسات أمن المعلومات قائمة العوامل المؤثرة بنسبة قدرها 25% لكل منهما، تلاهما ارتفاع أعباء العمل على أقسام تكنولوجيا المعلومات بنسبة قدرها 24%. وأشار 23% من المشاركون إلى غياب التحكم المركزي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وانتشار ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات الضلة، وذكر 22% كل من نقص الوعي بأن المعلومات بين الموظفين واتخاذ قرارات تجارية دون مراعاة الاعتبارات الأمنية. وفي ظل تصاعد التهديدات تتجه غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني. وأظهرت الدراسة أن 70% من الشركات عالميا تخطط لتحسين وظائف أمن المعلومات لديها، مقابل 69% في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. ورفعت 75% من الشركات عالميا ميزانيتها المخصصة للأمن السيبراني هذا العام، مقارنة ب 70% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.
وخصصت 30% من الشركات عالميا و 24% منها في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ميزانيات للانتقال إلى حلول أمنية متقدمة مثل تقنيات الاكتشاف والاستجابة الموسعة XDR والاكتشاف والاستجابة على مستوى الشبكة NDR. وقال إيليا ماركليوف رئيس خط منتجات المنصة الموحد في كاسبيرسكي إن واقع التهديدات الحالية الذي أصبحت فيه الشركات بمختلف أحجامها أهدافا للهجمات السبرانية يفرض على المؤسسات إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية. وأوضح أن الهجمات المتطورة تستطيع تجاوز الدفاعات المتفرقة مما يجعل المؤسسات بحاجة إلى أدوات أكثر تقدما وفرق تمتلك المهارات اللازمة للتعامل معها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركات النامية تواجه تحديات تتعلق بالميزانيات ونقص الكفاءات المتخصصة. وأضاف أن حلول الأمن السبراني الحديثة ينبغي أن توفر قدرات حماية أكبر باستخدام موارد أقل مع التركيز على تبسيط العمليات بدلا من إضافة أدوات معقدة تتطلب خبرات يصعب توفيرها.

أعلنت شركة أوبن إي آي إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-6 Star، وصفة إياه بأنه يعد قفزة جيلية في القدرات مع أداء متقدم في مجالات الأمن السبراني وهندسة البرمجيات والعلوم والأعمال المهنية واستخدام الحاسوب. وقال رئيس أوبن إي آي خلال إحاطة صحفية أن النموذج الجديد قد يشكل نقطة التحول التي يمكن عندها أن نعد البشرية قد دخلت فعلا في عصر الذكاء الاصطناعي العام، مشيرا إلى أن تقييم هذه المرحلة قد يبدو أكثر وضوحا عند النظر إليها بعد سنوات. ويأتي إطلاق هذا النموذج بعد أكثر من عام على طرح نموذج سابق ChatGPT 5، ونحو شهرين من إطلاق ChatGPT 5.6 آخر إصدارات الجيل السابق من نماذج الشركة. وبدأت أوبن إي آي إتاحة النموذج الجديد لعملائها في مجال الأمن السبراني من المؤسسات عبر منصة Daybreak، على أن يتوسع طرحه خلال الأيام المقبلة ليشمل مشتركي خطط بلاس وبزنس برو وإنتربريس، فضلا عن إتاحته عبر واجهة برمجة التطبيقات EBI ومنصة أمازون ويب سيرفيس.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نزل في الكتاب المبين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وخاطب رسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فصلوات الله وسلامه على نبيه الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، الجهاد باب من أبواب الجنة، بل أوسع باب إلى الجنة، لأن الله أخذه بالاشتراء للأنفس والأموال، واعتبره الحقيقة في الإيمان، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طبعا الجهاد ضد أعداء الله عز وجل وضد المعتدين، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فرض في هذا الدين، بل هو سنام الدين. ولما كان كذلك كان لا يجاهد إلا أهل الإيمان الحق، من المؤمنين رجال صدقوا، تمام، رجال صدقوا، سمهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلى قيام الساعة، سيبقى هؤلاء في الوجود ضد كل كافر جحود. إخوتنا وأحبابنا في الله، الجهاد والاستعداد للجهاد وإعداد الأمة للجهاد ومقارعة الأعداء وصد المعتدين أمر أساس في الدين. حول هذا الموضوع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي سيحدثنا فيه بإسهاب بإذن الله تعالى. شيخ فؤاد، حياكم الله.
2: حياكم الله
1: وأهلا وسهلا بكم. هذا الموضوع مهم جدا وشائك. نعم. عبر التاريخ، نعم، لا يمكن نقول يمر وقته. في بعض الناس الآن يقولوا أن نحن أنه أنصار الله حين دخلوا بقية كل الأمور قتال.
2: صحيح.
1: عبر التاريخ الجهاد موجود.
2: صحيح.
1: لا يتوقف أبدا.
2: صحيح.
1: وسيبقى، ولذلك النبي قال: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة طبعا، لا هجرة بعد، ولكن قال جهاد ونية.
2: نعم.
1: فالجهاد مستمر وباقي. نعم. تفضلوا وفقكم الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. جهاد هو عبر التاريخ الصراع. نعم. بين الحق والباطل، صراع من آدم.
1: نعم.
2: من حين قال الله: بعضكم لبعض عدو.
1: الله.
2: ثم حصل بين هابيل وقابيل، وبين نوح وقومه، وبين إبراهيم والنمرود، وبين موسى وفرعون، وبين عيسى وبني إسرائيل، وبين رسول الله محمد وقريش، وبين الإمام علي ومعاوية، وبين الحسين ويزيد، وبين
1: زيد
2: وهشام، وبين الخير والشر والحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة.
1: نعم.
2: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هذا طبيعة الحياة.
1: نعم.
2: وقال الله في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
1: نعم.
2: وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالجهاد في زماننا ليس عجيبا ولا جديدا
1: ولا غريبا
2: هو نعم.

0: باطل.
1: نعم
0: أما التطنيش والاستبعاد والتضجر والرفض له، هذا لن يؤخر في الأمر ولن يقدم في الأمر،
1: نعم
0: لا بد من جهاد. ألف
1: نعم
0: لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. صحيح الإنسان بطبيعته يكره القتال والعنف والاقتتال، لأنه يؤدي إلى خسارة دماء وأرواح وجرح وأسر،
1: نعم،
0: وهذا الله يدركه. ولذلك قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن هل هذا كرهنا له صحيح ومنطقي وطبيعي وواقعي وعقلاني ولا خطأ؟ خطأ. قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيا من أنتم لا يعجبكم الجهاد والقتال، أنتم خطأ، أنتم غلطانين،
1: نعم،
0: خاطئين. لأن الله قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
1: نعم،
0: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم
1: وأنتم
0: لا تعلمون. إذن الذي يعلم
1: يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح
0: منه. نعم. ولولا القتال لما وصل الإسلام إلينا.
1: نعم.
0: لولا أن الرسول جاهد لكان اليهود والكفار قد قضى على الإسلام في بدر وأحد والأحزاب وحنين وبنو قريظة وبني قينقاع وبنو النضير وخيبر وغيرها من الجولات التي كان الإسلام فيها ينتصر بسبب ثباته وصموده وجهاده.
1: نعم. وعشر سنين 25 غزوة.
0: نعم. لم ينتصر الإسلام بمجرد المواعظ.
1: وعشر سنين طلع فيها 70 سرية.
0: نعم.
1: يعني ما كان عمر النبي كله جهاد.
0: نعم.
1: صلوات الله عليه
0: وآله. صلوات الله عليه. ولذلك نكتسب من مولد النبي صلوات الله عليه وعلى
1: أيوة
0: نحن نتعرف على شيئين مهمين.
1: الله
0: لو لم نخرج من مولد الرسول من هذه المحطة إلا أن نحن عرفناها أنها مكسب كبير وفائدة كبيرة. الشيء
1: الله
0: الأول نتعرف على الإسلام المحمدي الأصيل.
1: الله
0: صحيحنا مسلمين وعلى مذهب
1: نعم
0: وعلى دين الإسلام، ولا عاد إحنا عن دخل الناس في الإسلام من الآن.
1: نعم.
0: إنما نتعرف
1: نزداد
0: ونزداد معرفة.
1: نعم.
0: هل الإسلام مجرد انتماء وشهادتين بدون موقف؟ الإسلام حينما نتعرف على من الرسول نتعرف على أنه لابد من موقف.
1: نعم.
0: أن تكون مسلم يعني يجب أن يكون لك موقف.
1: نعم.
0: أن تجاهد، أن تضحي، تتحمل مسؤوليتك، أن تدافع عن الأمة، أن تحمل أهم الأمة، إلى درجة أن يقول لك الرسول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
1: فليس منهم.
0: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم.
1: نعم.
0: المسلمون كالجسد الواحد، مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا الأمة.
1: نعم.
0: إسلام وأنت لا يهمك ما يحصل في غزة،
1: الله،
0: ولا يعنيك ما يحصل على بلدك، ولا تفكر ما هو واجبك في الدفاع عن شعبك. أي إسلام هذا؟ عرض على القرآن، عرض على الرسول، ستجد أن إسلام
1: في ضعف،
0: إسلام يعني ناقص.
1: نعم.
0: إسلام قاصر.
1: نعم.
0: إسلام يعني مجتزأ منقوص.
1: والأصل في الإسلام هو القوة.
0: القوة.
1: الله قد ما أتيناكم بقوة.
0: ولله العزة ولرسول.
1: نعم.
0: فلو تعرفنا على الإسلام.
1: نعم.
0: سنتعرف على الإسلام الذي فيه القوة.
1: الله.
0: عندما كان بعض الصحابة يجي يسلم لعند الرسول ويرحله، قال الله في القرآن: والذين آمنوا ولم يهاجروا.
1: نعم.
0: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
1: الله.
0: تجي تعلن الشهادتين وبعدها ترجع تعيش حياتك بين الكفار ولا تسوي أي موقف، ما لكش في الإسلام نصيب.
1: نعم.
0: ولا لك في الإسلام ولاية حتى يهاجروا. لو كان الإسلام مجرد نطق بالشهادتين الناس نطق بالشهادتين ورجع كل واحد لعند الرسول،
1: لكن عارفين ما هو
0: لا عند بلاده، والرسول جلس وحده يواجه.
1: نعم.
0: الكفار. لكن لا، كان الإسلام ضريبة وموقف.
1: نعم.
0: وهذا ما ينقص المسلمين اليوم. اليوم ما هو الذي ينقص المسلمين؟ هل إحنا عددنا قليل؟ 2 مليار.
1: نعم.
0: لو نبصق على إسرائيل نغرقها.
1: نعم.
0: 2 مليار، ما احنا قليل، صاحينا 10 مليون.
1: الله.
0: فقط ودوخوا العالم والبشرية. لأن الذي ينقصنا هو فهم الإسلام الصحيح.
1: نعم.
0: والسليم.
1: نعم.
0: الذي هو إسلام القوة والعزة والجهاد.
1: الله.
0: معنى أنك مسلم معنى أنك مجاهد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية دي نشي نفهمها في المولد، نفهم الرسول ونعرف الرسول
1: صلوات الله عليه وآله.
0: ما احنا نشي نتعرف على الرسول. البعض راسم
1: واجب.
0: البعض راسم في ذهن التصور عن الرسول انه كان رجل اخلاق فرس، كل غرطيبه موزع ابتسامات للناس،
1: ولا كان في المسجد
0: مواعظه في المسجد وبعد حاله.
1: نعم.
0: القران بيقدم لك الرسول صلى الله عليه وآله على انه مجاهد.
1: اللهم صل عليه وآله.
0: مجاهد. نعم. مقاتل. وهذا ما تدركه في القران الكريم. عندما يتحدث القران عن الرسول يتحدث اكثر ما يتحدث عنه في جهاده، في غزوه بدر، في احد، في الاحزاب، في تبوك. تكلم.
1: نعم.
0: عنه كيف كان مقاتل عسر، كيف كان مجاهد،

0: كان يعني قائد
1: نعم
0: لم يعرف التاريخ له مثيل.
1: أيوة.
0: قائد بدأ أول معركة ب300 مقاتل.
1: نعم.
0: ما جاءت المعركة الثانية في أحد إلا وقدم 1000. وإيش معناه؟ أنه كان رجع يشتغل. نعم. رجع يبني جيش. رجع يأهل ويعد ويعد قوة ويعد قوة. ما جت المعركة دي بعدها لهم 3000.
1: نعم.
0: ما معنى هل كان راقد لما جت المعركة الثانية هم 1000 هولك مكانهم ولا كان به؟
1: نعم.
0: في بناء وتصنيع،
1: في تطوير،
0: زيادة سيوف، زيادة نعم. خيول، زيادة مقاتلين، زيادة
1: نعم.
0: مدربين،
1: خبرة.
0: كان يقول القوة الرمي، يعلمهم
1: الله.
0: الرمي. وكان يقول علموا ولدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
1: صلى الله عليه.
0: كما قال صلى الله عليه وعلى آله. فكان يعد، ولذلك الله قال له وأعدوا لهم. جت المعركة الذي بعدها هم 6000.
1: نعم.
0: 8000، 10000، 12000. في تبوك 30.
1: بدأوا ب300.
0: من 300 في بدء لها 30000 في تبوك.
1: الله الله.
0: عشر سنين.
1: أين الفارق؟
0: يعني تضاعفوا مش 100
1: نعم.
0: مرة.
1: نعم.
0: أكثر من 1000 مرة.
1: الله
0: الله. 10000 مرة.
1: الله الله.
0: يعني إحنا أمام قائد عسكري.
1: نعم.
0: كان يرسل السرايا ويرسل الجيوش ومتحول قلب الطاولة من دفاع إلى هجوم.
1: نعم.
0: من من دولة تتلقى الهجمات في المدينة إلى دولة بهجوم.
1: العالم.
0: إلى تبوك علم أن نعم.
1: القوم خارج الجزيرة
0: ويذهب إلى تبوك على بعد 700 كيلو.
1: الله الله الله.
0: في واحد يقول لي الرسول على أن الرجال يرحم رحمه ما له إلا
1: كان معه مسبحة
0: ومسجد ودقنة ومطوع ومحاضر وموعظ. تعرف على الرسول لما نعم. تقرأ في القرآن سورة محمد ستجد أنها تقدم محمد
1: تبدأ المقاتل. بالقتال من أول آية،
0: وحتى السورة اسمها سورة سورة القتال بمعنى أنها محمد المقاتل.
1: اللهم صل عليه وآله.
0: سورة محمد المقاتل، وكأن الله يريد أن يقول هكذا كان محمد وهكذا الله. يجب أن تكون أمة محمد.
1: الله الله.
0: وهكذا من يقتدي بمحمد. عندما تعرف محمد المقاتل في سورة القتال تجد أنه اليوم لا يتأسى أحد إلا المجاهدي.
1: الله.
0: الذي بيجاهد يحمل الروحية الجهادية.
1: نعم.
0: وخاصة في الجانب القتالي وإن كان الجهاد اسمه واسع.
1: نعم.
0: هذا هو المتأسي بالرسول.
1: نعم.
0: بيحمل روحية التضحية، البذل، العطاء، الإيثار، حب الشهادة، القتال، المواجهة للعدو، رفض الظلم، يعني العزة، الكرامة،
1: نعم.
0: القوة. هذا هو الرسول.
1: نعم.
0: من قال لك أن الرسول يعني قال لك من بيتك لا مسجدك؟ من البعض بيتمنى في المنام يشوف النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه وآله.
0: بس هو إذا أنا مصور النبي ثاني.
1: نعم.
0: صور النبي إن الرجال يعني مسكين كان يدي أذكار مدري كم مرة ويصلي مدري كم مرة وما عنده أن النبي كان مقاتل.
1: نعم.
0: نقول لك قبل ما تفكر في المنام صحيح نظرتك عنه في اليقظة.
1: الله.
0: بسرف في القرآن قبل ما تبسرف في المنام.
1: نعم.
0: بسرف في القرآن كيف قدم، وبعدين أنت عاد تشوف من الذي اليوم بتأسي بالنبي، وعاد تشوف أنت كيف تتأسى بالنبي.
1: نعم.
0: كيف تخطى خطية النبي.
1: الله.
0: كيف تسير سيرة النبي، وكيف تنهج نهج النبي، وكيف تجاهد جهاد النبي.
1: الله.
0: هذا إذا إحنا نشي نفهم الإسلام ونفهم رسول الإسلام.
1: اللهم صل.
0: نقطتين لو فهمناها من المولد إنها كافية شافية.
1: نعم.
0: وتغير حياتك كله 180 درجة.
1: الله.
0: تفهم الإسلام وتفهم رسول الإسلام
1: صلى الله عليه
0: وسلم، عندها تكون مسلم على طريقة محمد بن عبد الله، الطريقة الذي يريدها الله.
1: الله.
0: اليوم المسلمين لهم بهذا الطريق يحملوا روح الجهادية.
1: الله.
0: وين أمريكا؟ وين أمريكا؟ أمريكا يدفعوا الجزية لنا.
1: الله.
0: لو إحنا مسلمين مثل ما
1: أراد رسول الله. نعم.
0: لا يدفع أمريكا الجزية لنا.
1: حتى يعطي الجزية.
0: ونحاملة الطائرات إني حقنا مش حقهم.
1: الله.
0: وإن بدل ما أمريكا عامل قواعد عسكرية في مناطقنا نحنا نعمل قواعد عسكرية
1: عندهم
0: في شواطئ أمريكا.
1: نعم.
0: ونمنع أمريكا من امتلاك النووي.
1: نعم.
0: ونفتش عليها.
1: أيوة.
0: ونفرض عليها عقوبات.
1: نعم.
0: لكن اليوم رجعنا إحنا ندفع الجزية للكفار.
1: نعم.
0: السعودية والخليج يدفع 4 تريليون لترامب.
1: نعم.
0: وذيك التيلف
1: 5 و6 وكل واحد
0: ينافس الطائرة ب700 مليون دولار.
1: نعم.
0: اليوم نحتاج في مولد النبي نحن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الإسلام المحمدي الأصيل كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما إحنا في يمن الأيمن وإحنا بنخوض معركة مفتوحة مع أعداء الله، مع النظام السعودي الذي هو عميل أمريكا في المنطقة. لولا قال ترامب لولا السعودي لما كانت إسرائيل.
1: نعم.
0: وفعلا لو تسقط السعودية اليوم قدوة إسرائيل يعطفوا ويريحون بدون معركة بدون نعم. قتال، لأن عارف أن ما كان يحمي إسرائيل من هجمات الأمة ومن جهاد إعلان الجهاد في الأمة إلا الكيان السعودي والنظام السعودي الذي عرقل الجامعة العربية وعرقل منظمة التعاون الإسلامي وعرقل علماء الإسلام أنهم يصدروا فتاوى وعرقل استفادة من مواسم الحج والعمر في تحريض الأمة لتطهير مقدساتها وللقبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا محمد.
1: صلى الله
0: ودعم عليه. ودعم الصهاينة، ما اشترى تيران وصنافير إلا من شأن يعمل مشروع اقتصادي مع الصهاينة، ما بيبني مدينة نيوم إلا من شأن ينافس الإمارات في التجارة مع إسرائيل. ما فك الحصار على إسرائيل أيام طوفان الأقصى إلا السعودي والإماراتي والأردني فعلوا الجسر البري بديلا عن ممر البحر الأحمر الذي أغلقها الشعب اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. اليوم الشعب اليمني قرر إنهاء العدوان وفك الحصار من عميل أمريكا ذنب إسرائيل من قرن الشيطان، سماها النبي قرن الشيطان، والقرن هو الأداة هذه السلاح حق الشيطان. السلاح اليوم السلاح الذي بيناطح به الشيطان هو القرن، لو اكتسر القرن أصبح الشيطان بقرة بدون قرون، نستطيع ذبحها ونستطيع حلبها ونستطيع تقييدها. القرن هذا قرن غير مصدر شر، لا يفكر ولا يدبر ولا يخطط لا يرتب. نحتاج اليوم نكسر هذا القرن، وهذا القرن اليوم بينطح الشعب اليمني، حاصرنا سيطر على ثرواتنا. اليوم ما بنطلب احنا من النظام السعودي، هل بنطلب من السعودية ان تخرج من الرياض؟ لا، بنقول لها تخرج من عدن، تخرج من مدينة مأرب اليمنية، من تعز اليمنية، من سيئون اليمنية. ما قلنا لهم يخرجوا من بلادهم، وهذا مطلبنا، مش هو مطلب تعجيزي، ولا بنطلب منهم ماذا طالقت لهم به. اليوم ما بنقول احنا للنظام السعودي يسلم لنا أرامكو، احنا بنقول له خلي لنا ثرواتنا البسيطة المتواضعة التي ما هيش زي ما واحد من حقك الثروات. معنا في الشهر 300,000 برميل، انت مسطر في اليوم 12 مليون، لك ال 12 مليون وخلي لنا حقنا القليل المتواضع، دعنا وشأنا، لا تدخل في شؤوننا، لا تثير الفتن عندنا، لا تغذي بعض لا تغذي الصراعات عندنا، لا تثير الفتن. ما معنى انك تحول الجيش المرتزق كلهم الى تكفيريين الذي العالم بيطالبهم بالارهاب، وانت حولت الارهابين الى قادة واركان وقادة معسكرات ومسؤولي وزارة الدفاع؟ ما معنى هذا؟ معنى انك تخلي اليمن تحول الى كابول افغانستان قندهار، وأن تجعل الفتن اليمن تعيش في فتن لعقود من الزمن، تفجيرات وتفخيخات وانتحاريين وتكفيريين، وتثير فتن لمدى بعيد من الزمن. ومعنى أنك تخرج من الفتنة تيا أنت ونصارع فيما بيننا، وأنت تعيش حياتك. لكن لا، اليوم الشعب اليمني بيقول أنت عدو، أنت غريم، أنت المحتل، أنت من تساني، أنت من تدعم، أنت من تشكل، أنت من تصدر القرارات بتعيينهم، أنت من تصرف مرتباتهم، أنت من تعطيهم التوجيهات، وهم من يدافعون عنك. وهذا المعركة معركة اليمنيين، كل اليمن، الشعب اليمني اليوم عليه أن يستعد لهذا المعركة، يستعد للمشاركة، ما أنه يستعد نتفرج، نستعد للدخول. إذا ما عقل السعودي نستخل إلى عقر داره، نقاتله، نهجم عليه، نأخذ ثرواتنا من كبده نأخذها، لأنه عدو محتل. والله بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. النظام السعودي يتعامل مع اليمنيين بدونية، احتقار، لا يرانا ان احنا اهل ان نكون مستقلين في قرارنا، وكأن احنا مجرد مجموعة ارامل وايتام وقصر، ما فينا رجل رشيد ولا فينا واحد يقدر يحكم اليمن. احنا اليمن اصل العرب واصل الحضارة، الدولة الذي ذكرها الله في القرآن في سورتين الاحقاف وسبع. من السعودي؟ من آل سعود؟ آل سعود عملاء البريطانيين، عملاء الامريكيين، الذي لولاهم لما كانوا ونشأوا مع قيام الكيان الصهيوني، و يعني قامت دولتهم على سيول من الدماء البريئة تحت سيوف ومقاصلها التكفيريين والإرهابيين، الذي يعني ارتكبوا الجرائم في طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها. معركتنا معركة إنهاء العدوان وفك الحصار هي معركة محقة ومعركة مشروعة وعادلة. احنا مظلومين، احنا ما ان احنا بغينا على السعودي معانا صواريخ نشين ننتقم منهم ما قد فعلوا بنا، ومع أنه يحق لنا ننتقم منهم، مع ذلك لا، بنقول يلا فك وأنا فك، يكفينا ما قد فينا، خلي لنا حالنا، دع اليمن وشأنه، خرج منها مذؤوما مدحورا، أخرج منها فإنك رجيم، خرج من اليمن، ما يحق لك تبقى في اليمن تدخل في شؤون. لو دخلنا في اليمن في السعودي
1: لو ما حد يقبل،
0: لو شكلنا تشكيلة عسكرية داخل السعودي من سعوديين يقاتلوا النظام السعودي، ما يقولوا العالم لنا، بنتدخل في شؤون دولة ثانية. لو دعمنا بعض الأسرة السعودية على بعض للمعارضتك يا بن سلمان، يا سلمان، ماذا سيقول العالم عننا؟ وأنت ماذا تصنع؟ من الذي ضرب مدار صنعاء حتى لا تحط الطائرة السعودية، لا تحط طائر يمني في أرضنا؟ من؟ ما دخلك من اليمن؟ ما عليك من اليمن؟ تجي طائرة إيرانية، طائرة إن شاء الله من بلد واق الواق، ما إيش دخلك أنت في اليمن؟ وإيش عليك من مطار صنعاء؟ مطار صنعاء ولا مطار الرياض؟ لكن النظام السعودي يحشر نفسه في الشأن اليمني، وكأن اليمن ما هي إلا محافظة وإمارة من إماراته وحديقة خلفيه، ومع ذلك لم يعمل شيء للمناطق التي دخلها، تحقق فيها ما قال الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هل هي المحافظة المحتلة؟ هل المحافظة المحتلة فيها
1: رغد عيش
0: ورغد عيش؟ هل خلى عدن مثل دبي؟ هل جعل مارب مثل حضر مثل الرياض؟ هل جعل حضرموت مثل جدة؟ لا أبدا، مثل ما قال الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهل أذلة. إحنا مشكلتنا ما هيش مع المرتزقة، المشكلة مع المرتزقة أنهم وضعوا أيديهم في أيدي العدو المحتل وجعلوا أنفسهم أدوات بيده وجنود له، ينفذون أوامره، ينفذون مخططاته. وإلا فإحنا بنقول لهم اليمن يتسع لنا جمعة، وتعالوا نبني بلدنا جمعة، وكان أنصار الله وقعوا معهم اتفاق السلم والشراكة، لكنهم هم من انقلبوا. الإصلاحيين رفضوا توقيع الاتفاق، والعفافي والطارق عفش وعمه انقلبوا على الاتفاق وأيدوا العدوان وقالوا هبوا والتحقوا بركب العدوان، بعد ما لهم سنين بالظاهر أنهم مع اليمن ومع وضد العدوان، وهم كان بيكيدوا ويمكروا ولا يحقوا المكر السيئة إلا بأهله، وعلى الباقي تدور التوائر. فمشكلتنا ما هيش مع المرتزق، المرتزق هي مشكلتهم هم أنهم وضعوا أنفسهم مع الرهانات الفاشلة ومع المعتدي على بلادهم. ما احنا قلنا لهم يعني لا مكان لكم في اليمن ولا نقبلكم في اليمن، قلنا تعالوا نبني اليمن جمع لنا، لكن لا، هم جعلوا أنفسهم جنود بيد العدو، وبالتالي هذا المعركة معركة كل اليمنيين. وهذه المعركة تحتاج مثل ما قال السيد القائد الله يحفظه في خطاب المولد، يعني يدعو الشعب اليمني إلى أن يستعين بالله، يستعين بالله في هذا المعركة، ويثق بوعده بنصره بتأييده، الذي نصرنا في الفترة الماضية بينصرنا في الفترة القادمة. يعني تخيل في 2015 أعلنت السعودية تشكيل تحالف ضدنا،
1: نعم،
0: للهجوم علينا. اليوم في 2026 شكلوا تحالف لحمايتهم مننا، يعني عندما يجي واحد يجتمع عصابة يهجم عليك، ودمر الأيام وتدور الليالي والأيام، ويجي بعد أيام ويجتمع عصابة يحمه منك، مش يهجم عليك، كنت بيدور عصابة ما
1: تحميه
0: منك. هذا معنى أن نقل كبير جدا وفارق كبير جدا وتحول كبير جدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل صمودنا ومظلوميتنا وقضيتنا عادلة، وإلا ما هوش بقدرتنا ولا بقواتنا. لكن علينا أن نستعد. العدو طبعا هو بيحاول أنه يخلي الحرب يمني من خلال مرتزقته، وبيحاول يعسكر لها ويحشد لها،
1: نعم،
0: تحت عناوين كثيرة، الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عناوين الطائفية أن احنا مجوس وروافض، وهذه الدعايات كده أكلت دم عليها وشرب. اليوم إذا الناس غيرين على الإسلام، أكبر بلد بدون تهك فيها قيمة الإسلام هي السعودية، بيتو واحد فيها تسئل الله، ما عاد ولا الصحابة ولا إلى أم المؤمنين عائشة، إلى الله، بتقول على الرب أن يسجد للأنثى، بيبيعوا خمر في بلاد الحرمين، بيتعروا. هذا واحد إيش يحارب البدع؟ هذا البدع ما جاي يحاربنا، احنا مسلمين مؤمنين، بنقول لا إله الله، بنحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ما اتيناش فنانة ولا فعلنا يعني رفض
1: رقص ولا مزون ولا يعني
0: كلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإنسان عليه أن يستبصروا على المغرر بهم ألا يكونوا وجود للحرب الطاحنة ووجود للأعداء، لأنه إحنا في الأول والأخير إحنا يمنيين، وإحنا أخوتهم، وإحنا يعني عدونا ومشكلتنا ما هوش هم، مشكلتنا مع الأمريكي، حتى ماش مع السعودي، مشكلة السعودي نفسه إنه وضع نفسه مثل ما قال النبي قرن الشيطان، يعني بينفذ أيندة أمريكا. ولاحظوا اليوم أمريكا خرجت من المنطقة،
1: نعم.
0: السعودية اليوم صارت تشكل تحالف أول شيء من 43 دولة، ما صح، صارت تعمل تحالف من تركيا وباكستان، واتفاق هذا فشل، وراحت تعمل لها لباريس وتبحث لها عن دعم من باريس وفرنسا وسيفشل. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر،
1: الله،
0: والله سبحانه وتعالى سيرد كيدهم في نحورهم،
1: نعم.
0: وعلى النظام السعودي أن يقرأ الرسالة في الحشود المليوني يوم المولد جيدا، وأن يعيد النظر فيها، وأن يعرف أن زمن الاستمرار على التدخل في الشأن اليمني قد ولى وإلى غير رجعة، ولن يقبل الشعب اليمني بعد هذا اليوم أن
1: أي تدخل صاية.
0: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للفجر أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، النظام السعودي بعد اليوم لا بقاء له في أرضنا، ومعركتنا هذه معركة حياة وموت، معركة مصير، معركة وجود، معركة حرية، معركة استقلال. ومطالبنا من النظام السعودي مطالب عادلة، نحن لا نطلب منه مطالب تعجيزية ولا مستحيلة ولا أمور غير قادر عليها. نحن ما نطلب منه الحق أن يخرج من بلادنا، أن يكف عن التدخل في شؤوننا، أن يعلن يعني خروجها النهائي من أرض اليمن، وأن يدفع تعويضات حرب على اليمن وإجرام بحق الشعب اليمني، وأن يرفع الحصار عن هذا الشعب، وأن يترك هذا الشعب يقرر مصيره. وسنتفق مع المرتزقة، سنتفق حينما يفك المرتزقة والمغرر بهم أيديهم من أيدي النظام السعودي، سنتفق، لن نختلف، لن نختلف لا على حقائب ولا على كراسي ولا على مناصب. اليمن يتسع للجميع، لكن المحتل سيخرج ونحن سنبقى في اليمن. نعم. وستبقى وصمة العار على من وضع يد في يد العدو. أما اليمنيين أن سيذهب مهما طال الزمن، سيرجع حتى الذين في الخارج إلى اليمن، لكن سيرجع من عليه وصمة عار أنه وقف مع المحتل الأجنبي، وسيرجع ومن له مواقف مشرف أن يدافع عن بلده. نعم. ووقف مع أهله وأرضه وناسه ومع بلده وشعبه. هذه المعركة هي معركتنا جميعا، ويجب أن يستعد لها الجميع، قوات التعبئة العامة، المواطنون، رجال القبائل، الجيش والقوات المسلحة، اللجان الشعبية، كل يجب أن نكون في هذه المعركة على أعلى درجة الجهوز واليقظة لنحسم هذه المعركة الفاصلة الحاسمة الشاملة، المعركة التي ما بعدها إن شاء الله لن يكون كما قبلها، وإن شاء الله كما من الله علينا بنصر في الجولات السابقة، نحن بتماسكنا، بتكاتفنا، بتعاوننا، بتوبتنا إلى الله، برجوعنا إلى الله، باستغفارنا من ذنوبنا، بالحذر من الذنوب والمعاصي والمظالم، إن شاء الله سيمن الله علينا بنصره، بتأييده، بتمكينه، وما ذلك على الله عزيز وهو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية يا شيخي جبري والشيخ فؤاد،
1: حياك يا بني.
3: بالبداية قبل ما أطرح أسئلتي، يعني أوجه لكم خالص التحايا والتبريك والتهاني لنا ولكم وللشعب اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم
1: يا الله،
3: وأن ينصر المجاهدين في كل الصغور والميادين
1: يا الله.
3: الله يعطيكم العافية. إلا عندي السؤال الأول، طبعا انتم شاهدتم يعني والعالم بكل شاهد يعني عظمة خروج الشعب اليمني في ذكرى غالية علينا نحن أهل الإيمان والحكمة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما رأيكم بالذي يسيء أو يعني يسيء أو ينزل أو يحط من المولد النبوي الشريف؟ يعني بعضهم بيقول لك يعني راتبي أولى من رسول الله، احنا
1: جاوعين أولى
3: من رسول الله،
1: احنا أولى من رسول الله،
3: ما رأيكم بهؤلاء
1: الناس؟ تمام. شيخ فؤاد، كما ذكر الأخ العزيز على أنه منظر أو لوحة الشعب اليمني عن النبي الأكرم في مولده في كل عام تختلف عن الأول.
0: نعم.
1: عددا واستعدادا وكذلك ابتهاجا.
0: نعم.
1: فالذي يرى قبل 5 سنوات واليوم شيء غريب جدا وعجيب.
0: صحيح.
1: الساحات اللي كانت من أول تتسع ل500 نفر، 500 ألف أو ألف، الآن تتسع لملايين. حتى الساحات توزعت وتوسعت، يعني حتى في أمانة العاصمة توسعت، ومع ذلك لم تكفي. فما هو تصوركم لهذه اللوحة العظيمة أولا، وبعدين نأتي أيضا لأولئك الذين يقللون من شأن هذه الصورة؟
0: نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه اللوحة التي ارتسمت في يمن الإيمان هي لوحة يمانية إيمانية تعكس الحكمة اليمانية والإيمان يمان، وتؤكد هوية هذا الشعب وأصالة هذا الشعب وعظمة هذا الشعب وتمسك هذا الشعب بنبيه ورسوله، وهي أوصلت رسائل للداخل والخارج.
1: نعم.
0: رسائل إيمانية لكل المسلمين، رسائل محبة وسلام، وأيضا رسائل عتاب لهذه الأمة التي تخلت عن نبيها، ودعوة ضمنية وكلامية ومقالية ومقامية للأمة أن تتمسك بهذا الرسول وأن تعود إليه كما عاد إليه الشعب اليمني، إضافة إلى أنها أوصلت رسائل تحدي وصمود لكل الذين يراهنون على فشل الشعب اليمني وعلى استسلام وخضوع الشعب اليمني. تقول لهم هذه الحشود المليونة أننا ننتمي إلى محمد الذي قال يوما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركت إلا أن يظهر الله أو أهلك دونه. فالمولد تحمل رسائل دينية ورسائل سياسية.
1: الله.
0: وليس غريبا أن يحمل المولد رسائل سياسية، لأن البعض يقول أن هذه السياسة، طبعا الإسلام فيه سياسة وفي جهاد وفي عسكرة وفي اقتصاد، ومن الذي فصل السياسة عن الدين؟ العلمانيين.
1: نعم.
0: الذين نذمهم ونلعنهم ونشتمهم ونتبرأ من عقيدتهم لأننا نعتقد أن الدين دين ودولة.
1: نعم.
0: ولا نفصل الدين عن السياسة. والمولد أرسل رسائل سياسية، أولا رسائل سياسية إلى المجاهدين أننا خلفهم ووراءهم، وهذه الرسائل الجهادية، وأوصل رسائل سياسية إلى الأعداء أننا أمة نتمسك بنبينا، وأننا أمة نقف خلف هذا القائد ونستلهم منه دروس الصمود والثبات والجهاد والعزة والكرامة، وبالتالي عليهم أن يئسوا من استسلامنا ومن خضوعنا ومن رفع الراية البيضاء عندنا، لأننا ننتمي إلى هذا الرسول الذي لم يخضع ولم يهن، وهو الذي قال الله له في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال الله في القرآن فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وبالتالي لو كنا ننتمي لغير هذا القائد لكان لهم أن يحلموا إن صح التعبير أننا يمكن أن نستسلم، أننا يمكن أن نتراجع. فهذه الرسائل السياسية هي رسائل تمثل الشعب اليمني، ولا يوجد رسائل خاصة مذهبية أو حزبية، هذه الرسائل بحجم الأمة بحجم الإسلام بحجم الشعب اليمني، وهي رسائل أريد أن تصل، أريد لها أن تصل، وكان يجب أن تصل، وقد وصلت، وصلت كاملة غير منقوصة. أما حال الحشود المليون التي حضرت فعلا رغم شظف العيش، رغم الحصار، رغم الضائقة الاقتصادية، ورغم التحريض، يعني لولا العدوان والحصار والتشكيك والتشويه والتحريض على هذه المناسبة لم تلأت الجبال والوديان والسهول بالمحتفلين برسول. وأنا أعتقد إن شاء الله في قادم الأيام، وحينما إن شاء الله يمن الله على الشعب اليمني بالنصر، يعني سيخرج كل واحد إلى شارع القريب من بيته، لأنها لن يكون هنالك ساحة، بل ستكون صنعاء وكل المدن ساحات.
1: الله.
0: لأن الناس سيخرجون تلقائيا إلى الشوارع، إلى الحارات، إلى تقوم الطائرة الهيلوكوبتر والمروحيات بالتقاط الصور من شوارع المدن.
1: الله.
0: بكلها.
1: الله.
0: لأنها ستكون كلها ساحة واحدة، وإن شاء الله سيكون الاحتفال بالمولد النبوي بجوار النبي صلى الله عليه وعلى، لأنه الآن يحتفل بمولد النبي في كل العالم إلا في المكان الذي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى، كما قال بعضهم، إلا في بلاد الحرمين، في مسجد النبي، في مسجد رأس النبي. لماذا؟ لأن هؤلاء لديهم احتفالات أخرى، يحتفلون بالهالوين، يحتفلون بوصول الراقصة الفلانية والفنان الفلاني والممثل الفلاني والمهرجان الفلاني، لكن الرسول هم لا ليسوا حوله. ونقول لمن يعني يحمل المناسبة أكثر مما تحتمل، ويعني عند مولد النبي يحضر التحليلات التجارية والاقتصادية، نقول لهم اتقوا الله في رسول الله، لأن الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني البعض يقول راتبي أولى من مولد النبي، هل الرسول أخذ راتبك حتى تربط هذا بذاك؟ رسول الله لم أعطانا كل خير، ولا يوجد خير يقربنا من الجن إلا ودلنا عليه، ولا شر يبعدنا من النار إلا وحذرنا منه، وبالتالي لا تربط هذه بهذا. الرسول بريء من أي حقوق لك عنده هذه المناسبة، بالعكس
1: ولا أسألكم عليه أجرا
0: إلا المودة في القرب، بالعكس هذه المناسبة وإحياءها هي سبب من أسباب استمطار الرحمة الإلهية والفرج الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، حينما نرفع ذكره يأتي بعد العسر يسرا، كأن الله يقول ارفعوا ذكره وعرفوا بعد العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا مجرب. كان اليمنيين إذا حصل على أحدهم ضائقة أو مشكلة أو أمراض أو مشاكل ينذر بالمولد. ما أن ينذر بالمولد إلا ويفرج الله عنه ما هو فيه.
1: الله.
0: ويقول مولد سواء في شعبان أو في رجب أو في صفر أو في جمد أو في ليل أو في نهار أو في مسجد أو في جامع أو في بيت أو في أي مكان، ويتبارك بذكر النبي والصلاة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله
1: في كل المناسبة.
0: في كل المناسبة حتى
1: إنها ولاد وإنه موت وإنه ولادة وإنه عرس وإنه كلها كان مولد في البداية.
0: كانت المرأة تقوم من الولاد بمولد والولد نعرسه ونفعل يوم الربع مولد ويوم الخميس زفة. وهذا يعني تبرك ويتيمم بالرسول صلوات الله عليه. كان الرسول يستسقى الغمام بوجهه وعاد الطفل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.
1: قالوا فيه قبل ما يطلع النبوة.
0: قبل ما يجي النبوة عاد الصغير. فكيف قده النبي وقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: عليه وعلى آله.
0: وبالتالي عندما ينصب الإنسان نفسه لمحاربة مناسب صاحبها رسوله فهذا من التبور. هذا من الشؤم. هذا من الخذلان.
1: لا يعني حول ولا قوة بالله.
0: ما فعلت لك غريم إلا رسول الله يعني ما لقيش واحد ثاني. يعني البعض يعني قد نعذره في مناسبة الإمام علي ما جاش نقول يمكن عنده سوء فهم أو نقص معلومة عن الإمام علي. قال الإمام علي حقهم. الإمام الحسين قال حقنا. قالوا حقنا مش حقه. طيب والرسول أيضا والكل حقنا وأنت مش حقك. يعني ماذا أبقيت لك إذا كلهم حقنا وأنت ولا عد معك لا الإمام علي ولا الحسين ولا الرسول ولا المولد النبي. أنت ماذا أبقيت لك يعني من رموز الإسلام وقادة الإسلام ماذا أبقيت لك يعني مشكلتك. كنا نظن أني مع الإمام زيد مع الإمام الهادي مع الإمام الحسين وإن إذا وصلت لعند النبي حملت مرتبك وحملت مشاكلك والنبي بريء من هذا كله ولا عنده لك شيء. لكن مرض البعض مرض. بينما لو لما كان يحتفلوا في السبعين أيام 2011 كان بعضهم يحضر كل مناسبة ويصفق لما يتكسرين يديه ولا أحتاج لا أي ولا دليل ولا أجر ولا ثواب. وفي مولد النبي يعني يحضر كل الإشكالات وتحضر كل اللبس والحمد لله الحمد لله إحنا تعدينا وأصبحنا اليوم في مرحلة ما بعد موضوع بدعة وما بدعة. اليوم كان من أول نحتاج نقنع الناس إن ما شو بدعة. اليوم قد الناس دروا أين البدعة. شاهدنا ذي كان يقولون من المملكة البدعة المولد بدعة. اليوم هم في أشد البدع رقص وترفي ومجون واختلاط وفجور وعري ابتذال وخمر وفسوق وكل المنكرات. أين العلماء دي كانوا يقولوا المولد بدعة وهو صغر صلاة على النبي اللهم صل على وعلى. أين اليوم هم ما بيبسروا المخلص بدبدي والضوء هذا بيضيها بكلها وهي بتجي مخلصة والرجال حولها من كل رجال ونسوان وخليط وحركات يا لطيف الضف
1: يا الله.
0: أين هم من البدع؟ اليوم السلفين حتى ذي كانوا عندنا والوهابين التكفيرين ذي كان بيقولوا البدعة. قدوا اليوم بيقاتلوا مع السفير الأمريكي وتوجيهات القاعدة القوى القاعدة المنطقة المركزية الأمريكية. هين أينه من البدعة؟ ما عادوا قد لبس الميري وحمل السلاح وسري قاتل. وشاهدنا المحرمي التكفيري المحرمي ذي ما يسمى عضو المكتب الرئاسة المدري ما القيادة الرئاسي أو ما يسمى حكم المجلس الرئاسي وبيلتقي بالسفير البريطاني مخلصه مبتسم يلتقي بالسفير الأمريكي ومعه موظف في السفارة مخلصة وبيقولوا له حاضر. يقول يأمره ويقول لهم حاضر حاضر منفذ وعيقاتله تحت راية أمريكا. لأن هذا المعركة معركة من؟ أمريكا. ماذا قال ترامب عن حلف مكة؟ أنه معجب ومسرور وراضي عنه. لماذا؟ لأنه يخدمهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم. لكن له لو كان يشكل خطر عليهم لما سمحوا ولا ما وافقوا على أي تحالف. وذلك قال أردوغان إن حلف مكة يعتبر مكمل لحلف الناتو. فهمتوا؟ مكمل لحلف الناتو يعني إنه في نفس السياق الحلفة دي تقودها أمريكا. اللهم إلا أمريكا ضعفت. كان من أول السعودي محتمي بأمريكا. اليوم أمريكا ما عادش حامية السعودي ولا حامية دول الخليج. دول الخليج بتسترتب على اتفاقات مع باكستان بتدور زي الغريق أي قش يمسك بها. وهذا دليل على أن أمريكا خرجت من المشهد وضعفت وأصبحت في أضعف حالاتها وأصبحت لا تحمي نفسها ولا تحمي حلفائها. مع أنه كان أمن السعودي جزء من أمن أمريكا والسعودي قالت أمريكا أكثر من مرة أنها ملتزمة بحماية السعودية. اليوم ما عاد تصدع. قالت للسعودي سيري حمي نفسك دوري لش حليف فرنسا تركيا باكستان. مع أن هذا الدول قد يحانبه. باكستان حانبه بأفغانستان وحانبه بالهند وتركيا حانبه بحزب العمال الكردستاني 50 سنة تطلع روحها ما عاد. وتركيا قد حنبت في اليمن قبلها ومجربة في اليمن وعرفت وعد حكم البكاء والحزن والقصايد والأناشيد لليوم فتعزف عن ضحاياهم في اليمن وما حصلوا على في اليمن وعاد اليمن بالجنابي والجرامل. أما اليوم من اشتهى يجرب حظها اليمن مقبرة الغزة وما وقعت اليمن مقبرة الغزة إلا من حين جوا الأتراك وعاد مغزة. أما اليوم معانا يعني مش مقبرة الغزة على مطحنة تطحنهم طحن وما عاد أنا يعني أنا أقبرهم شيء يعني ربما يعني تقبرهم السفن والمدمرات والفرقاطات هذه بيجوا فوقها، هذا بفضل الله بقوته الذي نصر عباده المؤمنين وقوى عباده المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهؤلاء لا يرون المؤمن خير أبدا، وإنما هم صح السعودي عاد وقع الاتفاق التطبيع، وأمريكا ما عاد نفذش اتفاقها، اتفاق عاي وقع بس ما ندري على التزم بالتنفيذ، الطرف السعودي عينفذ حيدفع وحيطبع وإلى آخر حد، وهو بس يعني شكل علني يقول له أصلا مضبع من حين نشأتها السعودية، وهي السعودية دي أنشأها هو أنشأ إسرائيل، بريطانيا أنشأت الكيان الصهيوني وأنشأت الكيان السعودي بالتزامن ليكون خط الدفاع عنها، وبالتالي التطبيع وإعلان التطبيع هذا لا يغير في الواقع شيء، والسعودي في أضعف حالاته عطبع وقدي حانب بروحها قدي بتدور من يدافع عنها، إسرائيل ديش السعودي تدافع عنها والسعودي بتدور من يدافع عنها، وإنها ما يعني كما قال الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: بارك الله فيكم. نعم يا بني.
3: جزاكم الله الخير وبيض الله وجوهكم وحشرنا وإياكم في زمرة المصطفى
1: يا الله
3: الطاهرين. تحياتي لكم شيخي جبري وللشيخ فؤاد، تحياتي للأستاذ جمال سريع، والله معاكم في حمى الله وفي رعاية الله.
1: بارك الله فيكم،
3: الله معاكم في حمى الله. الله مع الله مع الله.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله اليمن ودحر الله المعتدين ونصر الله المجاهدين وحفظ إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل بقاع الدنيا الذين يكافحون الفجار والكفار، صلى الله وسلم وبارك على النبي المجتبى المختار وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العاشرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأوضحت أن العملية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكدت أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت، وأشارت إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أطلق الدفاع المدني للعدو السعودي إطلاق الإنذار المبكر في نجران وجيزان وأبها للتحذير من خطر. وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عممتا على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن العدوان السعودي على الإصلاحية المركزية في الجوف. وارتفعت حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 26 شهيدا وجريح. أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف منزل مأهول بالسكان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وأسفرة عن إصابة نساء وأطفال وتدمير شبه كلي للمنزل. سخرت وزارة الخارجية والمغتربين من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية وأكدت أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين في شارع جوليس شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. أعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم أمام مجلس العموم حزمة من العقوبات ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدا أن بلاده ستتخذ أكثر العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها. أعلن التلفزيون الإيراني عن تدمير طائرة مسيرة بواسطة نظام دفاع جوي متطور للحرس لحرس الثورة فوق سماء مضيق هرمز. هكذا سامعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، شكرا لكم وسعد الله مساكم بكل خير.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: وقفة إعلانية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة
2: سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة، نخوض فيها في تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة وباتساعها. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. وفي فقراتها حديث الساعة، مجزرة كيان العدو السعودي في الجوف نقطة العودة في المواجهة. وفي حديث الساعة، القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. شاهد وشواهد، العمليات الاستباقية للقوات المسلحة تفشل تحضيرات كيان العدو السعودي وتحرق أوراقه. في المرصد، مؤتمر الرسول الأعظم يستنهض وعي الأمة لمواجهة التضليل. غزة شعلة ويقظة إنسانية أثرت على العديد من مواقف الأنظمة العالمية. وراء الأحداث، كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي. وفي حديث الساعة، مجزرة كيان العدو السعودي في الجوف نقطة العودة في المواجهة. في مشهد دموي جديد يضاف إلى سجل كيان العدو السعودي الحافل بالجرائم، أقدم يوم أمس على تصعيد همجي تعمد فيه إراقة دماء المدنيين في مشاهد تذكر بأبشع صور الإبادة من السجن المركزي في الحزم بالجوفة إلى منازل المواطنين في مقبنة عزة، مرورا بمناطق متفرقة في مارب والبيضاء وصعدة. جاء العدوان ليؤكد أن كيان العدو السعودي لا يؤمن إلا بلغة الدم، وأن كل المواثيق والقوانين الدولية التي يتشدق بها الغرب لا تساوي في قاموسه شيئا حين يتعلق الأمر بأبناء الشعب اليمني.
6: تمثل جريمة استهداف الإصلاحية في محافظة الجوف التي أقدم عليها العدو السعودي حلقة جديدة وبشعة في سلسلة الجرائم الممنهجة التي تطال البنية التحتية والأعيان المدنية في اليمن. فهذه الحادثة هي امتداد لنهج العدوان السعودي على اليمن منذ العام 2015، وبعد استهداف السجون والإصلاحيات جريمة ضد الإنسانية تتنافى مع القيم والقوانين الدولية والشرعية، وكذا مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يجرم قتل الأسرى والسجناء. فالاعتداء على السجين يعتبر غدرا وانتهاكا لحرمة الدم المعصوم، ويعتبر القانون الدولي واتفاقيات جنيف وملاحقها السجون والإصلاحيات أعيانا مدنية يحظر استهدافها أو شن هجمات عليها تحت أي مبرر كان، ويعتبر قصف هذه المنشآت جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف أفرادا مجردين من أي قدرة قتالية. وأمام هذه المذبحة يتحمل العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية والعسكرية المباشرة عن كل قطرة دم سفكت، لكونه الجهة التي خططت وأمرت ونفذت بتلك الجريمة البشعة. هنا يجب الوقوف مع خيارات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لتأديب العدو المجرم والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات التأديبية، فالدم اليمني غال ولا يمكن السكوت عليه وعلى الجرائم السعودية كما كان في السابق. لقد بات لزاما على العدو السعودي أن يقرأ الواقع الميداني والسياسي بعقلانية تامة، فالخروج من المستنقع اليمني هو عين الصواب، والاستمرار يكلفه المزيد من الضربات الموجعة. ومع استمرار تلك الجرائم البشعة والتمادي الأرعن، فإن القوات المسلحة اليمنية سترد الصاع صاعين كما تعلمون. فهذه القوات التي أصبحت بفضل الله تعالى قوة ضاربة لا يستهان بها، قد تطورت بشكل مذهل في بناء قوة الرجال والتصنيع الحربي الذي أذهل العالم، وهي مدعوية اليوم لتوجيه الضربات الحيدرية الموفقة والمباركة إلى عمق العدو السعودي لتأديبه على كل ما يرتكبه من جرائم ومجازر ومعاناة للأطفال والنساء وللرجال في اليمن، ولتورطه في استهداف كل شعوب الأمة خدمة للعدو الصهيوني. ونستطيع اليوم التأكيد لشعبنا اليمني وللعالم كله أن الردع القوي إنما هو السبيل الوحيد لكسر عنجهية المعتدي وللانتصار لمظلومية الشعب اليمني بعد أن بلغ السيل الزبا وتخاذل المجتمع الدولي عن الانتصار للإنسانية وقيمها في اليمن وفي غزة وفي إيران وفي لبنان من المجرمين الذين يشترون المواقف ويفلتون من العقاب. وتأكيدا للمؤكد بأن دماء الأبرياء التي سفكت في الجوف وفي غيرها لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا للانتصارات اليمانية القادمة المدافعة عن سيادة البلاد وعن كرامة أبنائها.
2: قراءة التصعيد كي يرى العدو السعودي الأخير بعمقه تكشف عن حالة من الهروب إلى الأمام. فالعدو السعودي الذي وجد نفسه عاجزا عن تحقيق أي اختراق ميداني يذكر، وأمام ضربات موجعة تلقاها في عمق منشآته النفطية والبحرية، اختار التصعيد الدموي ضد المدنيين كوسيلة للتغطية على فشله الذريع. لكن هذا التصعيد لا يزيد الموقف إلا سوءا بالنسبة للرياضة، فهو يفتح الباب أمام رد يمني لا يمكن التكهن بحجمه ولا بمداه. استهداف السجون والمنازل والمدارس ليس انتصارا عسكريا، بل هو اعتراف صريح بالعجز عن المواجهة الحقيقية واللجوء إلى القتل العشوائي كوسيلة للانتقام من شعب رفض الركوع. الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي: القصف السعودي لإصلاحية الجوف انتهاك صارخ للإنسانية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نجرم هذا الاستهداف المباشر من قبل طيران العدو السعودي السافر على الإصلاحية المركزية في مديرية الحزب محافظة الجوف، وهو اعتداء سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية والقانونية والنظام الإنساني الدولي الذي يقرب استهداف الأعيان المدنية وعلى رأسها الإصلاحيات ومرافق اللواء. هذه المجزرة الوحشية تضاف لمجازر العدو السعودي الذي يدل على وحشية هذا العدو وتجرده من أي القيم إنسانية في ظل تواطؤ الأمم المتحدة عن جرائم هذا العدو السعودي سواء بالقتل أو بالحصار، وما زالت جرائم العدو السعودي مستمرة في كل محافظة اليمن الذي استهدفها بغارات جوية وصواريخ كروز سواء في محافظة الجوف وتعز وأيضا مارب والبيضاء. وهذه الجريمة نحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة بحق المدنيين وعواقبها الوخيمة، والتي تمثل جريمة وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية. ونطالب أيضا بفتح تحقيق دولي لهذه المجزرة، وندعو كل أحرار الأمة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك بتحرك ملف قضايا ضد العدو السعودي والنزول إلى هذا إلى الإصلاحية للتعرف على بشاعة وهذا الجرم بحق الشعب اليمني. وإن هذه طبعا الدماء الزكية سواء للشهداء ستزيد شعبنا صمودا وإيمانا بقضيته قضيته العادلة، وإن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارا على مواجهة العدو. وأيضا نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. بالتالي هذه الجريمة أيضا تضاف للجرائم الذي تم استهداف طيران العدو سواء للمنازل سواء في محافظة تعز أو في مديريه حيث محافظة الحديدة، والذي أدى إلى استشهاد 3 نساء وإصابة 2 آخرين في استهداف واستهداف المنزل في عزلة تقدوق أسفل مديرية مقبرة، الذي أدى إلى إصابة أم وثلاث من بناتها القاصرات إصاباتهم بليغة، إضافة إلى استهداف بعدد من الغارات كل من محافظة الجوف والبيضة ومارب وتعز. وهذا الإرهاب لن يخيفنا ولن يخيف الشعب اليمني. هذا الإرهاب بعد فشل العدو السعودي وبعد ضرب تحشيداته اليوم أراد بهذا الاستهداف أن يركع الشعب اليمني بهذا الإجرام باستهدافه للأطفال، استهدافه للنساء بعملية القنص من قبل المرتزقة، استهدافه للأعيان المدنية. وهذه عبارة عن جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف لجرائم العدو السعودي الذي ملاحقته، وعلى الشعب اليمني أن يتحرك ولرفضه للجبهات وأيضا ضرب التحشيدات لمرتزقة. فاليوم الشعب اليمني أمام مرحلة مصيرية، مرحلة تحرر ومرحلة استقلال وانتزاع القرار من الذي أراد العدو السعودي أن يجعل اليمن تحت وصايته. فالشعب اليمني اليوم أدرك الحقيقة، وإن العدالة ستنتصر بإذن الله تعالى.
8: وفي حديث ساعة أيضا، القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف. ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف، التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة.
10: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
8: القوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في عمق كيان العدو السعودي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وحملت القوات المسلحة كيان العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على الوطن والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد هذا الكيان العدواني الإجرامي بإذنه سبحانه وتعالى. كما أكدت أنها بحول الله وقوته ستستمر في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. قراءة للرسائل التي حملها بيان القوات المسلحة لدى الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
11: البيان تقريبا هو الآن أنه راح كل القلوب اليمنية، فعلا كانت الجماهير اليمنية متعطشة لمثل هذا البيان، رغم أنه نحن نعتبر أنه إلا بداية، والجميع يتوقع يعني أن طالما أنه بدأت القوات المسلحة بهذا الزخم معناته أن حرب تأديب العدو السعودي أنها قد بدأت، يعني هكذا ما نعتقده، لأنه الآن إذا كانت من ليلة أمس كانت القوات المسلحة نقول أنه لم تعطى التوجيهات للرد إلا بعد الصبر 3 أيام، والعدو السعودي يقوم بأعماله الإجرامية، نفذ 121 غارة توزعت بين محافظتي الجوف ومارب والبيضاء وتعز والحديدة، فمعناته أنه العدو السعودي تقريبا بعد القناعات التي وصلت أن هذا لن يتوقف إلا إذا تم ردعه كما تم ردعه في العام 2022 عندما نفذت القوات المسلحة عمليات كسر الحصار 3 التي أشعلت أغلب 6 مدن سعودية في ذلك الوقت. طبعا المدن كانت طبعا مصافي نفط وخطوط إمداد ومخازن نفط وشركات البتروكيماويات، حتى أنه ذهب يصرخ وذهب واتجه إلى بعض من الدول التي لا حظ ولدى صنعاء، ووصلنا إلى ذلك الاتفاق خفض التصعيد. لكن ذلك العدو الحاقد نحن كان بحسن نية ذهبنا إلى خفض التصعيد، ولكن العدو السعودي ذهب إلى محاولة يعني تضييق على الشعب اليمني بالعتبة أولا للقدرات العسكرية اليمنية. هو أعتقد أنه ربما أنه هو يراها أو أو يعتقد أنه قد ربما أنه لن نجرؤ على استخدام، لا أعلم. يعني في الحقيقة أنه كان مفترض أن يتخذ يعني يستعظ أو يأخذ العبرة من مواجهتنا مع أمريكا، وأن أمريكا من هي أكبر منه، من هي بتزوده بالأسلحة ومن هي تعتبر الحامية له، ثم مع الإسرائيلي أو حتى نقول في المواجهات السابقة الذي فر من أمام قواتنا، هو الآن في هذه المواجهة العدو السعودي طبعا هو قد حشد بشكل كبير جدا، وخاصة ما يسمى بدرع الوطن. هذه درع الوطن هي ليست الوطن يعني حتى يقصد بها اليمن، ذلك المصطلح هو يقصد بها درع الوطن السعودي، لأنه في كل تلك المعسكر أولا أنشأت بدون أي تدخل يمني، حتى من المرتزقة لم يتدخلوا، كانت أنشأت بقرار سعودي وتم تجميعها. حتى في تلك المعسكرات الآن في المناطق المحتلة لا يرفع فيها علم اليمن، يعني من فلذا أنه تلك هي كل عناصرها داعشية، هو الآن يعول عليهم بشكل كبير ويعتقد أنه طبعا

هذا نفطكم عليكم أن تنقذوا نفطكم في ذلك الوقت، يعني من أكثر من 4 سنوات قدراتنا تضاعفت تقريبا لا أقول عشرات المرات، والله أعتقد ربما مئات المرات، يعني دخلنا عالم الفرد صوتي.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. العمليات الاستباقية للقوات المسلحة تفشل تحضيرات كيان العدو السعودي وتحرق أوراق. وصل العدو السعودي إلى مرحلة تخبط في عدوانه المتواصل على بلادنا منذ 26 من مارس 2015. أصيب بخيبة أمل من تحريك أوراقه في مواجهة قواتنا المسلحة اليمنية، عوضا عن الالتفاف إلى مطالب الشعب اليمني، يسعى هذا العدو السعودي إلى التصعيد من جديد، يتجاهل دروس الماضي إخفاقاته خلال 12 عام في إطار مسلسل الإخفاقات التي يمنى بها العدو السعودي إلى جانب حشوده. نشر الإعلام الحربي مشهدا نوعيا جديدا لاستهداف القوات الصاروخية اجتماعا لعدد من قيادات التحشيدات السعودية أثناء تجمعها لإدارة العدوان على بلادنا في إطار تصعيد يحاول إفشال معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة على كيان العدو السعودي وملاحاته البحرية.
1: هنا في الوديعة حيث ظنت تحشيدات العدو السعودي أن الصحراء حجاب مستور وأن المعسكر الذي شيد قرب الحدود سيكون مأمنا وموئلا لتدبير لا ينتهي ضد هذا الشعب. أتوا بثقلهم وجاءوا بجمعهم ونسوا أن الله محيط بالكافرين من حيث لا يحتسبون. هبط البأس البارستي كأنه القضاء العدل ينزع عن المكان وقاره المفتعل. ضربة أولى دقيقة استهدفت مستودعا للأسلحة، فإذا بالحديد يأكل بعضه وإذا بالموت المخبأ في المستودعات يخرج ليلتهم أصحابه في مشهد يسقط كل هيبة مدعاه ويحيل التدبير إلى تباب. ولأن المنايا لا تأتي فرادا كانت الضربة الثانية تتربص بالمستودع المكتظ الآخر. صاروخ ثان نزل عليه نزول القضاء المحفوم فجعل جمعهم مكلوما وتخطيطهم مشؤوما. هنا الموت الذي جمعوه يأكل بعضه وهنا كبرياؤهم يعض الأرض عبقا. فسبحان من جعل تدبيرهم في تدميرهم. غير أن المشهد الأروع والمروعة والوجبة الدسمة كان على بعد أمتار فقط، مخبأ في شاحنات وصلت توا من الأراضي السعودية تحمل الموت على متنها. أكثر من 20 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من البخيرة والعتاد تنتظر الدورة لتسفك الدم اليمني. كانت تظن أن عين الحق غافلة وأن الليل يستر القافلة، غير أن عيون القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بصاروخ محلي متشظ لبأس ولضى. بدأت مهزلة القافلة التي لا تؤوى ولا تفضى. ضربة واحدة أطلقت دومينو المحرقة فكانت كل شاحنة تسلم أخرى للهب، والنار تأكل ما جلبته حمالة الحطب وما عجزت عنه شظايا الصاروخ الخارق تكفلت به المحارق. لساعة ظلت الشاحنات والذخيرة تتفجر وتحترق والدخان يعلو ليحجب السماء فيما كانت عدسة الإعلام الحربي تحلق فوق الرماد توثق بالصوت والصورة كيف احترقت أوهام الغزاة وكيف تبخرت الإمدادات الضخمة. وكأن لسان الخيبة يقول كيف لمن أعد للموت مائدة ألا يذوق من غصتها فائدة. لقد ذهبت التقديرات السعودية سدى وحملت الآمال العريضة على نعش الحقيقة. انتهت غزوة الوديعة بدرس بليغ، ومقر أولئك هو يبور وحصاد ما زرعوه في صحاري يمن لم يكن سوى هباء منثور وهشيم تدروه الرياح.
0: تشكل هذه الضربة الصاروخية الدقيقة نقطة ذروة تتكثف

0: فيها. الدورة الاستطلاعية الاستخباراتية المعلوماتية العملياتية التنفيذية في أسرع دورات حسمها. تبدأ من التتبع الاستطلاع الجوي والبشري المستمر لتحركات وتحشيدات العدو السعودي بغرض ردع تحركات هذا العدو، مروراً بتحليل البيانات والمعلومات وتحديثها اللحظي وتحديد نقطة التمركز القيادية للعدو، وصولاً إلى اتخاذ القرار في أسرع زمن استجابة ممكن. قراءة عسكرية لرسائل الردع في مشاهد الإعلام الحربي لدى العميد الركن عبد الثور.
1: اليوم نحن القوات المسلحة تمضي بخطى قوية، ولعل أهم ما في المسألة بأكملها أن عامل المعلومة هو يعتبر عامل الرئيسي لنجاح الضربة ولنجاح أي عمل عسكري. بالتالي من الملاحظ الآن أن المعسكر يتميز بذلك التنظيم الذي تتميز به القوات السعودية. السعودية طبيعة معسكراتها وبصمة معسكراتها هذه النوعية، أن تضرب قافلة أو مسير من الوسائل النقل الأسلحة بهذا الشكل وبهذه الدقة وبهذه الأهمية وبهذه القوة التدمير، دلالة كبيرة على أن المعلومة الاستخباراتية اليوم باتت في الحرب، في حربنا مع العدو السعودي، عمل رئيسي. ونجاح كل عملياتنا الرئيسية هي بناء على المعلومات الاستخباراتية. الشيء الأهم في معركتنا اليوم أن القافلة دائما أو قوافل الأسلحة تتحرك بسرية عالية، ويكون هناك فواصل ما بين هذه القاطرات وناقلات الأسلحة، وطريقة استهداف مثل هذه القافلات بأسلحة مناسبة وصواريخ مناسبة وهذا الصاروخ المتشدي الذي طال الغالبية القاطرات والانفجار الذي يدلل على أن هناك أسلحة، منها أسلحة دبابات وصواريخ دفاع جوي وأسلحة متنوعة من خلال الأدخنة التي تتصاعد، كلها تشير إلى نوعية الأسلحة التي تحملها هذه القاطرات. إذا نحن أمام مرحلة كسر عظم العدو أينما تواجد، حتى في المسير، في المسير العسكري كان مسير نقل معدات. وبالتالي اليوم قواتنا تكسر شريان أو أهم شيء في المعركة وهو خطوط الإمداد. إذا كسرت وضربت خطوط الإمداد معنى أنك ضربت الأنساج الخلفية، دمرت العدو. العدو لا يمتلك القدرة إذا لم يكن لديه خط إمداد سري متحطب عليه. اليوم خطوط الإمداد تضرب، مناطق الإمداد تضرب، عربات الإمداد تطلق من تلك الضرب النوعية بصاروخ بالستي ويطور، وضرب مركز قيادة لثلاث عربات تعتبر مركز قيادة وسيطرة، وضربت ذلك الشكل المهول. وتعتبر مراكز القيادة هي مناطق حساسة ومهمة في الرادارات، التلفزيونات، الشاشات، الرادارات كيف ضربت. وهذا دلالة كبيرة على أن أسلحتنا اليوم تطور، وخاصة أن أسماء الأسلحة لا تذكر، وهذا معناه أن مسرح العملية أو ميدان المعركة أو إدارة المعركة أن هناك أسلحة جديدة دخلت الميدان، وأن هناك أسلحة ستستخدم واستخدمت في المعركة لم يذكر أسماؤها. وهذا مؤشر كبير على مستوى التطور في قدراتنا العسكرية، سواء كان من التصنيع الحربي والإنتاج. نحن لا نصنع فقط، اليوم نحن ننتج ونحتفظ من الانفجار. معنى ذلك أن هناك أسلحة نوعية كانت معدة للإرسال ومعدة للاستخدام ضد قواتنا. إذا العدو اليوم يرى نفسه اليوم هدف رئيسي ويرى نفسه أوضاع ضعيف. نحن نراه اليوم ضعيف جدا من خلال أن تستهدف أسلحته، تقطع خطوط الإمداد، شرايين الرئاسة الرئيسية للإمداد تقطع، الأنساج الأمامية تدمر. معنى ذلك أن معركته خاسرة. وما حاول العدو الآن أن ينكر أو أن يكذب أو أن يضلل أو أن يلغي الحقيقة، كل شيء واضح الآن. إضافة إلى أن هذه العملية ستتأثر أو لها أبعاد، السائقين الآن الكائن القاطرات سواء كانوا ملكا للنظام السعودي الجشاد أو مستأجرين لن يغامروا مرة أخرى، وهم يدركون أن القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى هذا المستوى من الاحترافية في القتال والقدرة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب وفي المكان المناسب. معنى ذلك لن يغامر من سترفع أجور، إلى رفع الأجور سترفع أجور كبيرة، وبالتالي لن يغامر المدنيين. ستضطر السعودية إلى أن ترسل سائقين عسكريين مع احتمال النهاية المحتومة هو الموت. إذا المعركة لاحظ أنه لم يختار المعسكر ولم تختار التكتنات، بل اختير شيء مهم. المعسكر يبدو أنه معسكر حديث واستحدث حديثا، ومن خلال تركيبة العربات والمساكن المصنوعة مسبقا، وضرب المكان الذي يهمنا فقط وهو الأسلحة. وبالتالي إثارتنا أيضا ما زالت مستمرة أن المغرر بهم ومن يحاولون الانضمام إلى هؤلاء الخونة وإلى المرتزقة وإلى العدو السعودي سيكون أهداف مشروعة لنا. اليوم المعركة واضحة، الأهداف أصبحت اليوم جلية أمامنا وبأولوية، وهي المراكز، مخازن الأسلحة، أماكن تجهيز الأسلحة. من الملاحظ أن عدد العربات والناجلات التي تحمل الأسلحة أن هناك تجهيز كبير، بما معناه كقراءة عسكرية وكمختص الشان تقديس الأسلحة يبدو أن التقديس يعادل ما يعادل 3000 أي فرقة. التقديس وحجم التقديس من خلال العربات والفرق أن التقديس أو السلاح الذي وصل هو سلاح فرقة بأكملها. من ذلك أن العدو يخسر خسائر كبيرة اليوم إضافة إلى الخسائر البشرية الآن. فإذا كانت الخسائر البشرية في تعداد وأيضا مناطق الاختيار الأهداف بدقة عالية وهذا مهم جدا أماكن تخزين الأسلحة تكديس الأسلحة. العدو الآن السعودي يغامر مغامرة كبيرة مغامرة ثم مغامرة الموت حينما يغامر بهذا العدد الكبير من الأسلحة وإرسالها إلى مكان واحد لتكديسها تحسبا أو تجهيزا لعملية عسكرية قادمة. معنى ذلك أن العملية ضربت مسبقا وأن العملية فشلت وأن اليمن وقواتنا المسلحة من صنعاء وجيشنا الأبي اليوم يستطيع أن يقرأ أفكار العدو ويقرأ تحركات العدو وأصبح كل مكان سيتحرك فيه العدو السعودي أو مرتزقته أيا كانوا في حدودنا وفي الداخل أيا كانوا اليوم محكوم عليهم بالموت. حتى أولئك الجواسيس والعملاء أصبحت الأجهزة الأمنية تترصدهم في كل مكان.
0: في المحصلة تؤدي هذه الضربات الجراحية إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك وإلى تعديل موازين القوى الميدانية، إذ تجبر العدو على مراجعة تموضعاته وتقييد حركته وإعادة حساباته في حشد قوته أو تحريك قياداته بحرية، وتحول الميدان إلى مساحة مكشوفة تحكمها دقة الصواريخ وسرعة القرار، بمعنى الانتقال للمبادرة وإدارة الميدان إلى يد الطرف القادر على تحويل البيانات الاستخباراتية إلى ضربات حاسمة. هذا يضيق الخناق والخيارات أمام تحشيدات كيان العدو السعودي ويجعل من استمرار أي تحشيد أكان قياديا أو غيره مخاطرة غير محسوبة العواقب. مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي زكريا شرعبي، ما دلالات الاستهداف وهل يدلل على احترافية الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف بدقة فائقة تثبت أن القوات المسلحة اليمنية تفرض معادلة الردع السيادي الشامل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك من ينظر إلى المسار خلال الفترة الماضية والتحركات للعدو السعودي المقيم، سواء من حيث استمرار وتشديد الحصار على الشعب اليمني أو من حيث الإعداد العسكري، فقد كانت هناك مؤشرات واضحة وقليلة للتصعيد، واليوم هذا أحد الأدلة المرئية الذي يؤكد صواب موقف الشعب اليمني وتحركه في اتجاه مواجهة هذا التصعيد وفي اتجاه استهداف التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي. عندما تنظر إلى حجم هذه الأسلحة، فهذه الأسلحة كانت متجهة لقتل الشعب اليمني، وكانت السعودية في إطار مرحلة تحضير وإعداد، بل يمكن القول أن السعودية كانت قد وصلت إلى المراحل النهائية من التحضير لهذا التصعيد، من ولم يكن قد يتبقى سوى أن تنتقل هذه التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي وهذه الأسلحة إلا من نقاط الإمداد الخلفية إلى نقاط التماس في إطار استهداف المناطق الحرة والعدوان على الشعب اليمني. في هذا المشهد ستجد أن هناك عدد من العناصر التي تجعل أو التي تسم بهذا المشهد أو توضح أو تظهر رسائل من خلال هذا المشهد. أولا توفر المعلومة، استهداف هذه الشاحنات تم ولا تزال الأسلحة على متنها، لم يتم نقلها حتى إلى المخازن ولم يتم حتى تفريغها إلى ناقلات أصغر أو ما يسمى ديانات أصغر لكي يتم توزيعها على نقاط جبهة التماس أو حتى على المواقع. بمعنى تنظر إلى اللحظة الفارقة بين وصول الشاحنات وبين تفريغها، هنا المعلومة الذهبية، كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تستهدف هذه الشاحنة في هذا الزمن الفاصل، علما أن هناك دورة قرار عسكرية، وهذا أيضا يشير لنا إلى دورة القرار القصيرة من لحظة وصول المعلومة والتحقق منها وتقاطعها من خلال المصادر المتعددة كما هو معروف لدى الاستخبارات العسكرية، وصولا إلى الأمر والتنفيذ باستخدام السلاح المناسب. وجاء هنا السلاح المناسب وفقا لما جاء شاهدناه، صاروخ برأس متشظي أو صاروخ متشظي، أي طبقا لنوع الهدف، مما أدى إلى احتراق جميع الشاحنات. وشاهدنا أيضا انفجارات ثانوية زادت من حجم الاحتراق وتدمير هذه الأسلحة والعتاد العسكري؟
3: حول المعلومة، المعلومة هي المهم، هي العنصر المهم في عملية الاستهداف. وبالتالي اليوم عندما تصل المعلومة في عن أولا مكان هذا المركز، ومن ثم أيضا تواجد القيادات بداخل هذا المركز، نحن لاحظنا حتى السعوديين أعلنوا أن هناك قتلى لهم في هم يقولون في الحد الجنوبي أو في نجران، ولكن كوسيلة للهروب من هذا المكان. نحن نعرف أنه تم استهداف ضباط وقادة سعوديين في مركز القيادة والسيطرة، وكانت لحظة إعداد وتجهيز للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في التصعيد ضد الشعب اليمني. فاستهداف مركز القيادة والسيطرة بالإضافة إلى استهداف الإمداد اللوجستي، هذا يعني شل خطط العدو وإحباط مسار التصعيد، بل وإعادة مسار التصعيد هذا إلى الخطوات الأولى أو إلى مسار الصفر خاصة، وأن العدو هو إما يعتمد أولا على مسار القيادة والسيطرة في الإعداد والتخطيط والجهوزية وإدارة المشهد ميدانيا والإمداد اللوجستي لإمداد المقاتلين على خطوط التماس. فاليوم عندما يتم استهداف الإمداد اللوجستي وعندما يتم استهداف مركز القيادة والسيطرة، أنت تفقد العدو أهم حلقتين في دورة القرار والعمل العسكري لدى هذا العدو.
0: كيان العدو السعودي بارتكابه لخطيئة الزج بكل ثقله عبر وكلائه ومرتزقته في هذا التصعيد، عرض خططه للانهيار الكامل بفعل الضربات الاستباقية الموجعة التي طالت غرف العمليات والقيادات الميدانية. قوة الجيش السعودي الخاصة إلى جانب خطوط الإمداد المركزية القادمة من معسكر الوديعة الذي تعرض للاستهداف للمرة الثالثة، إلى جانب مختلف المحاور والجبهات. بموازاة ذلك تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط 3 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، ما شكل ضربة إضافية لكيان العدو السعودي في إطار عجزه الكبير عن اختراق الجبهة اليمنية، الأمر الذي يضع التحشيد العسكري السعودي أمام اختبار جديد لم تتغير فيه معادلة الميدان لمصلحته.
4: في ضربة استثنائية مباغتة أصابت الصديق والعدو بالذهول وبالدهشة، جاءت ضمن زخم الإنجاز العملياتي المكثف الذي يقوم به مجاهدو القوات المسلحة اليمنية الباسلة، ذلك في إطار تثبيت المعادلة الثالثة المتمثلة في ضرب تحشيدات العدو السعودي واستهدافها أينما كانت. وكان أعلن عنها متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: شاهدنا المقطع المرئي الأخير الذي نشره الإعلام الحربي اليمني الذي يوضح كيف تم استهداف اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية بصاروخ باليستي محلي الصنع، وتم توثيق الضرب بشكل دقيق أظهر إبداعا ملحوظا في التصويب وفي الاستهداف، جاء ضمن هامش صفر على اليسار. تجاوز المشهد حدود الخيال السينمائي إلى واقع عسكري فريد تم تنفيذه وتصويره بإحرافية عالية في مشهد إن دل على شيء فإنما يدل على التطور الملحوظ الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية في عمليات الرصد المؤكد من ناحية، ومن ناحية أخرى على إبداع استخباراتي كبير بفضل الله في كيفية الحصول على المعلومات والتحركات والتكتيكات الخاصة بتحشيدات العدو في ظل خط الشباك الناري مفتوح وبيئة جغرافية معقدة. أما على الصعيد الآخر فقد تمثلت درجة الذهول والإبهار في الضربة بمهارة القوة الصاروخية اليمنية الباسلة وفي دقة واحترافية الصاروخ المستخدم في العملية، من حيث انعدام نسبة هامش الخطأ المعروفة عالمياً في المدارس العسكرية كأمر وارد بشكل طبيعي، لم يكن هكذا فحسب، بل وأيضا في قوة الانفجار والتشظي التي أصابت من كان على متن المركبات الثلاث بمقتل. هذه العملية تضع العدو والمرتزقة في زاوية حرجة خاصة، وأن المرتزقة والأبواق الإعلامية المأجورة لطالما شككت في قدرات اليمن الصاروخية والمسيرة، خاصة عند دخول اليمن في مواجهة مفتوحة مع ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا والكيان الغاصب ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس استنادا لغزة هاشم. فدائما ما كانوا يملؤون الدنيا ضجيجا وتثبيطا وإرباكا بأن الإسناد ليس إلا مسرحية وأن الصواريخ ليست إلا ترهات، واليوم نستطيع أن نرد عليهم بكلمة واحدة فقط: اليوم لسان حال الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم يقول لكم أيها المرتزقة العجز المأجورين، جربوا شدة وبأس وقوة وبسالة الصواريخ اليمنية الحيدرية التي صنعت بعقول يمنية خالصة وخصيصا للصهاينة المجرمين ولأذيالهم، هاكم جربوها اليوم، فأنتم بغبائكم وحماقتكم أقحمتم أنفسكم معهم في الخندق نفسه جنبا إلى جنب إلى الأهداف والنوايا. لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم للمال وسيلة لبيع أنفسكم وأمتكم ووطنكم وإسلامكم وشرفكم وعروبتكم، فماذا أنتم فاعلون عند ساعة الحسم والفصل وقد أتت لتقض مضاجع من باعوا الأرض والدين وارتهنوا للكافر المجرم، والفرصة الأخيرة اليوم لمن كان له عقل أو ألقى السلاح وهو أسير.
0: ولا تزال صنعاء تمتلك الكثير من أوراق الضغط على كيان العدو السعودي لإجباره على رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال لوطننا اليمني. في مقدمة هذه الأوراق: توسع الحصار على السعودية في البحر الأحمر، استهداف المنشآت النفطية في عمق المملكة تحديدا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى استهداف إمدادات النفط في جدة. تبدو خطورة هذا المسار في احتمال اتساع دائرته إذا وصلت الرياض بدفع الأمور نحو مواجهة شاملة. فالمعادلة التي أنتجتها سنوات الحرب تقول إن امتلاك القدرة على شن الغارات والتحشيد لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية، فكلما اتسعت دائرة التورط السعودي اتسعت في المقابل مساحة الأوراق التي يمكن أن تستخدمها صنعاء للرد والضغط، وهو ما يجعل استمرار الرياض في النهج نفسه أقرب إلى استنزاف جديد عوضا عن أن يكون الطريق للانتصار الذي عجزت عن تحقيقه خلال سنوات العدوان الماضية. العميد نضال زهوي الخبير العسكري الاستراتيجي، ما هي النتائج والرسائل لعمليات قواتنا المسلحة الاستباقية؟
5: يعني الحقيقة أنا أريد أن أشرح من حيث النتائج ومن حيث الرسائل. أولا بالنسبة للرسائل، واضح بأن لا قدرة تفوق على قدرات القوات البشرية، قوات البشرية للقوات اليمنية، لأن طبعا هناك فارق ما بين القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية. اليوم صحيح بأن هناك تفوق جوي لدى العدو السعودي أو العدوان السعودي، ولكن من ناحية القدرات البشرية واضح بأنها لديها تفوق، ليس فقط من ناحية القدرات كهجوم ودفاع، إنما أيضا من ناحية القدرات العقلية والقدرات التكنولوجية. وبهذه الحالة واضح بأن ليس المعسكر هو من دمرت الصورة، يعني الصورة التي تتكلم اليوم عن هذا التدمير الهائل هو يؤدي إلى نتائج. هنا أريد أن أضيف مسألة النتائج، يعني من حيث النتائج هذا التدمير، أولا يعطي ثلاث أمور. الأمر الأول هو منع الحشود، منع التحشيد، يعني لا يمكن اليوم لأي عدوان أو انطلاقة لهجوم باتجاه الأراضي اليمنية أن يكون لها قدرة على التحشيد في منطقة معينة، إنما ستأخذ جانب آخر وهو الانتشار، والانتشار لا يساعد لا على الهجوم ولا على الدفاع. بهذه الحالة من حيث النتائج جزئية مهمة ردعية كبيرة. المسألة الثانية وهي هذه المشهدية، الصورة التي تتكلم وتكذب يعني كل ما يدعيه بالتفوق والقدرات، وطبعا الصورة هي مثال كبير في الحرب الإدراكية. والمسألة الثالثة هي الحرب النفسية باتجاه العناصر التي يمكن أن تكون معادية للقوات المسلحة اليمنية ولأسرار الله. وهذه الحرب النفسية واضح بأنها ستأكل أكلها، لأن طبعا أينما كان عناصر العدوان يأخذون حصتهم من المسيرات جوم ومن الصواريخ، وبهذه الحالة أعتقد بأن لا مستقبل لهذه المرتزقة ضد القوات المسلحة اليمنية. واضحة تؤدي إلى تآكل قدراتهم شيئا فشيئا. مثل الجو، هناك فارق ما بين المسيرات بين السلاح الجو النفاث. يعني إذا ما تكلمنا عن سلاح المسير هو سلاح استطلاعي، وهذا يحرم العدوان من الاستطلاع ومن المعلومات. ولهذا كان دائما يحاول إيجاد شبكات تجسس داخل الأراضي اليمنية سابقا. اليوم لم يعد العدة كما كانت في المراحل الأولى، ولكنه من الواضح أنه يعد العدة لمسألة مختلفة، وهي النزاع الداخلي في اليمن ونقل المعركة من الأراضي على الحدود اليمنية السعودية إلى الأراضي اليمنية داخل اليمنيين أنفسهم. وهنا تفشل مخططاته. اليمنيين يحرمونه من عنصر الاستطلاع وعنصر المعلومات.
0: وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، تتواصل معكم هذه الفترة فترة 60 دقيقة. وفي المرصد، مؤتمر الرسول الأعظم يستنهض وعي الأمة لمواجهة التضليل. شهدت العاصمة صنعاء يوم أمس انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، في فعالية علمية تسعى إلى توظيف المعرفة المستلهمة من السيرة النبوية في قراءة قضايا الواقع وبناء الرؤى العملية لمواجهتها. القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أكد أن المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم يمثل إحدى الفعاليات الكبرى التي تواجه حملات الإساءة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كتاب الله المقدس، من خلال التوضيح والتبيين والتفنيد للشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تروج ضد الدين الإسلامي ومنهجه وأنبيائه. الكاتب والباحث في العلوم الإسلامية في تونس الدكتور محمد رضا الحربي: ما أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم في بلادنا وفي هذا التوقيت؟
6: أود أن أنوه بالرعاية كذلك والاهتمام الذي حظي به المؤتمر من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما يمثله ذلك من إسناد لهذا النوع من النشاط العلمي والفكري وتشجيع الباحثين على الاشتغال بالسيرة النبوية وقضايا. أهمية هذا المؤتمر تتضاعف في هذه المرحلة بالذات، لأننا نعيش زمنا تتعدد فيه الأزمات وتتسع فيه حالة التشرذم ويضعف فيه حضور القدوة في حياة الأفراد والمجتمعات. ولذلك فإن العودة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست طرفا فكريا، وإنما هي حاجة تربوية وحضارية. نحن اليوم أمام وفرة في المعلومات والنماذج والأفكار كما يعلم الجميع، لكننا نحتاج إلى نموذج إنساني واضح يجمع بين الإيمان والأخلاق والمسؤولية والرحمة والعدل، ومن هنا تأتي قيمة دراسة السيرة واستلهامها. هذه الظاهرة العلمية الأكاديمية التي تقام في اليمن بالنسبة للأمة التي لم تهتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد أعتقد أن الأدق أن لا نقول إن الأمة لم تعد تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فمحبته حاضرة في وجدان المسلمين لا محالة، وإنما المشكلة في الفجوة بين المحبة والاحتفاء من جهة وبين حضور سيرته ومنهجه في واقع الحياة من جهة أخرى. ومن هنا يمثل المؤتمر محاولة لإعادة السيرة إلى دائرة البحث العلمي بحيث لا تبقى مجرد موضوع للحديث والاحتفاء، وإنما تصبح مجالا للدراسة والاستنباط والحوار وربط قيمها بقضايا الإنسان والمجتمع. كما أن استمرار المؤتمر وتنوع بحوثه ومشاركة الباحثين فيه يمكن أن يسهم مع الزمن في بناء تراكم علمي وحضور أوسع لدراسة السيرة.
0: في المرصد غزة شعرة ويقظة إنسانية أثرت على العديد من مواقف الأنظمة العالمية. الأحداث في قطاع غزة أحدثت تحولات عميقة غير مسبوقة في المواقف السياسية الدولية والوعي الشعبي العالمي، حيث تحولت القضية الفلسطينية من ملف إقليمي راكد إلى قضية رأي عام عالمي تصدرت المشهد السياسي والإنساني. الكاتب والإعلامي العراقي محمد الحمادة: صرخة غزة تهز العالم، ولا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في مسلسل الإبادة في غزة والعالم.
7: لا فرق بين الديمقراطي والجمهوري إطلاقا، لا فرق، ذات استراتيجي. ابحث لن تجد الديمقراطي يدين ترامب على الحرب، بل يدينه على نتائج الحرب. هذا فرق كبير. جهة واحدة، الفوضى بالمنطقة صارت بعهد الديمقراطيين، شعل داعش بالمنطقة من كان أوباما. زين، من اللي قتل أهلنا في غزة وحارب اليمن أول مرة؟ ألم يكن بايدن الديمقراطي؟ ترى هم كلاهما واحد. هذا شعار الرسمي الحمار وهذا شعار الفيل. هم يشحنون الناس الآن انتخابياً، لكن حتى الشحن الانتخابي يدينون ترامب إلى ما وصلت إليه الأمور، لا يدينوه لأنه قام الحرب. لا توجد إدانة بهذا المسار أبداً. تعرف لحد الآن التظاهرات مستمرة من أجل غزة وفلسطين؟ مستمرة؟ تدري الآن أثر حتى على المرشحين؟ مرشحين بكل الدول الغربية، خصوصاً الآن الأمريكي. أي شخص يعرفون أنه مدعوم من الأيبك الصهيونية، خلص. أمام الجمهور الأمريكي وضعه أصبح حقيقة في وضع سيء وفي خانة سيئة. فلا ننسى اللي حصل حقيقة بغزة أثر على العالم بدرجة كبيرة بالمستوى الإيجابي.
0: وفي وراء الأحداث، كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي؟ لم تعد الحرب الأمريكية على إيران حربا تدار في مياه الخليج أو عبر الضربات الجوية العسكرية بمختلف أنواعها. الباحث والمحلل السياسي صالح أبو عزة: كيف أفشل الصمود الإيراني كل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي؟
8: هناك فشلا واضحا في الحرب العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهناك يعني انتكاسة كبيرة في تحقيق أهداف الحرب، من إسقاط النظام إلى تدمير إيران إلى سرقة النفط الإيراني، تقسيم إيران وغيره من الأهداف المعلنة وغير المعلنة الإسرائيلية والأمريكية، أسقطت عبر صمود الشعب الإيراني، صمود الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية، وصمود وبسالة حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني وقوات البسيج والأجهزة العسكرية والأمنية كافة. انتقلت الولايات المتحدة إلى مسألتين: المسألة الأولى هي المناوشات لمحاولة تعديل بنود مذكرة التفاهم بحيث تصبح لصالح الولايات المتحدة بدلا أن تكون لصالح إيران، والمسألة الثانية بالتوازي تماما هو العمل على الحرب الاقتصادية بما يسمى مشروع النبذ الاقتصادي لإيران، بمعنى أننا أمام حرب مركبة عسكرية أمنية اقتصادية اجتماعية وغيره ضد وإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية. إيران يبدو أنها توجهت نحو أو من مشروع الدفاع إلى مشروع العمليات الاستباقية، من مشروع الردود المناسبة والمحسوبة إلى الطغيان في الرد أو الذهاب إلى أقصى الردود، بمعنى حينما استهدفت الولايات المتحدة 3 ناقلات نفطية ماذا قامت إيران؟ قامت إيران باستهداف 3 ناقلات نفطية أخرى، واستهدفت أيضا 3 سفن أمريكية عسكرية ودفعتها للانسحاب من المنطقة التي كانت موجودة فيها، بمعنى أن إيران ترد الصاع بصاعين فعليا وليس صاعا بصاع. إذا كانت سابقا تحاول أن تكون ردودها العسكرية متناسبة مع الفعل الإسرائيلي، متناسبة مع الفعل الأمريكي، الآن تتوجه إلى أكثر من التناسب. وهذا بالمناسبة كانت هنالك للرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وأشار بشكل واضح بأن هكذا العبارة التي استخدمها، الردود المناسبة بين قوسين قد ولى زمنه.
0: انتهت دقائقنا سامعي الأفاضل، وأجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة،
4: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
0: والقصة،
4: نقرأها
0: ونحللها
4: في
0: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الدكتور بن حبتور يشيد بجاهزية القوات المسلحة في الدفاع عن اليمن وشعبه. وول ستريت جورنال: الضربات اليمنية أخرجت مصفاة جيزان عن الخدمة ودفعت أسعار النفط إلى 100 دولار. وزارة الخارجية تؤكد أن الرد على العدوان السعودي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وتخاطب المجتمع الدولي بشأن العدوان على الإصلاحية المركزية في الجوف. القوات الإيرانية تعلن اغتنام غواصة ذكية تابعة للعدو الأمريكي في هرمز، وتؤكد سيطرتها الكاملة على المضيق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأوضحت أن العملية استهدف شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكدت أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. وأشارت إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على العدوان الغاشم على بلادنا ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وحملت العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء على البلد والشعب اليمني سيقابل برد حازم، ولن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو السعودي المجرم بإذن الله تعالى. كما أكدت القوات المسلحة أنها بحول الله وقوته مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الوطن. وتتوالى الضربات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية لتكشف عن هشاشة أمنية غير مسبوقة يعيشها النظام السعودي، متجاوزة حدود الخسائر المادية المباشرة إلى هزات نفسية وسياسية عميقة في بنية الرياض. ومع دوي صافرات الإنذار المبكر في كل من جيزان، أبها ونجران في توقيت متزامن من مساء اليوم، رغم عدم وجود معلومات عن عمليات يمنية يجري تنفيذها، فإن ذلك يجسد حالة الهرع الرسمي والشعبي التي باتت عنوانا لمشهد العمق السعودي تحت وقع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور بجاهزية القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعبه. وأكد عضو السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الرد اليمني جاء نتيجة مباشرة للتصعيد السعودي ورفض الرياض التعاطي مع استحقاقات السلام واستمرار الحصار والضغوط الاقتصادية والتحشيدات والاعتداءات العسكرية، وصولا إلى الجرائم الأخيرة بحق المدنيين ونزلاء الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. وأشار إلى أنه لا يمكن للسعودية أن تطالب باحترام سيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها بينما تنتهك سيادة اليمن وتستهدف شعبه، فالسيادة ليست حقا حصريا لها بل حق للجميع، ولا يمكنها أن تتوقع أن يقف اليمن مكتوف اليدين أمام ما يتعرض له. وعبر الدكتور بن حبتور عن الأسف لمصارعة بعض الدول إلى إدانة ما تعرضت له السعودية في مقابل صمتها عن استهداف المدنيين اليمنيين ونزلاء الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف، وبما يكشف ازدواجية في المعايير ويقوض مصداقية الحديث عن حماية المدنيين واحترام السيادة عندما تصبح هذه المبادئ خاضعة للحسابات والمصالح السياسية
وتتغير المواقف منها بحسب هوية الطرف المتضرر. وقال إن حديث السعودية عن السلام يفقد معناه ومصداقيته في ظل استمرار الحصار والتصعيد الاقتصادي والعسكري، فالسلام لا تصنعه التصريحات والبيانات الإعلامية، وإنما تثبته الأفعال بوقف الاعتداءات والتصعيد وبرفع الحصار ومعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية العالقة واحترام سيادة اليمن واستقلاله وحقوق شعبه. ودعا أبناء المحافظات الجنوبية إلى عدم الانخراط في التحشيدات والمعارك السعودية لخدمة أجندتها ومصالحها، وعدم السماح باستخدام أبناء الجنوب وقودا لمشاريع الوصاية السعودية والسيطرة على اليمن جنوبا وشمالا. وجدد عضو السياسي الأعلى التأكيد على أن الشعب اليمني ليس من دعاة التصعيد، لكنه لن يقبل بتحويل التهدئة إلى غطاء لاستمرار الحصار والاعتداءات وانتهاك السيادة. وقال من يريد السلام فعليه أن يثبت ذلك بالفعل، فسيادة اليمن وأمنه وحقوق شعبه ليست موضع مساومة أو انتقاص، وسيواصل اليمن الدفاع عن أرضه وكرامته حتى تتوقف الاعتداءات ويرفع الحصار وتصان سيادته كاملة. إلى ذلك بارك ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي العملية العسكرية النوعية والواسعة التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي، ردا على جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان آخرها مجزرة إصلاحية الحزم في الجوفة، والتي راح ضحيتها العشرات من النزلاء والزوار بينهم امرأة وطفل. وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن هذه العملية العسكرية جاءت أيضا ردا على استمرار العدو السعودي في انتهاك السيادة اليمنية واستهداف عدد من المحافظات بأكثر من 121 غارة خلال الأيام الماضية، وكذا استمرار تحشيد وتسليح الميليشيات التابعة له في الداخل اليمني بهدف تهديد أمن واستقرار اليمن. كما أشاد بالاستجابة السريعة والرد النوعي للقوات المسلحة، والذي يثبت مرة أخرى الجهوزية العالية لردع أي عدوان على الجمهورية اليمنية، ويؤكد العزم والتصميم الكبيرين لشعبنا اليمني العظيم ومن خلفه القوات المسلحة للدفاع عن الوطن ورفع الظلم المفروض عليه. وأكد ناطق الحكومة أن المخرج الوحيد أمام العدو السعودي هو تنفيذ شروط اليمن المشروعة بإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ ورفع يده عن الثروات لينعم الشعب اليمني بخيراته ومقدراته، وأن أي محاولات غير ذلك ستبوء بالفشل وستعود عليه بالويلات والخسارة. هذا وتواصلت أصداء العمليات اليمنية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة في العمق السعودي مستهدفة عددا من المنشآت النفطية والعسكرية. وبعد سلسلة من التقارير الدولية التي نشرت صور الأقمار الاصطناعية وهي تظهر استمرار الحرائق في الأهداف التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية، نقلت مجلة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الضربات اليمنية أصابت منشآت لتخزين النفط في أبها وأبقت مصفاة جيزان مشتعلة وخارج الخدمة. وأضافت المجلة عن شهود عيان داخل المملكة إنه يمكن رؤية مصفاة جيزان وهي تحترق من المدينة، في إشارة إلى حجم الحرائق التي أشعلتها الصواريخ والمسيرات اليمنية. ولفتت إلى أن الهجمات من اليمن استهدفت أيضا قاعدة خميس مشيط الجوية، وحجم الأضرار لم يتضح بعد، متطرقة إلى أن منشآت أرامكو السعودية النفطية في جيزان تعرضت لهجوم يوم الاثنين، وكانت أرامكو لا تزال تقيم الأضرار عندما وقع الهجوم الجديد، في تأكيد على حجم الضغط العسكري والاقتصادي الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية بزخم ناري متتابع ردا على الإجرام السعودي. وفي ختام تقريرها نوهت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الهجمات من اليمن على عدد من منشآت الطاقة في جنوب السعودية صباح الثلاثاء دفعت أسعار النفط مجددا نحو 100 دولار للبرميل. ويكشف هذا التقرير الزيف السعودي الذي يزعم محدودية الأضرار
رغم ضخامة الحرائق وأعمدة الدخان قبل أن يلجأ العدو السعودي إلى فرض تكتيم وتعتيم بالتعميم على مواطني بعدم التصوير للأهداف التي تستهدفها القوات المسلحة اليمنية، ما يؤكد عجز النظام السعودي عن مواجهة العمليات وآثارها وتداعياتها، فضلا عن فشله في مواراة الأضرار وحجم الصفعات. سخرت وزارة الخارجية والمغتربين من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية، وأكدت أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة. وأشارت إلى أن النظام السعودي هو من أعلن العدوان على لسان وزير خارجيته واستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما يزيد عن ربع مليون غارة خلال 12 عاما من العدوان والحصار المفروض على اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وكذا تدمير آلاف الأعيان المدنية. وأوضحت وزارة الخارجية أن من يهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي هو النظام السعودي المجرم الذي سعى إلى فرض الوصاية عليه وتمزيقه واحتلال أراضيه وتدمير مقدراته، مؤكدا أن اليمن عندما أعلن موقفه بفرض الحصار على النظام السعودي كان بهدف مشروع واضح هو رفع الحصار من قبل هذا النظام. وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عمومتا على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن العدوان السعودي على الإصلاحية المركزية في الجوف. وأوضح نائب وزير الخارجية في الرسالة أن النظام السعودي قام خلال الثلاثة الأيام الماضية بشن عدوان غاشم على اليمن استهدف محافظات مأرب، البيضاء، الحديدة، تعز والجوف، وارتكب خلاله العديد من الجرائم بما في ذلك استهداف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 للميلاد، والذي أسفر عن استشهاد 19 من نزلاء الإصلاحية بينهم طفل زائر وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة زائرة في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض جارية. واعتبر هذه الجريمة انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والقيم الإنسانية التي ضرب بها النظام السعودي عرض الحائط طوال السنوات الماضية، وأكد أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل دليلا جديدا على دموية وإجرام النظام السعودي الذي يفرض حصارا جائرا ويشن عدوانا غاشما على اليمن استهدف خلاله المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال والأعيان المدنية من المنازل والمستشفيات والمدارس والمطارات والمصانع والطرق والجسور والمزارع وخزانات مياه والأسواق والمساجد وغيرها. وأشار إلى أن النظام السعودي استخدم التجويع وسياسة العقاب الجماعي كسلاح حرب من خلال الحصار الاقتصادي وقطع الرواتب وإغلاق مطار صنعاء الدولي ومحاصرة الموانئ، الأمر الذي تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مبينا أنه ما من بيت يمني إلا ويئن بسبب ما اقترفه النظام السعودي بحق اليمن واليمنيين. ولفت نائب وزير الخارجية إلى أنه بدلا من أن يستجيب النظام السعودي لمطالب الشعب اليمني العادلة يسعى للمضي قدما في تصعيده ضد الشعب اليمني، وأكد أن صمت المجتمع الدولي على جرائم النظام السعودي هو ما يشجعه على الاستمرار فيها، الأمر الذي يتطلب منه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإدانة هذه الجريمة البشعة والضغط على النظام السعودي لإنهاء عدوانه ورفع حصاره عن اليمن.
واختتم نائب وزير الخارجية الرسالة بالتأكيد على أن الشعب اليمني ماض في خوض معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لانتزاع حقوقه المشروعة من براثن العدو السعودي، وأن جرائمه ضد الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب. إلى ذلك دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الغارة الجوية التي أصابت الإصلاحية المركزية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف مساء يوم أمس الاثنين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من النزلاء والزائرين وبقاء آخرين تحت الأنقاض، باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، وكذا الكشف عن الجهة المنفذة وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى العدالة. كما لفت الأورو المتوسطي في بيان صحفي اليوم إلى أن التوثيق الميداني من موقع الحادثة أظهر دمارا كبيرا في مبنى الإصلاحية المستهدف، إذ انهارت الأسقف الخرسانية ودفن عدد من الضحايا تحت الركام، فيما تحولت بعض الجثث إلى أشلاء نتيجة شدة الانفجار، مشددا على ضرورة إخضاع الغارة لتحقيق سريع ومستقل ومحايد وفعال، وذلك لتحديد الجهة المنفذة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وشدد المرصد الأورو المتوسطي على أن منشأة الاحتجاز تعد من حيث الأصل عينا مدنية، مؤكدا أن استمرار التغاضي الدولي وغياب آليات المساءلة الفعالة عن الانتهاكات السابقة وسياسة الإفلات من العقاب المتجذرة في التعامل مع الملف اليمني قد شجعا على التمادي في استهداف المدنيين والمنشآت المحمية دون خوف من عواقب، ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لكسر هذه الدوامة المميتة. ودعا المرصد الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة إلى التشكيل الفوري لآلية تحقيق دولية مستقلة وشفافة للوقوف على ملابسات الهجوم الذي استهدف الإصلاحية المركزية في الجوف، وكذا ضمان جمع وحفظ الأدلة الجنائية المرتبطة به والعمل الحثيث على تحديد المسؤوليات الفردية للقيادات التي أعطت الأوامر والتي نفذتها تمهيدا لمسارات المساءلة، مشددا على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة وضمان الالتزام بتحييد السجون ومراكز الاحتجاز وكافة الأعيان المدنية المشمولة بالحماية عن العمليات العسكرية. وحث المرصد المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واستخدام نفوذهم لدعم العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات السياسية، مؤكدا على وجوب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية حاسمة لضمان المساءلة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. وكشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن نوعية السلاح الذي استهدف الإصلاحية المركزية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مؤكدا أن السلاح المستخدم هو قنبلة موجهة بالأقمار الصناعية من طراز جي دي آم أمريكية الصنع. استهدف طيران العدو السعودي مساء اليوم بغارة مديرية القبيطة في محافظة لحج، واستهدف العدو السعودي بالمدفعية منطقة غور المشوات بمديرية غامر الحدودية في محافظة صعدة، فيما أدان شبكة تعز للحقوق والحريات الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف منزل مأهول بالسكان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وأسفر عن إصابة نساء وأطفال وتدمير شبه كلي للمنزل. ولفتت إلى أن استهداف مساكن الآمنين يشكل جريمة حرب توجب الملاحقة والمساءلة الجنائية بحق كافة المخططين والآمرين المنفذين، محملة العدو السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن التبعات المادية والبشرية الناتجة عن القصف. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحمّى.
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع جولس الشمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن جرافات جيش العدو الإسرائيلي دمرت اليوم الجزء الشمالي من خربة الفخيت في مسافر يلطا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن العملية عمل آخر من أعمال التطهير العرقي. الخبر الأخير، أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم عن اقتنام غواصة ذكية غير مؤهلة تابعة للعدو الأمريكي في مضيق هرمز. وأعلن التلفزيون الإيراني عن تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-1 بواسطة نظام دفاع جوي متطور لحرس الثورة فوق سماء مضيق هرمز. إلى ذلك أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إيزدي أن القوات المسلحة الإيرانية تفرض إشرافا وسيطرة كاملة على مضيق هرمز بكل قوة واقتدار، وقال إن تركيز قوات بلاده ينصب في المرحلة الراهنة على المنطقة الجنوبية من البلاد ولاسيما مضيق هرمز، وأضاف إن المقاتلين يمتلكون جاهزية تامة ومتابعة دقيقة لهذا الممر المائي الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصادان العالمي والأمريكي بشكل أساسي. ختام هذه النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الدكتور بن حبتور يشيد بجاهزية القوات المسلحة في الدفاع عن اليمن وشعبه. وول ستريت جورنال، الضربات اليمنية أخرجت مصفات جيزان عن الخدمة ودفعت أسعار النفط إلى 100 دولار. وزارة الخارجية تؤكد أن الرد على العدوان السعودي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وتخاطب المجتمع الدولي بشأن العدوان على الإصلاحية المركزية في الجوف. القوات الإيرانية تعلن اغتنام غواصة ذكية تابعة للعدو الأمريكي في هرمز وتؤكد سيطرتها الكاملة على المضيق. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية الأخيرة والمفصلة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. قدمناها لكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إلى اللقاء.

0: محافظة الحديدة واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في اليمن.
1: تحشد قوات التحالف في اليمن للسيطرة على محافظة الحديدة.
2: أكد المتحدث باسم قوات العدوان السعودي أحمد العسيري أن مدينة الحديدة ومينائها هما الهدفان المقبلان تحت ذريعة أنهما يمدان الداخل اليمني بالسلاح والذخيرة.
3: استمرار تدفق السلاح للميليشيات الحوثية عبر عدة مناطق وأهمها ميناء الحديدة.
4: وعلى لسان قائد المنطقة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل، تسوق أمريكا مبررات وذرائع التصعيد في الساحل الغربي.
5: أكد أن هناك تساؤلات بشأن عمليات تهريب السلاح عبر ميناء الحديدة الحيوية.
0: ميناء الحديدة الشريان الاقتصادي والرئة الأساس التي يتنفس منها اليمنيون باتت اليوم في دائرة الاستهداف بقرار أمريكي ورغبة سعودية.
6: هي معركة أمريكية إسرائيلية بامتياز، يحضر فيها السعودي والإماراتي كأدوات فقط.
7: البريطاني أيضا له موقف واضح، والبريطاني دائما هو الدلال حق أمريكا في المنطقة بحكم تجربته الاستعمارية السابقة، وما اهتمام أولئك إلا نتاج للتوجه الأمريكي والإسرائيلي. الإماراتي السعودي كل منهما يتجه ليلعب هذا الدور كعميل وجندي مجند في خدمة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. الكل متكالبون والكل شهيتهم مفتوحة للسيطرة على بلدنا بكله وليس فقط الحديدة والساحل.

0: نقول لهم أمامكم شعب لا يختلف عن هذه الجبال الشماء وعن هذه الأمواج المتلاطمة،
1: وإننا والله لجاهزون ومستعدون.
2: نحن أبناء تهامة، والله ما نفرط في الوطن ولا نفرط في أرضنا،
3: والله ما نفرط في الوطن ولا نفرط في أرضنا.
4: نحن معنيون بدعم معركة الساق، وأتوجه إلى القبائل وإلى الجيش وإلى الرجال في الدعم بالمال والرجال، وأن يتوجه الشباب لدعم معركة الساحل والتصدي للأعداء.

0: هذه الأرض أرضنا والحرب حقنا، فلا أبدان الله إن بقوا فيها ولا أحيان الله إن خرجوا منها أحياء. ورب الكعبة لا ندوكم المر ونسقيكم الموت من بنادقنا جرعات.
1: نحن الأم بالمرثاة، نحن الأم بالمرثاة، فوقهم يا رجال.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

0: مباشرة وعلى الهواء دروب العزة.
1: يا دروب العزة
2: ما غير الدروب
1: يا دروب العزة.

0: نشامى في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسة
1: يا من بكت عفش وبكراسي تعلم.

بسم الله قاسم الجبارين، بسم الله ناصر المستضعفين، بسم الله الواحد الأحد، متوكلين على الله وواثقين بوعد الله الحق في مواجهة هذا الحلف الأبسيني، في مواجهة أعداء الله وأعداء الإنسانية بمعنويات عالية فوق السحاب، بعدالة قضيتنا ومظلوميتنا الواضحة، بعزة الله وعزة الإسلام وعزة أهل اليمن، بهويتنا الإيمانية اليمنية، بنخوتنا وشجاعتنا وبسالتنا، متوكلين على الله دائما وأبدا، نتحرك نمضي نمشي في دروب العز دروب الرجال لمواجهة أشباه الرجال ولا رجال، في دروب العز دروب الفلاح والنصر العظيم، في مواجهة هؤلاء المجرمين الظالمين المستبدين بالإنجازات والانتصارات، نمضي رافعي الرؤوس. بسم الله نبدأ.

ونحن اليوم نخوض ملحمة تاريخية مجيدة دفاعاً عن الأرض والعرض. ظن المعتدون أن الجبال الرواسي قد تلين وأن الإرادة اليمنية الصلبة قد تنكسر أمام عتادهم، أمام أموالهم، وأمام تحشيداتهم ومؤامراتهم وتحالفهم، ونسوا أن هذا الشعب ينبض بالكرامة والشرف، أن اليمن كان ولا زال وسيظل مقبلة للغزاة، ميدانا لكسر كبرياء المستكبرين، شعب لم تزده الشدائد إلا تلاحما وصبرا وعزيمة وإرادة، ولم تزده الخطوب إلا إيمانا بحقه المشروع في الحياة الكريمة، في السيادة الكاملة على أرضه. فسلام الله على هذا الشعب، وألف ألف سلام للسيد القائد، يحفظه الله، ولرجال الله، لجند الله، في كل الجبهات، في كل الوحدات. سلام الله على هذه الإرادة، على هذه العزيمة، على هذه الشجاعة، على هذا الإيمان.

0: قبل أن نبدأ أيها اليمنيون، ارفعوا رؤوسكم عالية واعلموا أن إرادة الشعوب الحرة لا تقهر أبدا، وأن اليمن أسمى وأبقى وأعتى وأكبر من أن ينال منه وأن ينال منه عاد أو مجرم أو ظالم. فالله معنا ونحن مع الله، والعزة لنا بعون الله وتأييده.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قبل التحايا والبداية ببيان للقوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية نوعية واسعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأربة والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته، وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

بفضل الله وتأييد الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ضربات حيدرية ولا زالت البداية، والقادم أشد وأنكى بعون الله.

0: من يعرفك ما
1: سندافع عن سيادتنا، عن كرامتنا، عن حقوقنا، عن دمائنا، عن أرضنا وأعراضنا، أيا كان المعتدي وأيا كانت التحالفات.
2: نحن شعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: صدقنا وملنا من الحود نهر من تمديناها، الصبر كان فضل
1: والتصعيد بالتصعيد. والخطأ السعودي سيقابل برد حازم وحاسم بعون الله، وبنك الأهداف لازال مليئاً لدى قواتنا المسلحة. في رجع صدى هذه العمليات وول ستريت جورنال عن مصادر، الضربات اليمنية أصابت منشآت لتخزين النفط في أبها وأبقت مصفات جيزان مشتعلة وخارج الخدمة.
3: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية،
4: عدد صادم للغارات التي شنها طيران.
1: وول ستريت جورنال عن شهود عيان أمكن رؤية مصفات جيزان وهي تحترق من المدينة. وول ستريت جورنال عن مصادر، الهجمات من اليمن استهدفت أيضا قاعدة خميس مشيط الجوية وحجم الأضرار لم يتضح بعد.
5: صادية.
1: وول ستريت جورنال عن مصادر، منشآت أرامكو السعودية النفطية في جيزان تعرضت لهجوم يوم الاثنين، وكانت أرامكو لا تزال تقيم الأضرار عندما وقع الهجوم الجديد. وول ستريت جورنال، الهجمات من اليمن على عدد من منشآت الطاقة في جنوب السعودية صباح الثلاثاء دفعت أسعار النفط مجددا نحو $100 للبرميل.
4: عملية الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي، وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآتان هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة، ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز، وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري، تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
1: قبل التحايا، أتت هذه العملية بعد أن تم إسقاط 4 طائرات مسيرة للعدو السعودي خلال 24 ساعة في أجواء اليمن بصواريخ بالستية مناسبة يمنية بفضل الله وتأييده. صباح اليوم أيضا وزارة الطاقة السعودية أعلنت عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة جنوبي المملكة صباح اليوم. وزارة الطاقة السعودية أعلنت أن الاستهدافات تسببت في اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. كما أعلنت وزارة الطاقة التشغيلية أو السعودية أن فرق الميدانية تعمل على احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.
5: مواجعهم ولا ترحم وانسف عجول النفط بين اليم وصلت لهم شكل.
1: في رجع صدى هذه العمليات صور القمر الصناعي تيرا أظهرت تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود من مصفاة أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان ومحطة التوزيع في أبها. أحيا والله ضمينة.
6: عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووسعت فيها نطاق الاستهداف داخل العمق السعودي لتطال منشآت حيوية تابعة لأرامكو في أبها وجيزان ونجران إلى جانب قاعدة 5 مشيط الجوية في ضربة تحمل أبعادا عسكرية واقتصادية. العملية جاءت ردا على الغارات والجرائم السعودية التي استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، وانطلقت طائرتها من قاعدة خالد الجوية في 5 مشيط، القاعدة ذاتها التي تحولت في المقابل إلى أحد أبرز أهداف الرد اليمني بعدما تعرضت لوابل من الصواريخ والمسيرات. صور الأقمار الصناعية كشفت عن أضرار لحقت بحظائر الطائرات المقاتلة داخل القاعدة السعودية في مؤشر على أن الاستهداف لم يكن رمزيا بل طال منشأة عسكرية تستخدم بصورة مباشرة في العمليات العدوانية على اليمن. ومن القاعدة العسكرية إلى قلب المنظومة الاقتصادية توسعت دائرة الاستهداف لتشمل منشآت أرامكو في جنوب السعودية، حيث طالت الضربات مصفاة أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان والمدينة الاقتصادية إلى جانب محطة أرامكو للتوزيع في أبها. ورغم محاولات التعتيم التي اعتاد النظام السعودي فرضها على حجم الأضرار، جاءت صور الأقمار الصناعية لتكشف ما حاولت الرواية الرسمية حجبه، إذ أظهرت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من عدد من المواقع المستهدفة بما يعكس حجم التأثير الذي خلفته الضربات. واللافت أن وزارة الطاقة السعودية اضطرت في إقرار غير معتاد إلى الاعتراف بإصابة منشآت تابعة لأرامكو في الجنوب، معلنة توقف العمليات التشغيلية في المواقع المتضررة والبدء في تقييم حجم الأضرار. وبالنظر إلى أهمية هذه المنشآت كمصادر للطاقة والإنتاج والتوزيع، فإن ضربها واستهدافها يعد تحولا لافتا ويفرض كلفة اقتصادية مباشرة على السعودية

0: الله الله يلعن والديها جورا.
1: قبل التحايا، صور القمر الصناعي سنتينيل تؤل تظهر أضرارا في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جراء الضربات اليمنية. صور القمر الصناعي أظهرت أضرارا مباشرة في حظائر مقاتلة السعودية وتضرر مستودع وآثار احتراق قرب إحدى ساحات وقوف الطائرات.

في رجع صدى هذه العمليات أيضا شركة سوار أطلس المتخصصة في صور الأقمار الصناعية. حرائق هائلة في محطة أبها لتخزين الوقود ومصفات جيزان التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

قبل التحايا. مساء اليوم الثلاثاء أيضا الدفاع المدني السعودي أعلن عن إطلاق الإنذار المبكر في جيزان وإطلاق الإنذار المبكر في أبها للتحرير من خطر، وأيضا الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في نجران للتحرير من خطر. النظام السعودي يفرض حظرا على التصوير ويصدر تعميمات مشددة للسكان.

صور الأقمار الصناعية تظهر استمرار تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان من منشآت أرامكو من جنوب السعودية.

رسائل من الإذاعات المدفوعة مسبقا يحضر لكيان المملكة. قطر أدانت، حكومة الفنادق أدانت، الكويت أدانت، الكويت والخارجية الكويتية أدانت، ومجلس التعاون الخليجي أدان، والبحرين أدانت، والكل يتهافت من أجل حلب المملكة بإدانات مكتوبة ومدفوعة مسبقاً.

0: أبدا مستعار. أنت شكون بالستي حدد وحدد
1: حتى الإمارات أذانت
0: انتقى الراس مبدع بالكبير الكبير
1: ويبدو أن إسرائيل أذانت أيضا.

بقدر صراخ العدو تطيب النفس. اي والله بقدر صياحهم ومعاويلهم معناها ان الامور وان الضربات موجعه مؤلمه، فلا زالت البدايه والقادم اشد وانكى.

ليست دماء اليمنيين رخيصة، وولى زمن الضربات السعودية والغارات السعودية بدون رد، كان ردا سريعا ومزلزلا ولا زال في البداية. بإذن الله جريمة استهداف الإصلاحية في الحزمة بمحافظة الجوف كان

التحايا. عبر وكالة رويترز، تراجع الأسهم الأوروبية اليوم مع تنامي المخاوف حيال التضخم وإمدادات النفط بفعل ارتفاع أسعار الخام في ظل احتمالات طول أمد الصراع في الشرق الأوسط. قبل التحايا، أسعار الغاز الأوروبي تقفز بنسبة 2.3% إلى 75 يورو للميجاوات في الساعة للمرة الأولى منذ مطلع 2023 للميلاد.

قبل التحايا، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول: مضيق باب المندب يؤثر على 2 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط السعودية. قبل التحايا، شبكة CNN الأمريكية: مسؤولون عسكريون واستخباراتيون يناقشون تقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط. CNN: بعد هجمات 11 من سبتمبر وصعت الولايات المتحدة بشكل كبير شبكة منشآتها العسكرية والاستخباراتية الدولية.

دائمة. وهدف التوسع الأمريكي هو التمكن من خوض الحروب وشن الضربات في 6 دول هي العراق وأفغانستان وسوريا وإيران واليمن وليبيا. شبكة CNN الأمريكية: القتال الأخير مع إيران كشف عن نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية الأمريكية في الشرق الأوسط، والعديد من القواعد العسكرية الأمريكية كانت هدفا لهجمات إيرانية متكررة وأسفرت عن مقتل العديد من الجنود الأمريكيين. وإيران كشفت مدى ضعف القواعد الأمريكية أمام هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين: تم تدمير مقر وكالة المخابرات المركزية في الرياض تدميرا كاملا جراء هجوم إيراني. شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين: منشآت عسكرية أمريكية في البحرين وقطر والسعودية والكويت تعرضت لأضرار جسيمة بعد هجمات إيرانية. وكالة الاستخبارات المركزية تدرس إمكانية تنفيذ المهام الحساسة دون الحاجة إلى قواعد دائمة. شبكة CNN الأمريكية: مسؤولون في البنتاغون رفضوا الإفصاح عما قد يعاد بناؤه من القواعد المدمرة. شبكة CNN: منذ قرار ترامب باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني تم جر الولايات المتحدة مجددا إلى الشرق الأوسط. محللين عبر شبكة CNN الأمريكية: من غير المرجح أن تستسلم القيادة الإيرانية الحالية في المدى القريب، والقيادة الإيرانية الحالية قد تكون مستعدة لتحمل أشهر من المعاناة. وإعادة بناء القواعد المدمرة يعتمد على استعداد الدول المضيفة للمساهمة في التكلفة، والعديد من القواعد الأمريكية شيد في الأصل ومول من قبل الدول التي تقع فيها. شبكة CNN: في المدى القريب ستواجه القوات والقواعد الأمريكية في الخليج هجمات متواصلة من إيران. شبكة CNN الأمريكية عن قائد البحرية الأمريكية يقول: الجنود لن يعودوا إلى المقر التقليدي للأسطول الخامس في البحرين في أي وقت قريب.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العضو الصهيوني صحيفة هارس الصهيونية عن مصادر تقول: الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر نتنياهو في سبتمبر 2023 من نية يحيى السنوار مهاجمة إسرائيل. صحيفة هارس: ابن زايد حث نتنياهو على التعامل بجدية، لكنه قال إن تقديراته تشير إلى أن حماس تعتزم التحرك في الضفة الغربية. صحيفة هارس: ابن زايد قال لنتنياهو إنه من الأفضل أن تكون إسرائيل مستعدة، وأوصى بمحاولة إيجاد حل اقتصادي لقطاع غزة وتهدئة في الضفة الغربية. صحيفة هارتس الصهيونية عن مستشار بن زايد: الرئيس الإماراتي كان يأمل أن يأخذ نتنياهو رسالة بجدية ويتحرك رغم رده المتحفظ، ونتنياهو أخفى معلومات وتحذيرات بن زايد ولم يطلع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية عليها.

0: الوصايا
1: قبل التحايا. عبر وسائل إعلام صهيونية بيان مشترك لزعماء من المعارضة الإسرائيلية، قالوا فيه: للجمهور الإسرائيلي الحق في معرفة ما كان يعرفه نتنياهو بشأن أحداث السابع من أكتوبر. البيان المشترك لزعماء من المعارضة الإسرائيلية ما كشفه تقرير صحيفة هارتس يستلزم تحقيقا فوريا وشاملا. قبل التحايا، القوات البحرية في حرس الثورة الإيرانية تمكننا من اصطياد واحدة من أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز. حرس الثورة، الغواصة الأمريكية الذكية تتمتع بأحدث تكنولوجيا في مجال الغواصات، وقد تم تسليمها لأسطول الجيش الأمريكي عام 2025 للميلاد.

قبل التحايا. السيناتور الديمقراطي الأمريكي وارنر يقول: الحرب غير الضرورية على إيران التي بدأها ترامب كلفت الأمريكيين 100 مليار دولار، ويضاف مليون دولار إلى هذا الرقم كل دقيقتين. السيناتور الديمقراطي الأمريكي وارنر يقول: هذا ما يحدث عندما تبدأون حربا اختيارية من دون خطة أو استراتيجية أو حلفاء ومن دون أي سبيل للخروج منها، ولم تحقق الولايات المتحدة أي تقدم في تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب.

قبل التحايا. اليابان تايمز: حرب إيران أدت إلى تقويض نظام البترودولار، وقد عمدت البنوك المركزية إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية على مدى أسابيع منذ اندلاع الصراع. قبل التحايا، مجلة ناشونال انترست: حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ظهرت مغطاة بطبقات من الصدى والطحالب البحرية في تايلاند في مشهد أثار موجة من التساؤلات.

قبل التحايا. رئيس منظمة التعبئة الشعبية الإيرانية حسين طائب يقول: تقول أمريكا إنها دمرت القوات البحرية الإيرانية، فلماذا تخوض القتال من أجل فتح مضيق هرمز وإدارة المشهد؟ ويجب على الحكومة الأمريكية أن تجيب أمام شعبها عن سبب شن هذه الحرب.

حبل التحايا. عاجل عاجل في هذه الأثناء مصادر أردنية، دوي انفجارات شمال الأردن الآن، مصادر أردنية دوي انفجارات شمال الأردن.

قبل التحايا في الأخبار العاجلة. بحرية حرس الثورة أصدر تحذيرا للقوات الأمريكية من أي استهداف للناقلات ناقلات النفط الإيرانية. وبعد أن تم استهداف ناقلة من قبل الأمريكي العدوان الأمريكي ناقلة إيرانية، بحرية حرس الثورة أصدرت تحذيرا عاجلا بعد استهداف الجيش الأمريكي لناقلات نفط إيرانية. حرس الثورة نحذر جميع أطقم ناقلات النفط في نطاق أرصفة الكويت والبحرين اللتين تستضيفان الإرهابيين وهما شريكتان في شرورهم. حرس الثورة نحذر طواقم الناقلات في الكويت والبحرين سواء كانت في المراسي أو على الأرصفة بمغادرتها فورا لأنها ستستهدف.

قبل التحايا، في آخر الأخبار، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: سنجعل البحر جحيما للعدو.

للغدة. التلفزيون الإيراني يؤكد أن ما جرى استهدافه من قبل الجيش الأمريكي هو ناقلة نفط إيرانية واحدة.

الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ من مواقع في أصفهان وأبهار ويزد باتجاه جنوب الخليج، وأنباء عن انفجارات في الأردن. عاجل عاجل الآن الآن، رشقات أخرى صاروخية باتجاه دول الخليج في هذه اللحظة. عاجل عاجل عاجل، إعلام العدو، 35 صاروخا باليستيا إيرانيا على الأقل وفقا للتقارير في هذه الموجة الأخيرة. الآن 35 صاروخ إيراني. أعلام العدو الصهيوني، منذ انتهاء القتال لم تطلق إيران هذا العدد من الصواريخ. عاجل عاجل إعلام العدو، منذ انتهاء القتال لم تطلق إيران هذا العدد من الصواريخ. عاجل عاجل، انفجارات تسمع بوضوح من أم الرشاش نتيجة الصواريخ الإيرانية.

0: عاجل عاجل. وكالة فارس: هجوم صاروخي إيراني على قاعدتي موفق السلطي والأمير حسن في الأردن. وكالة فارس: هجوم صاروخي إيراني على قاعدتي موفق السلطي والأمير حسن في الأردن.
1: عاجل عاجل عاجل، ودينا الصاعد والنازل والردبار والرمضايا والساحة تريد الوفايا.
0: عاجل عاجل، دوي انفجارات في

عاجل عاجل. مواقع للمستوطنين الصهاينة تتداول. إسرائيل تفاجأت من حجم الرد الإيراني باتجاه الأردن. العدو الصهيوني تفاجأ من حجم الرد الإيراني باتجاه القواعد الأمريكية في الأردن.

يا الله يا رب يا الله. انتصارات انجازات لمحور الجهاد والمقاومة في مواجهة محور أبسين وتحالف أبسين اللعين.

عاجل عاجل. صحيفة وول ستريت جورنال: الهجمات الإيرانية تثير قلقا في واشنطن من أن إيران تستخدم صواريخ أكثر تطورا قادرة على استهداف السفن المتحركة. صحيفة وول ستريت جورنال: الهجمات الإيرانية تثير قلقا في واشنطن من أن إيران تستخدم صواريخ أكثر تطورا قادرة على استهداف السفن المتحركة.

عاجل عاجل عاجل يا الله سدد يا الله. لا إله حيدرية يا ربي لك الحمد يا الله. أنباء عن إطلاق المزيد من الصواريخ من إيران في هذه الأثناء. أنباء عن إطلاق المزيد من الصواريخ من إيران

عاجل عاجل. وكالة فارس الإيرانية: الجيش الأردني أطلق مقاتلات تابعة لسلاح الجو لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، وذلك بسبب عجز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية. منظومات الدفاع الجوي الأمريكية عجزت. سلاح الجو الأردني أطلق مقاتلات تحاول صد واعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية. أخي مخلصين أولا أدوات أمريكا مخلصين.

عاجل عاجل، مواقع المستوطنين الصهاينة تتداول. يمكن الافتراض أنه كما هو الحال في إسرائيل، فقد تفاجأت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالهجوم الصاروخي الإيراني الكبير الذي استهدف الأردن، ويبقى أن ننتظر لنرى كيف ومتى سيرد ترامب. كل هؤلاء كلهم أدوات الصهيونية، تخيل، أدوات أمريكا، وأمريكا كلهم أدوات الصهيونية.

0: اليوم الإعلام العبري العربي عفوا مشغول عن أخبار إيران، مشغول أيضا عن تلك الهجمات. اليوم العربية والحدث والجزيرة وبعض القنوات يوزعون انتصارات وهمية في اليمن. عبر العربية والحدث، قوات الشرعية أو ما سمى الشرعية أو قوات الفنادق التابعة للنظام السعودي التابع للأمريكي التابع للصهيوني قالوا قدوم في عصر ما أدري كيف وقت الظهر قالوا في اليتامى طلعت اليتامى ولا بها حاجة طلعوا المجاهدين مراسل قناة المسيرة زميل محمد النوعة وكثير من المجاهدين من سوق اليتامى قالوا الدنيا عوافي ولا بها حاجة دخلوا 5 أمبار و 6 أمبار من دخل تم أسره. المهم العربية والحدث والجزيرة وقنواتهم كلها شغال انتصارات وهمية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. اليتامى محررة معززة مكرمة بيد أهلها ورجالها. الأرض أرضنا والبلد بلدنا، هذا ما قالته قبائل الجوف. إما أن نعيش عليها عزاء أو نسقط على إثرها كرماء.
2: احنا الآن بنشوف اليتامى الآن بمكان الكاميرا التقاط السوق كامل. أول من هب أهل المنطقة بسهم، أهل اليتامى أول من قاتل، قبائل ذو حسين، قبائل ذو محمد، قبائل دهم كلها مواجهين للعدو من لبنات إلى اليتامى. لا أي مكان ولا صحة لتمركزها أو تموضعها في أي مكان في محافظة الجوف لا يجد أبدا إلا أنهم حرقوا وتم التنكيل بهم وتم اغتنام عدد من الأسلحة.
3: أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أبناء ذو حسين الذي طردوا العدوان وهم الرجال الأوفياء.
2: أبناء قبائل ذو حسين ولا المجاهدين منطقة اليتامى مباغتة العدو لا المواطنين العزل والمزارع نابع تصدينا تصدي كبير. الله سبحانه وتعالى نضروكم إلا هذا ونقاتلوكم ونولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ونقول الله لسعود من خلفهم من العمر والمرزقة ومن حذا حذوهم لا يطرروا بهم أن رجال الله قدامهم والهلاك وزوالهم إن شاء الله ندمنهم بذا التراب بإذن الله. ونقول للسيدنا مع نحن معك صفا إلى صف وجنبا إلى جنب وجاهزين رهن الإشارة.
4: والمرتزق محشور آلاف الألوف ومدرعاته والهبر 2000
0: أخي بيلعبوا على السعودية لا هؤلاء يلعبوا على السعودية لا قل لك أي منطقة يتصور ولا يستزيل لك من فيديو قديم ويحلب السعودية. قد احنا في اليتامى، قد احنا في الحديدة، قد احنا في الكدحة، قد احنا في السعودية الضاخة تضاخة ما توصل فضلة عند المرتزقة الله. وقد الخبر كله تم نفيه. دنيا سلامات، وين أنت؟

0: عاجل عاجل. مسؤول إيراني كبير: لقد بدأنا للتو ولا يمكن لأحد أن يلعب معنا ألعاب، ونحن لسنا خائفين من أمريكا. عاجل مسؤول إيراني كبير: لقد بدأنا للتو ولا يمكن لأحد أن يلعب معنا ألعاب، ونحن لسنا خائفين من أمريكا. عاجل عاجل. طائرة شحن أمريكية تطلق رمز الطوارئ 7700 فوق الأردن بسبب القصف الإيراني. طائرة شحن أمريكية تطلق رمز الطوارئ دق دق 7700 فوق الأردن بسبب القصف الإيراني.
1: هالهلال الموت الشامل ودينا الصاعد والناسل.
0: عاجل عاجل. إعلام العدو الصهيوني: الصواريخ الإيرانية أطلقت من 12 مدينة مختلفة، ويعتبر هذا من أثقل الهجمات الصاروخية منذ إيقاف الحرب.

عاجل. تقارير تتحدث أن نظام باتريوت كان مضبوطا على وضع الاشتباك التلقائي، ولم تتوقع الولايات المتحدة أن تحمل الصواريخ الإيرانية قنابل عنقودية، لذلك أطلق النظام دفعة كاملة من الصواريخ لمواجهة هذه القنابل، وهذا ما يؤدي إلى استنزاف كبير ومستمر لصواريخ الدفاع الجوية. على الله.

وفي الأخبار العاجلة، عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يتوعد السعودية بقدرات مفاجئة ويكشف مصير المعركة. حضر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي حذر المقاتلين الموالين للسعودية من الاستمرار في الانخراط ضمن العمليات العسكرية الميدانية، مؤكدا تطوير القدرات العسكرية لقوات صنعاء بشكل يفوق تقديرات خصومها. جاءت تصريحات الأستاذ محمد علي الحوثي في معرض تعليقه على التطورات الميدانية الأخيرة، حيث وجه نصيحة للمرتزقة والمغرر بهم بعدم القبول بالدفع بهم إلى جبهات القتال تحت ذريعة التعزيزات أو مسميات أخرى. وقال الحوثي إن القدرات لدى الشعب اليمني اليوم باتت قوية ودقيقة وليست في حسبان العدو، مشيرا إلى أن المواجهات العسكرية المحتدمة تأخذ منحى أكثر دقة وتأثيرا. وفي سياق إيضاح موقف صنعاء السياسي والعسكري، شدد الحوثي على أن المعركة التي تخوضها صنعاء ليست اعتباطية، بل تأتي في إطار الضغط لتحقيق مطالب رئيسية تشمل رفع الحصار المالي والعسكري وإنهاء الحظر الجوي والبحري والوقف الشامل للعمليات العسكرية على اليمن، مجددا ثقته بفشل وخسارة الأطراف المعتدية.

عاجل عاجل، إصابات دقيقة ومباشرة في القواعد الأمريكية بالأردن. الهجمة عنيفة جدا على القواعد الأمريكية بالأردن، والعدو يشدد الرقابة على المشاهد.

عاجل عاجل. وسائل إعلام صهيونية، القناة 14 العبرية، إصابات مباشرة في قاعدة أمريكية في الأردن. هذه القناة 14 العبرية الصهيونية. بينما قناة الجزيرة كل أخبارها اعتراضات صاروخية في الأردن لصواريخ إيرانية، اعتراضات صاروخية في مدينة إربيل شمال الأردن. الجزيرة أخبارها كلها أنه تم اعتراض الصواريخ، وإسرائيل أخبارها ومن قنواتها أنه تم الإصابة بشكل مباشر للقواعد الأمريكية في الأردن. أين اليهود أكثر من اليهود؟ اليوم الأخبار مزدحمة من هنا ومن هنا ومن هنا. عاد احنا في قبل التحايا، لا إله حيدرية.

0: واحد.
1: المحور محور واحد، محور الجهاد والمقاومة. انتصارات المحور انصار محور دولة، المحور انصارت له كل المحور. كما هو أيضا في المقابل حلف أبي الصين، الهزيمة لأي طرف في الحلف هزيمة للكل. الكيان السعودي يتألم على القواعد الأمريكية، يتألم على العدو الصهيوني، وهكذا حلف واحد، عدو واحد، أبي الصين واحد، مجرمين كلهم في إطار

تخيلوا محاولات اعتراض للصواريخ الإيرانية. فين تخيلوا؟ مش في الأردن، في السويداء وفي درعا السورية شغالين أدوات الأمريكي والصهيوني شغالين. الأراضي مستخدمة لأمريكا وإسرائيل. محاولات اعتراض للصواريخ الإيرانية في السويداء وفي درعا السورية.

وفي مشاهد تم توثيقها الصواريخ الإيرانية تتخطى الصواريخ الاعتراضية فوق الأردن. في مشاهد أخرى الصواريخ الإيرانية تنهال على القواعد الأمريكية في الأردن. وهنا أيضا مقطع يوثق سقوط مباشر للصواريخ في الأردن. صواريخ إيرانية برؤوس حربية موجهة نحو الأرض تسقط على قواعد أمريكية في منطقة العقبة بالأردن، وتعجز أنظمة الدفاع عن اعتراضها.

0: صوتي احرق القبر وشواد يطحن كل صيومي وكمل منافك والقوى بالتواجع
1: واخبار تثلج الصدور والله انها انتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وضربات حيدرية وتقدمات لرجال الله سلام الله عليهم سلام ربي عليهم تسبيح واستغفار يا رجال بنية الثبات والنصر لرجال الله سلام الله على ما يقومون به لله درهم

0: شفتوا التأييد الإلهي في المشاهد التي تم عرضها من قبل الأعلام الحربية يوم أمس وأمس الأول؟ شفتوا الصاروخ الذي استهدف قيادات؟ استهدف مباشر. أقسم بالله أن المشهد هذا رعب رعب رعب. في نقطة مجهولة في الصحراء في موقع مش عارف من فينه تم استهدافهم بصاروخ بالستي. نعثهم نعث نعث المدمرات، ما هم ما علقوهمش. شفتوا مشاهد حق أمس حق معسكر الوديعة؟ أحيا والله دليناك، أحيا والله دليناك.
1: لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف. قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد. رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة. المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى.
0: إنجازات ربانية بفضل الله، انتصار استخباراتي كبير جدا جدا، أرعب العدو والله، أرعبهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أينما كنت نحن حاضرون وبدقة. معسكر الوديعة واستهداف الشاحنات ومخازن الأسلحة وغرف العمليات، وصاروخ متشظي ينفجر قبل الوصول بأمتار، تعثر لك عشرات الناقلات المحملة بالدخائر والأسلحة السعودية الواصلة إلى اليمن.
2: أمها على الناموس والعزة تنشا بين الثياب والنمار ولو حاش، وانا كما ربعي عراقه ومن شاد تعشب الزيت وضعفار.
0: هكذا كان العدو السعودي.

اليوم هم يسمعون الأصوات في اللحظات الأخيرة، أصوات مرعبة مدوية للصواريخ البارسية اليمنية تستهدف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في الداخل اليمني، وتستهدف العدو في عمق وبأهداف مشروعة. أعمدة الدخان لا تزال حتى اللحظة وستظل محلقة في سمائهم، مذكرة إياهم بجرائمهم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها.

عاجل عاجل عاجل. إصابات مباشرة للصواريخ الإيرانية داخل القواعد الأمريكية في الأردن، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية. يا ربي لك الحمد يا الله، يا ربي لك الحمد يا الله. سقوط قتلى وجرحى في الصفوف القوات الأمريكية في القواعد الأمريكية.

عاجل عاجل عاجل نيويورك تايمز نيويورك تايمز إصابة جنود أمريكيين بالصواريخ الإيرانية في الأردن نيويورك تايمز إصابات ما فيش قتلى إصابات

المستعدات الهاب. جنود الصهاينة يوثقون انتظاف عشرات الصواريخ الإيرانية على القواعد الأمريكية في الأردن، وجندي آخر يسخر من الأردن. عشرات الصواريخ بصورها جنود إسرائيليين. هم بيحموكم، ما لكم تضحكوا عليهم، تضحكوا على الأردن. هؤلاء أدواتكم، هؤلاء الأداة المطيعة لكم.

عاجل، تم نقل عدد كبير من الجنود الأمريكيين الجرحى وهناك إصابات ميؤوس منها باتجاه قاعدة دربشتاين في ألمانيا نتيجة إصابة

0: دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوطر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

التصعيد بالتصعيد معادلة ثابتة يستحيل تجاوزها، ولا يمكن لنظام الرياض أن يأكل الثوم بفم أدواته. وقد وصلت الرسالة شديدة بصواريخ اليمن ومسيراته لتشتعل منشآت أرامكو في جيزان ونجران وأبها، مع ضربة موازية لقاعدته الجوية في خميس مشيط، وفيها تم دك حظائر للمقاتلات السعودية، كما أكدت صور الأقمار الاصطناعية التي كشفت أيضا عن حرائق لا تزال مشتعلة في المنشآت النفطية، وهي صورة مصغرة عن حريق سيشمل مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إن تورطت في تصعيد شامل. فاليد على الزناد، والردود ستصبح أكثر فاعلية، ولن يحقق نظام العدوان السعودي مآربه في خدمة الأجندة الصهيونية باليمن، وعليه أن ينزل عن شجرة غروره، ما لم فإن بنك الأهداف بات أوسع، ومدايات الصواريخ باتت أبعد وأدق، ولن تفلح منظومات الدفاع المستوردة في توفير مظلة لحماية الاقتصاد ومفاصل الطاقة، فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها

وزارة الخارجية اليمنية تعلق على بيان وزارة الخارجية السعودية، حيث سخرت وزارة الخارجية والمغتربين من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة. وأشارت إلى أن النظام السعودي هو من أعلن العدوان على لسان وزير خارجيته واستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما يزيد عن 250,000 غارة خلال 12 عاما من العدوان والحصار المفروض على اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين في مقدمتهم النساء والأطفال وتدمير آلاف الأعيان المدنية. وأوضح بيان وزارة الخارجية والمغتربين أن من يهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي هو النظام السعودي المجرم الذي سعى إلى فرض الوصاية عليه وتمزيقه واحتلال أراضيه وتدمير مقدراته، مؤكدا أن اليمن عندما أعلن موقفه بفرض الحصار على النظام السعودي كان بهدف مشروع واضح وهو رفع الحصار من قبل هذا النظام. ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن النظام السعودي رفض الجنوح للسلام والمضي في تنفيذ خارطة الطريق، معتقدا أن الظروف الإقليمية والدولية أضحت مواتية لتنفيذ أهداف الخبيثة في اليمن. وبدلا من الاستجابة للمطالب اليمنية المشروعة اتجه نحو التصعيد من خلال تحشيد أتباعه في المناطق المحتلة والدفع بهم نحو تفجير الوضع واستهداف المدنيين واستهداف الأعيان المدنية بالطيران والصواريخ، وكان آخرها استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف. وأفاد بأن اليمن طالب مرارا وتكرارا المجتمع الدولي خلال الأعوام الماضية بإلزام النظام السعودي بإنهاء عدوانه ورفع حصاره عن اليمن والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية ومصادرة سيادة البلد وتمزيق نسيجه الاجتماعي، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا. وأكدت وزارة الخارجية أن على المجتمع الدولي أن يعي بأن النظام السعودي يدفع بالمنطقة نحو التصعيد وتأزيم الوضع، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على المشهد العام برمته، محملة النظام السعودي مسؤولية أي تبعات ناجمة عن ذلك. وشددت وزارة الخارجية على أن اليمن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا حقه في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره وسلامته الإقليمية وحقوق شعبه. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي عدوان على اليمن سيقابل بالرد والعقاب، وأن زمن الوصاية والارتهان للخارج قد ولى إلى غير رجعة.

ولا تزال السعودية تكابر وتمضي نحو أضعاف كلفة الاستسلام للحق. السعودية لا زالت حتى اللحظة تحاول التهرب والتملص من الحقوق اليمنية المشروعة العادلة، وتمضي نحو أضعاف الكلفة التي عليها في محاولة لتعزيز إمدادات وتحشيدات سعودية وشراء ذمم العالم والأنظمة والأمم المتحدة، وأيضا شراء أمريكا ويعني أسلحة ونفوذ وبيانات إدانة. لازالت تدفع أضعاف مضاعفة مما هو مستحق عليها لليمن، كل هذا كي لا ترضخ للمطالب اليمنية. بتحرك أدواتها في اليمن في الداخل من أجل أن تثني هذا الشعب والقوة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية عن معادلة الحصار بالحصار، وعن مطالبه المحقة والتي باتت مفروضة ولا بد من انتزاعها من هذا العدو بالقوة أو بالسلم.

قابل أدوات السعودية والذين يتحدثون على أساس أنهم يتحركون بقرار منهم والأسلحة أسلحتهم والطيران طيرانهم والصواريخ صواريخهم. اليوم السعودية أجبن وأضعف من أن تعترف بأن العدوان سعودي، رغم أنه أتى وجاء في البيان القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الغارات التي استهدفت المحافظات اليمنية البيضاء والجوف ومأرب وتعز والحديدة بحوالي 121 غارة خلال 3 أيام أتت من خميس مشيط قاعدة الملك خالد والملك فهد في الطائف. رغم ذلك بيتحدث أدوات السعودية على أساس أنهم هم من بيقصفوا. السعودية ما لهاش دخل، وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على عجز وضعف وجبن هذه المملكة اللي كانت في بداية العدوان تستعرض عضلاتها، واليوم تتباكى أمام كل العالم بأن لها الحق في الدفاع عن نفسها. سبحانه، هو الله، لا إله إلا الله. اليوم تحاول أن توصل رسالة لكل العالم بأنها تدافع عن نفسها وعن سيادتها. اليوم السعودية، وعلى لسان المتحدث باسم التحالف حقهم اللي قالوا ما عبش تحالف مع الدولة السعودية، ان احنا استهدفنا اعيان مدنية. اليوم السعودية تعترف بان هناك اعيان مدنية لا يجب ولا يجوز استهدافها، مع انها اكثر من ربع مليون غارة لم تستهدف الا الاعيان المدنية.

أما المنفذجة وأدوات السعودية اللي لازالوا حتى اللحظة يتحدثون على أساس أنهم بيتحركوا من أجل تحرير صنعاء، يحررها من من؟ من من؟ وبأي قرار؟ قرار من اللي خلاهم يتحركوا في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا؟ لأن احنا بنطالب السعودية تفك الحصار على كل اليمن، تنيع عدوانها على كل اليمن، نسترد ثروات اليمنيين كلهم من أجل صرف ثروات كل اليمنيين في كل المحافظات. شو اللي مكنونا؟ أين الراتب؟ أين الراتب يا حوثي؟ أين الراتب يا صنعاء؟ اليوم بنسترد الراتب من عين السعودي، بيتحركوا على أساس أن القرار قرارهم. السعودية بتعترف وهم بيعترفوا في مقاطع أيضا موثقة، الراتب سعودي والمال سعودي والقرار سعودي والسلاح سعودي والأوامر سعودية والأجندة سعودية. يقول لك احنا قادمون لتحرير صنعاء، ما دخل السعودية. اليوم حكومة الفنادق أدانت الرد اليمني الذي استهدف العمق السعودي، وقالت في إدانتها استهداف الأعيان المدنية في السعودية. تخيلوا، تخيلوا أن السعودية أصلا بعن جهيتها وغطرستها وكبرها ومراوغتها حتى اللحظة، رغم الخسارة الواضحة والخسائر الفادحة التي تلحق بها، كل هذا من أجل الصهاينة. تخيلوا كل هذا المأزق، كل هذا المستنقع اللي فيها السعودية من أجل الصهاينة. تخيلوا أن أبو محمد الجولاني متحرك في سوريا من أجل الصهاينة، الأردن تنضرب من أجل الصهاينة، الكويت، البحرين، الإمارات، مصر، ما هذا الانبطاح؟ والصهاينة شغالين داخل فلسطين والكل بيخدمهم. ما الذي تريده السعودية من اليمن إلا باب المندب، تأمين للصهاينة؟ الصهاينة مشغولين، وبعد أن فشلوا هم في حربهم معنا مباشرة رجعوا لأدواتهم. السعودية بتبذل مليارات مليارات. الحصار اليمني على الملاحة وفرض الملاحة أو فرض الحظر على الملاحة السعودية بيكبد السعودية مليارات مليارات من الدولارات. عارفين ما معنى أنه منعنا تصدير حوالي 4 مليون برميل يوميا من السعودية؟ يعني كم بتخسر السعودية في اليوم؟ كم في الأسبوع؟ كم في الشهر؟ كم في العام؟ قادرة أنها تلبي مطالب الشعب اليمني المحقة بأقل كثير من هذه الأضعاف وهذه الكلف وهذه الخسائر. بتخسر أضعاف أضعاف ما يمكن أن تدفعه لليمن كحق واجب، كل هذا من أجل عيون الصهاينة. بتخسر سمعتها وصيتها في كل الجوانب، في كل المجالات العسكرية والأمنية والاجتماعية والدبلوماسية، ومكانتها السعودية انهارت من أجل عيون الصهاينة. وهؤلاء المرتزقة أدوات السعودية يتحركون من أجل الصهاينة بأوامر سعودية، ويقول لك الجيش اليمني لو كلها الناشطين حقهم مغدودين ومقهورين، بينزلوا مقاطع احنا بنتابع ونضحك بس. قالوا تقدموا، اخذوا الكدحة، المقبنة، مدري ما هو الوازعية، قدموا في حيس، رجعوا حيس، صارت حيس، دخلوا اللبنات، دخلوا في البيضاء، اخذوا اليتماء، اخذوا، ان صارت وهمية وكل الناشطين حقهم يرجعوا ينفلوهم نفلة. كذابين، شوية دشر، شوية انتصاراتهم تستمر حتى تنتهي باقة الانترنت، يخلص عليهم النت، تخلص انتصاراتهم. فشل أدوات حامل السلاح في هذا التوقيت بالذات، مستعد وبيعلن
هجوم على صنعاء وتحشيدات سعودية وتكتيكات وخطط ومؤامرات ومعسكرات وجاهزين بعد يوم يومين خلال 24 ساعة ستبدأ ساعة الصفر. ضربناهم بكيو، استهدفنا هذه التحشيدات السعودية جن جنونهم، استهدفنا السعودية تألموا، وكأنه المفروض نجلس رازين ولا حركة. هم يجمعوا ويحتشدوا ويتآمروا ويزحفوا ويستعدوا ويتقدموا، والسعودية تظل تحاصرنا وتمنع علينا وتغلق المطارات والموانئ وكل شيء وتنهب ثرواتنا وإحنا ساكتين علشان نبان طيبين كيوتا. ما إحناش حق حرب.

الأدوات الصعودية وعلى أساس أنهم فعلا الجيش الوطني وقادمون إلى صنعاء لتحريرها. المحافظات الجنوبية بأيديهم بيحكموها هم. القرار قرار، هم الرواتب موجودة والخدمات موجودة والكهرباء شغالة والمياه موجود والبترول والغاز ناقصة، بس عشان تكمل فرحتهم صنعاء والمحافظات الشمالية والصعيد والجمهورية. الجمهورية عندهم في المحافظات الجنوبية أمن وأمان ورخاء وعيش ورواتب، والسيادة عندهم والقرار قرارهم، ولا وجود لأي ضابط ولا جندي سعودي ولا إماراتي ولا إسرائيلي ولا أمريكي ولا أحد. رئيس اللجنة العسكرية العليا في اليمن سعودي فهد السلمان، اللي أي طلقة في اليمن بأمره سعودي، ويقول لك الجيش الوطني، الجيش الوطني استعيد الجمهورية ونحرر صنعاء، ويطلع المحللين المنافقين المرتزقة في القنوات قنوات العدو السعودي العربية والحضر يحللوا، والحوثي في آخر يلفظ آخر أنفاسه لو بكل بجاحة يتحدث أن الأمم المتحدة واقفة معانا، وأن المبعوث الأممي ما بيتدخل إلا لما قد الحوثي خلاص قدوا في نهايته، مصدقين أنفسهم. بيطلع في قناة العربية يعمل الدقيقة دقيقتين ويستلم $500 يصير يسكر بها، والمضيعة الذي بتعمل مع مقابلة بتحتقره، والضيف السعودي بيحتقره، مرتزق خاين بالدولار بيطلع يتكلم عن بلاده وباع يعني وطنه وشعبه في الخارج، واللي بيصيروا فيها هم هؤلاء اللي في الداخل. إلى مثل العالم كله فهم وانتو ما فهمتوا. السعودية بتحرضهم بعذر طائفي، تحركوا انتو أهل السنة نحو المناطق الشمالية الشيعية المجوس الروافض، مع أن السعودية مليانة بالشيعة، لكن في السعودية محرم أي حديث طائفي، تعايش فيما بينهم يلا تتعايشوا، مضطهدين مضطهدين، لكن حاجة اسمها طائفي عندهم لا، لكن احنا يصدروها لنا عادي، نتناحر فيما بيننا البين باسم الطائفية، وإن لم تكن طائفية لجعلناها طائفية في الحرم المكي، هؤلاء علماؤهم أحلوا دماءنا باسم الدين، الفكر الوهابي الذي كفر كل العالم الإسلامي، العالم الإسلامي كل الكافر عند الفكر الوهابي، كل المذاهب، ويجوز استباحة دماءهم وقتلهم وذبحهم. هؤلاء لا يدخلون لا يذبحوا اليمنيين كلهم، هؤلاء اليمنيين الذين تحرك من السعودية السلفيين الفكر الوهابي، بسم بالله ما يبقى واحد منا خدمة للسعودية بعقيدة الفكر السلفي الوهابي. إما شوية سلفيين وهابين ولا عفافي سرق دنك حق دنيا ومال وخمر وباع الوطن، هؤلاء أعداءنا، أعداء اليمنيين كلهم. شوية سرق حق رقاصات وكبريهات ولا سلفيين وهابين يذبحك مكفر لك عندك كافر، هل بيتحركوا من السعودية؟ ذلك الآن بيتم تحرير وتطهير اليمن من الرس الوهابي والفكر الوهابي، من الدنك، من الفاسدين، من العملاء الخونة اللي باعوا الوطن بثمن بخس، اللي بيستلموها بالدولارات وبيحرضوا أبناء اليمن وهم في الخارج وعيالهم معاهم وزوجاتهم وأموالهم وبيوتهم كلها قدم في الخارج، ويدخل لك في التويتر والفيسبوك لابد من تحرير صنعاء، قادمون يا صنعاء وهم في الخارج. ما زال حق حرب، حرب خلاص حارب، أما بكاء وشكشكة
وادعاء كاذب القرار قرار يمني. رئيس المجلس القيادي العليمي، العليمي ما هو داري أين أنت، هو الوحيد المستفيد من الموضوع كله، داري أنه حذا في رجل السعودي، ولا لك كلمة ولا لك قرار، بيأكلوا بس، داري أنه وقت ويبعدوا، لذلك بالحط وقت ما يبعدوا وقدوا مأمن ولد ولد ولد ولد الولد وناشطين منهم يا صدق، والقوات الجيش الوطني ويتألم إذا بهزيمة، وإذا كان هناك انصار وهمي هو هذا فضحتونا، مصدقين أنهم قوة وأنهم عتقدموا وأنهم

0: هذا واحد من الناشطين الموالين لحكومة الفنادق، متألم مستوجع وبيسخر من زيف وكذب وادعاء انتصارات حكومة الفنادق الوهمية. بيقول انتو شوية دشر هو هتجلطونا شوية، تقولوا احتليتوا وظهرتوا ومسكتوا وفي الاخير كل الكذب. مصدق انهم عايز يتقدموا
1: هشي شو ما اطلعوا رونا هوامل، وين حررتم؟ وين المناطق دي حررتم؟ اطلعوا رونا طورونا، وين المناطق دي حررتم؟ ويني ويني امس مكنتمنا انتصارات وتحرير، صباح الانتصارات صباح التحرير، وينن وينن يا عيال هوامل؟ وين الانتصارات؟ وينه؟ طلعوا ورونا، قلوا ورونا فيديوهات واتصلوا صوروا ورونا ونلقى كلنا بعيوننا هذولا. ايش تي نستضن؟ ما لا تقولوا حررنا منطقة ونزلوا أصحاب صنعاء 20-97 مليون فيديو انهم داخل المنطقة هذه. كفى تعملوا الدبلجو بالذكاء الاصطناعي يضحكوا على مشاعرنا تلعبوا علينا يعني. ايش تشوف مننا يعني؟ قلوا له بالمختصر. شو نعمل انتم رجال حرب؟ حرام ان انتم بيض. من الآن حرام أنكم بيت
0: منهم فيهم منهم فيهم.
1: بالصبح سقطت من يتمه وهذا ما دخل السوق يا بني بمبات، وأمس تقول واحد مدري أيش دحرت من مدري، والله ما دحرة والله ما دحرة. صباح الانتصارات الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات مشعل، صباح الانتصارات صباح الانتصارات.
0: ثم في السوشيال ميديا مثل ما قلنا لكم انتصروا لا ما يكمل النت عندهم ورقدوا صورة صورتين ولا يجتزئوا، قلنا لكم المقاطع قديمة ونشروها وعبر العربية والحدث والجزيرة وخرف صاح وقدموا وعملوا وطهروا واستولوا، في الأخير يتضح أنه كله فشيشة ولا بحاجة.

0: وهذا واحد ثاني أيضا مقهور من حمد بن فضغم يصور في اليثمة صورة ربع ساعة ويهرب. ما هو هذا حقكم الخبر؟ أتحاربوا مثل الرجال؟ هذا منهم فيهم وناشطين على أساس منهم يا صدقة منتظرين انتصارات لأدوات السعودية.
1: وعود حقتي ومصحانا فيه من أبو معوفي ديانا شارو النوه قابل يتمن عمه يطلق للسماء يخزق السماء. نعم النقى حرار اليتمى ويبشر أبناء اليمن والشعب اليمني أنه بيحرر اليتمى. وقبل شوية والحواثة قد استعادوا اليتمى ويصوروا النقدهم باليتمى. ما لا يخدوا أنا أنت اللي حق لحمة أنت اللي حق جمال حق قعود حق تيوس حق بقر أنت حق عزائم تعمل لك خيمة وتقص تقرط لك اثنين ثلاثة تيوس ما أنتش حق حرب. يعني ماضيك فاشل قلنا اشتيك تحسن سمعتك وإنك جلست لك ثلاثة شهور في مطارح الكريمي. أقسم بالله لكانوا احتجزوك بداخل صنعاء وخرجوا ميرا لو ميرا عملا راحت للجوف واستنقتبهم إنك ميرا قحررتك قحرقتك من السجن لكنك باقل على قل قومهم باليتمة كنت حاربهم حتى نص يوم ساعة وقال حوثي يقول قستعدنا اليتمة. طب وقرح اللي قرحته والوعود اللي وعدته بشع يا أخي انتم كبنتم كذابين.
0: ورغم ذلك كلهم مصدقين أي خبر يجي من المرتزقة أدوات السعودية بس هؤلاء الناشطين والذي في قلبهم مرض مصدقين من قلب التقدم ويعملوا انتصارات وقرف صح ورجعوا يخسمعوا ومصدقين

مالك المداني قال لهؤلاء أدوات السعودية اللي بيدعوا أنهم تقدمنا وفعلنا وتركنا، قال إلى مرتزقة وعصابات السعودية، إليكم إحدى الحقائق المجردة. هذا الكلام من مالك المداني لهؤلاء اللي بي على أساس أنهم جيش وطني والنم. قال أنتم أمر مفروغ منه، بات الحديث عنه مضيعة للوقت، ليس وكأنها خطة أو استراتيجية معينة تندرج تحت عنوان إدارة المعركة كما يتصوره البعض. من يضع الخطط لمواجهة الحوثيات؟ من؟ أي خطط؟ يعني على أساس البعض بيقولوا هو هي خطط من نحن، يعني ما بنتناولش تداول إعلامي المعركة مع هؤلاء. هل تظنون أن إرسال النفايات إلى المكب عملية تستدعي التخطيط؟ هذه من البديهات المتعارف عليها، ربما لم يخبروكم عنها لكنها كذلك روتين رتيب كئيب بنقوم بكل يوم، لا يحتاج لا للإعلان ولا للإشهار ولا للمواكبة ولا للتحليل ولا للتدارس، بيتربى عليه أبناءنا منذ نعومة أظافرهم. ضع الكيس في بدميل القمامة وعد لإنهاء فروضك اليومية، أمر طبيعي، بز القمامة رجمها وارجع ذاكر. ما الذي علينا تباحثه حولكم؟ ما هو؟ حينما يتسخ المنزل نقوم بالتنظيف، الأمر بهذه البساطة، ليست مواجهة تبحث أو معركة تدار. إخراج القاذورات من المبنى لا يعني أننا في حرب معها، لذا كفوا عن المبالغة والنواح، يتوجب علينا إزالة المخلفات. حملة النظافة هذه لن تتوقف حتى تطهير اليمن عن بكرة أبيها، ولن تفعلوا شيئا إزاء ذلك، لقد انتهت الحفلة ومكانكم في المزبلة. بكل بساطة هذا ما كتبه مالك المداني. هذا الأمر بالنسبة لهؤلاء الأدوات ليس غرورا، لكن الوضع هذا هو الواقع فعلا. من أنتم؟ لا القرار قراركم، ولا النخوة نخوتكم، ولا المال مالكم، ولا السلاح سلاحكم، ولا التوجيهات منكم. كل من السعودي الذي ينفذ أجندات نتنياهو. معركتنا ليست حتى مع السعودي، معركتنا مع إسرائيل، مع الكيان الصهيوني، ومن يحرك أدواته في المنطقة أمام كل حر في المنطقة، في اليمن، في لبنان، في إيران، في العراق. الصهيوني هو من بيحرك أدواته في المنطقة لمواجهة أعدائه في المنطقة.

السعودية ليش؟ لماذا؟ لمه؟ لمو؟ طلبت الوساطة بعد ضربة جيجو خريس. ليش؟ وصلت إلى قناعة بأنها عجزت عجز تام، فشلت أمام اليمن، لم يعد أمامها إلا أنها ستخسر خسائر فادحة. طلبت الوساطة وهدنة وخفض التصعيد. وصلت إلى قناعة بأن اليمن أقوى بكثير وامتلك أسلحة يستطيع أن يردعها وأن يوقف جرائمها تجاه اليمن، وضربت بجيجو خريص أكبر دليل. وبعت مثل ما بنقول، وبعت، جمعت حسها، جمعت دوما، طلبت وساطة وهدنة وخفض التصعيد. ما الذي استجد؟ على أسلحتنا كملت، لديها أسلحة جديدة، لديها تكتيكات أخرى. لماذا عاودت الارتكاب مش خطأ خطيئة بتصعيدها الشامل على اليمن وارتكاب جرائم مجددا في اليمن؟ ليش؟ لأن القرار ليس قرارها. كما هؤلاء المرتزقة، ما الذي يحركهم الآن؟ ما الجبهات هادئة؟ من اللي يحركهم؟ من اللي يمولهم؟ من اللي أعطى لهم التوجيهات والأوامر والتحشيدات والتخطيط؟ وساعة الصفر بعد يومين، بعد 24 ساعة، بعد 72 ساعة، من هم؟ هم راقدين. السعودية بتضحي بكل هذه الأموال وبكل هذه السمعة وبكل هذه الخسائر لأنها لا تملك قرارها. نفس الأدوات لا يملكون قرارهم.

كل الأحداث، كل المؤشرات تشير إلى أن اليمن أصبح أقوى بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. المشاهد التي بثها الإعلام الحربي ترعب، أرعبت نحن، ما بالك بالعدو. استهداف دقيق مباشر، نقطة والصحراء، استهداف لعدد من العشرات من الناقلات، استهداف لنقطة داخل معسكر. الرد السريع أيضا للقوات المسلحة ردا على مجزرة الجوف، أيضا هذا مؤشر على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد والقدرة في إدارة المعركة من قبل القوات المسلحة اليمنية. كلها مؤشرات بيقراها أي خبير عسكري، أبجديات عسكرية، بأن هناك قوة فاعلة تدير المعركة إدارة صحيحة، تكتيكات واستخبارات دقيقة ومن العمق ومن الداخل. ضربة القادة المجتمعين ليس نصل يعني بالطيران المسير فقط، الطيران المسير بيصور تجمع، لكن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة بأنهم قادة في هذا النقطة في هذا الوقت، هذه المعلومات من الداخل، معلومات بشرية مش ما بلا من الطيران المسير. كل هذه المؤشرات، كل هذه الأحداث إشارة واضحة للعدو السعودي بأنه لابد أنك تشمحسك، أنت الآن أمام قوة إقليمية بل دولية عظمى. رغم ذلك مغامرة دون أي حسابات، برمي نفسه في الهاوية بثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والكل. المهم يرضي السيادة. نفس الخبر عند الأدوات، أي شيء فيها هلاك لهم، المهم إرضاء السيادة.

السعودية معتمدة على بيانات الإدانات من هذه الدول، هل هذا بيرفع من معنوياتها؟ معقول وصل حد بالسعودية إلى أن الإدانات قد ترفع لها المعنويات؟ عقدت تحالفات وفشلت، آخر تحالف مع تركيا وباكستان، بعدها بيومين ضربناهم، وكان الرد الباكستاني من المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة أنه أدان الهجمة اليمنية على جيزان، قدم في تحالف وقعوا اتفاقية دفاع مشترك. واليوم السعودية ووسائل الإعلام السعودية والقنوات السعودية الرسمية تعلن إدانات الكويت والإمارات والبحرين والأردن و... على أساس أن هذا إنجاز. كل الدول التي أدانت الرد اليمني، كل الدول بتقول في نفسها سلمت الأيادي، والله نفسها بتقول تسلم أيادي اليمن، يلا بعثوا للسعودية إدانة، بس قبل ما ترسلوها استلموا الشيك من المحفوفة.

0: قال السيد عبد الملك يحفظه الله، قال الموضوع واضح، قضيتنا واضحة، نفوسنا طيبة، احنا على حق، بنطالب بحق. أما حكاية البيانات والإدانات المدفوعة مسبقا واللي سماها بالسحت، آكلين السحت الحرام، لو يتم إصدار مليار بيان وإدانة في اليوم لن يهز فينا شعرنا. احنا أصحاب حق ونعرف هذه الإدانات المسبقة المدفوعة مسبقا ما بتأثرش، لأنه عالم منافق وأنظمة منافقة وعميلة تبني اقتصادها على حساب المظلومين. أكثر من ربع مليون غارة على بلد الإيمان والحكمة على المدنيين والأعيان المدنية، ولم نسمع إدانة واحدة ضد السعودية، وفي أي رد يمني تنتغش الإدانات من الصرف الصحي مثل ما بيقولوا، تنفجر الصرف الصحي بالإدانات ضد اليمن. لماذا؟ بيدافع عن نفسه، مهزلة. أما السعودية وتركي المالكي والناطق باسم التحالف ووزير خارجية السعودية اللي بيوصفوا الرد اليمني وصنفوه كأكبر هجوم تتعرض لها السعودية، ما هو يا أكبر هجوم؟ بنقول لكم بجد، والله بجد، والله إنها إلا البداية، والله إنها البداية، والله إنها البداية. وعاد البعض متألم، عاد بعض اليمنيين بيقول ما هو ما بلا ما معنا للجنوب، وهو لقد بيصنفوا أكبر هجوم تتعرض له السعودية. عادكم وعاد، ما قد شفتم من الجمل اللذنة.
1: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة.
2: امسك بحلقهم العذا والمخنقة واجعلنا واصية.

0: صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولات استهداف مقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أرضها هو تصعيد خطير. أضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية استهدفت أعيانا مدنية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران ونتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت قيادة التحالف المشتركة على مواجهة النهج العدائي للحوثيين بكل حزم.
1: أول حاجة بتلاحظوا الأداء كيفه؟ أداء رحيم، استهداف السعودية من قبل الميليشيا الحوثية والأعيان المدنية وإصابة 73 امرأة وطفلة، وأنه من حقنا ندافع عن أنفسنا. تذكروا بداية العدوان عاصفة العزم وملك العزم والنخيط واليوم يرحم الله بيدافعوا عن أنفسهم، ما عملوا لنا محاصل، لنا شنوا علينا عدوان، استهدفونا بأكثر من ربع مليون غارة، قتلوا آلاف المدنيين، جوعوا ملايين اليمنيين، حاصروا شعب بأكمله، أنا أعملوا حاجة، مظلومين أمام مرأة ومسمع من كل العالم. فجأة طلبناهم، ذنبهم الوحيد أنهم مش يتوسطوا بيننا وبين إخواننا، يعني معركة يمنية يمنية، دخلت السعودية تتوسط نابها، تعالي أنت يا السبب، هكذا ظلم وعدوان، مصدقين أنفسهم. لأول مرة السعودية تقول أعيان مدنية، لأول مرة اعترفت أخيرا بأن هناك أعيان مدنية لا يجوز استهدافها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان على اليمن تكشف حالة التخبط التي تعيشها القيادة السعودية، حيث أدان عمليات اليمن العسكرية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية باعتبار أن تلك المنشآت أعيان مدنية لا يجوز قصفها، وأن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة السعودية. يا سلام. وأخيرا اعترفت القيادة السعودية بأن هناك شيء اسمه أعيان مدنية لا يجوز استهدافها، وأن هناك شيء اسمه سيادة لا يجوز انتهاكها. ثم نحن الآن نسأل، أليست صالات العزاء وصالات الأعراس والمستشفيات والمدارس والأسواق والسجون أعيان مدنية لا يجوز استهدافها كما استهدفتها السعودية في اليمن؟ أليست أكثر مدنية من المنشآت النفطية السعودية التابعة للحكومة السعودية؟ أيضا ألا يعد تشكيل السعودية لتحالف دولي واسع للعدوان على اليمن وحصاره وتدمير بنيته التحتية واحتلاله بهدف فرض الوصاية عليه، ألا يشكل ذلك انتهاك خطير لسيادة اليمن وأخطر من مجرد توجيه ضربات عسكرية في العمق السعودي؟ طبعا أيها الأخوة الكرام، هذا التخبط السعودي هو يكشف أن القيادة السعودية لم تفقد فقط ضميرها الإنساني، بل أنها مصابة بعمى استراتيجي. صحيح القيادة السعودية تمتلك القدرة على قصف مطار صنعاء، ولكنها فقدت القدرة على رؤية تبعات تلك الحماقة الاستراتيجية، خصوصا وأنها استهدفت دولة خرجت للتو من مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان على فلسطين وعلى غزة. فليعقل أن هذه الدولة القوية التي امتلكت الجرأة والقدرة على مواجهة تلك القوى ألا تدافع عن بلدها عند استهداف مطارها الدولي الذي يعد رمز السيادة لأي دولة؟ أيها الأخوة الكرام، ومع ذلك نقول أن موقف اليمن موقف عادل ومتواضع، ويتمثل بأن توقف السعودية عدوانها وتنهي حصارها على اليمن، وفي المقابل اليمن سيوقف كل عملياتها العسكرية ضد السعودية. وبعد ذلك اليمن حاضر للجلوس مع السعودية لجولة مفاوضات من أجل تصحيح مسار علاقات الرياض بصنعاء، يعني تكون علاقة ندية لا علاقة تبعية. لكن إذا ما أصرت القيادة السعودية على استمرار الحرب والحصار من أجل في النهاية أن تحكم الرياض صنعاء، فإن هذا لن يتحقق، وعندها لن تنتهي الحرب إلا بحكم صنعاء للرياض. أما بالنسبة لخصومنا في الداخل، فنحن ننصحهم ونقول لهم موقفنا واضح. نحن أكدنا أننا لن نرفع سلاحنا ضدكم، وأن بإمكانكم الاحتفاظ بأسلحتكم وأماكن سيطرتكم حتى نتمكن من استعادة سيادة واستقلال اليمن، وعندها نحن حاضرين للجلوس على طاولة الحوار من أجل بناء عملية سياسية تستوعب جميع المكونات السياسية اليمنية. ولازلنا حتى الآن حاضرين للاتفاق على وقف إطلاق النار في كل الجبهات، سواء مع سلطان العرادة وجماعته أو مع طارق عفاش وجماعته. لكن إذا ما أصريتم على استمرار الحرب، فهذا لا يعني فقط أنكم مصابين بعمى استراتيجي، بل هذا يعني انتحار سياسي، لأن استمراركم في الوقوف إلى جانب السعودية حتى تحرير اليمن سيفقدكم الحق في المشاركة في أي عملية سياسية مستقبلية. هذا انتحار سياسي، لذلك ننصحكم أن توقفوا هجماتكم ضد القوات اليمنية التي تدافع عن سيادة واستقلال اليمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وزير خارجية الكيان السعودي يتحدث من موسكو عن السيادة وعن الانتهاكات. اسمع اسمع.
1: مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه.

0: جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله. ولذلك أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
1: هذا وزير خارجية السعودية. شوفوا طبعا الأسلوب والأداء واضح، خاضع من النراسة، بيتكلم الدفاع وكذا، وإحنا بنحاول يعني أنه نأمن الاستقرار لليمن الشقيق، ولكن الحوثي هو اللي يعني بيلاحق مصالحه الضيقة، يعني بيستخدم العنف والقوة أصلا، والدنيا سلام ما بش حاجة، بيعتدي علينا وإحنا ما لناش دخل يعني، وإحنا لا بنحاول نفرض السلم والأمان والاستقرار في المنطقة. المهم كلام بيكذب عيني عينك، عيني عينك، ضعيف، جبان، مهزوم، مدحور، لغة الاستعلاء والكبر اختفت أمام الضربات اليمنية. اليمن الذي مثل ما قال الأستاذ محمد البخيتي تجرأ وامتلك الجرأة والقوة للدفاع عن المستضعفين في فلسطين، بالتأكيد هو أقوى بكثير في الدفاع عن نفسه. وزير خارجية السعودي الذي يتحدث أمام كل العالم في مؤتمر الصحفي بأن الدنيا سلامت ما فيش حاجة إلا بس إحنا بنناكش مناكشة لتحقيق مصالح ضيقة، أشياء المصالح الضيقة مش عارفين، لا علينا عدوان ولا هم حاصل لنا ولا نبوا الثروات ولا قاطعين الرواتب ولا محتلين أجزاء من اليمن ولا هم منتهكين سيادتنا وسالبين قرار ما يسمى بالشرعية، القرار قرارهم، يريدون إرجاع الوصاية وأن تكون اليمن حديقة خلفية لهم. كل هذه الأمور تختفي أمام الضعف والجبن والعجز والفشل. هذه هي السعودية وهذه اللغة الضعيفة والمنافق. لو لو لو معانا مجال، لكن المقاطع قد خيرات، نبث لكم مقاطعهم بيستعرضوا بكبر وغطرسة في بداية العدوان أنهم استولوا على الأجواء وسيطروا على أجواء الجمهورية اليمنية في ربع ساعة وفرضوا الحصار، ولا يمكن لأي طائرة أن تتحرك في أي مطار يمني إلا بإذن السعودية، وفي البحر وفي الجو وفي البر. واليوم يعني رغم كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي، ولكننا أيضا لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، إحنا ما مش لنا الحق إن إحنا ندافع عن أنفسنا، أيضا لديهم الحق في الدفاع عن سيادتهم وعدم انتهاك سيادتهم، أما إحنا ينتهكوا سيادتنا لأنهم بيعتقدوا أن اليمنيين كلهم مثل اللي عندهم في الفنادق. كلام واضح، الصورة أصبحت واضحة، لكن العجيب والغريب في من لا زال يصدق هذا العدو السعودي، لا زال يأثمر بأمره ويجند نفسه ويكون حطب للوجود ويكون كبش فداء لهؤلاء في حرب لا تذود إلا عنهم، لا تدافع إلا عن مصالحهم.

0: النقطة البترول من أرامكو عندهم أغلى من كل المرتزقة اليمنيين. هتحمى عليهم شوية وفعلوا بهولة كلهم ضح. ومصدقين أنفسهم بأنها الدولة الشقيقة والأشقاء العرب والذين بيسندوا الجمهورية اليمنية من أجل أمن واستقرار اليمن الشقيق. عدو جبان بيقدم على الانتحار هو بنفسه من أجل عيون الكيان الصهيوني. لذلك احنا بنقول له ولأدواته ولأسياده، اليمن أكبر بكثير من هذه المغالطات والهطرقات الإعلامية الكاذبة. اليمن أقوى بكثير من أن تستطيعوا أن تعيدوا سيطرتكم عليه وهيمنتكم ووصايتكم. زمن الوصاية والهيمنة والارتهان إلى الخارج ولا إلى غير رجعة. اليمن أصبح ند لكل العالم، لكل العالم. أما أنتم حقنا سنأخذه وننتزعه منكم بالقوة، وندعو الله سبحانه وتعالى، لأن احنا عارفين بقيادتنا، عارفين بقيادتنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمدكم في طغيانكم. احنا كيمنيين كمواطنين بلسان كل مواطن يمني، وأنا متأكد لسان كل مواطن يمني يقول يا الله والسعودية لا ترجع للصواب، لأن معنا قيادة رحيمة. والله لو السعودية ترفع الراية البيضاء ما عاد تنطلق رصاصة السعودية، والله. لذلك بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم في طغيانهم يعمهون، وأن تسوقهم ذنوبهم كي يشفي الله صدورنا منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بلسان كل يمني إن الله يشفي صدورنا من هذا العدو.
1: أشرق وأرعد باسم عاصفة وأبرق.
2: 2% الحوثي يشكل من نسبة اليمنيين.
3: عبد الملك الحوثي استشعر قرب نهايته.
4: ما يشكل 6% 7%.
5: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والميداني لميليشيات الحوثي.
6: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
7: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بنيران عاصفة الحزم.
8: تعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
9: أصدر عسكري رفيع توقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
10: تحرير صنعاء أصبح قراراً لدى قوات التحالف.
11: الجيش الوطني سيكون قريباً في العاصمة صنعاء.
12: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء
13: وتدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
14: لقناتين العربية والحدث محمد العرب من مطار مأرب الدولي.

السعودية بيعكسوا أيضا الصورة عن السعودية نفسها. أدواتهم في سوريا أبو محمد الجولاني الدواعش اللي العالم كله يعرفهم وأولهم أمريكا اللي صنعتهم واللي أوصلت ترامب قال أوصلت إلى ما هو عليه أبو محمد الجولاني اللي بينفذ كل شيء يتم توجيهه به. اللي قال في حضرة أبو محمد الجولاني أنه أنا أعطيت الجولان لإسرائيل وهو ساكت ولا ده نخس. اللي كان بيصرح أنه طريقه ليس إلى دمشق فقط وإنما إلى القدس بعد ما وصل دفن راسه في التراب. اللي الجنوب السوري كله أصبح محتل من قبل العدو الإسرائيلي وشمال سوريا لدى تركيا. يعني سوريا كلها بح. المجاهدين اللي كانوا يقولوا تكبير وصلوا إلى دمشق وأمام العدو الصهيوني خاضعين. بس مجرد ما يظهر واحد مسلم حر يعتنق الدين الإسلامي المحمدي الأصيل تثور ثائرتهم. اليوم هؤلاء الدواعش بيتكلموا أنهم قادمون إلى صنعاء وأن خبرتهم نفس الفكر في يعني السلفين عندهم هنا أو عندنا أنهم سيصلون إلى صنعاء كما وصلوهم إلى دمشق. يحسسوا وقد حرروا سوريا بكلها وقد العدو الصهيوني ما عد معه إلا مترين في فلسطين قد دحروا يكملوا هذا المترين ويدحروا الصهيوني ويجوا صنعاء. تخيل لما واحد رقبته تحت رجل الصهيوني وبيتعنتر. هذا هو الوضع. اللي نشروا فيديوهات وأشغلوا السوشيال ميديا والفيسبوك بمقاطع فيديو يتضامنون مع السلفيين ضد حكومة صنعاء. بالمقابل هناك فيديوهات كثيرة ومقاطع كثيرة بترد عليهم أنه بيقول له وبها أول حاجة لمؤخرتك. نتنياهو شغال 24 ساعة. كل الصهاينة مش ما بلا نتنياهو شغالين. قالهم الله مقعين وبيقول لك قادمون يا صنعاء. هذا أدوات السعودية. هل هي سعودية؟ هذا هو الفكر الوهابي السعودي. هذا هو الكيان السعودي الذي زرع في هذه المنطقة بالذات خدمة للصهاينة. هذا ما أرثه الموسوس عبد العزيز آل سعود. هذا هو عميل بريطانيا اللي عندما بنقول كل بلا وكل مصيبة في الوطن العربي والإسلامي وراءها السعودية.

افهم هذا المحور بصورة مختصرة. هم طرفين حق وباطل، بالمختصر حق وباطل. الباطل يهزم، الباطل يهزم. أمريكا القوة العظمى في العالم، تمام، اللي مسيطرة على كل العالم، اللي أدواتها بيشوفوها بأنها الرب والإله الذي لا يهزم. هزمت من قبل اليمن بفضل الله وقوة الله، واجهناها سنتين في البحر وأذليناها وهزمناها وانسحبت وفرت، واليوم بتتلطم من إيران ضربات منكلة، والأخبار تطول قواعدها، هيبتها، أسلحتها، كلها، سياستها. أمريكا في انهيار إلى زوال. الكيان الصهيوني الذي عملوا له بروباغندا وأنه الجيش الذي لا يقهر والعالم كله تحت تصرفه، لا زال بيعاني من فصائل مقاومة في غزة ومن حزب الله. بس بعض هؤلاء الأبسينيين بيشوفوا أنه عدد الضحايا مقياس للنصر. فغزة دمرت وحزب الله قتل واستشهد السيد حسن نصر الله وقياداته، بيعتبر أنه نصر لإسرائيل. أما إسرائيل في حقيقة الأمر مهزومة، مدحورة، واقعها يعني غير طبيعي بشكل لم تمر عليها أبدا منذ نشأتها. مهزومة، حانبة في غزة، حانبة في لبنان، حانبة أمام فصائل مقاومة، مش دولة. وأدوات الصهاينة وأمريكا مهزومين، مذلولين، مضروبين، مدعوسين أينما كانوا. ورغم ذلك لا يقرؤون أبدا هذه الحقائق. الله عاملهم بصيرتهم وبصائرهم، لذلك لا زالوا بيكابلوا أو ذنوبهم بسوقهم إلى حتفهم. في الجانب الآخر الحق ينتصر. اليمن في 2015 لا تملك إلا الكلاشينكوف كسلاح مادي، كسلاح مادي لا نملك إلا الكلاشينكوف، واليوم نملك الفرد صوتي بفضل الله كسلاح مادي. أما سلاحنا الأساس هو التمسك بالله والثقة بالله والتوكل عليه والاستعانة به في الأول والأخير. بالعكس ازداد هذا السلاح، متمسكين بالله، مستعينين بالله. اليوم إيماننا بالله أقوى وأكثر، تمسكنا بالله أقوى وأكثر، وسلاحنا المادي أقوى وأكثر. إيران الذي اعتمدت الصبر الاستراتيجي 40 سنة لم يفيدها بشيء، دخلت الحرب وعرفت أن فوائد الحرب ومكاسب الحرب أكثر بكثير من الصبر الاستراتيجي. دمرت القواعد الأمريكية، لطمت أمريكا، أهانت أمريكا، هزمت أمريكا ودول الغرب. لذلك الحق ينتصر والباطل يزول. فلله الحمد أننا في موقف الحق ومع الحق، ونسأل الله لنا جميعا أن يثبتنا على الحق.

0: وزير خارجية السعودية في كلمة التي استمعنا إليها قال الحوثيون لن ينجحوا في استفزاز المملكة. قال واحد علق عليه قال تصريح أتى بعد استهداف اليمن أو الحوثيين عدة أهداف داخل عمق الأراضي السعودية وإصابتها إصابات مباشرة ومؤثرة وباعتراف السعودية ووزارة الطاقة السعودية والأقمار الاصطناعية والصور التي لا زالت تثبت بأن الحرائق وأعمدة الدخان مستمرة وأن الخسائر فادحة. جاء ليصدمك بعدها بتصريح وزير الخارجية حينما تسمعه أو تقرأه لا تدري هل تضحك أم تبكي أو تسخر. فطالما صواريخ ومسيرات الحوثيين أو ما ادعاه وسماه ميليشيا الحوثي التي دمرت منشآت نفطية ودكت رادارات ومطارات وأوقفت تصدير جزء كبير جدا من النفط السعودي، إذا كان كل ذلك لا يستفزكم ولا يجعلكم تنتخون نخوة الرجال فلماذا استفزكم تواجد قوات مسلحة جنوبية في صحراء وادي حضرموت وهم في بلدهم في أرضهم وهم كانوا حلفاء لكم وليسوا تهديدا عليكم؟ مع ذلك لم تتأخروا دقيقة في قصفهم وفي قتلهم وإخراجهم وإعادة السلفيين الإخوان والميليشيات إلى حضرموت ومكنتموهم ودعمتموهم ليكونوا أدواتكم أو ليكونوا أدواتكم لاحتلال الجنوب وبالأخص احتلال حضرموت والمهرة. فأي نخوة هذا؟ منطق عجيب وغريب من وزير خارجية السعودية. دك العمق السعودي لا يستفزهم ولكن يستفزهم تواجد أهل البلد، أهل يعني جيرانهم، أهل البلد في جيرانهم في بلدهم، هذا ما هو مستفزهم، لن يقبلوا به أبدا. استفزهم استفز السعودية بأن اليمن استعادت قرارها وسيادتها في ثورة 21 من سبتمبر وبترت الضلع السعودية في الداخل، استفزهم. لكن استهداف العمق السعودي هي محاولة لن تستفزنا أبدا. أخي صدورهم رحبة، قنوات الدبلوماسية عندهم مفتوحة أكثر من الحرب، الضعف العجز، لذلك بنقول القوة عز، لا بارك الله في الضعف.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم صوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم.
2: يا بع...

أعزائي، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، أضعكم في آخر الأخبار. الحرس الثوري استهدف موقع صيانة وإصلاح وموقع تجهيز وموقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-35 F-16 F-15 بالإضافة إلى ملاجئ الطائرات. جيش العدو الأمريكي أطلق ما يقرب أو ما يقارب من 110 إلى 120 صاروخ باتريوت اعتراضي الليلة، لاعتراض ما يقرب من 30 صاروخ إيراني. وعلى استنزاف في آخر الأخبار، الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. حرس الثورة الإسلامية الإيرانية: ردا على الهجوم الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية، وجهنا ضربات صاروخية مكثفة إلى قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. في آخر الأخبار، مصدر مطلع: شاركت بريطانيا وفرنسا بجانب أمريكا وألمانيا وإسرائيل بمحاولة صد الهجوم على الأردن، وانطلقت مقاتلات من قبرص قاعدة إكتوريا باتجاه الأردن لصد الهجوم. في آخر الأخبار، الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجيس، وألحقنا بهما أضرارا كبيرة. في آخر الأخبار، الحرس الثوري الإيراني: استهدافنا للمدمرتين الأمريكيتين جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية.

حرسوا الثورة الإيرانية. نؤكد مجددا عزمنا على الرد الحازم، ونحذر العدو الأمريكي من ارتكاب أي خطأ في الحسابات.

0: الانفجارات تتكرر، لكن هذه المرة لا تتحدث الصورة عن جيزان وحدها. فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. الهجمات طالت منشآت أرامكو في أبها ونجران وجيزان، إضافة إلى المدينة الاقتصادية في جيزان وقاعدة خميس مشيطنة الجوية في عسير.
1: ثار الحوثيون الرد بتوسيع نطاق المواجهة إلى السعودية عبر هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع ومنشآت في جنوب المملكة، بينما بينها منشآت مرتبطة بالطاقة وأهداف عسكرية واقتصادية.
0: عملية جاءت ردا على تصعيد وعدوان سعودي شمل أكثر من 121 غارة على محافظات يمنية بحسب البيان العسكري لصنعاء. السعودية أقرت من اندلاع حرائق وتوقف العمليات التشغيلية لبعض منشآتها النفطية.
2: وزير الطاقة وزارة الطاقة السعودية قررت تعليق العمل في بعض المنشآت النفطية. وكالة بلومبرج اتكلمت عن القصة وسي ان ان اتكلمت عن القصة عن خطورة استهداف المنشآت دي.
0: واللافت أن جيزان لم تشحن منتجات نفطية خلال أغسطس بعد تعرضها لهجومين مماثلين سابقين بحسب بيانات كبلر.
3: أظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفات جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.
0: المشهد لا يقف عند حدود المنشآت النفطية فحسب، حيث تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل مع مخاوف اضطراب الإمدادات.
3: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3% لتسجل 99.22 دولارا للبرميل، وذلك مع تصاعد مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
0: تقارير تومورو أفيرس تحذر من تصاعد المشهد، فاستمرار التصعيد والحصار يضع صادرات السعودية أمام مخاطر جسيمة، خصوصا مع اعتماد أنبوب خط الشرق الغربي السعودي على أمن البحر الأحمر وباب المندب.
2: CNN اتكلمت عن فكرة حصار الحوثي البحري اللي فرضوا على المملكة العربية السعودية أو أعلن عنه، وبيقولوا أنه القصة بدأت من بعد 28 فبراير ووصلت ليوليو الماضي لما السعودية استهدفت بعض المنشآت التابعة للحوثي.
0: ورغم المطالب اليمنية المشروعة بوقف العدوان ورفع الحصار، تواصل الرياض التصعيد والدفع بميليشياتها المتهالكة إلى مزيد من المحارق اليومية لتدفع فاتورة اقتصادية متصاعدة وتفتح على نفسها بابا إلى جحيم يصعب احتواؤه.